ليه يا ولد وليكوا ولد وليه بنت وليكوا بنت، انما انتوا تجعلوها لله. ماذا البنات اللي انتوا كارهينها تجعلوها لله؟ لله. يبقى يجعلون لله البنات فيها عيبين اثنين. العيب الاول انهم نسبوا لله ولد ولو كان ذكرا. العيب الثاني انهم خدوا اخس الانواع في نظرهم. اخس الانواع في ايه؟ ما نقدرش نقول البنات اخس الانواع. ليه؟ لان البنات بها ضمان بقاء النوع. ولذلك العباس يقول ايه؟ لو سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان الناس. لو ربنا سمع اللي الناس بتقوله، الناس مش عايزين بنات، وربنا سمع منهم ما يجيب لهمش بنات، ايه اللي يحصل؟ يبقى بره طلب غبي ولا مش طلب غبي؟ طب انت اللي ولدت لك البنت دي، طب ما هي بنت رخوة. طب واللي هجيب لك الولد، ما هي بنت برضه، برضه غباء ولا مش غباء؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ايه؟ اي تنزيها له ان يكون له ولد. وبعدين تنزيه له تاني انه يكون له اخس النوعين اللي هو خلقه. اخس النوعين اللي هو ايه؟ اخس النوعين يعني في ايه؟ في عرفهم هم، لان هم كانوا ايه؟ اذا هيقول عليهم واذا بشر احدهم بالايه؟ بالانثى ظل وجهه ايه؟ مسودا وهو ايه؟ وهو كظيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الانسان والانجاب يقول إيه؟ الله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. اول حاجه جاب الاناث، يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء، او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كم صوره؟ اناث ذكور، ذكور واناث عقر. يبقى هبات الله لها كم نوع؟ اربعه. يبقى اذا العقم هبه ولا مش هبه؟ بس الناس ما بتاخدش العقم على انه هبه، بتاخد على انه ليه؟ ام قال لك الله، ما يمكن زي حكايه الولد اللي هيكون فتنه لابوه وفتنه لامه ويجعلهم يعملهم على انهم يكفرهم ولا بتاع. فربنا سبحانه وتعالى ولو ان صاحب العقم رضي بما قسمه الله من هبه العقم، لا اعتبروه هبه ايضا، يهب لمن يشاء اناثا، يهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء ايه؟ عقيم. قال لك لو ان الانسان رضي بهذا لراى كل ولد في الكون ابنه، كل ولد، من غير ما يتعب لا في تربيته ولا الام تعبت في حمله ولا في رضاعه. كل ما يشوف كده الولد يلتفت الاقي الدنيا كله. ليه؟ لانه رضي بهبه الله. وما دام رضي بهبه الله في ان ما يكونش له ولد، يقول له لاجعلن كل ولد لك ولد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، اي من الذكران. يحب الولد ليه؟ لانه هيعمل له عزوه، ولما يعمل له عزوه ينفعه في القتال وينفعه في الحرب وينفعه في المكاسره وينفعه في كذا. انما البنت هتبقى ايه؟ هتبقى عاله وايه؟ على عليه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، شوف كلمة بشر أحدهم بالأنثى، طب ده البشارة تكون بخير، يبقى كان يجب أنهم يستقبلوها استقبال البشر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، معنى سوداد الوجه انقباضه، وانقباضه من الإيه؟ من الغيظ. ويمسكه على هون، يعني نعمل ايه؟ نخلي البنت دي وكمان نمسكها على هوان وعلى ذل كده، ولا نمسكها نعملها ندفنها في شغلانه. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم، الكظم هو كتم الشيء، ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. واخذ من القربه حين تمتلئ ماء وبعدين يكظمها يروح ايه؟ رابطها، تبقى رابطها، تبقى الابن القربه مالنا ميه كده وعايزه تنفجر. الغضبان تروح عروق تنتفخ والدم يتوارد بقى على ايه؟ على وجهه، وما يقدرش ينط الدم من ايده، يبقى مكزوم يعني ممنوع ان ينفجر. يقوم يعمل ايه؟ احتقان في وجهه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، من سوء برضه ما بشر به، برضه ربنا سبحانه وتعالى بده يحنن قلبه. يتوارى من القوم، قال يقول لك ايه احسن؟ يقول له ده جاله بنت.

طريق تكوين الجاه والعز. ازاي؟ هو فاهم انه يقدر يكون الجاه والعز دي بايه؟ باسبابه وحدها. انما لو علم ان تكوين الجاه والعز بشيء فوق اسبابه هو، بشيء مخلوق لله، بقدر مخلوق لله، كان يجي للمساله من اكثر ايه؟ ليه؟ قال لك لان العزه مش بما تنجب، العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. اعتز بعصبة الإيمان، ما تعتزش بالأنسال ولا بالأنجال، اعتز بأنك أنت في بيئة إيه؟ مؤمنة متكافلة. إذا أصابك فيها ضيم كل واحد يفزع إيه؟ كل واحد يفزع لك. قد توجد أولاد عاقة ويبقى أبوها في شدة الحاجة ولا يدوه. ليه؟ لأنه لجأ إلى عصبية الدم، وعصبية الدم دي قد تتخلف. إنما عصبية العقيدة جعلت الرجل يضحي بأنفس شيء يضن به على الغير. شوف المهاجرين لما هاجروا للمدينة، كل واحد عنده نعمة إن كانت له أريحية يحب أن تتعدى نعمته إلى غيره. يعني عنده مثلا عربية كويسة ما فيش مانع يتجمل بها على واحد، عنده ركوبة كويسة، عنده حاجة مش عارف ايه، عنده قصر يقول لك اتفضل اقعد فيه، عنده اي حاجة الا نعيم المرأة. المرأة دي مطبوع في النفس البشرية ان الانسان ما يحبش النعمة بتاعته فيها تتعدى الى غيره. لكن شوف الايمان عمل ايه. لما هاجر المهاجرون وتركوا أهلهم وأموالهم وزويهم وذهبوا إلى المدينة، الواحد من الأنصار اللي كان عنده زوجتين ولا ثلاثة يقوم يجيب المهاجر، قال يقول له بص كده لزوجاتي، الواحدة اللي تعجبك فيهم أنا أطلقها وخذها أنت. طب مين يعمل دي؟ هل دي عصبية إيه؟ عصبية الدم؟ عصبية الجنس؟ لا، ده عصبية اليقين، عصبية الإيمان. ولذلك تتنفي ديكها. ولذلك سيدنا نوح لما يقول له إن ابني من أهلي، قال له لا، إنه عمل غير صالح. يبقى ابنك مين؟ اللي عمله صالح. مدام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يبقى البنوة مين؟ البنوة عمل، مش البنوة دم. لا، إنه عمل غير إيه؟ غير صالح. يوم الإنسان صحيح اعتز واطلب لنفسك العزة، بس شوف العزة تيجي من مين؟ العزة بالله وبالرسول وبالإيمان وبالبيئة الإيمانية. يبقى كل دول أولادك، وكل دول عزوتك، وكل مش عارف كل دول. إنما أنت تعتز بطريقتك، أنت عايز ولد ذكر عشان تعتز بيه. لا، ما تعتزش بالولد الذكر اللي هو ابنك، بل اعتز بإيه؟ بمن يكون معك في يقينك بالله وإيمانك به. هو ده اللي يبقى إيه؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. وبعضهم كان لما امراته تخلف بنت، مش بقى يعني دس البنت ده يكرهها هي، وهي دخلها إيه؟ مالها هي؟ ويبقى زليلها ويبقى مش عارف، يقول له ملهاش دعوة. ولذلك المرأة العربية فطنت إلى ما لم نعرفه إلا حديثا في العلم الحديث دلوقتي، ما عرفناش إلا دلوقتي. كان أبو حمزة جوزها سايبها وقعد بعيد عنها، فهي قاعدة بتغني بالليل تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يعني سايبنا كده وقعد بعيد، غضبانا أن لا نلد البنينا، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لغارسين نعطي لهم مثل الذي أعطي. طب وإحنا دخلنا إيه في الحكاية دي؟ ما عرفناش دي إلا بعدين. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. تبقى إذن ألا ساء ما يحكمون في الاثنين، الإمساك إما على الهون وإما الدس في المين؟ الدس في التراب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء، الصفة السيئة، الصفة الخسيسة من الكفر، من الجحد، من النكران، من عمل بصيرة. ليه؟
قال لك لأن

0: المعادلة اللي عملوها معادلة غلط، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة قصر عمره. ليه؟ لأن عمر الدنيا مهما طال هيبقى قصير. وإحنا قلنا زمان إياك أن تقيس الدنيا بعمرها، ولكن قس الدنيا بعمرك أنت، فعمر الدنيا مدة بقائك أنت فيها، إنما هي باقية لغيرك. طب وأنت مالك؟ يبقى الدنيا عمرها إيه؟ عمرك أنت فيه، عمر شهر وعمر شهرين وعمر سنة، مالكش دعوة بطولها بقى، لأن طولها لمين؟ لغيرك. يبقى الدنيا عمرها الحقيقي إيه؟ عمرك أنت فيها. طيب عمرك مهما طال منتهي إلى زوال ولا لا؟ يبقى إذا أنت اخترت الخاسرة. ليه؟ لأنك أنت حتى ما أنتش ضامن تعيش متوسط الأعمار، يمكن تختضر قبل أن تصل إلى متوسط الأعمار، وهبك وصلت إلى متوسط الأعمار النهاية هتموت ولا ما تموتش؟ طب وين المدة اللي أنت قعدتيه ستتمتع فيها بالمعاصي كلها؟ مقدار عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طب على يبقى إذا أنت لما تيجي تقارن المسألة بقى بمن آمن بإله وآمن باليوم الآخر، نقوم نقول له والله يا أخي الدنيا بتاعتك مظنونة، لأن يمكن ما تعيش فيها كتير، وإن عشت فيها برضو النهاية إلى إيه؟ إلى زوال. طب وإن عشت فيها متوسط الأعمار وحتتنعم فيها على قدر إيه؟ قال لك على قدر إمكانياتك. طب واللي آمن بالآخرة هيتنعم فيها على على قدر إمكانيات خالقه. يبقى إذن وهل الآخرة هيبقى لها انتهاء؟ يبقى إذن أنت خدت صفقة محدودة وتركت صفقة غير محدودة، وخدت صفقة غير متيقنة لأنك قد تموت وعمرك قصير، وتركت مسألة عمرها، وتركت أشياء الإمكانيات فيها تؤدي إلى نعيم على قدر إمكانيات الخالق، وأنت ستأخذ النعيم في الدنيا على قدر إمكانيات المسؤولة. تبقى صفقة قاصرة ولا لا؟ يبقى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل أي صفة السوء، حاجة سيئة أوي. ليه؟ لأنهم خسرانين. ولله المثل الأعلى، لله الصفة العليا، فاترك الصفة الايه السيئة وخذ الايه الصفة الأعلى، الأعلى اللي هي اللي هتبقى على قدر إمكانيات الحق سبحانه وتعالى، وانت خدت الخسة اللي على قدر إمكانياتك وعلى قدر عمرك في الدنيا. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز، أي الذي لا يغلب على أمره. وما دام لا يغلب على أمره، ما هو في واحد لا يغلب على أمره يعني عايش يعني يقولك ولكن حكيم، يستعمل المسائل بإيه؟ يستعمل القهر والغلبة بحكمة. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هو عدد لنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، وإذا بصر أحدهم بالأنثى ظلم، وصفة السوء ولله المثل على كل دي إيه؟ كانت كافية بإن ربنا سبحانه وتعالى يقبض عنهم إيه؟ نعمة. ولكن ربنا ما قبضش إيه؟ إنه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يجي واحد كده يقول لك الله، طب هو حيؤاخذ الناس بظلمهم والدبة مالها بقى؟ الدبة عملت ايه؟ اما قال لك ما هي الدبة مخلوقة عشان نعيم دول. يبقى المسألة مش مسألة نكاف الدبة، يعني كاف اللي حينتفع بمين؟ يعني كاف اللي حينتفع بالدبة. لو يؤاخذ الله، فيه شيء اسمه الأخذ وفيه شيء اسمه المؤاخذة. الأخذ هو تحصيل الشيء واحتوائه، تحصيل الشيء واحتوائه دل على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه. يعني مثلا حتى حصى شلها، إنما حجر كبير، طب يفرض أنه حاجة بسيطة إنما مربوطة مستمسكة بحاجة أقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره. يبقى الاخذ هو ايه بقى؟ الاخذ انك انت تحتوي الشيء، ومعنى احتوائه انك انت ايه؟ اقوى من تماسكه في ذاته، او اقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذة هو اخذ منك فانت تأخذ منه، اخذ منك فانت تأخذ منه، اسمها الايه؟ ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل اي حاجة يقوم يقول لزميله لا مؤاخذة، يعني انا عملت دي يعني ما تجازينيش منك انت تعمل زيها، لا مؤاخذة، مش كده بنقول كده؟ لا ايه؟ لا مؤاخذة. لو يؤاخذ الله الناس، مش لو اخذ الله من الناس، هو هيجي في آية تانية يقول ان اخذه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ليه هو عمل فيها كده؟ ليه؟ لانها اخذت منه اشياء، حقوقه في ان يكون اله واحد انكرته، حقوقه في تشريع الصالح انكروه، يبقى هي اخذت اشياء، فهو بس الاخذ بتاعها هين بالنسبه الى اخذه هو. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يبقى الظلم اخذوا من الله شيء. اول ما ظلم هياخذوا منه وحدانيته، والشرك ظلم عظيم، ياخذوا من الرسول انه كذاب، ياخذوا من الكتاب بتاعه من القران انه سحر المفترى، كل ده ظلم. فلو اخذ الله الناس بما اخذوا منهم، اخذوا الحق منه واخذوا الحق من رسوله، اخذوا الحق من الكتاب، يبقى ربنا لما يحب يؤاخذ بقى هم اخذوا شيء يوم عايز ياخذ شيء. والله لو عملنا ربنا كده ما ترك على ظهرها من ايه؟ من دابه. ولذلك هناك في الايه ربنا لا تؤاخذنا، احنا اخذنا منك يعني حكم كده سرقناه وعملنا على غير مقتضى ما تطلب، بس ما ايه؟ ما تاخذناش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه، طيب يعني سيبهم كده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا الأجل انقضاء دنيا وقيام آخرة. طب ما يمكن ما يقونش بالآخرة برضو يسيب لهم في الدنيا، إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل كده لهم إيه؟ لهم عذاب. ولم يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الأجل المسمى دي قد يكون فيه خير للحق. كثير من الناس الصحابة كانوا يدخلون المعارف ويحبون أن يقتلوا فلان اللي على الكفر، وفلان اللي على الكفر، وفلان اللي على الكفر، وبعدين ما يصيبهمش يقوموا يزعلوا. الأجل بتاعهم ملوش، لأن الله يعلم إيمانهم، وإن إيمانهم سينفع المسلمين، فيبقى مدخرهم لمين؟ لأجل مسمى، لأن يمكن دول ييجي من ذريتهم إيه؟ مسلمين، يا هم نفسهم ايه؟ يبقوا مسلمين وينفعوا، زي خالد بن الوليد، زي عمرو بن العاص، زي كلمه بن ابي جهل، كل دول بقوا يزعلوا، او زي نفذوا منهم ما يقتلوش، فضربونا عينهم عشان يبقى سيف الله المسلول والتاني. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم النهايه لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. طب اذا جاء الاجل لا يستاخرون، كلام معقول، انما اذا جاء الاجل لا يستقدمون ازاي يعني؟ طب اذا جاء الاجل ايه؟ يبقى ما يتاخرش، انما يقول لك اذا جاء الاجل ما يستقدموش. طب اذا جاء الاجل ما بقت ممتنعه، مستحيل انه لما يجي الاجل اللي بقى قبل كده، ما ينفعش الكلام ده. اما قال لك وهم لا يستقدمون، يعني التحقيق انهم اذا جاء اجلهم لا يستقدمون، واذا جاء الاجل لا ايه؟ لا يستاخرون. ويجعلون لله ما يكرهون، أو أنها آية عامة، أن الذي يخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله، يعني إن الحاجة اللي تتصدق بها أو تدهاش ما تديش من أرازل الأشياء، على الأقل تدها من الوسط، ما تدهاش من الأشياء اللي انت إيه؟ عشم لعبط مثلا تديله لحمه ابتدت شكلها يتغير، لحمه عجوزه مش عارف حد مش عارف ايه، جلابيه مهربين، ما تجعلش لله ما ايه ما تكره. ويجعلون لله ما يكرهون. ولو انهم وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لاعطوا ربهم ما يحبون. ليه؟ ام قال لك اذا اعطيت انسانا ما تحبه يبقى انت من اهل الاخره، لانك انت بتعمر اخراك بما تحب، وان اعطيته الاقل يبقى اعرف انت بتعمر الدنيا بتاعتك. يبقى تستطيع ان تجعل من نفسك مقياسا، هذا المقياس يا ربي انت من اهل الجنه ولا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره. فاذا جاء لك انسان واعطيته الاحسن اعرف انك انت بتحب الاخره وعايز الشيء الاحسن ده يدخر لك، واذا اعطيته الادنى اعرف انك انت بتحب الايه ان بتحب الدنيا وعايزها.
1: كنتم مع برنامج خواطر ايمانيه في تفسير القران الكريم للمغفور له باذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في الحج والعمرة. الحج والعمرة فرصة عظيمة لتقوية الإيمان وزيادة الإيمان، فرصة وهو مدرسة كبرى لتعلم الإحسان في عبادة الله عز وجل واستشعار مراقبة الله. فعندما ينوي الحاج والمعتمر أداء المناسك يتوجه بقلبه نحو البيت الحرام، قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وإتمام الحج والعمرة ليس مجرد أداء، بل هو إتمام وإتقان وإتيان بأركان وواجبات وسنن مع حضور القلب وتحرك المشاعر وبذل المال والجهد ابتغاء مرضات الله تعالى، وهو بذلك يحقق التوحيد والإخلاص لله سبحانه. والإحسان في الحج والعمرة يكون بالإخلاص لله تعالى في أداء المناسك، فلا يريد بذلك سمعة ولا رياء ولا مدحا ولا ثناء، والله تعالى يقبل من العمل العمل الخالص، كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإحسان في الحج والعمرة يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلى الحاج أن يتحرى السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج والعمرة، وقبل أن يغادر بلده حتى يرجع إليه، فعليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة قبل الذهاب لأداء المناسك. ومن الإحسان أن يجعل حجه مبرورا فلا يرتكب فيه إثم ولا معصية، ويتحرى النفقة الحلال ويجتنب الخبيث الحرام في نفقته حتى يتقبل الله تعالى عمله ويستجاب دعاؤه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالحاج يتضرع إلى الله تعالى بالدعاء أثناء المناسك وأوقات الصلوات، ويتحرى أوقات الإجابة، فلا بد له أن يطيب مطعمه ونفقته لتكون من حلال. ومن الإحسان الذي يكون به الحج مبرورا أن يجتنب الحاج ما نهى الله تعالى عنه بقوله، قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والرفث هو غشيان النساء ومقدماته وما يتصل به، والفسوق شامل لكل المعاصي والجدال، والجدال هو المماراة والمنازعة بطلب الغلبة والانتصار للنفس وإفحام المجادل. ومن الإحسان في الحج أيضا أن يحسن الحاج إلى الناس في الصدقة وبذل المعروف، ويساهم في دعم المؤسسات والجمعيات والفرق الخيرية لإغاثة الملهوفين واللاجئين والمشردين. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك أو نفقتك. ولكي يتحقق الإحسان في الحج والعمرة ينبغي على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام الحج والعمرة قبل أدائها، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة، فيحرم من الميقات ويتجنب محظورات الإحرام كإزالة شيء من الشعر أو الظفر والتطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط صيد البر والصياد وغيرها من محظورات الإحرام. وكذلك الإحسان في العمرة يكون بأدائها كما ينبغي، الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير. والإحسان في الحج يكون أيضا بأداء مناسك الحج كاملة، الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة يوم التاسع إلى مغيب الشمس، والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق 11 و12 و13، ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. ومن ترك واجبا تلزمه الفدية، وهي شاة يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها.
1: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
3: إن الله يحب المحسنين.
2: ومن صور الإحسان في الحج والعمرة الرفق بالحجيج، الرفق بالمعتمرين، الابتعاد عن مزاحمة النساء عند الحجر الأسود ومقام إبراهيم أثناء الطواف. ومن الإحسان أيضا في الحج والعمرة الالتزام بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن للرجل الاطباع في طواف العمرة وطواف القدوم، وهو أن يكشف عن كتفه اليمنى جاعلا وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه اليسرى، ويسن تقبيل الحجر الأسود في الطواف دون أذية للمسلمين، فإن لم يستطع فيشير إليه قائلا الله أكبر، ويسن استلام الركن اليماني في الطواف بيده إن تيسر له ذلك، فإن لم يستطع فلا يشير إليه بل يستمر في طوافه. ويسن أثناء الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما يسن الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف العمرة وطواف القدوم فقط دون أذية للمسلمين. وإذا انتهى من الطواف فيغطي كتفيه، ويسن أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص. والإحسان في الحج والعمرة في السعي يكون 7 أشواط، يبتدئ بجبل الصفا وينتهي بجبل المروة، وذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. ويسن في بداية السعي أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويذكر الله بالذكر الوارد عند الصفا والمروة، فإن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره 3 ويدعو رافعا يديه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يشاء ويفعل ذلك 3 مرات. كما يسن الركض الشديد في السعي ما بين العلمين الأخضرين، وذلك للرجال دون النساء. ومن الإحسان الحلق بعد الطواف والسعي في العمرة، وهو أفضل من التقصير، ويجب أن يشمل جميع الرأس، وأما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة مثل رأس الإصبع. ومن إحسان الحاج يوم 8 من ذي الحجة الذهاب إلى منى بإحرامه، وفي اليوم 9 يوم عرفة يقف الحاج بعرفة من زوال الشمس دخول وقت الظهر إلى الغروب، ويذهب الحجاج بعد غروب يوم 9 إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون فيها ويصلون بها الفجر. ومن الإحسان في الحج والعمرة الإكثار من ذكر الله تعالى، والإكثار من الدعاء في مزدلفة بعد فجر العاشر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة. ومن الإحسان يوم العيد وهو اليوم 10 رمي جمرة العقبة ب7 حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر من شعر رأسه، والحلق أفضل. وأما المرأة فتأخذ من شعر رأسها قدر أنملة، ثم يطوف طواف الإفاضة والسعي، وإن قدم أعمال يوم 10 بعضها على بعض فلا حرج، وترمى الجمرات 3 ب7 حصيات في كل جمرة خلال أيام 11 و12 و13 بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر. ومن أراد التعجل في يومين فيجب عليه رمي الجمرات 3 يوم 12 ومغادرة منى قبل غروب الشمس، وطواف الوداع هو آخر أعمال الحج. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإحسان في أداء مناسك الحج والعمرة، وللإحسان إلى خلقه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع ي- ي- ي-

0: تكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
2: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
3: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
4: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
3: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
5: الصورة المكتوبة.
6: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
7: والكلمة تصنع أروع الصور.
6: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
7: ترسم المكان والشخوص.
6: فالرسم بالكلمات،
7: والكتابة بالكاميرات.
5: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
6: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم. الإعداد الإذاعي أحمد بن سعيد الأسكي، التقديم أحمد الكلباني ولجين البلوشية،
5: الصورة المكتوبة،
6: الإخراج جمال الشعيري.

0: السورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الثاني.
0: السورة المكتوبة.
2: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
2: في حلقة اليوم والحلقات التالية من هذا البرنامج سيكون حديثنا عن الحوار الدرامي بشكل موسع،
1: حيث يعد الحوار في الدراما الإذاعية أداة تعبيرية أساسية، لأن الممثل لا يستطيع التعبير عن أي موقف إلا بالحوار.
2: أما في السينما فالحوار أداة تعبير فقط وليس أداة أساسية، لأن السينما أكثر ما تعتمد على التعبير بالصورة أولاً ثم الصوت ثانياً.
1: وقد نشأت السينما في عهدها الأول صامتة، ثم سرعان ما زادت نسبة التعبير بخروج الفيلم عن عالم الصمت إلى عالم الكلام.
2: وعلى الرغم من أن إدخال الصوت على الفيلم أحدث ثورة في صناعة السينما تفوق في عظمتها إدخال اللون والبعد الثالث على الفيلم،
1: إلا أن الصوت أو الحوار يعد أداة تعبير ليست أساسية، لأنه توجد حتى الآن مشاهد كثيرة صامتة لا تتضمن حواراً، ويكون تأثيرها في نفس المتلقي أشد مما لو كانت حواراً.
0: الصورة المكتوبة.
2: أصدقائنا، هناك أربعة أنواع من الحوارات، أولها حوار العرض.
1: يستخدم حوار العرض بشكل خاص في التمهيد، وهدفه تقديم المعطيات الأولية للفيلم إلى المشاهد وشرح حالة معينة وعرض أسباب تحديد هدف ما.
2: النوع الثاني من الحوارات حوار الطبع، حيث تعبر الشخصية من خلاله بشكل مباشر أو غير مباشر عن طبعها، وتعرض غاياتها وتكشف عن نفسها وعن فكرها ومشاعرها ونواياها.
1: أما النوع الثالث من الحوارات حوار السلوك، ويسمى أيضاً حوار الحالة، ويرتبط بمظهر الشخصية وأفعالها واهتماماتها، وهو حوار عادي.
2: ومن حيث المبدأ فإن حوار السلوك لا دلالة له، إنه يؤسس الصمت ويؤدي الدور نفسه الذي يؤديه الضجيج، وهو يصاحب الحالة دون الإفصاح عنها.
1: أخيراً حوار الفعل، وهو الحوار الذي يؤدي أساساً دوراً درامياً، وهو يحرض على الفعل ويجعله يتطور ويوجد التوتر ويحدد الآثار العنيفة وحوار الحب والنزاع.
2: وفي جميع الحالات ينبغي على الحوار أن يخضع لقاعدة الضروري والممكن، وينبغي أن يكون ممكناً، أي أن يعطي انطباعاً عما هو طبيعي،
1: وعليه أن يكون مطابقاً لقانون التكثيف الذي يسعى إلى تقديم الحد الأدنى للكلمات.
2: في حلقة الغد سنتحدث عن التتابع الحواري، كونوا في الموعد.
3: إيه ده؟ أنت خلصت الطرشي؟
4: بقى ده خط ده في إيديه؟
3: مش مستعجل؟
4: على إيه؟
3: عشان نلحق نرجع كتاب لحلم، وكمان بكتب على ركبتي. أما أنا لو كان عندي مكتب.
4: أنت هذا أنت برجوازي وليك تطلعات طبقية.
3: أنا ليه بقى؟
4: مش متفقين نشتغل في الريف لخدمة المواطنين؟ ولا انت عايز خمسة عين بتوع الدكاترة؟
3: خمسة عين دول ايه؟
4: عيادة وعربية وعمارة وعزة وعروسة بنت زواج.
3: انا عايز عين واحدة.
1: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست الراحل ممدوح الليثي، الجزء الثاني.
1: افصلوا هذا الضابط عن عمله في جهاز الشرطة.
2: هذه الجملة قالها الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس في السيناريست ممدوح الليثي، فقد طالب بإقالته من جهاز الشرطة. يا ترى لماذا؟
1: لا نتعجل معرفة السبب عزيزي المستمع، تابعنا حتى النهاية لتعرف ذلك السبب الذي بدأ يشغل بالك. فقط تابعنا حتى النهاية.
0: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست ممدوح الليثي، الجزء الثاني.
2: أصدقائنا، يقول السيناريست عاطف بشاي بوفاة ممدوح الليثي: فقدت مصر أحد أهم الكتاب والمنتجين، وكان مؤسسة فنية تمشي على قدمين وظاهرة لن تتكرر في الوسط الفني.
1: وقد أشار بشاي إلى أن الليثي هو أول من اكتشفه وتبناه وتربطه به علاقة يومية وثيقة.
2: وأضاف عاطف بشاي يقول: كان الليثي يملك مواهب فنية وإدارية، وظهر ذلك في المناصب التي شغلها وحقق فيها طفرات فريدة، وكان يرتقي بالنتاج الأدبي عندما يذيله باسمه.
1: كذلك سعى إلى تحسين أجور الكتاب، وساهم في اكتشاف المواهب ورعاها وأوصلها إلى النجومية في المجالات كافة، مؤكداً أن 90% من نجوم مصر في الثمانينيات اكتشفهم الليثي، من بينهم ليلى علوي وإلهام شاهين، وفي الإخراج قدم أحمد صقر ومجدي أبو عميرة وغيرهما.
5: الصورة المكتوبة.
2: أصدقائنا، الصورة المكتوبة عند ممدوح الليثي السيناريست الراحل هي صورة مميزة،
1: والدليل على ذلك أن الأفلام التي كتب لها الراحل ممدوح الليثي أثارت الكثير من الجدل السياسي،
2: خاصة تلك التي أخذها عن روايات شهيرة لنجيب محفوظ. فقد ركز السيناريست في فترة زمنية على إعادة الصياغة الأدبية لعدد من الأعمال الروائية وتحويلها إلى أفلام سينمائية.
1: وبالطبع كان لهذا دور في تقريب أدب محفوظ إلى عوام الناس، وبالضرورة اطلع الجمهور على وجهات النظر السياسية لصاحب الروايات فيما يتعلق بالقضايا والمراحل والأشخاص.
2: أيها الأصدقاء، كانت الرواية الأكثر جذباً بالنسبة لرواد السينما هي الكرنك، لكونها تناقش قضية التعذيب التي أشيع عنها الكثير، ونسجت منها مئات القصص والحكايات في أعقاب نكسة يونيو 67.
1: ليس الكرنك وحده هو الفيلم الذي كتبه ممدوح الليثي، ولكن كان له الفضل في تكرار التجربة بنفس المواصفات في أفلام أخرى هي ميرامار وثرثرة فوق النيل وغيرهما.
3: أهلاً أهلاً، يظهر حنبقى أصحاب.
4: هو حصل إيه تاني؟
3: سألي نفسك، عاملة لي شيوعية أنت بس إسماعيل بتاعك.
4: شيوعية؟ إحنا ملناش دعوة بالحاجات دي.
3: أبو حلمي، هو مسؤول حي ولا منطقة؟
4: حي إيه ومنطقة إيه؟ أنا مش فاهم حاجة يا فندم. أحلف لك على مصحف؟
3: طبعاً، ما أنت تحلفي على 60 مصحف.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست الراحل ممدوح الليثي.
2: أصدقائنا، كتب السيناريست الكبير الراحل ممدوح الليثي أفلاما أخرى كانت أكثر تميزا، فهو من أبدع فيلم الطريق إلى إيلات،
1: ووثق لبطولات حرب الاستنزاف في مرحلة رآها تستوجب الإنصاف للقوات المسلحة المصرية بعد إعادة بنائها.
2: كان الليثي متيماً بأدب نجيب محفوظ، ومدركاً لأهميته الإبداعية، وبصيراً بمواطن الجمال فيه، لذا لم تفلت منه أمهات أعماله الروائية، ولم يفوت فرصة تصويرها سينمائياً لتبقى طويلاً في سجل الذاكرة الفنية.
1: ومن دلائل ذلك قيامه بكتابة فيلم امرأة سيئة السمعة بذات الجرأة التي وردت في الرواية، لاعتقاده بأن التخفيف في الصورة الدرامية وإخفاق وإهدار للقيمة الإبداعية، إذ ليس من حق السيناريست التحريف أو المعالجة بشكل يجافي النص الأصلي ويشوهه.
2: هذا رأي الليثي، وربما هنالك من يخالف هذا الرأي، إذ أن على السيناريست مراعاة مجتمعه العربي الإسلامي.
6: كل يوم نفس الفستان يا هناء. ست حلوة زيك لازم تلبس اللي يناسب جمالها.
4: حاضر يا فندم، لما ظروفي تتحسن شوية.
6: اسمعي، انت سامحة مش صاحبتك، فوتي عليها نقي اللي يعجبك وانا احسن طمن من مهيدك.
4: بس سامحة فساتينها غالي أو والبيت أولى يا فندم.
6: البيت ما تشليش همه، أنا حساعدك.
4: مش فاهم
6: يا هناء، أنا إنسان بقدر الجمال وبيحب.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست الراحل ممدوح الليثي. أصدقائنا، لماذا طالب الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس بإقالة ممدوح الليثي من عمله كضابط شرطة؟
2: طرحنا عليكم هذا السؤال في بداية الحلقة، ولا شك أنكم تنتظرون معرفة الإجابة.
5: الصورة المكتوبة.
1: عن هذه الواقعة يتحدث الإعلامي عمرو الليثي ابن ممدوح الليثي قائلاً:
2: كان ممدوح الليثي ضابط شرطة، وعين رئيساً لمباحث الفيوم ثم رئيساً لمباحث أسيوط، وكان يهوى الكتابة منذ طفولته.
1: وبدأت هوايته وهو طالب، حيث عمل مجلة بقرشين صاغها وطبعها ووزعها،
2: وكتب أثناء عمله بالشرطة باباً من صفحتين بصحيفة روز اليوسف بعنوان امسك حرام، كما كتب سيناريو للتلفزيون.
1: وتابع الليثي الابن في تصريحات لصوت الأمة:
2: حصل والدي على جائزة أفضل كاتب من مهرجان التلفزيون عام 1966 عن فيلم تاكسي الذي كتبه أثناء عمله كضابط شرطة.
1: حينها كتب إحسان عبد القدوس مقاله الشهير عن ممدوح الليثي بعنوان افصلوا هذا الضابط، فهو يتحدث فيه عن موهبة الليثي وقدراته في الكتابة.
2: لا شك أن الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس طالب بنقل ممدوح الليثي من عمله كضابط للشرطة إلى العمل في التلفزيون المصري للاستفادة من موهبته الحقيقية.
1: وهذا ما حدث بالضبط.
2: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
0: الصورة المكتوبة
7: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.
0: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: وجوه عن الأشياء والكائنات،
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: الجنرال الذي على رأسه شعرة الإلهام. هذا جنرال غير حقيقي، لأنه لا يمكن الالتقاء به إلا في وهج ظهيرة غادرة أو لحظة كابوسية، وحتى لو كان حقيقيا فإن الدمامل الاستعارية المدفونة التي تسيج وجه سماحته المنقوطة والوشم السري الذي انغرز فيه منذ أيام كده العتيقة والإعياء الصفيق الذي يطفي عليه هالة من هالات النشاط والمجد الرفيعين والابتسامة المنكشفة التي يغتصبها على شفتيه ويغرسها مثل رصاصة مضلعة على وجوه الآخرين وعلى حيطان المدينة، والجبهة الشهية التي تبيض حمامة وثعبانة، واللثغة التي تتقافز فيها اللغة كما لو أنها وسادة زمبركية، والشعرة اليتيمة المنتصبة على رأسه كهوائي يتلفت درءا للخطر يمنة ويسرة، كل ذلك لا يجعله حقيقية بل أقرب إلى الوهم، إلى الطيش المتضخم كفقاعة، إلى السلام الذي يعض نفسه ويلتهم سكينته في حرب نازفة. جنرال لا تطيقه الأزمنة لذلك يتوزع بينها، ولا الأمكنة لذلك فهو منثور في البلدان ومنفي ومترحل عبرها مثل فنان شريد وسحابة عدمية، وحتى لو كان حقيقيا فسترونه هناك مثل يهوذا مخلص ومتفان معلقا على شجرة الفانتازيا التاريخية، وحتى لو كان حقيقيا فستسمعون معدنه يصرخ كقفل بينما ينبح وجهه كخنجر، وحتى لو لم تكن شخصية حقيقية فقد كتب عنه إدواردو غاليانو إنه أقرب للمتعاظم المتحدر أو المتقازم المتعملق، إنك تراه فارع الطول لكنه يزحف كدودة صغيرة تتمدد في نسيجها المتداخل، وتراه قصيرا جدا بينما يترنح في قوامه برج بلاستيكي مائل، وتراه سمينا كما لو تم تربيته لكي يكون طعاما لرخ أو لبؤة، لكنه ضامر أيضا كما لو كان مجرد فك علوي أو جمجمة مرمية على قارعة طريق الذكريات. إن فمه المبتسم ومحياه الوقور وسماحة وجهه المنقوطة وطلاوة جلده، كل هذه المزايا تعزز مجده المؤثل، بينما هو يعرف في داخله أنه يبدل جلده في كل رمشة عين ويلبس أقنعته بناء على ما يتطلبه كل موقف على حدة. وفي هذه اللحظة بالذات يفكر الجنرال رغم ما تأتى له من سلطة وقوة في أن شيئا ما ينقصه، باحثا عبثا عن وجاهة مفتقدة ينبغي أن يتوج بها حضوره الكامل، وحتى لو ادعى الطيبة والحنان الأبوي والأخلاق البرانية من قبيل التكتيك والنفعية الترويضية واستشفاف المصلحة، فإن شيئا ما يحفر عميقا في كبده المتضخم وطحاله الذي يتشهى الفرح. يعيش الجنرال وفي نفسه هذه الحسرة الكتيمة العالقة كقراد في مؤخر حصان. وسيموت الجنرال دون شك وفي نفسه شيء من ذلك الوله الذي لا يشبعه نيشان أو وسام. فرغم هذا المثور العسكري المنقبض كجدار من فولاذ يشعر بأن هناك صخرة متدحرجة يتسلط كابوسها على أعصابه ولعابا سيالا لشهية عصية على الأخذ والتناول. وإلا فما باله لا يستطيع أن يخط سطرا واحدا، إنه عنين كتابة وعاقر أبدي. فهو ببساطة لا يستطيع أن يمارس فعل الكتابة، أي أن يكتب. هذه هي اللعنة التي تطارده إذن. ومنذ الآن سيكون كاتبا بحلقه بدل أصابعه، بلسانه بدل قلمه، أسوة بالراقصين على رؤوسهم بدل أقدامهم، تعويضا أو هوسا أو جنونا أو عظمة. لم يكن الجنرال يرتضي أن يكون خنفساء أو جعرانا تابعا لرع، لأنه يعتقد في قرارة نفسه بأنه التجلي الأمين لرع. بل لا، لن يفكر في الخنافس لأنها ترتبط بالشيطان نفسه، لكنه سيذهب إلى تذكر الخفاش، ذلك لأن حظه سيكون سعيدا كالخفاش الصيني لو تأتى له أن يكتب أو أن يصنف ديوان شعر غير مأجور. إن عقليته الجبارة قد أتاحت له مرة أن يفكر بأنه ليس مخ أتان لثعلب ماكر، ما دام يسمع زئيره الشخصي المدوي في جنبات نفسه. وكثيرا ما أطرق في الأرض خجلا من حكاية الثعلب الذي قال عن العنب أنه حسرم، حين لم يكن بمقدوره أن يصل إليه، ذلك لأنه لا يستطيع أن يقول أن الكتابة شيء سخيف، بينما هو يراها في قرارة نفسه مجدا لك الأمجاد وارتقاء ملوكيا على سلالم المواهب والملكات. يفكر الجنرال بأنه ليس بوسع كاتب هذه الأيام أن يكون مثل الطبيب دوبان الذي قتل الملك يونان مسموما، بعد أن تصفح كتاب الطبيب المتلاصق الصفحات بأصابعه التي بللها بلعابه حين أمر الملك بقطع رأسه. يفكر بأنه انتهى زمن الدوبانيين المنتقمين، لأنه صار هناك ألف حاجز وحاجز بين الجنرالات والكتاب، ولم يعودوا يرتعون ويمرحون بسمومهم وبضاعتهم الفاسدة في الأماكن الخضراء. إنهم معزولون وغرباء في الصحف والكتب المتناثرة هنا وهناك، وهم عزل إلا من تلك السطور الحالمة التي مكانها الرمي في المواقد والمرادم. يفكر الجنرال في ذلك بينما يقوم باصطياد عصافيره واحدا واحدا ليشكهم في سيخ الطاعة المتلظي، وهو على حق في ذلك لأنه يراهم بعينه الثالثة، تلك العين الحصيفة الناتئة في منتصف جبينه الواسع، وهو يتدثر بمعطف ضميره الثاقب، ذلك الضمير المزروع تماما في قراب خاصرته اليمنى. وبالأكيد أن جنرالا من هذا القبيل لو قدر له وأخرج رأسه إلى الحياة الحقيقية وصار حقيقيا بالتالي، ستثور عليه حتى الجنرالات، ولن ينام تحت وطأة بلاغته لو جاء شجر أو بشر أو حجر. وحتى الموت سيتبرأ من أن يعبر به نهرا أو يدخله إلى سكينة واطمئنان. يفكر الجنرال أنه ليس جنرالا عاديا كجنرال جابرييل غارثيا ماركيز المشغول بالديكة. يفكر الجنرال بثقة هذه المرة بأنه منشغل بمكاتبة الجنرالات في سائر أرجاء العالم، والذين يكاتبونه أيضا. الجنرال الذي على رأسه شعرة الإلهام.
3: وجوه
0: صالح بن علي العامري
1: وجوه
0: ومنى بنت سالم المسلمية.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح مبهج ترافقه غيوم خرجت من البحر للتو، تارة تغطي الشمس وتارة تنتصر عليها فتخرج مشرقة رائعة. صباح يسوق الموج موجة موجة باتجاه الشاطئ ويلاعب الرمل رملة رملة عند الكثبان العالية، ينظر إلى حقائب الأطفال فيملأها طاقة وحلوى، وينظر إلى موظف البلاد وهم يسيرون للبناء فيقف على سواعدهم مفتخرا بهم وبالوطن. صباح الخير من بركات.

بركة تشرق كمدينة على البحر، صباحها ذهبي على الماء وطيني على الكثبان، والرمل يخطر سهلها وهو يستقبل أمطار الجبال، وترتفع أزهارها فخورة بألوانها المنعكسة على الدوارات وجوانب الطرقات، تحمل الفراشات بشاراتها مرتفعة جهة البساتين الخضراء ومنحدرة بأسراب الحمام البري جهة سهول الفليج وحلبان. تشاغلك شطآنها بنزلها الحديثة الرابضة على البحر، تسمع صوته وتستمتع بنعومة رماله. بركة ذات التفاصيل الكثيرة لصباح فريد.

الوجه الحضري يشرق على مشاريع عملاقة في السوادي وفي النسيج، لتتفتح أبواب المدينة على مدنية حديثة تعطيها صباحات متنوعة ذات ألوان تخطف الأبصار وذات حضور تجاري لافت مبهر. في السوادي وأشعة الشمس تتداخل بين أغصان الشجيرات الصغيرة، يرتاح الضباب عليها شتاء وتمرر الرطوبة هدهداتها عليها صيفا، لتسير على نعومة الرمال الشاطئية وحلم الشروق كالشمس، تسير ناحية رياضات البحر أو ناحية تأملاتك التي أعطتك إياها هدأة الطبيعة وصفاء الماء. وحين تنظر للبعيد سترى جزر الديمانيات تحملك على سطحها على أجنحة نوارسها البيضاء وطيورها المتنوعة، وعندما تصل سترحب بك السلاحف المستوطنة للمكان منذ البعيد، لتغوص بين الشعاب المرجانية ذات الألوان البديعة، ناسياً ألوان الحياة الأخرى إلا لون الشروق

بركة جناح التاريخ الذي طار بصيتها حين استلقى الشاعر القديم تحت سمائها ونجومها على سطح حصن الفليج، وهو يقاسم الفجر إشراقته، ويقاسم القصيدة صور جمالها، ويقاسم العود الشرقي ألحانه المبشرة بالحياة. وعلى قصرها الأثري يهزك بيت النعمان بجمال البناء وروعة التقاسيم وعمق التحصيل، يعيد الذاكرة إلى برزة القصر حين يجتمع الناس والقهوة تدور عليهم مع التمر الآتي من الجبال، يتداولون شؤون حياتهم ويستعدون لغد أكثر إشراقا وجمالا. على الساحل يختلط الموج مع ذرات الرمال، فتسمع لغة الاصطدام اليومي وأنت جالس في حصن بركة القريب من الساحل، وهو يتربع بهيبته وهيبة الأجداد في حضور لم يطفئه التاريخ بل ازداد نورا مع عهود عمان الحديثة التي حفظت للوطن إنسانه ومقدراته.

0: اشرب شاي صباحك واجلس على عشب الحديقة الشهيرة النسيم. تأمل أشجارها العملاقة وأركانها الموزعة بدقة، واترك لأطفالك مساحة ألعابهم إن كنت في يوم إجازة، أو زر معهم حديقة حيوانات النعمان لتشرق الشمس عليكم بين الحيوانات المتنوعة والطيور في مشاهد معلمة وملهمة ومريحة للنفوس. أما رميس، بلاد البساتين الخضراء والثمار اليانعة والإنتاج الوفير، فهي لوحة خالدة في الذاكرة مهما تغير الزمان. صباح الخير من بركة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم أبقاه الله يعز الرئيس الإندونيسي في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. ترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع، وإيران تؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر. شهداء وجرحى في هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في غزة، والسلطة الفلسطينية تحذر من استمرار انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية. مقتل 4 أشخاص إثر غارات جوية روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وفيضانات وانهيارات أرضية تودي بحياة العشرات في الهند والنيبال. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام. أهلا بكم إلى لقاء متجدد ورفقتكم هنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في حلقة جديدة. وصباح الخير يا بلادي، صباح الخير من عمان، هذا الصباح الذي يجيء إلينا محملا بالسكينة وبأمنيات نتمنى أن تكبر مع ساعات هذا اليوم. صباحكم هدوء مع بداية الصباح يشرح الصدر وخطوة واثقة نحو ما تتمنون. صباحكم عمل ينجز، وجه يبتسم، كلمة طيبة تترك الأثر في يوم أحدهم، فكل صباح فرصة جديدة لك عزيزي المستمع نرتب فيها الأفكار معا ونمنح اليوم مساحة من التفاؤل ونقول لأنفسنا ما زال في الوقت متسع.

صباحكم خير مستمعينا الكرام، نرسل لكم تحية الصباح لكل من بدأ يومه مبكرا، لكل موظف وعامل، لكل طالب ووالد ووالدة، لكل من يحمل في قلبه أمنية الصباح ينتظر لها صباحا جميلا موفقا. صباح الخير يا بلادي، وصباح الخير لكل من يستقبل يومه بقلب راض، بنفس متفائلة وبأمل لا ينطفي. نقول لكم صباح الخير.

عمان بحضارتها وبنهضتها المتجددة هي اليوم على موعد مع صباح متجدد بعزائمكم وبإنجازكم المتواصل. صباحكم الوطن الذي يمضي بخطاكم الواثقة يصنع من كل يوم فرصة جديدة للعمل وللعطاء. صباحكم عمان مستمعين الكرام التي تكبر بإنجازكم تزدهر بسواعد أبنائها. صباحكم الهمة التي تبدأ مع أول ضوء وطموح لا يعرف التراجع. صباحكم وطن نفتخر به حاضر نصنعه غدا أو غد نترقبه بأمل. صباحكم عمان نهضتها المتجددة وصباحكم عمان الخير والسلام.

من أغلى الديار عمان التي يأتي صباحها بعهد أبنائها المتجدد في كنف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد المغوار بعهد عمان الذي يمضي فيه بثقة. نشارك في بناء حاضر عمان، نستشرف المستقبل بعزيمة وأمل. صباحكم عمان من محافظاتها وولاياتها بامتداد أرضها من أقصاها إلى أقصاها. صباحكم عمان بتفاصيلها التي تشبهها وتشبه أهلها الذين يمنحون الصباح معنى آخر. صباحكم وطن تتعدد ملامحه تبقى روحه واحدة. صباحكم عمان الوطن الذي نبدأ به اليوم ونحمل محبته في كل اتجاه. صباحكم عمان برها سهلها جبالها وبحارها.

صباحكم عمان مستمعين الكرام أينما كنتم في الولايات وفي المحافظات، ولكل ساع في هذا الصباح نقول له صباحك سعي موفق بإذن الله تعالى، وخطوات مباركة لكل موظف، لكل طالب وطالبة في الجامعات وفي الكليات، ولكل ساع في أرض عمان بكل أطيافها في كل الجوانب، في المستشفيات، في المعاهد، في المراكز، في ميادين العز والشرف. نوجه التحية الصباحية لجنود عمان البررة، حماة الوطن، الساهرين على أمنه واستقراره، الذين يؤدون واجبهم بإخلاص وعزيمة. لهم منا كل التقدير والامتنان، ولعمان بهم فخر وعزة.

はい。

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى صباح الخير يا بلادي، ونبدأ وإياكم حلقة جديدة. هذه حلقة صباح الاثنين 16 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، 28 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نبدأ وإياكم من 6 ونستمر حتى 9 في ساعتنا 3، تجدون تفاصيل متعلقة بأخبارنا الوطنية نفردها لكم في أكثر من مساحة من عمر هذه الحلقة، وكذلك أيضا لنا حديث مختلفة حول المعلومات الصحية والثقافية والأدبية والرياضية وغيرها أيضا من الأخبار العالمية التي ننتقيها لكم في كل صباح. تشاركون أيضا كل ذلك مستمعين الكرام من خلال الاستماع لأثير إذاعة سلطنة عمان، وكذلك أيضا التواصل معنا على 724-24-10 724-24-10 رسائلكم الصباحية، وكذلك أيضا مشاركاتكم في المواضيع التي نطرحها. بعد الفاصل راح نخبركم إن شاء الله موضوع حلقتنا لهذا الصباح، وأكيد تشاركون أفكاركم آرائكم اللي تثري مواضيعنا في كل صباح. فأهلا ومرحبا بكم جميعا، ورافقتكم السلامة من يركب الطريق الآن متجه إلى مقر عمله، واللي رايح إلى أي مشوار أو موعد صباحي نتمنى لك إن شاء الله درب السلامة. أهم شيء ديروا بالكم في الدرب، الواحد لما يتجاوز لابد أن يستخدم الإشارة للتنقل بين الحارات، لأن إحنا ما نعرف وين بتروح أنت بالضبط، وفي نفس الوقت لأن لابد أن الجميع يكون حذر في تعامل مع بيئة الطريق، أيضا لكل من يصادف ازدحام مروري، التريث والتروي، حتى نصل جميعا إلى مقاصدنا. والله يحفظكم إن شاء الله وين ما رحتوا. نتمنى لكم إن شاء الله صباح سعيد وفيه الابتسامة المشرقة الدائمة لكم جميعا مستمعينا الكرام. أطيب التحية من فريق العمل نوجه لكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبدالله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبدالله الراشدي، وفي الإخراج يحييكم مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

وين ما كنتوا في الوطن الغالي عمان، نرحب فيكم مستمعينا الكرام، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب وموفق لكم جميعا ولكل ساع في الأرض. نتمنى لك إن شاء الله أن يكون هذا السعي سعي مشكور والبركة والرزق بإذن الله تعالى. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. نرحب في الجميع ونرحب بكل من يرسل رسالة على 72-44-10. خلينا نسلم على كل المستمعين اللي رسلوا لنا رسائلهم المبكرة. نبدأ برسالة أبو شيخة الذي يقول: أصبحنا على عظيم هبات الله، روح عادت، نعم زادت، صباح أطل، أمن أظل، اللهم لك الحمد عدد كل شيء، صباح ملؤه الخير والتفاؤل، أرجوه لي ولكم. شكرا لك يا أبو شيخة على هذه الكلمات الجميلة في رسالتك. نحن غارقون في النعم مستمعين الكرام، فلا بد لنا أن نشكر هذه النعم حتى تدوم. الله يحفظكم إن شاء الله وإن ما كنتوا، يبارك لكم في أرزاقكم. خالد سليمان العاصمي، صباحك خير، وتحية صباحية أيضا لعبد الله بن علي الهنائي، يستمع لنا من بهلة، يقول: حين تتغير بيئتك تتغير أفكارك، فإن لم تستطع تغيير المدينة غير الغرفة التي تجلس فيها. والله فرق شاسع بين المدينة والغرفة يا عبد الله، لكن حاول أن تكون أنت مصدر التغيير، طبعا التغيير الإيجابي. صباح الخير من لي سمير الأسمر، يقول: صباح الخير لمن ننتظرهم كل صباح ليبادلون التحية والكلمة العذبة والدعوات، صباح الخير لمن نهضوا من نومهم فجرا ليبادروا ببث أروع الحروف في صباحيات جميلة وراقية تعكس أخلاقهم، صباح الخير لأسرة برنامج، صباح الخير يا بلادي. شكرا لك يا سمير على هذه الكلمات الجميلة. صباح الخير أيضا لنبيل المطلعي، يستمع لنا من ولاية صحم، وأبو أسعد الساعدي من منطقة الحدة بولاية جعلان بني، يلا من يعرف، بني أبو علي ولا بني أبو حسن، منطقة الحدة في أي ولاية من الولايات، جعلان بني أبو علي ولا جعلان بني أبو حسن؟ تحية صباحية لكل من يسمعنا من جعلان بني أبو علي، جعلان بني أبو حسن، ولاية أيضا الكامل والوافي. صباح الخير أبو ليان السعيدي، يسعد صباحك بكل خير. وأيضا أبو أسعد الهاشمي، شكرا على فنجان القهوة المعتاد منك يا أبو أسعد. وصباح الخير لأبو سامي الهطالي، يقول: اللقب ولد محيل من ولاية الحمراء. حياك الله يا أبو سامي، صباحك خير، يسلم عليكم أبو سامي ويحيي طاقم البرنامج، شكرا لك يا أبو سامي. صباح الخير أيضا لمحمد هلال الرواحي، يستمع لنا من ولاية سمائل. تركي عبد العزيز المعمري، صبح عليكم من ولاية صحم، يقولكم صباح الخير والبركة. ومن جارة صحم صحار، يقول في رسالته: أبو حكيم عبد الله الدبدوم من صحار، يقول: صباح الأنوار لكم جميعا، وبعد إذا أردت السعادة في الدنيا فلا تنظر إلى من هو أعلى منك، بل انظر إلى ما هو أدنى منك، كي كما يبين ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ودمتم في أمان الله. تحياتي لكم أبو حكيم. شكرا لك يا أبو حكيم على هذه الرسالة. مرينا على رسائلكم الصباحية، وبقيت رسالة سالم بن محمد الهاجري، صباحك خير يا سالم. الرسائل القادمة بإذن الله تعالى راح تكون في موضوع الحلقة لهذا الصباح، اللي نسولف فيه عن موضوع يمكن يكون معنا في حياتنا بشكل يعني دوري، ما خلنا نقول يومي. أحيانا نأجل الأشياء الجميلة في حياتنا بحجة يعني حتى تتحسن الظروف، أو حتى تكون يكون الوضع شوي أفضل، بعد ما نرتاح، بعد ما تنتهي مشكلة معينة، بعد ما تتحسن الظروف اللي موجودة معنا. لكن الحقيقة أن حياتنا ما تخلى من المسؤوليات أو المشكلات تماما، دائما هناك شيء يشغلنا، شيء ننتظره، شيء نريد إصلاحه. فليش نترك مساحة صغيرة للمتعة يعني وسط ليش ما نترك مساحة صغيرة للمتعة وسط الانشغالات؟ ليش نعتقد أن الاستمتاع بالحياة يحتاج إلى ظروف مثالية وأفضل ظروف لابد أن تكون معنا؟ يعني أحيانا ما نحتاج أن تتغير الحياة
بشكل كامل عشان نعيشها بطريقة صحيحة وإيجابية وظروف كلها مؤاتية. نحتاج فقط أن لا نؤجل الأشياء الصغيرة التي تجعلنا في حالة سرور أو تجعل لحظاتنا أجمل. هل أنت من النوع اللي يأجل الأشياء دائما علشان تتحسن الظروف؟ ما بسافر علشان أن بعدني أحس أن ظروفي ما مؤاتية ما موالمة. تأجل لقاء تقول والله لا خلي شوي يكون الوضع أفضل علشان أن ألتقي بهذا الشخص. تأجل بداية لحاجة معينة علشان أن والله بعدني أنا ظروفي ما تسمح. دائما تخلي هذه الشماعة وهذه الذريعة موجودة معك علشان أن أنت بتكون في حالة تأجيل مستمر وخايف أن يصير شيء، أو فقط هو من باب التسويف. أكثر شيء تقول عنه راح أسويه بعدين لما تتحسن ظروفي، وبعدها يمر الوقت وما تسوي. هل الانشغال والمشكلات عزيز المستمع تمنعنا فعلا من الاستمتاع، أو أن نمنحها مساحة أكبر من اللازم؟ إيش الشيء البسيط اللي يمكن أنك تسويه اليوم ويغير مزاجك؟ هل أصبحت فكرة عندما تتحسن حياتي أو ظروفي عذر نستخدمه لتأجيل السعادة؟ متى كانت آخر مرة فعلت فيها شيء تحبه دون مناسبة أو دون سبب وما قلت هذه الجملة لما تتحسن ظروفي؟ هل ترى أن السعادة تحتاج إلى ظروف جيدة، ولا بإمكاننا نصنع معها لحظات صغيرة وسط الظروف اللي ما نقول صعبة وإنما هي مسؤوليات وانشغالات يومية ما تتوقف؟ أخيرا، إيش الشيء اللي راح تتوقف عن تأجيله من اليوم بعد ما تسمع هذا الموضوع وتشاركنا عزيز المستمع على 724-24-10؟ هذا موضوعنا في هذا الصباح، ننتظر منك المشاركة اللي تثري موضوعنا ونقاشنا. صباح الخير عليكم جميعاً.

بكم العطر الكلام. الإنسان الذي يصلح ما لا يراه الناس يصعب أن تفسده نظرتهم إليه. يقول الخليفة عمر ابن عبد العزيز: أصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم. الإرهاق الحقيقي لا يأتي دائما من كثرة المسؤوليات. يتعب الإنسان أكثر عندما يستمر في مجاملة أشخاص لا يرتاح لهم وفعل أشياء لا يريدها. الراحة تبدأ بكلمة لا أسرع بكثير مما تبدأ بإجازة طويلة.

قال جلال الدين الرومي: ويسألونك أين تجد الجمال؟ قل لهم: في الوجوه التي تستحي من الله. يا قلب صبرا جميلا، إنه قدر يجري على المرء من أسر وإطلاق، لابد للضيق بعد اليأس من فرج، وكل داجية يوما لإشراقي. محمود سامي البارودي.

0: لا شيء عظيم في العالم أنجز من دون شغف. هيجل.
1: عطر الكلام.
0: يرثي لبيد بن ربيعة عن أخاه أربد مستحضرا فناء الإنسان وتقلب الدنيا فيقول: وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أعاذل ما يدريك إلا تظنيا، إذا رحل السفار من هو راجع؟ لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانعُ.

الله يحفظكم إن شاء الله وما كنتم مستمعين الكرام. 56 دقيقة بعد السادسة صباحا. صباح الخير لكامل البكري أبو فياض من ولاية صحم يشاركنا في موضوع الحلقة على 724-24-10 اللي خلنا نذكركم فيه. نتكلم فيه اليوم موضوعنا مستمعين الكرام حول ليش احنا نستخدم كلمة لما تتحسن الظروف بنسوي كذا وكذا. هذا بكل بساطة، هل أنت من الناس اللي تستخدم هذه الجملة وهذه العبارة؟ وليش نخليها كذريعة أو شماعة دائما ندور الظروف الإيجابية المؤاتية علشان بس نروح ونسوي الأشياء اللي نريدها؟ خاطرك تسافر مكان تقول لما تتحسن ظروفي. طيب بإمكانك يمكن تخطط للسفرة بطريقة صحيحة وتكون ظروفك إن شاء الله مناسبة. نرجع لرسالة كامل البكري أبو فياض يقول بخصوص موضوع اليوم: هناك أوقات لا تحتمل التأجيل عندما يتعلق الأمر بإسعاد نفسي، فلها حق علي ولا مساومة في مشروع إسعاد من أحب، عائلتي وأحبابي. ولكن إن كان التأجيل من باب حسن التدبير إدارة الوقت والمال فلا ضرر إن أجلت سعادتي حتى أستطيع أن أسعد نفسي بشكل أفضل وأجمل. شكرا لك على هذه المشاركة يا كامل البكري أبو فياض. وصحيح فعلا أحيانا السعادة ما فيها مساومة، خاصة إذا كانت للنفس أو حتى للأحباب والأقارب. ولا ضير أيضا فيما يتعلق ب تضبيط الأمور، خلنا نقول إدارة الوقت، حسن التدبير. صباح الخير أيضا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يقول: بعد تأجيل أو بعد التحية، تأجيل بعض الأعمال في حياتنا حتى تتحسن الظروف في بعض الأحيان تكون جميلة بل وممتعة، ولكن أكثر الأحيان تأتي النتائج سلبية. يقول: أضرب لكم مثل، حدث مع أحد الأخوة والأصدقاء عند أرض صناعية وأعطاه بعض السماسرة مبلغ 30,000 وهو ينتظر أن تزيد في السعر، حتى وصلت اليوم 10,000 ريال وندم على ذلك التأجيل. والحكمة تقول: إذا هبت رياحك أو البيت الشعري فاغتنمها، فعقب كل عاصفة سكون. دمتم بود، مع تحيات يا أبو حكيم. شكرا لك يا أبو حكيم وصباحك خير. بنذكركم إن شاء الله مستمعين الكرام بمواضيع الحلقة اللي راح نتناقش عن تفاصيلها بإذن الله تعالى رفقة ضيوفنا في لقاءات هذا الصباح، وكذلك أيضا رسائلكم التي تصل على 724-24-10. لكن نقف مع الزميلة وعد الحطاري والفترة الإخبارية الأولى.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. وترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع، وإيران تؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر. إلى التفاصيل. أكدت سلطنة عمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مواصلة نهجها الثابت في الحوار والدبلوماسية في معالجة الخلافات، مؤكدة أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول يمثل أساساً لتعزيز الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: إن الحوار هو القيمة الحقيقية القادرة على تذكيرنا بما يجمعنا، فضلاً عن كونه الوسيلة المثلى لتبديد الخلافات وبناء الثقة والتفاهمات وحل القضايا والأزمات. ونود هنا أن نؤكد على مواصلة سلطنة عمان لنهجها الثابت لإيجاد حلول سلمية وتوافقية للخلافات، وعلى أسس من القيم والمبادئ التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار للجميع والنهوض بمشاريع التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك لشعوبنا. وفي ذات السياق، فإن الامتناع عن استخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاهتداء بدلاً من ذلك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة الدول واستقلالها لهو كفيل بضبط الإيقاع الذي ينظم العلاقات الدولية وبناء الثقة والتعاون البناء بين الدول. رؤساء وأعضاء الوفود، حضرات المندوبين المحترمين، لقد شهدت منطقتنا مع بداية هذا العام حرباً كان يمكن تجنبها، وقد بيّنت الأحداث اللاحقة امتداد التصعيد إلى تهديد أمن الدول في المنطقة وشل حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز الحيوي، مما أثر على أمن الطاقة واستقرار الأسعار وعلى الثقة في النظام العالمي الراهن.
0: كما أكدت سلطنة عمان استمرار مساعيها الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز ودعم الحلول السياسية للأزمة اليمنية، إلى جانب رفضها الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت دولا عربية، معربة عن إدانتها للانتهاكات الأسوأ بحق الشعب الفلسطيني.
1: إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز، كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. وفي نفس الوقت فإننا نناشد كافة الأطراف المعنية بضرورة إنهاء الخلافات العالقة بينها عبر انتهاج سياسة ضبط النفس وبعد النظر والانخراط في الحوار لبلوغ حلول سياسية توافقية وتفاهمات مستدامة لمصلحة الجميع. إن حكومة سلطنة عمان تجدد دعمها لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن يحفظ وحدة واستقرار ذلك البلد العريق وسلامة أراضيه وفقاً لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق بكافة مكوناته وعلى طريق البناء والتنمية والازدهار. وإننا في هذا السياق نجدد دعوتنا لكافة الأطراف بالتجاوب الفعال والتعاون فيما بينها لبلوغ تسوية عادلة لهذه الأزمة تحفظ للشعب اليمني حقوقه وكرامته واستقلاله ووحدة أراضيه وعلاقاته الآمنة مع جميع دول الجوار الإقليمي. وإذ تؤكد سلطنة عمان رفضها المتواصل للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي طالت دولا عربية عديدة لتعرب كذلك عن إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة بحق الشعب الفلسطيني التي طالت معاناته في سبيل نيل حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه وفقاً لحدود 4 يونيو 1967 تحقيقاً لحل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
0: وأفاد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بأن سلطنة عمان أطلقت خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو الماضي. وبين معاليه أن مدينة مسقط ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح.
1: أطلقت سلطنة عمان خطة مسقط للعمل من أجل مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية وجرائم الفضائع والتحريض عليها، وذلك من خلال مبادرة افتتحها معالي الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة دولية واسعة هنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 11 يونيو الماضي. وسيرا على هذا النهج سوف تحتضن مدينة مسقط في شهر نوفمبر القادم بإذن الله فعالية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح ضمن مسار نأمل أن يفتح آفاقا لمزيد من المبادرات والشراكات وبالتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
0: كما أكد معاليه أن سلطنة عمان تولي اهتماما راسخا بالتنمية المستدامة وأهدافها وتواصل خططها وبرامجها التنموية في إطار رؤية عمان 2040، كما تواصل تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والإسهام في مسيرة التنمية وصنع القرار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
1: الحضور الكريم، تولي سلطنة عمان اهتماما راسخا بالتنمية المستدامة

0: ويأتي تخصيص 11 مقعدا دائما ومنتخبا للمرأة في مجلس الشورى العماني في هذا الإطار. وفي المجال البيئي تواصل سلطنة عمان جهودها في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون من خلال حزمة واسعة من المشاريع والمبادرات في الطاقة المتجددة والنقل وفي الصناعة والمدن المستدامة لدعم الجهود الوطنية في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
1: هذا والتقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي روبرتو فيلاسكو ألفاريز وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء سبل توثيق التواصل بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والسياحي والثقافي وتيسير الزيارات المتبادلة بما يدعم حركة الأعمال، فضلا عن تأطير التعاون عبر مزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيعمل البلدان على إبرامها في المرحلة القادمة. وعلى الصعيد السياسي، اتفق الوزيران على تنشيط التشاور السياسي والتعاون في المحافل الدولية وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها. كما التقى معالي السيد وزير الخارجية بمعالي عثمان صالح محمد وزير خارجية دولة إريتريا، وأكد الجانبان على متابعة التواصل بين الجهات المعنية في البلدين لتنمية التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الأمن الغذائي والثروة السمكية والخدمات اللوجستية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص بما يوسع المنافع الاقتصادية المتبادلة. وناقش الوزيران مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادلا الرؤى بشأن دعم الاستقرار الإقليمي ومعالجة أسباب التوتر عبر الحوار المباشر بين الأطراف الإقليمية والحد من التدخلات الأجنبية. واستعرض معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مع معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا سبل المضي بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المشاورات والاتصالات المشتركة الأخيرة خلال لقائهما في نيويورك ضمن المشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث الجانبان الاستفادة من مذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية في إرساء حوار منتظم ومواكبة فرص التعاون في الطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي وتشجيع الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لدعم التهدئة وتجاوز العقبات أمام الحلول السياسية وحماية المدنيين وتأمين انسياب الملاحة والتجارة الدولية بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما بحث معالي السيد وزير الخارجية مع معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، بحث أولويات الدورة الحالية وسبل بناء توافق أوسع بين الدول الأعضاء يدعم فترة قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات المتشابكة ويعزز حضور الحلول السلمية في معالجة القضايا الدولية. وأكد معالي السيد وزير الخارجية على مساندة سلطنة عمان لجهود رئاسة الجمعية العامة في استعادة الثقة بالتعاون الدولي وتطوير أداء المنظومة الأممية بما يحفظ مبادئ الميثاق ويستجيب لاحتياجات الدول وتطلعات شعوبها. كما تناول اللقاء إسهام الحوار والدبلوماسية الوقائية في الحد من النزاعات وأهمية الربط بين جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية المستدامة بما يرسخ استقرارا أوسع وأطول أمدا. أعلنت وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات

0: في أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبلغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن. وأشار عراقجي إلى أن بلاده لم تغلق باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لا تتخلى عن حقوقها وشروطها في المحادثات مع واشنطن. في الأراضي الفلسطينية، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإغلاق على الضفة الغربية، وعززت من انتهاكات المستوطنين ضد المسجد الأقصى والقرى الفلسطينية بذريعة الأعياد اليهودية، إضافة لاستمرار القتل وتعميق الواقع الإنساني المزري لقطاع غزة.
1: عيد العرش، ذريعة إسرائيل التي فرضت بموجبها إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابرها لمدة أسبوع مع تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز. وبهذه الحجة سهلت سلطات الاحتلال اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية مع منع الفلسطينيين من صلاة الظهر في الحرم القدسي. جيش الاحتلال اقتحم بلدة جبل المكبر في محيط القدس واعتقل شبانا، فيما أصاب جنود على حاجز قلنديا شمال المدينة فلسطينيين بجروح، في وقت وسع مستوطنون بؤرة استيطان زراعية شرق القدس. مجموعات أخرى للمستوطنين نفذت اعتداءات تركزت في قرية أبو فلاح شرق رام الله بالضفة الغربية التي اقتحمت، وأضرب المستوطنون النار في مركباتها، في وقت عمد الجيش إلى تنفيذ اعتقالات للشبان خلال اقتحامات لعدة مدن وبلدات. واعتدى الجنود على صحفيين خلال تغطيتهم اقتحام الجيش البلدة القديمة لمدينة نابلس. جيش الاحتلال أصدر أوامر باقتلاع الأشجار من 56 دونما في محيط مدينة رام الله ليسهل السيطرة على الأرض وتشجيرها لصالح الاستيطان. في سياق ذي صلة، دفعت إسرائيل بمخطط جديد لإنشاء كتلة استيطانية ممتدة تهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها من خلال ربط مستوطنات وبؤر استيطان بشبكات طرق وبنى تحتية تسهم في عزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتحول المستوطنات إلى كتل كبرى تفرض واقعا يستحيل معه تحقيق فكرة الدولة الفلسطينية المتصلة جغرافيا. تطرف إسرائيل ينتقل من التغيير الجغرافي إلى التصريح العلني. بسائل سموتريتش وزير المالية صرح بوجوب شن حرب على الضفة الغربية على غرار ما حصل في قطاع غزة، إلى جانب تفكيك السلطة الفلسطينية التي وصفها بالإرهابية. في غزة ودع الفلسطينيون طفلا شهيدا ليتبعه شهيد آخر سقط في استهداف إسرائيلي لتجمع فلسطين جنوب مدينة خان يونس. كما أصيب فلسطينيون إثر غارة من طائرة مسيرة على مخيم الشاطئ غرب غزة مع استمرار القصف المدفعي للمناطق الشرقية. الأوضاع الإنسانية لا تزال في نطاق التدهور الخطير، ومحاولة إنعاش بعض القطاعات تتطلب التزاما إسرائيليا بفتح المعابر وتدفق المساعدات إلى جانب ضخ أموال الدعم. منظمة اليونسكو أفادت أن تعافي قطاع التعليم في غزة يحتاج ل5 مليارات دولار. تتذرع إسرائيل تارة وتمارس صلفها تارة أخرى في كل ما يخص انتهاكاتها للفلسطينيين الذين يواجهون واحدة من أسوأ مراحل قضيتهم. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل 4 أشخاص إثر غارات جوية روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الغارات تسببت أيضا في إلحاق أضرار بمركز للبيانات في كييف ومنشآت للطاقة ومبان سكنية فيما لا يقل عن 8 مناطق. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي، ويأتي البرنامج بوصفه مبادرة استراتيجية تركز على تطوير القيادات المعنية بالملف الغذائي الوطني وتمكينها من تبني منظور استراتيجي يتجاوز مفهوم الاكتفاء الذاتي التقليدي. رعى إطلاق البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
2: لا تستورد سلطنة عمان سوى 30% من الاحتياج الغذائي الرئيسي، تأكيد وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. حديث جاء عند إطلاق البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. البرنامج الذي يستشرف المخاطر يبني 35 قياديا، ومن المنتظر منهم أن يكونوا أمام التحديات التي تواجه القطاع. معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تحدث قائلا:
3: الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، هناك بعض التحديات في سلاسل الإمداد، ارتفاع أسعار الطاقة، أيضا التحديات المرتبطة سواء كان في مضيق هرمز أو باب المندب، كل هذه التحديات لها أثر بدون شك على ارتفاع الأسعار، سواء عملية الاستيراد أو عملية التصدير. لكن مع ذلك الحكومة بذلت كثير من الجهود في استقرار السلع الأساسية وتوفرها بحيث لا تؤثر على يعني توفرها في سلطنة عمان.
2: رحلة البرنامج التي تمتد لثلاثة أشهر ترتكز على أبعاد رئيسية تتمثل في البعد الفكري الاستراتيجي والبعد الاستثماري والتنموي والقدرة على تحقيق التوازن بين الأولويات الوطنية والجدوى الاقتصادية. الدكتورة فتحية بنت عبد الله الراشدي مساعد الرئيس لشؤون البرامج بالأكاديمية السلطانية للإدارة تحدثت قائلة:
4: لقد تم تصميم هذا البرنامج اللي يتعامل مع هذا التحدي بالذات. اليوم كيف احنا نصنع ونطور كوادر قادر على التعامل مع مثل هذه المتغيرات، من تفكير يعني بتطوير مهارات مثل التفكير الاستراتيجي، نتكلم ايضا عن مهارات مواجهه المخاطر، او ايضا التفكير في اثناء الازمات كيف اليوم نتعامل مع ازمات مثل هذه، مثل الازمات اللي احنا اليوم العالم يواجهها في هذا الجانب، وكثير من الأزمات اللي أيضا المرونة، كيف المرونة الوطنية في جانب الأمن الغذائي.
2: أنظار سلطنة عمان تتجه إلى منطقة النجد الزراعية التي تتوسع في الاستثمارات الغذائية، يوازيه إنتاج سمكي مرتفع مدعوم بالاستزراع السمكي، ولغة الأرقام تشير إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي تفوق 67%. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: اختتمت وزارة العمل حملة بعنوان صيف آمن 2026، والتي هدفت إلى تعزيز الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري ورفع مستوى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل خلال أشهر الصيف. لتعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر المرتبطة بظروف العمل خلال أشهر الصيف، اختتمت وزارة العمل حملة صيف آمن 2026، والتي شملت تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التوعوية والميدانية. حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل:
5: هذه المناسبة تأتي تتويجاً لجهود وطنية ومؤسسية متواصلة هدفت إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية بسلطنة عمان، والارتقاء من مستوى الوعي والوقاية من المخاطر المرتبطة بظروف العمل خلال أشهر الصيف. أن اهتمام الجهات المعنية بسلامة وصحة العاملين في مختلف القطاعات، ولا سيما العاملين في منشآت القطاع الخاص، تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية ومستهدفات رؤية عمان 2040، التي جعلت الإنسان محوراً أساسياً للتنمية وأكدت أهمية الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع آمن ومستدام يتمتع أفراده ببيئة عمل مدائمة تحفظ كرامتهم وسلامتهم وصحتهم.
0: وتلقت وزارة العمل خلال فترة الحملة أكثر من 1000 طلب للحصول على تصاريح العمل خلال فترة الظهيرة، جرى اعتماد منها قرابة 80%، بجانب زيارات ميدانية لمناطق الامتياز للتأكد من التزام المنشآت ببنود التصاريح ومتطلبات حماية العاملين ومتابعة مدى الالتزام بضوابط حظر العمل خلال ساعات الظهيرة في أشهر الصيف، وقد تجاوزت نسبة الالتزام بهذه الضوابط 80%.
6: المهندس زكريا بن خميس سعدي، المدير المساعد دائرة السلامة والصحة المهنية وزارة العمل. بالنسبة لحملة صيف آمن 2026 جاءت للتأكيد على حماية العاملين وتأكد من بيئات العمل صحية ومناسبة للعمال. ركزنا في هذه الحملة على الزيارات الميدانية وعلى التوعية. في جانب الزيارات الميدانية زرنا المواقع المكشوفة، تأكدنا من إيقاف العمل في فترة الظهيرة المنصوص عليها قانونيا من الساعة 12:30 لحد الساعة 3:30 خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس. أيضا كانت لنا زيارة للمصانع للتأكد من نظام الإجهاد الحراري الموجود معاهم، وأيضا كانت هناك تصاريح للشركات اللي تتطلب طبيعة عملها إنهم يواصلوا العمل خلال فترة الظهيرة.
0: وتواصل وزارة العمل بالشراكة مع مختلف القطاعات تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية، إلى جانب متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالاشتراطات الوقائية ومواكبة التحديات والمتغيرات التي تشهدها بيئات العمل، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر التعرض للإجهاد الحراري. يواصل صندوق الحماية الاجتماعية تطوير نظام المخصصات الشهرية لطلبة الابتعاث الداخلي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويعمل النظام على إيصال الدعم لمستحقيه والذي يشمل الطلبة الحاليين والجدد والدارسين في الجامعات والكليات الخاصة بسلطنة عمان.
7: منظومة متكاملة للمخصصات الشهرية يعكف صندوق الحماية الاجتماعية على تطويرها وإدخال أحدث التقنيات فيها، ويستفيد منها طلبة نظام الابتعاث الداخلي الدارسين في الكليات والجامعات الخاصة بسلطنة عمان. والغاية من ذلك عملية تنظيمية تقدم الدعم للطلبة المستحقين وهم يسيرون على درب أولى خطواتهم في رحلتهم الأكاديمية، وترافقهم هذه المخصصات حتى وقوفهم على خشبة المسرح في يوم تخرجهم. التسجيل في خدمة المخصصات الشهرية لطلبة الابتعاث الداخلي يشمل جميع المستوفين لشروط الاستحقاق، سواء الطلبة الحاليون على مقاعد الدراسة أو الحديثين منهم الذين تتوفر بياناتهم لدى مؤسساتهم التعليمية. ويتيح صندوق الحماية الاجتماعية التسجيل إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الصندوق. أما إجراءات التسجيل فتبدأ بإدخال الرقم المدني وتاريخ الانتهاء ورقم الهاتف المسجل في الأحوال المدنية، من ثم التحقق من هوية الطالب عبر رمز التحقق المرسل إلى الهاتف، ومراجعة البيانات الشخصية والتعليمية الظاهرة في النظام. وعند استيفاء شروط الاستحقاق يستكمل الطالب بيانات حسابه البنكي المفعل، ثم يقدم طلبه إلكترونياً لتظهر له رسالة تؤكد إتمام عملية تقديم الطلب بنجاح. ويقوم استحقاق المخصصات الشهرية على مجموعة من المعايير المعتمدة التي تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، إلى جانب المسافة بين مقر إقامة الطالب والمؤسسة التعليمية التي يدرس فيها. ويعنى هذا النظام بتوجيه المخصصات إلى الطلبة المستحقين وفق أسس واضحة وموحدة، بما يعزز العدالة في الاستحقاق ويراعي اختلاف الظروف بين الطلبة وأسرهم. وبناء على هذا التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات، يقوم صندوق الحماية الاجتماعية ببناء منظومة أكثر ترابطا وكفاءة يتم فيها تبادل البيانات اللازمة وفق الأطر المعتمدة، بما يقلل الإجراءات التي يتحملها المستفيد وترفع من دقة الخدمة وسرعة إنجازها في وقت قياسي، وتوظف الحلول الرقمية لتسهيل الوصول إلى الاستحقاقات. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. وترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع، وإيران تؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الرسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: العمارة مثل أي شيء آخر تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد
2: رفعت الجادرجي
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل
2: معاذ الألوسي
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة وهذا لا تجده في المدن الحديثة
2: راسم بدران
5: اللي يبنى ده اسمه مباني بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة
2: شهيرة فهمي
0: الفضاء والتخطيط الهندسة والاستدامة من التراث إلى الحداثة وما بعدها
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان المضيبي اتساع الأرض ومساحتها يوازي عراقة المدينة وتاريخها وجوهر الأمكنة وحضارتها استمعوا إلينا في ولاية المضيبي وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز إذاعة سلطنة عمان أثيركم

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، وحياكم الله من جديد في صباح الخير يا بلادي. شكرا لي زميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى. نكمل مشوارنا معكم حتى تمام التاسعة في برنامجكم الصباحي الذي ناخذكم فيه وإياكم إلى عديد الأخبار المحلية والعالمية، ونتناول أيضا موضوعات كثيرة، وكذلك أيضا موضوع نقاشنا في هذا الصباح اللي نسولف فيه عن ليش بالعادة نستخدم كلمة أو عبارة لما تتحسن ظروفي راح أسوي كذا وكذا، لما تكون الظروف مؤاتية راح أسافر أو راح أبدأ في مشروع أو راح أبدأ هذه التجربة أو راح أخطي هذه الخطوة، ليش ما نسوي هذه الخطوة أصلا من الآن وما ننتظر الظروف تتحسن؟ لأن يمكن الظروف بتكون مناسبة، لكن اعتقادك بأنها غير مناسبة في هذا الوقت قد يكون أمر خاطئ. هو زين للواحد يدير يكون طريقة الإدارة مع إدارة صحيحة لحياته اليومية علشان أنه يبدأ بخطوة معينة في ظروف مناسبة، لكن لا نسوف مع كل مرة حتى نجد أنفسنا أننا فقدنا هذه الخطوة أو هذه المبادرة. شارك معنا وسولف مستمعنا العزيز على 724-24-10. اليوم سلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 من شهر سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة، في تأكيد على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة في تطوير الوجهات وتحسين تجربة الزائر ورفع كفاءة القطاع السياحي وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات والأزمات. الله يبعدكم إن شاء الله عن كل الأزمات وتكون أموركم طيبة في يومكم وفي كل صباحاتكم. اليوم راح نتحدث مستمعين الكرام في الوقت القادم عن ثلاث مواضيع رئيسة في هذه الحلقة نتناولها، بداية مع المدينة الطبية الجامعية التي تحتفي بالبحث العلمي والابتكار الصحي من الدليل إلى التميز. الدكتور منجد بن محمد الحارثي مدير مركز الأبحاث بالمدينة الطبية الجامعية سيكون معنا بإذن الله تعالى، ثم نتحدث عن إعلان القوائم الأولية للمرشحين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. يوم الأمس تم الإعلان عن القوائم الرئيسة. الأستاذ أفراح بنت سليمان الشبلي باحثة شؤون قانونية بدائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية ستكون معنا للحديث حول القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة. ثم نذهب وإياكم للحديث عن السياسات الضريبية والأبعاد الاجتماعية للسلع الغذائية والقائمة التي تم إعلانها يوم الأمس بعد عن خضوع أو قائمة جديدة تخضع لمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%. هذه ثلاث مواضيع وغيرها أيضا من مواضيع أخرى رح نتناول تفاصيلها عزيزي المستمع معك في صباح الخير يا بلاد. نذكركم برقم التواصل معنا على 724-24-10، وهو ذات الرقم الذي نطلب منكم التسجيل في قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبدالله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبدالله الراشدي في الإخراج، وحييكم هزاع بن سيف الراسبي. أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام. وزارة الداخلية أعلنت يوم الأمس عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، البالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات، بينهم 16 امرأة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات elections.com. خلينا ناخذكم في بعض الأرقام قبل أن نروح لموضوع آخر. 5 أيام للاعتراض على القوائم، 10 أيام للبت في الطلب، 5 محافظات بلا تمثيل نسائي، والفئة من 50 إلى 60 عام تتصدر الأعمار. محافظة ظفار تتصدر المحافظات ب 235 مرشح، 803 مرشحين ومرشحات في القوائم الأولية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة. بعد محافظة ظفار تأتي محافظة الوسطى ب 100 مرشح، ويتم تقديم طلب الاعتراض عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات، وأيضا مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له. جنوب الباطنة 52 مرشح من بينهم امرأة، شمال الباطنة 79 مرشح من بينهم 4 نساء. ثم بقية الأرقام سنذكرها إن شاء الله في الوقت القادم لما ناخذ الموضوع مع الأستاذ أفراح شبلي، باحثة شؤون قانونية، باحثة شؤون قانونية بدائرة الشؤون الانتخابية وزارة الداخلية. أما الآن نأخذكم في موضوع المدينة الطبية الجامعية التي تحتفي بالبحث والابتكار، بالبحث العلمي والابتكار الصحي، مع الدكتور منجد بن محمد بن سالم الحارثي مدير مركز الأبحاث بالمدينة الطبية الجامعية. دكتور منجد، يسعد صباحكم بكل خير، حياكم الله معنا.
1: السلام عليكم الأخ خالد، يصبح صباحكم بالنور.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية دكتور، ماذا يضيف يوم البحث العلمي الثاني للمنظومة البحثية والصحية في سلطنة عمان، وكذلك أيضا كيف أن يكون له أثر على البحوث التي تحتفي بها المدينة الطبية الجامعية؟
1: نعم، فمن أولويات طبعا اليوم البحث العلمي الثاني للمدينة الطبية الجامعية هي تأكيد يعني أن البحث العلمي ليس نشاطا منفصلا عن الرعاية الصحية،
0: نعم،
1: وإنما هي جزء أساسي من تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات اللي نقدمها للمرضى. فأهمية هذه الفعالية أنها تجمع ما بين الباحثين والأطباء والممارسين الصحيين من مختلف التخصصات، وتوفر لهم منصة لعرض أعمالهم وتبادل الخبرات وبناء شراكات بحثية جديدة، وكما أنها تسلط الضوء على حجم وتنوع النشاط البحثي في المدينة الطبية الجامعية، وتتيح للباحثين فرصة لإيصال نتائج أبحاثهم إلى مختلف مكونات المجتمع الأكاديمي والصحي. وطموحنا من هذا اليوم في النهاية أنه يتجاوز أثر البحث حدود المؤسسة، وأنه يساهم على معالجة الأولويات الصحية الوطنية وتطوير الخدمات الصحية وبناء اقتصاد معرفي قائم على البحث والابتكار.
0: نعم، مع تأهل 75 بحث دكتور للمنافسة واستحداث فئات جديدة للجوائز، نتحدث عن هذه الدورة من خلال تنوع مجلة البحث والابتكار الصحي في هذه النسخة الجديدة.
1: نعم، مثل ما تفضلت الأخ خالد، تم اختيار 75 بحث ما بين تقريبا 53 متقدم للأمسية، وهذا يعكس تنوع القضايا والمجالات اللي يعمل عليه الباحثون. فالبحث العلمي ما تقتصر فقط على الدراسات السريرية، وإنما تشمل الأبحاث الأساسية والمخبرية، وأيضا الأبحاث الانتقالية اللي تحاول تترجم هذه المعلومات اللي تيجي من المختبرات إلى واقع المريض نفسه.
0: نعم.
1: وأيضا هذه الأبحاث هالسنة تناولت مواضيع عدة، منها التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكارات. وأيضا جاءت يعني بهذا البحث العلمي في عدة مسارات عشان تسلط الضوء على أهمية التركيز ما فقط على الأبحاث الكلينيكية، بس أيضا الأبحاث المؤسسية.
0: نعم.
1: اللي ممكن تحسن من قدرتنا على توفير العلاجات المناسبة للمرضى نفسهم.
0: نعم، كيف يمكن تحويل نتائج البحوث العلمية دكتور إلى تطبيقات أو حلول تسهم في تطوير الخدمات الصحية ودعم القرار الصحي المتخذ؟
1: نعم، هذا سؤال مهم جدا حقيقة، ولأن يعني البحث العلمي لا يقاس فقط بعدد الأبحاث المنشورة، ولو أنه هذا مؤشر مهم جدا، بس لازم أيضا نشوف على قدرة هذه الأبحاث إلى تحقيق أثر حقيقي في المجتمع. فهذه الرحلة تبدأ حقيقة من البداية في تحديد المشاكل والأسئلة اللي تهم الفرد العماني والمجتمع العماني. وبعد ما نحدد الأسئلة المناسبة أيضا يتم طبعا إجراء الأبحاث هذه وتحليل النتائج. وهنا تأتي أهمية التعاون ما بين الباحثين وصناع القرار. يعني الباحث يشتغل على توفير الأدلة والبيانات، وصانع القرار ويحتاج إلى هذه المعلومات عشان يأخذ القرار الصحيح اللي بتعكس أثر إيجابي على المجتمع. وأيضا نحتاج إلى دعم طبعا البحث التطبيقي والابتكاري، بحيث أنه ما تتوقف هذه النتائج عند النشر بس، وأيضا ممكن تتحول إلى ابتكارات وتقنيات وبروتوكولات جديدة تحسن من صحة المريض نفسه.
0: نعم، ممتاز جدا، كل التوفيق لكم إن شاء الله، وكل التوفيق للقائمين على 75 بحث للمنافسة واستحداث فئات جديدة في الجوائز. شكرا لكم دكتور منجد، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم، شكرا.
0: شكرا للدكتور منجد بن محمد بن سالم الحارثي، مدير مركز الأبحاث بالمدينة الطبية الجامعية.

أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. خلنا نقف مع رسائلكم ومشاركاتكم اللي توصل على 72-44-10. صباح الخير لسمير الأسمر، يقول: بعد السلام، الحكمة أن تعرف متى تنفذ الأمر اليوم ومتى تؤجل ومتى تكتفي بما هو ممكن الآن. لا أؤجل ما أستطيع فعل اليوم بحجة أن الغد قد يكون أفضل، ولا تستعجل أو لا أستعجل ما يحتاج إلى وقت بحجة أن اليوم هو الأفضل. التأجيل لسبب واضح قد يكون هو الأفضل. مثلا تريد شراء سيارة فتقول انتظر 3 أو 4 أشهر لقدوم شهر رمضان المبارك حيث تبدأ العروض، كذلك لا يكون هو الأفضل. إذا كان تأجيلك لشراء السيارة يؤثر على عملك وتنقلات عائلتك وتوصيل أولادك إلى المدرسة سلبا، فلا ضرورة من التأجيل على حساب التوفير الذي قد لا يأتي. الأمور المثالية لا يمكن التكهن بها، فقد تحصل أو لا تحصل، لذلك أنجز ما يمكن إنجازه اليوم الذي بين يديك حتى لا تندم إذا أجلت عمل ما قد لا يحدث. شكرا لك يا سمير، صباح الخير. أيضا لمحمد الشبلي الذي يقول: الموضوع واقعي جدا للكثير، مدري إعاد اللي يعيش اللحظة بظروفها هو الصح أو اللي ينتظر لين يكون وضع أفضل مستقبلا، بس أنا أميل أنك تعيش اللحظة وتبني ذكريات مع عيالك وأصدقائك. شكرا لك يا محمد، مهم جدا الواحد أن لا يسوف في مثل هذه الأمور بحجة لما تتحسن ظروفي، وهذا هو موضوعنا مستمعين الكرام اللي نسألكم فيه. صباح الخير لمريم السعيد الراجحي من ولاية جعلان بني بو حسن، صباحكم ورد وفل سعادة. شكرا لك يا مريم، صباح الخير. زين تشاركين في معنا في موضوع الحلقة. معتز سعيد صباحك خير، وصباح الخير أيضا لأبو أسعد، يسعد صباحك بكل خير يا أبو أسعد. مستمعين الكرام، أحيانا الناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم في عندها 7 أخطاء غذائية قد تكون هي السبب لعدم انضباط ضغط الدم بشكل صحيح وارتفاع بشكل مستمر. منها تجاهل الصوديوم الخفيف في الأطعمة. يعد الصوديوم أحد المعدنين المكونين للملح، رغم حاجة الجسم إليه لأداء وظائف معينة، فإن الإفراط فيه قد يرفع ضغط الدم ويختبئ الصوديوم في أماكن غير متوقعة كالأطعمة فائقة المعالجة والصلصات والوجبات السريعة والخبز واللحوم المصنعة، مما يعني أن تقليل الملح المضاف إلى الطعام وحده قد لا يكون كافي لخفض ضغط الدم. الإفراط أيضا في تناول السكريات المضافة. الناس اللي تحب تستهلك الحلويات أو المشروبات المحلاة تنتبه إذا كان عندها ارتفاع في ضغط الدم، لأن الإفراط في تناول السكريات المضافة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير. حتى السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه هي ما تشكل مصدر قلق بالعادة، لكن في بعض منها إذا استهلكت بشكل كبير قد تؤدي إلى ارتفاع مستمر في ضغط الدم. إغفال أهمية نوع الدهون المتناولة. لا ينبغي إغفال الدهون الغذائية عند محاولة خفض ضغط الدم عبر النظام الغذائي. فجميع الدهون يجب أن تكون جزء من نظام غذائي صحي، خاصة للقلب. أيضا عدم التركيز على المعادن المهمة قد يساعد تناول أطعمة أغنى بالمعادن على خفض ضغط الدم، بينما يجب الحد من الصوديوم لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ينبغي التركيز على معادن أخرى كالبوتاسيوم المغنيسيوم والكالسيوم. هذه المعادن 3 تجدها عزيز المستمع في الحبوب الكاملة، البروتين قليل الدهن ومنتجات الألبان والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات. هل لما تروح تتسوق تقرأ ملصقات الأطعمة؟ يوصي الخبراء عادة بأن لا يتجاوز استهلاك الصوديوم اليومي 2300 ميليغرام لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وقد ينصح في بعض الحالات بخفضه إلى 1500 ميليغرام يوميا. طبعا كيف تعرف هذه الحقائق الغذائية؟
من خلال قراءتك للملصقات اللي موجودة على الأطعمة عند شرائها. أيضا عدم الحصول على ما يكفي من الألياف اللي موجودة في الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة التي تحسن ضغط الدم بشكل غير مباشر، وأيضا هي يعتقد أنها تخفض ضغط الدم بشكل غير مباشر عبر إرخاء الأوعية الدموية والمساعدة في ضبط الوزن. أخيرا إغفال دور المشروبات في ارتفاع ضغط الدم. لا ينبغي إغفال المشروبات، يجب الحد من بعضها أو تجنبها كليا. فالمشروبات المحلى بالسكريات كالمشروبات الغازية طبعا، مشروبات الطاقة أو المشروبات الرياضية قد ترفع مستوى حمض اليوريك، ما قد يدفع الجسم إلى الاحتفاظ بكمية إضافية من الصوديوم فيرتفع ضغط الدم نتيجة لذلك. لو لاحظتوا مستمعين الكرام في النقاط السبع اللي ذكرتها لكم أن الصوديوم يأتي في كل هذه النقاط، فمهم جدا ضبطه بطريقة صحيحة عند تجنب هذه الأخطاء الغذائية التي قد تكون سبب في ضغط أو في ارتفاع ضغط الدم أو عدم انضباطه. والله يسلمكم ويسلمنا جميعا ويبارك في عافيتكم وصحتكم.

0: مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد. كنا نخبركم عن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة. بالمناسبة راح يكون إن شاء الله تكون الانتخابات في شهر ديسمبر نهاية السنة بإذن الله تعالى. 803 مرشحين ومرشحات، بينهم 16 امرأة. بعض المحافظات مثل ما خبرناكم بلا تمثيل نسائي، هي 5 محافظات من بينهم الداخلية، الظفار، الوسطى، وجنوب الشرقية، ومسندم. مسندم فيها 24 مرشح، في البريمي 26 مرشحا بينهم 4 نساء، في الظاهرة 26 مرشح من بينهم 3 نساء، في الداخلية 71 مرشح بدون أي ترشيح أو بدون أي مرشحات من الأخوات من النساء، في ظفار 235 مرشح بدون أي تمثيل نسائي. طبعا مثل ما خبرناكم أن هي المحافظة اللي تتصدر المحافظات ب 235 مرشح. خلنا نقف مع هذا أو مع القائمة الأولية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة، وأيضا نقف مع تفاصيلها. نستضيف الآن الأستاذة أفراح بنت سليمان الشبلي، باحثة شؤون قانونية بدائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية، للحديث عن القوائم الأولية للمرشحين. صباح الخير أستاذة أفراح، وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح النور أستاذ خالد، وصباح النور للمستمعين الكرام.
0: يا أهلا ومرحبا بكم أستاذة أفراح. في البداية، وزارة الداخلية أعلنت أمس القوائم الأولية، كم بلغ عدد الإجمالي للمرشحين؟ ذكرنا 803 المرشحات وأيضا الحضور النسائي، وكذلك أيضا أعضاء المجالس البلدية اللي راح يتم انتخابهم إن شاء الله للفترة الرابعة في شهر ديسمبر.
1: نعم، بداية أشكركم على إتاحة هذه

0: بس دفع أول.
1: نعم. ماذا عن الآلية، آلية الاعتراض؟ ذكرنا للمستمع العزيز قبل أن نخرج معك أستاذ أفراح أنه المدة المحددة 5 أيام للاعتراض على القوائم، لكن ما هي الآلية للاعتراض على الأسماء الواردة في هذه القوائم؟
0: نعم بالضبط. هو كما تعلمون نصت المادة 35 من اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي أنه يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم. طبعا يكون موضحا في أسباب الاعتراض ومرفق به المستندات المؤيدة له. وهناك طبعا رسوم تحدد عند تقديم الطلب وقدرها 100 ريال لكل طلب.
1: نعم. طيب متى يحق للمرشح القيام بالدعاية الانتخابية؟ هل هناك أيضا رسوم بالنسبة للدعاية الانتخابية قبيل يعني بدء عملية الانتخاب؟
0: هو يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين وتنتهي طبعا حتى اليوم السابق ليوم التصويت. وأيضا هناك رسوم تسدد وقدرها 100 ريال كرسم للدعاية عن كافة الوسائل. بالمقابل أيضا هناك رسوم 150 ريال عماني أيضا تقدم عبر الموقع الإلكتروني كتأمين، ويسترد هذا المبلغ في حال إزالة وسائل الدعاية قبل يوم التصويت.
1: نعم. هذه قوائم أولية، ذكرتي أستاذ فراح أن هناك قوائم راح تكون النهائية ومن بعدها تبدأ عملية الدعاية الانتخابية. متى راح إن شاء الله تصدر القائمة النهائية؟
0: القوائم النهائية عادة تصدر بعد انتهاء المدد القانونية المحددة لتقديم الاعتراضات والطعون.
1: نعم.
0: نعم، يعني تكون في فترة تقديم اعتراضات وطعون، من بعدها تحدد اللي هي المدد القانونية. وبعد ذلك بعد ما تنتهي هذه المدد جميعها يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين.
1: نعم. طيب هل يحق للمرشح في حال رغبة الانسحاب أو رغبة في الانسحاب تقديم طلب الانسحاب بعد إعلان القوائم الأولية بعد يوم الأمس؟
0: نعم، يحق للمرشح تقديم طلب انسحابه من عضوية المجالس البلدية. وهناك يعني يكون آخر يوم لتقديم طلب الانسحاب وحدد في القرار الوزاري وهو تاريخ 29 أكتوبر لهذا العام بإذن الله.
1: ذكرنا متى من المتوقع الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين.
0: نعم.
1: هل هناك أيضا يعني لا يقبل الاعتراض بعد ذلك من إعلان القوائم النهائية؟
0: طبعا هي تكون في فترة اعتراض أيضا وتكون محددة بشكل قانوني.
1: نعم، وتكون نفس الأيام 5 أيام للاعتراض على القوائم.
0: بالضبط.
1: ممتاز جدا، كل التوفيق لكم إن شاء الله في إدارة الانتخابات بإذن الله تعالى من جهة قانونية أو حتى أيضا بشكل عام في وزارة الداخلية. شكرا لكم أستاذ أفراح، بارك الله فيك.
0: شكرا لك أستاذ خالد. شكرا لك.
1: شكرا للأستاذة أفراح بنت سليمان الشبلي، باحثة شؤون قانونية بدائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية. كنا نتحدث معها عن القوائم الأولية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الرابعة.

الله يحفظكم إن شاء الله وما كنتم مستمعين الكرام، ودرب السلامة نتمناه لكم جميعا. حياكم الله معنا في صباح الخير يا بلادي، ونأخذكم في خلنا قبل نروح لخبرنا نروح لنشوف الرسائل. صباح الخير. تكرما منكم نريد طرح ومناقشة هذه المواضيع من جميع الجوانب، صلة الرحم، الجار، الثقة، الصداقة، واختيار شريك الحياة، علاقة الأبناء بكبار السن، التخطيط للحياة من الدراسة إلى الزواج، وسائل الإعلام سابقا مثل الجرائد واليوم التواصل الاجتماعي، واقتناء وقراءة الكتب، وتأثير التطور الرقمي، العطاء، الهوية، التقليد في امتلاك شيء لغير المقتدر ماليا، سيف الهاشمي من الكامل والوافي. صباحك خير يا سيف، وإحنا يعني يمكن أغلب المواضيع اللي ذكرتها مرينا عليها في حلقات سابقة، وما يمنع إن شاء الله أن نأخذها، ولا يهمك يا سيف، صباحك خير. اللي سمعنا من محافظة الظاهرة هذا خبر بالتحديد من ولاية ينقل، حيث قريبا الانتهاء من مشروع إطلالة ينقل بمساحة 65,000 متر مربع. تقترب الأعمال الإنشائية في مشروع إطلالة ولاية ينقل من الانتهاء تمهيدا لافتتاح المشروع خلال الأشهر القادمة، والذي تنفذه دائرة المشاريع ببلدية الظاهرة على الطريق العام الرابط بين محافظتي الظاهرة والبريمي والباطنة، وهو أحد المشاريع التنموية الترفيهية البارزة في محافظة الظاهرة، الذي يقام على مساحة تقدر ب 65,000 متر مربع وبتكلفة تقارب 1.8 مليون ريال عماني. يستهدف مشروع إطلالة ينقل دعم السياحة الداخلية وتعزيز المرافق الخدمية والترفيهية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والزوار. طيب إيش هي مكونات هذه الإطلالة؟ مسرح مفتوح، ملاعب رياضية، ساحة جلوس، مناطق للشواء بالإضافة إلى مسطحات مائية، نوافير خاصة بالمطاعم، مبنى استقبال ومواقف سيارات، مما يعكس حرص القائمين على المشروع على تحقيق التكامل الوظيفي والترفيهي. أيضا المشروع يهدف إلى إنشاء حديقة مستدامة بمرافق متعددة توفر وجهة سياحية متكاملة بالخدمات الأساسية. إذن هذه هي تفاصيل المشروع الذي قارب على الانتهاء في محافظة الظاهرة بالتحديد في ولاية ينقل، وهو مشروع إطلالة ينقل الذي يقع على مساحة 65,000 متر مربع. في ايضا في محافظه جنوب الباطنه بالتحديد، ننتقل من الظاهره الى جنوب الباطنه. يوم الامس كان في لقاء تعريفي بمحافظه جنوب الباطنه، استعرض ابرز مضامين اللائحه التنفيذيه لقانون الاعلام وما تتضمن من احكام واجراءات تنظيميه، الى جانب اليات التراخيص الاعلاميه ومتطلبات ممارسه الانشطه الاعلاميه. اقيم اللقاء بقاعة مكتب والي الرستاق برعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبحضور أصحاب السعادة ولاة المحافظة ونواب الولاة ومديري الجهات الحكومية والعسكرية، إلى جانب نخبة من الإعلاميين أو المهتمين بالشأن الإعلامي. إذن اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام تجوب المحافظات، وكانت جولتها يوم الأمس في جنوب الباطنة. بنكمل مشوارنا معكم مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي بعد هذا الفاصل. صباحكم سكر.

أنكم أنتوا مستمعين الكرام حريصين على أنكم تكونوا الرفقة السعيدة التي تشاركنا كل أحاديثنا في كل صباح. صباح الخير عليكم جميعا، والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، تسمعونا من البيت ولا تسمعونا من المكتب أو حتى من منصة عين أو حتى أيضا من المذياع الخاص في السيارة، لكل من يسير في دربه الآن. صباح الخير عليكم جميعا. سليمان بن شيخان الهنائي يقول صباح الخير. طيب يا سليمان، يطالب لأصحاب سيارات الأجرة أن تكون لهم مظلات لأنهم يجلسوا في حرارة الشمس، تحديد في الملد يقول في ولاية المصنعة. طيب إن شاء الله تكون الصوت قد وصل بإذن الله تعالى. متى سفرتك عزيزي المستمع إلى مملكة تايلاند؟ والله في وايدين عمانيين يحبون مملكة تايلاند. مستورة. ما بنخبركم عن الأماكن السياحية في تايلاند، لكن خبرنا القادم يتحدث أو خبرنا القادم يتحدث عن ارتفاع منسوب المياه بسبب الكارثة في تايلاند، الكارثة الفيضانات التي أجبرت الألف على النزوح لمراكز الإيواء. لجأ الألاف من سكان بانكوك بالتحديد إلى مراكز الإيواء يوم الأمس الأحد بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي استمرت أيام إلى إغراق مساكن العاصمة التايلندية وأسواقها وطرقها بفعل ارتفاع مستوى المياه، فيما سرع آخرون لشراء الاحتياجات الغذائية وحاولوا تجفيف المنازل قدر الإمكان. هيئة الأرصاد الجوية ذكرت بأن كمية المياه في بعض مناطق المدينة، مدينة بانكوك بالتحديد، بين الخميس والأحد تجاوزت 330 ملي متر، وأجلي نحو 4900 شخص أودعوا في مراكز الإيواء، فيما طاولت أثار الفيضانات نحو 52 ألف أسرة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الكارثة في أنحاء العاصمة وفقا لإدارة منطقة بانكوك. إذا كنت مفكر يعني تحجز تذكرتك شوي تأنى حتى تصير الأمور أفضل قريب من تايلاند، ليس بعيد. إندونيسيا أيضا ارتفاع عدد ضحايا انقلاب سفينة في بحر جاوة بالتحديد، وأيضا لقيت هذه الحادثة التفاعل من كل دول العالم. يوم الأمس بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس برابو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا غرق سفينة نقل في بحر جاوة. إيش تفاصيل غرق هذه السفينة؟ ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 26 وفاة بحسب إفادة المسؤولين في إندونيسيا، مقارنة بتقدير سابق بتسجيل 20 وفاة جراء الحادث الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. توقعت فرق الإنقاذ العثور على المزيد من الجثامين مع توسع نطاق عملية البحث الجارية تحت الماء. كانت السفينة المدعوة فيرجو ترانسبورت 8 تقل 243 شخص بينهم طاقم من 30 فرد وعدد غير معروف من المركبات عندما انقلبت بسبب سوء الأحوال الجوية في وقت مبكر من هذا الشهر أو بانتصافه 13 سبتمبر أثناء رحلة من سورابايا في جاوة الشرقية إلى بنغرماسين في كليمنتان الجنوبية.
انتشل أفراد من غرفة من خفر السواحل والبحرية 14 جثمانا من داخل السفينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وعثروا على الآخرين في إقليم كليمنتان الوسطى، وأيضا ما زالت فرق الإنقاذ في حالة التحري والبحث، والجهود جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة. الخبر الأخير، أيضا فيضانات وانهيارات أرضية تؤدي بحياة 56 بالهند و14 في النيبال. سبحان الله، منطقة شرق آسيا هي تمر الآن بحالة من عدم الانضباط بالنسبة للأجواء، حيث الأمطار الغزيرة والعواصف تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 56 شخص في الهند، 14 في النيبال التي لا يزال فيها 11 في عداد المفقودين. نسأل الله السلامة والعافية.

0: مستمعنا الكريم حياك الله معنا وأهلا بك إلى صباح الخير يا بلادي. السياسات الضريبية والأبعاد الاجتماعية للسلع الغذائية والقائمة الجديدة التي تخضع لمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، ما هي أبرز التغييرات التي جاء بها هذا القرار الجديد مقارنة بالقرارات السابقة، وكذلك المعايير التي اعتمد عليها جهاز الضرائب في تحديد هذه السلع، أو ما هي هذه السلع أصلا والمنتجات المشمولة بمعدل 0%؟ هل جاءت هذه القائمة بسلع جديدة، وأيضا نوعية السلع التي في القائمة كيف تلمس احتياجات أو استهلاك الجمهور بشكل خاص؟ سنطرح كل هذه الأسئلة على ضيفنا الأستاذ سلطان بن سيف الحسني، محلل تطوير سياسات ضريبية بجهاز الضرائب. أستاذ سلطان، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
1: صباحك الله بالخير أستاذ العزيز، وأصبح على المستمعين الكرام.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بداية، ما هي أبرز التغييرات التي جاء بها القرار الجديد الذي صدر عن جهاز الضرائب مقارنة بالقرار السابق حول القائمة الجديدة التي تخضع لمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%؟
1: طيب، بداية أستاذ خالد، من المهم الإشارة إلى أن هذه القرارات جاءت في إطار المراجعة المستمرة للسياسات الضريبية وتطويرها بعد مرور عدة سنوات على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عمان. منذ تطبيق الضريبة في عام 2021 كانت هناك بالفعل قائمة للسلع الغذائية الأساسية وللأدوية والتجهيزات الطبية القابلة على معدل الصفر، ولكن مع التطبيق العملي ظهرت الحاجة إلى مراجعة هذه القوائم وتحديثها بما يتناسب مع التطورات في المنتجات والتصنيفات والاحتياجات الفعلية لقطاعات الأعمال المختلفة والمستهلكين. ولذلك عمل الجهاز الضرائب على مدى ما يقارب من سنة ونصف، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنها الإدارة العامة للجمارك، وزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، على مراجعة القوائم والتصنيف والرموز الجمركية. وأبرز ما جاءت به هذه القرارات هو تحديد وتوسيع نطاق السلع والمنتجات الخاضعة لمعدل 0%، سواء في الجانب الغذائي أو الطبي، إلى جانب تنظيم طبعا القرار الجديد اللي هو تنظيم الأدوية والتجهيزات الطبية البيطرية في قرار مستقل، بما يعزز البعد الاجتماعي للسياسة الضريبية ويدعم قطاعات حيوية ترتبط بالغذاء والصحة والثروة الحيوانية.
0: نعم. طيب أستاذ سلطان، ما هي المعايير التي اعتمد عليها جهاز الضرائب في تحديد السلع والمنتجات المشمولة بمعدل 0%؟ هل هي يعني استهلاك الجمهور بشكل عام في بعض السلع التي يتم استخدامها أو استهلاكها بشكل يومي، خلنا نقول مثلا اللحوم والدواجن والطحين وغيرها أيضا من الأمور؟
1: نعم صحيح، عملية تحديد طبعا نطاق السلع لم تعتمد على اعتبار واحد، وإنما رعي فيه عدد من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والفنية. فمن الجانب الاجتماعي هناك أهمية للسلع والمنتجات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمستهلك، ومن الجانب قطاعات الأعمال رعي ما يرتبط بالقطاعات الحيوية كالغذاء والصحة والثروة الحيوانية. وفي الوقت نفسه هناك جانب فني مهم، وهو ضرورة أن تكون المعاملة الضريبية واضحة، وهذا هو الهدف الأساسي، أن تكون المعاملة الضريبية واضحة وقابلة للتطبيق. ولذلك كانت هناك يعني مراجعة لأوصاف السلع وتصنيفاتها ورموزها الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سواء كانت جهات حكومية أو قطاعات الأعمال.
0: نعم، لكن ما هي أبرز الفئات والسلع الجديدة التي شملتها القائمة؟
1: طبعا هناك مجموعة، يعني سابقا كانت مثلا أعطيك كمثال السلع الغذائية في القرار السابق كان يتكون من 513 بندا، ولكن في القرار الحالي وصل إلى 807. فحاولنا أن نغطي في هذه القرارات أغلب المنتجات الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه والسلع الأساسية الغذائية التي يعني يستخدمها أو تكون جزء من حياة المستهلك أو المجتمع.
0: نعم، شمل القرار أيضا الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، ما أثر ذلك أستاذ سلطان على مربي الثروة الحيوانية والمنشآت العاملة في القطاع، لأن مهم جدا أيضا أن تكون هذه السلع خاضعة أو تكون في هذه القائمة بالتحديد وتكون فيها الضريبة 0%.
1: واضح. القرار طبعا الخاص بالقطاع البيطري هو قرار جديد تماما، يمثل جانب مهما من تحديث السياسة وتطوير السياسة الضريبية في سلطنة عمان، لأن الثروة الحيوانية ترتبط بالإنتاج المحلي ومنظومة الأمن الغذائي، وإصداع الأدوية والتجهيزات الطبية البيطرية المحددة في القرار لمعدل الصفر، يعني إزالة عبء ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عن المنتجات المشمولة وفق الضوابط المحددة. طبعا من المتوقع أن يساهم ذلك في تخفيف جزء من التكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية للثروة الحيوانية، سواء فيما يتعلق بالوقاية أو العلاج بالنسبة لمربي الثروة الحيوانية والمنشآت العاملة في القطاع، كما أن له طبعا بعدا أوسع يتمثل في دعم استدامة النشاط والإنتاج المحلي لهذا القطاع.
0: نعم، أيضا كيف ينعكس تطبيق معدل 0% أستاذ سلطان على المستهلك المباشر أسعار السلع أيضا الغذائية المشمولة؟
1: طيب، بالنسبة للسلع يعني الغذائية المشمولة بمعدل صفر في الوقت الحالي، ربما سيلاحظ المستهلك في بعض المنتجات أنه لن تفرض عليها هذه النسبة اعتبارا من تاريخ سريان القرار وهو 1 أكتوبر 2026، وهذا يعني إزالة العبء الضريبي المباشر على استهلاك هذه السلع. تبرز أهمية هذه الإزالة بصورة أكبر عندما نتحدث عن سلع تشتريها الأسر بصورة متكررة. أما السعر النهائي طبعا للسلعة فيجب أن نفرق بينه وبين الأثر الضريبي، فالقرار يزيل نسبة الضريبة عن السلع المشمولة في القرار، بينما السعر نفسه يتأثر طبعا بعوامل أخرى مثل التكلفة والاستيراد وإلى آخره.
0: نعم، لكن هل هناك يعني سيفتح المجال بالنسبة للمنشآت والخاضعين للضريبة للتلاعب في هذا الموضوع أستاذ سلطان؟
1: أكيد.
0: لأن الآن الأمر متروك على السلع، أسعار السلع
1: عفوا
0: لأن الآن المتروك على أسعار السلعة نفسها مثل ما ذكرت قبل قليل.
1: هو كما أخبرتك إنه الضريبة ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5% لن تفرض على هذه السلع المشمولة بالقرار، كما أخبرتك أنه المستهلك عندما سيذهب إلى الأسواق سيلاحظ هناك يعني أنه بعض السلع لن تفرض عليها ضريبة على عكس السابق قبل تطبيق القرار اللي هيكون في 1 أكتوبر.
0: نعم، طيب الآن المنشآت والخاضعين للضريبة ما هو المطلوب منهم؟ كيف يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للسلع المشمولة مع بداية تطبيق القرار مثل ما تفضلتم في الأول من أكتوبر من هذا العام؟
1: طيب، من المهم طبعا أن تستعد المنشآت والخاضعين للضريبة لتطبيق المعاملة الصحيحة اعتبارا من تاريخ نفاذ القرارات 1 أكتوبر. نعم. عمليا ينبغي مراجعة السلع والمنتجات التي تتعامل بها هذه المنشآت ومطابقتها مع القوائم الواردة في القرارات. يجب عليها أن تتحقق من الوصف من التصنيف والرمز الجمركي، يجب أن تحدث الأنظمة المحاسبية وأنظمة الفوتر ونقاط البيع بما يضمن تطبيق معدل الصفر على السلع المشمولة، كما ينبغي أن تتأكد من صحة المعاملة الضريبية الظاهرة في الفواتير وعدم احتساب 5% على سلعة أصبحت خاضعة لمعدل الصفر. والقائمة أو القوائم المرفقة مع القرارات طبعا هي المرجع الأساسي، ويمكن لهم الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لجهاز الطلائب والقنوات الرسمية للإطلاع على هذه المعلومات المتعلقة بالسلع المشمولة، ويمكن طبعا لهم التواصل مع جهاز الطلائب في أي من القنوات.
0: نعم، ومن يخالف ذلك أيضا ستكون له
1: أكيد طبعا طبعا على المستهلك أن يتواصل مع جهات الضرائب في حالة أنه شك أو وجد أن هناك سلعة مشمولة بالقرار وخضعت ل 5%، عليه أن يتواصل معنا أو يتواصل مع الإخوة في هيئة مالية المستهلك.
0: نعم، ممتاز جدا، شكرا لك على كل هذه الإضاءات حول القائمة الجديدة التي تخضع لمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% وأيضا استحداث المنتجات بها. شكرا لكم أستاذ سلطان، بارك الله فيكم.
1: العفو أستاذي، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يومكم سعيد. شكرا للأستاذ سلطان بن سيف بن سلطان الحسني، محلل تطوير سياسات ضريبية بجهاز الضرائب.

0: أرفق بحالي. هذه كانت أغنية ترند الموسم خريف ظفار 2026. سبحان الله كذا الارتباط مباشرة بين الموسيقى والأمكنة، يكون ارتباط وثيق. هذه الأغنية التي تغنى بها مؤيد حبراس، ومن كلمات شاعر الوطن، شاعر الكبير سيد البرعمي. صباح الخير عليكم جميعا مستمعينا الكرام في صلالة وفي محافظة ظفار بالتحديد. يواصل المهرجان المسرحي السابع للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العروض المسرحية المتنافسة، حيث شهد مسرح مجمع السلطان قابوس بصلالة عرضين، الأول لجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية بعنوان المدير هو المدير، وأيضا ناقش العمل المسرحي دراما اجتماعية ونفسية تدور أحداثه في بيئة العمل، ويتم اكتشاف التلاعب بالسلطة واستغلال ضعف الموظفين. تلاه عرض جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية بعنوان وجهان للظهر، وهذا العمل أيضا مرتبط بصراع بين العداوة والتعاون للنجاح والبقاء، وقد شهد العرضان حضورا من المهتمين بالشأن المسرحي، وقد أعقب العرضان جلسة نقدية ناقشت الرؤية الإخراجية والفنية لكل عرض وكذلك أداء الممثلين. المهرجان المسرحي السابع للجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تستضيف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون، ويقام بمحافظة ظفار. مع هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة. شكرا ليوسف الصوافي، وصباح الخير لصاحب الرقم المنتهي ب63. أتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. علشان ما نبقي ولا رسالة ما قريناها لكم في هذا الصباح، نلتقي وإياكم إن شاء الله في صباح الغد. تقبلوا التحية من خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، محمد بن عبد الله الراشدي، ومخرجنا هزاع بن سيف الراسمي. نشوفكم باكر، إلى اللقاء، كونوا بخير.
1: شوف الكشافات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تؤكد في كلمتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة على نهجها الثابت في إيجاد حلول سلمية للخلافات واستمرار مساعيها لصون الملاحة في مضيق هرمز وحل الأزمة اليمنية، وتعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والدول العربية. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. ترامب يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع، وإيران تؤكد أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر. وروسيا تستهدف مراكز اتصالات وإمدادات عسكرية أوكرانية في كييف وأوديسا. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

عيشتني حلم أجمل حلم في عمري غمضت فتحت شفت الحلم ما شفتك كل شي تركته

0: إذاعة سلطنة عمان. تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: في طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: اسمعني يا سيدي، أنا لم آتي هنا لأحدثك عن مرضي وعلاجي، الأمر ليس مهما. لقد جئت لأني سمعت بأنك تقضي وقتا طويلا وسط البحر، الأخبار تصلني وهي على كل لسان.
6: أنا فقط

0: أنا لا يهمني شخصيا ما تقوم به وما هي نواياك.
1: قلت لك ليس لدي نوايا مخفية.
0: اسمعني أرجوك، عليك أن تعلم أن هناك من جاء قبلك وقام بما تقوم به، لكنه كان واضحا وذكر أنه يبحث عن حطام سفينة أمريكية كانت ملكا لوالده، وقد غاص مرارا ولم يجد شيئا. قد يكون البحر أذاب السفينة، أو أنه يبحث في المكان الخطأ. لدي نصيحة صادقة لك.
1: ما هي؟
0: إذا كنت تبحث عن حطام سفينة قد غرقت، فعليك أن تستعين بكبار السن من البدو. هؤلاء يعرفون من المعلومات ما لا تصدقه. إنهم يخزنون في ذاكرتهم ما شاهدوه أو تناقلوه منذ أجيال.
1: لكن ذلك لا يهمني كثيرا.
0: اسمح لي أن أقول لك إنك تستعين بالشخص الخطأ.
1: ماذا تقصد؟
0: أقصد صديقك سند، إنه لا يعرف الصحراء، وهو غريب مثلي ومثلك، ولا يعرف قصص السفن الغارقة. الأولى كما أخبرتك أن تلجأ لأبناء الصحراء الأصليين.
1: لكني لا أبحث عن شيء، أنا أؤكد لك.
0: وأنا أصدقك، لقد أتيت اليوم للسلام أولا، وثانيا كي أضع بين يديك بحثا مختصرا كتبه أحد الأصدقاء في الجامعة. إنه يحكي عن تاريخ ونزوح وغرق السفن في بحر العرب، تستطيع أن تقرأه على مهل في غرفتك.
1: شكرا سوف أقرأه.
0: هناك أمر هام آخر.
1: ما هو؟
0: يجب أن تعرف حقيقة صديقك سند.
1: لقد حكى لي قصته بنفسه، والجميع يعرف قصته.
0: ما قالوه لك وما قاله سند غير صحيح. لا يعرف قصة سند الحقيقية إلا سند نفسه، وعليك أن تحذر منه.
1: لماذا؟
0: لأنه قاتل.
1: قاتل؟ هذا غير معقول.
0: القصة الحقيقية التي نجح سند في إخفائها مدعيا فقدان الذاكرة هي أنه كان واحدا من عصابة من اللصوص. سطوا على عبارة ليسرقوها، قتلوا أكثر من بحار، لكن البحارة استطاعوا الدفاع عن أنفسهم وقتلوا جميع من كانوا مع سند. كان محظوظا فنجا بجلده، وتاهت به طرقات البحر بسبب الرياح، وأغمي عليه من الشمس والجوع والعطش، وشاءت الأقدار أن ترمي بزورقه عند شواطئ رأس مدركة، وقام بتمثيل الفاقد للذاكرة.
1: لا أصدق أن طفلا في العاشرة يستطيع أن يفعل ذلك.
0: ومن قال لك إنه كان طفلا حينها؟ لقد كان في 17. نعم، وقد أخفى الشيخ شالح هذه الحقيقة.
1: لكن لماذا؟
0: حتى لا يتهمه أحد بالقتل.
1: لماذا إذن ما زال مصرا على العودة إلى قريته الأم ومعرفة أصوله؟
0: وهل صدقت ذلك؟ لو أراد ذلك لبحث عن أهله منذ سنوات. لديه المال الكافي ليغري الحكومة الباكستانية كي تبحث له عن أهله. قلت لكم ما لدي، الأمر الآن بين يديك. لا تنسى قراءة البحث المهم عن حوادث السفن في بحر العرب.

0: لم يأبه ديفيد كثيرا لقصة سند. جلس في غرفته مساء، تناول الورقة البحثية التي كتبها الباحث حول حوادث السفن في بحر العرب.
1: في 2 أغسطس عام 1904 اصطدمت باخرة إنجليزية اسمها بارون إنفريدل بإحدى جزر كوريا موريا في الجنوب الشرقي من عمان.
2: هذه الحادثة معروفة إذن.
1: كانت تحمل على متنها 31 شخصا معظمهم من البريطانيين. اختار 8 من طاقمها وكانوا من اليونانيين التعلق بحطام السفينة

0: وكان ذلك سببا في نجاتهم.
1: لا لا لا لا لا، هذه معلومات خاطئة خاطئة. ما الذي أتى بالبحارة اليونانيين إلى السفينة؟ روز لم تذكر ذلك. أعتقد فعلا إنها معلومات خاطئة.
0: أما البقية فقد ركبوا قاربين، أحدهما لم يعرف مصيره وكان عليه 6 رجال، والقارب الآخر كان عليه 17 بريطانيا، اتجهوا إلى جزيرة مصيرة، وقد قتلهم البدو كما يزعم المؤرخ البريطاني جون لوريمر وغيره من المؤرخين. وقد قام السلطان العماني فيصل بن تركي بمعاقبة البدو الذين ارتكبوا هذه الحادثة.
1: أسمعت يا جدتي، لقد انتقم السلطان لك، لكن هذه الرواية تختلف عن روايتك يا جدتي. إنها لا تذكر من نجا من هذه المجزرة، ولا تذكر وجود أي امرأة على ظهر ذلك الزورق.
2: تابع ديفيد قراءة الوثيقة التي تحدثت عن غرق سفن كثيرة، كما قرأ مقتطفات من جريدة التايمز البريطانية أوردتها الوثيقة نفسها، وقد كتبت بالتفصيل عن غرق السفينة بارون إنفريدل.
0: أخذ القبطان 21 رجلا من أفراد الطاقم إلى أحد قوارب النجاة، تاركا 12 رجلا على متن السفينة التي لم تكن معرضة للغرق.
1: غريب غريب، لماذا غادر السفينة؟ لماذا؟ ولماذا أخذ معه الكثير من الرجال؟ سوف يبقى الأمر لغزا.
0: بعد 4 أيام من رحيل القبطان، شهدت السفينة البخارية أس أس بروم بارون الباخرة العالقة، فأخذت معها بعض أفراد الطاقم وأبلغت الأمر عدن، وهناك علموا بمذبحة القبطان وكل أفرادها ما عدا واحدا وهو صبي المقصورة.
1: إنه سام إذن؟ نعم، لكن كل الوثائق التي قرأتها تؤكد أنه لا توجد امرأة على ظهر الباخرة. كيف كتبت جدتي إذن هذه القصة؟ كيف؟ أنا واثق أن صوفيا تعرف ذلك.
3: ألو صوفيا، هل كنت تعرفين أن جدتي لم تكن على ظهر تلك الباخرة؟
4: عليك أن تهدأ يا ديفيد.
3: كيف أهدأ؟ قصة الذهب والصناديق من وحي الخيال، وأنت تعرفين ذلك.
4: عندما تهدأ سوف أخبرك بأن الذهب حقيقي وليس وهما.
3: ولماذا خبأت عني أن جدتي لم تكن على ظهر تلك الباخرة؟ أنا لا أفهم.
4: نعم، جدتك لم تكن على ظهر الباخرة، لكن الذهب موجود ولا يزال هناك.
3: كيف يكون هناك؟ كيف؟ أخبريني.
4: سام هو من نجا، هذا صحيح، وما قامت به جدتك هو أنها نقلت القصة على لسانها وكأنها موجودة هناك.
3: ولماذا فعلت ذلك؟
4: لأنها الوحيدة القادرة على التأثير في من يقرأ قصتها.
3: ولماذا لم يكتبها سام؟
4: سام لا يجيد سرد الأحداث مثل جدتك التي تمتلك قدرة على الكلام والإقناع. الذهب موجود بالتأكيد، وهو من حكى عنه لجدتك. مايكل هو من حمل سام أمانة إبلاغ جدتك روز عن الذهب، وقد فعل ما يطلبه منه سيده.
3: ولماذا لم يبلغ عن الذهب من كان يمنعه؟
4: أنت تتحدث عن واقعة جرت قبل أكثر من 100 عام. سام كان خادما لمايكل لا أكثر، لوش به لاتهموه بالكذب وتشويه سمعة سيده، وقاموا بضربه وسجنه. لا تنسى أن الذهب كان مهربا من باكستان. ما قرأته من وثائق يؤكد أن الذهب موجود.
2: حدث، وهو غير مصدق أن صوفيا قد أخفت عنه هذه المعلومات. تناول دفتر الجدة روز من جديد، قلب في الأوراق، انتبه أن خط جدته في الدفتر يختلف عن ذلك الموجود أسفل الصورتين في القصاصتين الورقيتين، وهذا دليل على أن سام كان الناجي الوحيد. عاد واتصل بصوفيا ثانية.
3: هل لديك فكرة عما جرى لسام؟
4: لا أحد يعرف.
3: كان علينا أن نسأل أولا قبل أن نقوم بهذه المغامرة. كان عليك أن تسألي، فأنت من يعرف القصة الحقيقية. ألم يخطر على بالك أن سام قد عاد في وقت لاحق إلى الصحراء واستولى على الذهب؟
4: لا أعتقد ذلك يا ديفيد. لو أنه أراد ذلك لما أخبر روز القصة، بل احتفظ بها لنفسه.
3: ولكن ما الذي يؤكد أن هناك ذهب؟ ربما اخترعت جدتي كل هذه القصة.
4: وما هي غايتها؟
3: كي تجد من ينتقم لها لزوجها مايكل.
4: يستحيل على جدتك أن تصف بدقة كل هذه الأماكن وترسم تلك الصخور، وهي ما تزال كما هي حتى الآن.
3: وربما أضافت روز قصة الذهب لتشد اهتمام القارئ.
4: لو كان ذلك صحيحا لما وضع الرب هذا الدفتر في طريقنا. لا تشغل بالك وتابع المهمة، لا يمكن التراجع الآن.
3: مع السلامة. أنا أغبى شخص على وجه الأرض. لقد خدعت. كيف حدث ذلك؟
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. انظر ماذا حضرت اليوم يا صلاح.
2: عفاك يا أمي، وكيف حمصتي بذور اليقطين هذه؟
1: أكيد على الهواء الساخن، يعني من دون زيوت أو ملح.
2: أحسنتي، فالبذورات ومنها بذور اليقطين أو اللقطين هذه ثمار زيتية، ورغم غناها بالدهون فهي لا تحتوي بتاتا على الكوليسترول.
1: اطلاعي على هذه المعلومات هو ما شجعني على إعداد بذور اليقطين اليوم لنتناول بعضا منها ونفيد من خصائصها ومزاياها للصحة.
2: وعلى فكرة يا أمي، فإن بذور اليقطين هذه مفضلة على غيرها من البذورات، ليس فقط عند عامة الناس بل أيضا عند خبراء الغذاء.
1: والسبب طبعا هو قيمتها الغذائية، فحسب ما قرأت فإن بذور اليقطين فيها زيوت غير مشبعة بنسبة 30%، وأهم هذه الزيوت حامض أوليك ولينولينيك، كما تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية وخصوصا الزنك.
2: صحيح، علما أن في بذور اليقطين أو اللقطين بروتين بنسبة 30% وأحماض دهنية بنسبة 40%، إلى جانب فيتامينات متنوعة وحديد وفوسفور بكمية لا تتوفر في بذور غيرها.
1: ومن هذه المكونات المميزة تكتسب بذور اليقطين قيمتها ومزاياها الغذائية والعلاجية، فغناها بالزنك يجعلها ذات فائدة كبيرة لتطهير الأمعاء وعلاج الأورام الداخلية.
2: وكذلك فإن بذور اليقطين تفيد كمسهل خفيف، كما تعالج التهاب الكلى وتدر السوائل.
1: أضف يا بني أن اليقطين الذي تؤخذ منه البذور له فوائد ومزايا، ومنها أنه يساعد على الهضم ويسكن ويرطب ويلين ويلطف، كما يدر السوائل ويطهر الصدر.
2: فعلاً، واليقطين يفيد لعلاج التهابات المجاري البولية ولعلاج الإمساك وعسر الهضم.
1: أجل، ومكونات اليقطين تكسبه ميزة علاج المصابين بالتهاب الأمعاء وبأمراض القلب، وحتى للمصابين بالسكري والذين يعانون من الأرق.
2: دعينا الآن نتذوق بعضا من بذور اليقطين المحمصة على الناشف هذه، ثم نذكر أهم محتويات ثمار اليقطين وبعض استعمالاته.
1: وهو كذلك يا بني،

0: كيف وجدت تحميصي لبذور اليقطين هذه يا صلاح؟
1: بصراحة صرت ماهرة جدا في إعداد الأغذية بالطريقة التي تحفظ فيتاميناتها وفوائدها يا أمي.
0: هذا بفضل مساعدتك وتوجيهك لي يا خبير التغذية. المهم، دعنا نذكر أهم محتويات ثمار اليقطين التي تعطينا هذه البذور المفيدة. وأولها أنها مصدر جيد للفيتامين ألف، كما تحتوي على حوالي 91% ماء و 0.2% دسم.
1: ونجد أيضا في ثمار اليقطين 1.1% بروتين، وحوالي 7% مواد نشوية، و 1.7% رماد، إضافة إلى الحديد والكالسيوم والعديد من الحوامض كاللوسين والتيروزين والبيبرازين.
0: أجل، وهناك وصفة تعد من بذور اليقطين الجافة تفيد لتطهير الأمعاء، وذلك بهرس 300 جرام من هذه البذور وتمزج بثلاثة أكواب من الماء مع 50 جراما من العسل، ويؤكل هذا المزيج على دفعات وخلال ساعة واحدة على الريق.
1: أما إذا كان المصاب طفلا فتخفض كمية البذور من 300 جرام إلى 200 أو 150 جراما.
0: أضف يا بني أن شرب عصير اليقطين يزيل الوسواس والصداع والمس.
1: وهناك وصفة من اليقطين لعلاج الأورام الداخلية، هل قرأت عنها يا أمي؟
0: طبعاً يا صلاح، وهي تتطلب أن نقشر 30 جراماً من ثمار اليقطين ونهرسها ونضيف إليها 40 جراماً من الماء بدرجة الغليان، وبعد 5 دقائق نضيف كمية من السكر لتحسين الطعم، ويتناول منها المصاب مرتين في اليوم لمدة 5 أيام متتالية يعقبها يومان للاستراحة، ثم تعاد الكرة حتى الشفاء.
1: بالفعل يا أمي، وباختصار فإن اليقطين بثماره وبذوره يمكن إضافته إلى جميع الوجبات تقريبا، خصوصا المطبوخة منها، وللإفادة من منافعه للصحة والعافية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل، في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل، والتي نستضيف فيها اليوم الأستاذ محمد بن عبد الله بن سعد الهزيلي رئيس فريق صلالة التطوعي، ليحدثنا عن مسيرته التطوعية وأهم وأبرز البرامج والمبادرات والفعاليات المختلفة التي شارك فيها وساهم فيها.

0: أهلا بكم أستاذ محمد معنا في برنامج وجوه في الظل، وشكرا جزيلا على قبولكم الدعوة أن تكونوا ضيفا عزيزا معنا في هذه الحلقة.
1: حياك الله وأهلا وسهلا فيكم، وتشريف لي تواجدي معكم في هذه الحلقة الطيبة.
0: بارك الله فيكم أستاذ محمد. خبرنا عن بدايتك مع العمل التطوعي، هل تذكر أيضا كذا أول فعالية أو برنامج أو مبادرة شاركت فيها؟
1: بدايتي في العمل التطوعي كانت بعد انضمامي لمجلس إدارة نادي النصر من عام 2000 إلى 2005. أتذكر أنه كانت عاصفة مدارية أنواع مناخية على مدينة صلالة. شاركنا، أنا كنت ماسك اللجنة الثقافية والاجتماعية، ومن خلال اللجنة الاجتماعية شاركنا في مساعدة بعض الأسر اللي دخلت المياه عليها، وأيضا تقديم مجموعة من السلل الغذائية والبطانيات، وأيضا عمل خيم أمام النادي لتقديم مجموعة كبيرة من المساعدات لكل من هو محتاج، أيضا تسخير بعض السيارات الدفع الرباعي للأسر اللي تعطلت فيهم حصرتهم المياه، مثل هذا الجانب يعني. هذا كانت البداية، ومن ثم استمريت إلى 2005 في هذا العمل التطوعي حتى كانت الانطلاقة الحقيقية في 2009. عرض علي أحد الأخوة من الأهل نشارك معهم في فريق خيري أهلي داخلي في ولاية مدينة السعادة في ولاية صلالة.
0: ما شاء الله.
1: وانضميت لهم، وكان ما شاء الله فريق كان لسه ما في اعتماد رسمي من وزارة التنمية للفرق التطوعية بشكل رسمي، فكان فريق أهلي. وتدركت معهم حتى وصلت إلى نائب رئيس الفريق، وكان عندنا مجموعة كبيرة من المبادرات وأيضا المساعدات داخل الولاية وأيضا في المحافظة بشكل عام يعني.
0: نعم.
1: في 2021 انضممت إلى فريق صلالة التطوعي كباحث مسؤول عن المنطقة، من ثم في 2023 نائب للرئيس، والآن 2025-26 رئيس للفريق.
0: ممتاز جدا. طيب أستاذ محمد، يعني من هذه البداية يمكن صار العمل التطوعي في حالة من التطور بسبب يعني تراكم الخبرة بالنسبة لك أنت شخصيا، لكن مع كل عمل تطوعي هناك يمكن كثير من يعني التحديات قد تواجه الشخص وأيضا قد تواجه الفرق. اليوم أصبح العمل التطوعي يمكن أكثر سهولة بإمكاننا القول من الفترة الماضية، وأيضا أكثر تنظيما.
1: نعم، الآن في لائحة منظمة للفرق التطوعية أصدرتها وزارة التنمية، وأيضا في محكمات قانونية أيضا وأطر عمل وقوانين تنظم جميع أعمال الفرق التطوعية والجمعيات في السلطنة.
0: ممتاز جدا. طيب ماذا عن يعني التحفيز الذاتي أستاذ محمد بالنسبة لك أنت شخصيا، بين كل عمل تطوعي وعمل آخر، كيف بإمكان أن الشخص يحفز نفسه علشان يصير عنده نوع من الاستمرارية ولا يصيب شوي من الفتور؟
1: والله زي ما تعرف يعني العمل التطوعي يكسب الفرد مجموعة كبيرة من الأمور، سواء كانت الدينية أو حتى المجتمعية وحتى على مستوى الفرد نفسه يعني. تطوير المهارات، تعزيز الثقة بالنفس، أيضا استغلال وقت الفراغ الكبير مثلا في وقت الإجازات، الشعور بالسلام، تعزيز الروابط الاجتماعية والتآخي في المجتمع، حد كثير من بعض السلوكيات السلبية، ندعم أيضا التنمية المستدامة للأسر الموجودة معنا. فكثير من هذه الأمور شعور الشخص بالاطمئنان والسلام الداخلي، يشعر أنه قدم شيء للمجتمع يعني.
0: ممتاز جدا. طيب الشخص بعد محتاج أن يكون في فريق، وأنت رئيس فريق صلالة التطوع أستاذ محمد، كيف بإمكان أن الفريق أيضا يساعد الرئيس، يساعد المنظومة، يساعد أيضا حتى أيضا الناس علشان أنهم يكونوا من الناس اللي يستفيدوا من كل هذه الأعمال التطوعية؟ الفريق معاكم في في في فريق صلالة التطوعي، الأعضاء أيضا كيف بإمكانهم أن يساعدوا في يعني إكمال كل هذه البرامج التطوعية المختلفة؟
1: نعم، نحن الفريق هو فريق غير ربحي يعني،
0: طبعاً
1: جميع المتطوع لهذا الفريق بالمجان، الكل جاي عنده رغبة لعمل الخير وتقديم الدعم والمساعدة لهذه الأسر بكل الجوانب. فنحن كفريق بنعمل كمنظومة واحدة، ما في فرق بين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة وحتى أيضا المتطوعين، لأنه كلنا سخرنا وقتنا لهذه الأسر. وجانب تنظيمي فقط أنه أنا رئيس أدير العملية ككل، أيضا المتطوعين اللي هم أيضا لجان، وكل لجنة يرأسها شخص يدير أيضا العمل. صب كل هذه الأعمال في الأخير إلى مجلس الإدارة اللي أنا أترأسه. طبعا نحن أيضا من المجتمع، يعني نحن من المجتمع وإلى المجتمع، ما نستغني أيضا عن مؤسسات المجتمع المحلي، الجهات الداعمة سواء كان حكومية أو حتى قطاع خاص أو حتى أفراد في المجتمع، أنه نحن بدونهم ما نقدر نتحرك خطوة، احنا كلنا مكملين بعض في هذا الجانب.
0: ممتاز جدا. هو فعلا يعني لأن وزارة التنمية الاجتماعية هي من تدير هذه أو تشرف على هذه الفرق التطوعية، ومثل ما ذكرت أستاذ محمد أن الانضمام إليها مثل ما نعرف جميعا هو بشكل مجاني. أريد أسأل أيضا عن أبرز المبادرات اللي تقدموها في فريق صلالة التطوعي، وكيف أيضا يكون تفاعل المجتمع معكم؟
1: نحن عندنا يعني في الفريق 18 مبادرة مختلفة من حسب الأهمية، لكن نحن عندنا مثلا مبادرة فرقت مساعدة الأسر على المعسرة على سداد ديونها، كانت عليها أحكام قضائية أو حتى سجن، سواء كان جاتنا تبرعات من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، أو حتى نطلق نداءات عن طريق الفريق نفسه. وصلنا الآن إلى نداء رقم 18، أطلقنا مجموعة كبيرة من المساجين وحتى اللي عليهم أيضا التزامات متعثرة مالية قدرنا نطلقها. عندنا تسوية العيد، عندنا مبادرة ساندهم لسداد فواتير الكهرباء والماء، عندنا مبادرة حياة كريمة اللي هي ترميم المنازل ودفع الإيجارات وبناء بعض الشقق الأسر المحتاجة، عندنا كفالة أسر، عندنا حاليا 130 أسرة مكفولة من الفريق.
0: ممتاز.
1: عندنا أيضا مبادرة إفطار صائم وصائم شرائية، عندنا أيضا توزيع سلل غذائية، عندنا مبادرة إسعاف طالب اللي هي المصروف المدرسي وأيضا الحقائب المدرسية والزي المدرسي، عندنا صدقات اللحوم وأيضا أضاحي العيد، عندنا زكاة الأنعام نجمع أصحاب الحيوانات الشريط القبلي يقدموا حيواناتهم من أجل الزكاة، ونحن نحتوي نجمعها في مكان معين خاص بالحيوانات، من ثم نخير الأسرة حيث أنها تسلم الذبيحة لحم أو نبيعها تسلم مبلغها لأنه تعتبر زكاة. أيضا عندنا مبادرة حياة أفضل اللي هي شراء الأجهزة الكهربائية للأسر، كثير أيضا سقي الماء، وعندنا حملة للعمرة كل سنة حملتين تروح على حساب الفريق أسر وعلى حساب الفريق للعمرة. فكثير أيضا مساعدات أخرى ما يحضر ذكرها، لكن هذه أغلب المبادرات اللي خاصة بالفريق صلالة التطوعي.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، يعني ما شاء الله مع كل هذه المبادرات التطوعية وأنشطتكم وفعالياتكم المختلفة، كثير ناس يمكن يستفيدوا من هذه المبادرات، فأكيد وعلى تجربتك أنت أيضا الشخصية من البداية في العمل التطوعي أكيد مريت بعدد من القصص، فإيش القصة اللي يعني ما تنساها أنت شخصيا أو ساهمت في صنع ابتسامة على محيا شخص معين أو تغيير مثلا أو إحداث تغيير في حياته؟
1: أنا تحضرني قصتين حصلت لي شخصيا. يعني أنا مدير مدرسة
0: ما شاء الله،
1: وعملت مبادرة في المدرسة اللي هي إعداد قادة المستقبل.
0: نعم.
1: كان من ضمن المبادرة من خلال أحد الطلاب كان طالب معاق جسديا، يعني يمكن بنسبة 90% من جسمه مشلول يعني كامل، يعني ما يتحرك نهائي ما عدا اللهم سلم له راسه يعني وعقله. وهذا الطالب دخل في حالة من الاكتئاب وأيضا الإحباط وصار انطوائي وصار يبتعد عن كل ما يخص دراسته في المدرسة وخارج المدرسة. فجذبته أنا، قلت له تعال ليش ما تشترك معنا في البرنامج، بحيك بدربك بخليك تخرج للحياة بإيجابية من هذا القبيل يعني.
0: ممتاز.
1: ففعلا بدأ تغيرت نفسيته وبدأ يصير قائد في المجموعة، الآن وصل للجامعة بقي له آخر سنة صار كاتب كبير وقصص وأيضا شاعر على مستوى الجامعة.
0: ما شاء الله.
1: فعلا يعني ابتسامته ومحياه والأهداف اللي حققها شعرني أنا بالسعادة، لأنه فعلا قدرنا نغير إنسان يعني يشعر بكل هذه الإحباطات والقوالب هذه النفسية، أصبح عنصر فاعل في المجتمع وأيضا مفيد لأقرانه في المجتمع.
0: ما شاء الله. ان شاء الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ايش بعد القصه الثانيه؟
1: اسره اخرى يعني ابنهم كان مسجون علي كان شيكات مرقعه. يعني الاب يعني يحاول انه يعني يحاول فيني انه قدر الامكان يعني تساعد ابني. كانت الدور ما كان جاي عنده، حاولنا بقدر الامكان يعني نسهل جميع الظروف حتى وصلنا الى الدور اللي عنده. لما طلعنا ابنه كان قبل العيد يعني الاب يبكي
0: ما شاء الله
1: جايب يعني يعني من فرحه ومن ايضا سعاده انه نحن قدرنا نجمعه باولاده المسجون، عنده اسره واطفال. فالاب شعر يعني انه فعلا المجتمع لا زال بخير يعني. ففعلا اثرت فيني وحسيت انه فعلا بادرت فك كربه هذه اللي هي يفترض او فرقت مبادرة قوية يفترض أن المجتمع كله يساهم فيها، وكان جهات حكومية، شركات قطاع خاص، مجتمع، لأنه نحن يعني المعيل هذا رب أسرة، سواء كان متقاعد أو مسرح أو حتى عنده ضائقة مالية. لما نفك عليه دينه وكربته نحن بنساعده على أنه يرجع لأسرته ويعيد حياته من جديد بطريقة أخرى بطريقة مختلفة. فنحن غيرنا في عنصر مهم في المجتمع يعني.
0: نعم، يعني بعد كل هذه يعني القصص، وأنا أعرف يعني هذه فقط قصتين، هناك يمكن
1: لكن في الكثير، لكن
0: نعم مئات القصص اللي تمر على مثل هذه الفرق التطوعية في الولايات. تأثر فيك أنت شخصيا وتأثر أيضا حتى على مستوى الفريق وعطاء أستاذ محمد، والشعور أيضا يكون شعور جدا جميل، وفي سعادة كبيرة أنك أنت حاولت أنك تغير في حياة إنسان مثل ما صار مع القصة الثانية، وحتى أيضا حتى في القصة الأولى. إيش اللي يضيف لك أنت كمتطوع ما كرئيس فريق الآن من قيمة إنسانية لما يصير يعني تغيير في حياة إنسان قد تكون أنت في دخلت في سبب من الأسباب أستاذ محمد؟
1: والله يعني هذا الأمر يعني يعزز فيني ثقافة الوعي، إنه لازم نحن كلنا نكون للمجتمع، وأيضا ديننا الإسلامي عودنا على التعاون على البر وعلى التقوى، فهذا جانب إنساني قوي. فنحن كل ما بذلنا هذا الجهد تصير كل هذه الجهود للأسر، نحن أول شيء كسبنا رضا الله وكسبنا الأجر، وأيضا خدمنا المجتمع وجعلنا بعض الأسر تتغير حالتها من الدين والعسار إلى الاكتفاء الذاتي من خلال المبادرات المجتمعية. فعلا هذا الجانب يعني أثر فيني كشخص، وأثر أيضا الأسرة اللي محيطة فيه، وأيضا حتى على مستوى الزملاء يعني.
0: نعم.
1: العمل التطوعي عمل مش سهل، عمل جبار، عمل يحتاج فرغ، يحتاج الإخلاص في العمل، يحتاج التعاون، يحتاج القيادة حتى أنه نقدر نوصل لكل هذه الأسر. أنه نحن حاليا في فريق صلالة الخيري تطوعي عندنا 808 من الأسر
0: ما شاء الله،
1: كل أسرة من هذه الأسر قصة مختلفة، معاناة مختلفة، سواء كان مرضية، سواء كان دين، سواء كان جميع النواحي. وكونك أنك تستوعب كل هذه الأسر وتستمع، تكون أذن مستمعة لكل مشكلة، لأنه الأسرة أو الشخص يحب أنه يفضفض، يريد يشعر أنه حد مستمع له، حد يقدر يساعده. فنحن لازم نقوم بهذا الدور الآن في المجتمع حتى نكسب هذه الأسر، وأيضا نستطيع أنه من خلال عملنا كفريق نسهلها جميع الصعوبات اللي تواجهها.
0: نعم.
1: فعلا أنا بالنسبة لي كشخص أثر فيني، وأيضا بسعى دائما للتطور والتحسين في منظومة العمل التطوعي في الولاية وفي الفريق نفسه.
0: نعم، وهذه رسالة أيضا لكل من يستمع لهذه الحلقة بأن يكون مساهما بأي طريقة كانت، حتى ولو بالكلمة الحسنة في أي مبادرة من المبادرات اللي يتبناها فريقكم، أو حتى أيضا في الفرق المنتشرة في كل المحافظات. أنا استمتعت حقيقة بالحديث معك أستاذ محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يكون كل هذا العمل عمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقكم إن شاء الله في كل أعمالكم.
1: جزاك الله خير وأحسن، جزاك الله خير.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا للأستاذ محمد بن عبد الله بن سعد الهزيلي رئيس فريق صلالة التطوعي. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية هذه الحلقة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى. إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل، وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن محمد الحبسي من مدرسة المثنى بالحارثة في الخوض القديمة. عمري 14 عاما وأذهب إلى الصف التاسع.
11: سعيد يهوى القراءة والبرمجة والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا سعيد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله أنا حصلتك، يعني عثرت عليك هنا في الإذاعة أكثر من يوم. أنت معنا في الإذاعة من كم يوم؟
12: تقريبا بداية هذا الأسبوع بعدين ورشة اللي هي عن تحدث عن صناعة المحتوى.
11: أنت طبعا مبتعث لأنك أنت من طلاب
12: برنامج ثروة.
11: برنامج ثروة لوزارة التربية والتعليم.
12: نعم، اللي هو يختار الطلبة الموهوبين من المدارس ويعطيهم فرص لإثبات اللي هو مواهبهم عن طريق دورات.
11: جميل.
12: وذهبت أكثر من دورة عن البرمجة وعن الابتكار وعن الإعلام حاليا.
11: ما شاء الله، يعني السنوات الماضية رحت دورات ثانية؟
12: رحت دورات ثانية.
11: وين رحت؟
12: رحت مركز ستيم للابتكار. كان هناك ملتقى مرتين التقينا.
11: جميل.
12: واللي هو يعلمونا كيف نبتكر أشياء جديدة تفيد المجتمع.
11: ما شاء الله. والسنة اللي قبلها بعد رحت؟
12: رحت اللي هو أتعلم لغة البايثون في جامعة في كلية مازون.
11: جميل، احكي لي عن لغة البايثون.
12: البايثون اللي هي لغة في البرمجة للتطبيقات. تساعد على صناعة التطبيقات، وفيها نفس الأكواد اللي تكتبهن وتصبح يعني معك نفس التطبيق. لكن في الزمن الحالي يعني حاليا استوى أسهل بكثير. يعني الذكاء الاصطناعي صار يقدر يسوي مثل الوظائف، بس البرمجيين صار يحتاجوا اللي هي لغة البايثون.
11: ما شاء الله عليك يا سعيد. وانت تعرف الحين تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟
12: حاليا تعلمت هنا بعض المهارات وبعض التطبيقات اللي تساعدني على اللي هو التحكم بالذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي يتطور دائما، يعني يوم ورا يوم بيصبح بعدين ما نعرف نقارن من الحقيقة والذكاء الاصطناعي.
11: صحيح، هو حتى بادي من الحين ما نعرف. جميل، احكي لي عن الورشة اللي هنا في عمان، قصدي في الإذاعة.
12: في الإذاعة اللي هي كانت ورشة صناعة المحتوى. عندنا كل يومين ورشة جديدة نبدأ فيها موضوع جديد. فمثلا قبل كنا ندرس نفس اللي هو صناعة المحتوى وكيف الأسلوب وذا، لكن حاليا درسنا اللي هو كيف نسوي محتوى بالذكاء الاصطناعي، وأيضا هش هو المحتوى اللي يعني اللي، ودرسنا أيضا القانون اللي نازل في 1/6 اللي هو قانون تقنية المعلومات. هذا القانون يتكلم عن اللي هو القوانين في اللي هو التواصل الاجتماعي. يعني صحيح. في أكثر من محور، ولا المحاور ينقسمان على أشياء، مثلا يعني ممنوع أن يتنمروا على الناس في هذا القانون. نفس اللي هو حتى
11: في وسائل التواصل الاجتماعي.
12: نعم، حتى مثلا على القبائل، مثلا اللي هو على القبائل يتكلم يقول هذه القبيلة ما زين، يحاسب قانونيا عليها.
11: صحيح، ما شاء الله عليك يا سعيد، ممتاز ممتاز ما شاء الله عليك. وانت طبعا قبل كل شيء انت ايضا قارئ، وبدأت القراءة من عدة سنوات.
12: من 2020 تقريبا. اول كتاب قريته اللي هو النمر العربي الاصيل من تأليف الاستاذة اصيل الحارثية.
11: جميل، يعني وهذا متذكرنا من هذيك اليوم.
12: نعم هو يعني من أوائل الكتب اللي أعجبتني وأحببتها صراحة.
11: جميل، احكي لنا عنه هذا الكتاب.
12: الكتاب يتكلم عن هو حياة النمر العربي الأصيل، وأنه ما دائما يجد شيء يفتر سوي سافر مسافات. في الرواية ذي في يعني الكتاب كان موجود أنه هو صار في حافظة فار ينتقل لعلم سندا نفس اللي هي رحلة حالة يحاول يصطاد فاريسته ويدور الفرائس، وهو عنده نفس الطريقة اللي يعني يحاول فيها، ويعني قصة عجبتني الصراحة.
11: جميل ما شاء الله عليك. وإيش نوعية الكتب اللي تحبها عادة؟
12: عادة الروايات واللي هن من التأليف العماني.
11: إيش قريت من التأليف العماني؟
12: كتاب اسمه مرارة الذئب من تأليف الأستاذ خالد بن سليمان الكندي.
11: هذه رواية؟
12: تقريبا.
11: عن إيش تتكلم؟
12: تكلم عن هي ما رواية يعني نفس سيرة ذاتية، رواية كأنها قصة.
11: شو موضوعها هذه الرواية؟
12: موضوعها هناك شيء رجل عنده أصحاب. الأصحاب واحد منهم اللي هو جاء مرض في عينه، فوذا علاج هذا المرض اللي هو مرارة الذئب. فكان هذا الرجل عنده كلب يسمى لبيب. هذا الكلب كان مدربنه، وهم أصدقاء قبل عن يعرفوا أنه عنده كلب كانوا يحاولوا يصطادوا ذئب عشان اللي هو يصطادوا ذئب عشان يعالجوا ربيعها. لكن يوم عرفوا أنه عنده كلب لبيب جهز خطة اللي هي يعني شوية مواقعية لكنها قصة جميلة. لبيب جاب أصحابه سوي خطة وقدروا يقتلوا الذئاب اللي هو
11: ذئاب. ممتاز ممتاز يا سعيد. وإيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: استفادة يعني هي قصة من أبناء البلد.
11: بس هذا الاستفادة؟
12: لا يعني هي قصة يعني نفس اللي هو العزيمة عدم اليأس يعني. هو ما راح قال أنا مريض خلاص بجلس، روح وحاول إنه هو ذا.
11: ممتاز.
12: وأيضا العزيمة عند الكلب لبيب هي شوي مواقع، لكن العزيمة والإصرار يعني قدروا يتغلبوا على الذئاب.
11: ما شاء الله عليك يا سعيد. وإيش بعد قريت؟
12: قرأت بعدني كتاب من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق اسمه عقل بلا جسد.
11: عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن شخصين، أحدهم يمتلك العضلات واللي هو القوة البدنية، أما الآخر اللي هو صديقه بس يمتلك العقل والمهارة في حسابة الرياضيات وسمى رجل الأرقام. فذي القصة تكون عدة مثلا عدة ألغاز، والشخص اللي هو اللي يقول عقل بلا جسد اسمه عصام. عصام هو يكون يمشي على كرسي متحرك، عنده إعاقة جسدية لكن عقله ذكي وتفكيره يعني واسع. أما صديقه لديه العضلات وعنده اللي هو البدن لكن تفكيره يعني تفكيره محدود شوية. فهم يكونوا نفس الفريق
11: ويكملوا بعضهم
12: يكملوا بعض. بعضهم البعض. اللي هو الصديق اللي عنده عضلات وذا يكون شرطي. أما من اسمه عصام أو عصام يكون نفس معلم الرياضيات.
11: ما شاء الله جميل. إذن إيش الاستفادة من هذا الحكاية؟
12: الاستفادة اللي هو عدم اليأس مثل اللي هو عصام. ما يأس.
11: وأهمية التكامل يعني الإنسان.
12: التكامل يعني الإنسان حتى لو كان ما عنده جسد هذا سوى عنده عقل. ميزة يعني ذاك تفيده.
11: صحيح.
12: حتى لو كان يعني ما
11: عنده جسد. يعني الناس تتعاون يعني. أيوة. هذا بسبب التعاون هم قادرين يكونوا صديقين.
12: وأيضا هو ما يأس يوم جاء الحادث، هو ترى جات الإعاقة الحركية بسبب حادث. في القصة هو دعم نفس الشجرة. اصطدم شجرة وجات هذه الإعاقة الجسدية لكن لم يأس، معلم رياضيات.
11: ممتاز.
12: الطلاب يحبونه في القصة.
11: ممتاز يا سيد ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن كريم؟
12: أحفظ نعم.
11: إيش بتسمعني؟
12: سورة الواقعة.
11: سورة الواقعة الآيات الأولى منها؟
12: الآيات الأولى منها.
11: يلا بسم الله.
12: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا سعيد، قراءتك جميلة وتحفظ قصائد أو أناشيد
0: عندي نفس أنشودة هي لفلسطين
1: لفلسطين،
0: تقريبا نفس كذاك،
1: جميل، سمعنيها.
0: اسمها حلم السلام
1: لمن هذه الأنشودة؟
0: لعائشة بنت حسن الفزاري.
1: جميل، نستمع.
0: هدهديني كي أنام كي أرى حلم السلام، حدثيني عن أبي عن أسامة أو مرام، كيف غابوا من هنا إذ أتى وحش الظلام، ما لأمي صامتة ما لها تأبى الكلام، رغدة في خافقي واصلي بث الوئام، أيها الصبح الحزين أين أسراب الحمام، أين داري أين أمي قد غفت بين الحطام، لم تعد تروي الحكايا كلما حان المنام، همسها ما زال حيا يا صغيري يا هشام، هذه أرض المعالي عش بها عيش الكرام، لا تغادر أي صغيري في غد يمضي اللئام، لن تعيش العمر دوما تحت أكوام الركام، كن قويا ليس تخشى من تهاويل الصدام، عش شريفا في ذراها شامخا بين الأنام، لن تلاقي في سواها هاربا طيب المقام، سوف تحيا دون شك تحت أفياء الخيام، ترتجي تحقيق حلم جاوز 70 عام، عندما تغدو كبيرا قف وقاتل في الأمام، إن دعاك الموت أسرع وليكن مسك الختام.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد، نشيد جميل وإلقائك رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: إن شاء الله.

0: ما تأجل عمل اليوم إلى الغد؟ ما قالك أجلت؟
1: يعني ما أجل، أحاول أن أخلص عمل اليوم عشان غدا ما تعب.
0: ما شاء الله عليك يا سعيد. إذن سعيد بن إبراهيم بن سعيد الحبسي، الطالب الرائع في مدرسة المثنى بن حارثة في الخوض القديمة، البالغ من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان.
7: وجوه
9: عن الأصدقاء والعابرين،
7: وجوه عن الأشياء والكائنات،
10: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
11: عن الأشياء والكائنات.
7: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
12: الجنرال الذي على رأسه شعرة الإلهام، هذا جنرال غير حقيقي، لأنه لا يمكن الالتقاء به إلا في وهج ظهيرة غادرة أو لحظة كابوسية. وحتى لو كان حقيقيا، فإن الدمامل الاستعارية المدفونة التي تسيج وجه سماحته المنقوطة والوشم السري الذي انغرز فيه منذ أيام كده العتيقة والإعياء الصفيق الذي يضفي عليه هالة من هالات النشاط والمجد الرفيعين والابتسامة المنكشفة التي يغتصبها على شفتيه ويغرسها مثل رصاصة مضلعة على وجوه الآخرين وعلى حيطان المدينة، والجبهة الشهية التي تبيض حمامة وثعبانة، واللثغة التي تتقافز فيها اللغة كما لو أنها وسادة زمبركية، والشعرة اليتيمة المنتصبة على رأسه كهوائي يتلفت درءا للخطر يمنة ويسرة، كل ذلك لا يجعله حقيقيا، بل أقرب إلى الوهم، إلى الطيش المتضخم كفقاعة، إلى السلام الذي يعض نفسه ويلتهم سكينته في حرب نازفة. جنرال لا تطيقه الأزمنة، لذلك يتوزع بينها، ولا الأمكنة، لذلك فهو منثور في البلدان ومنفي ومترحل عبرها، مثل فنان شريد وسحاب.

0: لعبة عدمية، وحتى لو كان حقيقيا فسترونه هناك مثل يهوذا مخلص ومتفان معلقا على شجرة الفانتازيا التاريخية، وحتى لو كان حقيقيا فستسمعون معدنه يصرخ كقفل بينما ينبح وجهه كخنجر، وحتى لو لم تكن شخصية حقيقية فقد كتب عنه إدواردو غاليانو إنه أقرب للمتعاظم المتحدر أو المتقازم المتعملق، إنك تراه فارع الطول لكنه يزحف كدودة صغيرة تتمدد في نسيجها المتداخل، وتراه قصيرا جدا بينما يترنح في قوامه برج بلاستيكي مائل، وتراه سمينا كما لو تم تربيته لكي يكون طعاما لرخ أو لبؤة، لكنه ضامر أيضا كما لو كان مجرد فك علوي أو جمجمة مرمية على قارعة طريق الذكريات. إن فمه المبتسم ومحياه الوقور وسماحة وجهه المنقوطة وطلاوة جلده، كل هذه المزايا تعزز مجده المؤثل، بينما هو يعرف في داخله أنه يبدل جلده في كل رمشة عين، ويلبس أقنعته بناء على ما يتطلبه كل موقف على حدة. وفي هذه اللحظة بالذات يفكر الجنرال رغم ما تأتى له من سلطة وقوة في أن شيئا ما ينقصه، باحثا عبثا عن وجاهة مفتقدة ينبغي أن يتوج بها حضوره الكامل، وحتى لو ادعى الطيبة والحنان الأبوي والأخلاق البرانية من قبيل التكتيك والنفعية الترويضية واستشفاف المصلحة، فإن شيئا ما يحفر عميقا في كبده المتضخم وطحاله الذي يتشهى الفرح. يعيش الجنرال وفي نفسه هذه الحسرة الكتيمة العالقة كقراد في مؤخر حصان، وسيموت الجنرال دون شك وفي نفسه شيء من ذلك الوله الذي لا يشبعه نيشان أو وسام، فرغم هذا المثور العسكري المنقبض كجدار مفولاذ يشعر بأن هناك صخرة متدحرجة يتسلط كابوسها على أعصابه، ولعابا سيالا لشهية عصية على الأخذ والتناول، وإلا فما باله لا يستطيع أن يخط سطرا واحدا، إنه عنين كتابة وعاقر أبدي، فهو ببساطة لا يستطيع أن يمارس فعل الكتابة أي أن يكتب. هذه هي اللعنة التي تطارده إذن، ومنذ الآن سيكون كاتبا بحلقه بدل أصابعه، بلسانه بدل قلمه، أسوة بالراقصين على رؤوسهم بدل أقدامهم، تعويضا أو هوسا أو جنونا أو عظمة. لم يكن الجنرال يرتضي أن يكون خنفساء أو جعرانا تابعا لرع، لأنه يعتقد في قرارة نفسه بأنه التجلي الأمين لرع، بل لا، لن يفكر في الخنافس لأنها ترتبط بالشيطان نفسه، لكنه سيذهب إلى تذكر الخفاش، ذلك لأن حظه سيكون سعيدا كالخفاش الصيني لو تأتى له أن يكتب أو أن يصنف ديوان شعر غير مأجور. إن عقليته الجبارة قد أتاحت له مرة أن يفكر بأنه ليس مخ أتان لثعلب ماكر، ما دام يسمع زئيره الشخصي المدوي في جنبات نفسه، وكثيرا ما أطرق في الأرض خجلا من حكاية الثعلب الذي قال عن العنب أنه حسرم، حين لم يكن بمقدوره أن يصل إليه، ذلك لأنه لا يستطيع أن يقول أن الكتابة شيء سخيف، بينما هو يراها في قرارة نفسه مجدا لك الأمجاد وارتقاء ملوكيا على سلالم المواهب والملكات. يفكر الجنرال بأنه ليس بوسع كاتبي هذه الأيام أن يكون مثل الطبيب دوبان الذي قتل الملك يونان مسموما، بعد أن تصفح كتاب الطبيب المتلاصق الصفحات بأصابعه التي بللها بلعابه حين أمر الملك بقطع رأسه. يفكر بأنه انتهى زمن الدوبانيين المنتقمين، لأنه صار هناك ألف حاجز وحاجز بين الجنرالات والكتاب، ولم يعودوا يرتعون ويمرحون بسمومهم وبضاعتهم الفاسدة في الأماكن الخضراء. إنهم معزولون وغرباء في الصحف والكتب المتناثرة هنا وهناك، وهم عزل إلا من تلك السطور الحالمة التي مكانها الرمي في المواقد والمرادم. يفكر الجنرال في ذلك بينما يقوم باصطياد عصافيره واحدا واحدا ليشكهم في سيخ الطاعة المتلظي، وهو على حق في ذلك، لأنه يراهم بعينه الثالثة، تلك العين الحصيفة الناتئة في منتصف جبينه الواسع، وهو يتدثر بمعطف ضميره الثاقب، ذلك الضمير المزروع تماما في قراب خاصرته اليمنى. وبالأكيد أن جنرالا من هذا القبيل لو قدر له وأخرج رأسه إلى الحياة الحقيقية وصار حقيقيا بالتالي، ستثور عليه حتى الجنرالات، ولن ينام تحت وطأة بلاغته لو جاء شجر أو بشر أو حجر، وحتى الموت سيتبرأ من أن يعبر به نهرا أو يدخله إلى سكينة واطمئنان. يفكر الجنرال أنه ليس جنرالا عاديا كجنرال جابرييل غارثيا ماركيز المشغول بالديكة. يفكر الجنرال بثقة هذه المرة بأنه منشغل بمكاتبة الجنرالات في سائر أرجاء العالم والذين يكاتبونه أيضا. الجنرال الذي على رأسه شعرة الإلهام.
1: صالح بن علي العامري ومنى بنت سالم سلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضربا من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، تشهد نظم المعلومات الجغرافية تحولا جذريا جديدا مع دخول الذكاء الاصطناعي كعنصر فاعل ومستقل قادر على أداء وظائف تحليلية كانت تتطلب سابقا تدخلا بشريا مكثفا ووقتا طويلا من المعالجة اليدوية. ويعرف الذكاء الاصطناعي الجغرافي بأنه حقل معرفي متعدد التخصصات يدمج بين علوم المعلومات الجغرافية والتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية بهدف تحليل البيانات المكانية وتفسيرها بدقة وسرعة لم تكن ممكنة من قبل باستخدام الطرق التقليدية. ولا يقتصر هذا الدمج على تسريع العمليات المعتادة فحسب، بل يعيد تعريف طبيعة نظم المعلومات الجغرافية ذاتها، إذ يحولها من مجرد أداة لتخزين البيانات وعرضها بصريا على شكل خرائط ثابتة إلى منظومة ذكية قادرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية واتخاذ القرار ودعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي الجغرافي على مجموعة من التقنيات الأساسية المتكاملة، أبرزها خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق التي تعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، وتستخدم هذه الشبكات لأتمتة عملية تحليل الصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية واكتشاف الأنماط المكانية المعقدة والتنبؤ بالتغيرات البيئية المستقبلية بدقة متزايدة. وتضاف إلى ذلك تقنيات معالجة اللغة الطبيعية التي تتيح للأنظمة استخلاص المعلومات الجغرافية من النصوص غير المنظمة مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الميدانية وتحليل المشاعر المرتبطة بمواقع جغرافية معينة. ويفتح هذا المزج بين تحليل اللغة والتحليل المكاني الباب أمام تطبيقات جديدة كليا مثل رصد الكوارث الطبيعية لحظة وقوعها من خلال متابعة ما ينشره السكان المتضررون وتحليل الاتجاهات المكانية العامة المتعلقة بالرأي العام حول مشروعات التخطيط الحضري. أعزائنا المستمعين، يعد الاستشعار عن بعد أحد أهم مصادر البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي الجغرافي في عمله اليومي، حيث توفر الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار الأرضية كميات هائلة من الصور والبيانات متعددة الأطياف عن سطح الأرض والغلاف الجوي والمحيطات على مدار الساعة. وقد أظهرت مراجعات علمية حديثة أن دمج تقنيات الاستشعار عن بعد بالذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في مجال رصد الأرض، إذ مكن من التحليل الآلي والدقيق لمجموعات بيانات ضخمة ومعقدة كانت تستغرق سابقاً وقتاً طويلاً من المعالجة اليدوية على أيدي فرق متخصصة من الخبراء. ولم يعد الأمر يقتصر على تسريع المعالجة فحسب، بل امتد ليشمل تحسين دقة النتائج نفسها من خلال قدرة النماذج الحديثة على التمييز بين تفاصيل دقيقة في الصور قد تفوت العين البشرية، وهو ما يعزز موثوقية القرارات المبنية على هذه البيانات في مجالات حساسة كالزراعة والبيئة. مستمعينا الكرام، بات الذكاء الاصطناعي الجغرافي ركيزة أساسية لما يمكن وصفه بالحوسبة الحضرية الذكية، حيث يوفر أساساً معتمداً على البيانات لدعم القرارات المتعلقة بإدارة المدن وتحسين البنية التحتية. وقد أشارت دراسة علمية نشرت في العام 2025 إلى أن هذا التكامل يوفر أدوات فعالة لوضع خطط الاستجابة للكوارث، مما يجعله وسيلة قيمة لتعزيز السلامة العامة داخل المدن المزدحمة. كما تستخدم نماذج متقدمة لكشف الأجسام الجغرافية معتمدة على التعلم العميق في رصد التغيرات في استخدامات الأراضي ومراقبة حالة البنية التحتية الحضرية من طرق وجسور ومبان بدقة عالية، بما يسمح للجهات المعنية بالتدخل المبكر قبل تفاقم أي مشكلة هيكلية. لا يقل دور الذكاء الاصطناعي الجغرافي أهمية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والاستجابة للأزمات المفاجئة، إذ تتيح النماذج التنبؤية المدعومة بالتعلم الآلي رصد المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية في مراحلها المبكرة جدا، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر بدقة أكبر بكثير من الطرق التقليدية المعتمدة على الملاحظة الميدانية وحدها. وتشير مبادرات بحثية حديثة إلى أن دمج تقنيات الاستشعار عن بعد الجديدة مع الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات غير مسبوقة لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ الفوري من مصادر بيانات متعددة ومتنوعة، وتشمل صور الأقمار الاصطناعية ومنصات الطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار الأرضية الموزعة في الميدان. وبفضل هذا التكامل أصبح من الممكن بناء أنظمة إنذار مبكر أكثر كفاءة قادرة على إبلاغ السلطات والمواطنين بالمخاطر قبل وقوعها بوقت كاف يسمح باتخاذ إجراءات الإخلاء أو الوقاية اللازمة. مستمعين الكرام، يسهم الذكاء الاصطناعي الجغرافي إسهاما كبيرا في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تحليل الأنماط المناخية طويلة المدى ورصد التغيرات في الغطاء النباتي واستخدامات الأراضي على مدى سنوات متعاقبة، إضافة إلى تقدير الكتلة الحيوية للنظم البيئية ومراقبة مؤشرات تدهورها. وتوظف دراسات حديثة تحليلات مكانية متقدمة قائمة على التعلم الآلي لتقييم مخاطر المناخ في المناطق الحضرية من خلال الجمع بين تحليل القرار متعدد المعايير والبيانات المكانية الدقيقة لرسم خرائط تفصيلية للمناطق الأكثر عرضة للفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة. وفي القطاع الزراعي، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي في رصد حالة المحاصيل والتنبؤ بإنتاجيتها من خلال تحليل الصور متعددة الأطياف الملتقطة بالأقمار الاصطناعية على مدار الموسم الزراعي بأكمله. ويساعد هذا التحليل المزارعين وصناع القرار على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن مواعيد الري والتسميد ومكافحة الآفات في الوقت المناسب تماماً، بدلاً من الاعتماد على جداول زمنية ثابتة قد لا تتناسب مع ظروف كل قطعة أرض على حدة. أما على صعيد البنية التحتية التقنية، فقد أصبحت الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة عنصرين لا غنى عنهما لدعم عمليات الذكاء الاصطناعي الجغرافي على نطاق واسع، إذ توفران القدرة الحاسوبية اللازمة لمعالجة وتخزين كميات هائلة من البيانات المكانية بكفاءة وقابلية للتوسع مع نمو حجم البيانات باستمرار. وتشير تقارير صناعية حديثة إلى أن كبرى المنصات الجغرافية السحابية باتت تجري عشرات المليارات من عمليات الاستدعاء البرمجي شهريا لخدماتها المختلفة، مع تسارع ملحوظ في نمو الاشتراكات في خدمات نظم المعلومات الجغرافية القائمة على النموذج السحابي مقارنة بمعدلات نمو البرمجيات التقليدية المثبتة محليا على أجهزة المؤسسات. ويعكس هذا التحول رغبة متزايدة لدى المؤسسات في التخلص من أعباء تشغيل بنية تحتية مكلفة والاستفادة بدلا من ذلك من نماذج الاشتراك المرنة التي تتيح التعاون في الوقت الفعلي بين فرق عمل موزعة جغرافيا. مستمعين الأعزاء، وبالرغم من هذه الإمكانات الواعدة، يواجه دمج الذكاء الاصطناعي بنظم المعلومات الجغرافية عددا من التحديات الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها، أبرزها ضمان جودة البيانات المستخدمة في تدريب النماذج وموثوقيتها على مدى الزمن، إضافة إلى صعوبة تفسير قرارات بعض النماذج المعقدة التي تعمل كصندوق أسود بالنسبة للمستخدم النهائي. وقد دفعت هذه الإشكالية باحثين إلى تطوير أطر عمل خاصة بما يمكن تسميته بالذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في التحليل المكاني، بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة اللازمة في مخرجات هذه الأنظمة، خصوصا عند استخدامها في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسلامة العامة أو تخصيص الموارد المحدودة بين مناطق مختلفة من المدينة أو الدولة الواحدة. مستمعين الأعزاء، تطرح هذه التقنيات تساؤلات أخلاقية ومجتمعية مهمة تتعلق بالخصوصية، خصوصا عند استخدام بيانات مكانية عالية الدقة قد تكشف عن أنماط تحرك الأفراد اليومية أو مواقعهم الدقيقة في أوقات معينة، إضافة إلى مخاوف حقيقية من التحيز الخوارزمي الذي قد ينشأ عن بيانات تدريب غير متوازنة جغرافيا بين مناطق العالم المختلفة، فتؤدي إلى نتائج أقل دقة في بعض المناطق أو الفئات السكانية دون غيرها. ويشدد الباحثون في هذا السياق على ضرورة تطوير هذه الأنظمة الجغرافية الذكية بطرق مسؤولة اجتماعيا وأخلاقيا، بحيث تخدم المصلحة العامة أولا وتحافظ في الوقت نفسه على القيمة المستمرة للخبرة والحكم البشري الجغرافي في عصر يتسم بتزايد الاعتماد على الأنظمة الآلية في مختلف مناحي الحياة. مستمعينا الكرام، يمثل التقارب المتنامي بين نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي واحدا من أهم التحولات التقنية في العقد الحالي، إذ ينقل هذه النظم من دورها التقليدي كأداة لرسم الخرائط وعرض البيانات بصريا إلى دورها الجديد كمنظومة ذكية تنبؤية قادرة على المساهمة الفعلية في اتخاذ القرار عبر مختلف القطاعات، من التخطيط الحضري إلى إدارة الكوارث والزراعة والصحة العامة. ومع استمرار تطور النماذج اللغوية الضخمة وتقنيات التعلم العميق بوتيرة متسارعة، يتوقع أن تتسع قدرات الأنظمة الجغرافية المستقلة بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة لتشمل مهام أكثر تعقيدا مما هو متاح اليوم. ويظل التحدي الأساسي أمام الباحثين وصناع السياسات هو تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة القصوى من هذه التقنيات الواعدة وضمان استخدامها بشكل أخلاقي وشفاف يخدم الإنسان والبيئة على حد سواء. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. السافانا الأفريقية عالم بين العشب والشجر، وهذا العالم يختلف بين أنواع الكائنات الحية وأنماط حياتها. حين نسمع عن السافانا قد تتجه الصورة مباشرة إلى سهول أفريقيا الواسعة وقطعان الحيوانات والأسود التي تتربص بفرائسها، لكن السافانا أكبر بكثير من مشهد الأسود والفيلة والزرافات. إنها نظام بيئي متكامل يعمل فيه العشب والشجر والحيوانات والحشرات والفطر والكائنات الدقيقة في شبكة واحدة مترابطة. والسافانا أرض يغلب عليها الغطاء العشبي، وتتخلخل القليل من الأشجار والشجيرات بدرجات متفاوتة، وهي ليست من النوع الواحد المتشابه كما هو الحال في الغابات الصنوبرية في شمال الكرة الأرضية، وإنما يعني تختلف الأنواع اللي موجودة حسب موقع هذه السافانا. فبعض أنواع السافانا قد تكون جافة وقاحلة، وأخرى أكثر رطوبة، وتختلف كثافة الأشجار والأعشاب فيها تبعا للظروف المحيطة بها، الظروف البيئية والمناخية كالأمطار والتربة والحرائق والحيوانات العاشبة. دائما في سؤال، لماذا لا تتحول السافانا إلى غابة شجرية؟ إذا كانت الأمطار تسمح بنمو الأشجار، فلماذا يعني تظل هذه المساحات الشاسعة مفتوحة ومغطاة بالأعشاب فقط؟ مساحات هائلة جدا. في السنوات القليلة الماضية 2012-2015 آخر 10 سنوات تم رصد الملايين من الغزلان في المناطق الواقعة جنوب السودان، هذه المناطق الجنوبية من السودان، سواء كان في جنوب السودان أو البلدان المجاورة، الملايين من القطعان، أكثر من 5 مليون من الغزلان والظباء التي كانت ترعى مع بعض التقطتها صور الدرون. وهذا أيضا غير مفهوم السافانا الأفريقية التي تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي يصل أعداد الحيوانات فيها إلى 1.5 مليون فقط. قد تكون بشرة خيرة للبعض، وقد تكون أيضا علامة مخيفة للبعض الآخر إذا كانت هذه القطعان حديثة وليست قديمة ولم يكتشفها البشر بعد. فلذلك كل هذه أيضا تعتبر مؤشرات بيئية معينة. فالأمطار دائما هي العامل الرئيسي والأساسي في نمو النباتات. والسؤال دائما، لماذا السافانا الأفريقية خالية من الأشجار إلا أعداد قليلة ومليئة بالأعشاب على مد البصر؟ أظهرت إحدى الدراسات الواسعة التي شملت أكثر من 845 موقعا في أفريقيا إن كمية الأمطار عامل أساسي في تحديد كثافة الأشجار. ففي المناطق التي يقل متوسط أمطارها السنوي عن 650 مليمتر، يعني يفرض الماء نفسه قيد قوي على الغطاء الشجري. أما في المناطق الأعلى مطرا فتزداد أهمية عوامل أخرى، ويعني خصوبة التربة من جهة، الحرائق، الرعي في منع الأشجار من إغلاق المشهد وتحويله تدريجيا إلى غطاء أكثر كثافة. وهذا الأمر أيضا موجود في محافظة ظفار، فالسهول لن تنمو فيها الأشجار إلا إذا زرعها الإنسان. ومناطق القطن، الحضاب الجافة على ارتفاع 1000 متر، لن تنمو فيه الأشجار المرتفعة إلا إذا زرعها الإنسان، لأن الكثافة المطرية التي تصل إلى السهل ومناطق القطن كثافة قليلة جدا، وهي أيضا تعتبر مناطق في الخريف صحيح، لكن تأثيرها بأمطار الخريف منخفض للغاية إذا لم يحدث المطر مباشرة. الرذاذ يهطل على هذه المواقع، فهي لا تتأثر كثيرا بالسحب الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب، لأنه لا يوجد مصدات طبيعية تمنع هذه السحب وتشكل كثافة مطرية تساهم في نمو الأشجار، إلا في بعض الأخاديد التي تنمو الأشجار المتغزمة سواء كانت على السهل أو على مناطق الحضاب الجافة القطن. والحضاب الجافة هي أيضا شبيهة بالسهل، هي عبارة عن سهوب مستوية وخالية من الجبال، قمم الجبال المستوية، لذلك لا تستقر فيه السحب بما يكفي للحصول على المطر، وهذا الأمر أيضا ينطبق على السافانا الأفريقية وقابلية نمو الأعشاب في هذه المواقع سواء كانت في السافانا الأفريقية أو في السافانا العمانية هنا في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بعد أن رفض ترامب مقترح سلام مع إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت وزارة العمل عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال لقاء إعلامي استعرضت خلاله الوزارة المسارات الجديدة للترقية والشروط والمعايير وضوابط المنظمة لها وآليات التقييم والمفاضلة ودور لجان الترقيات في الوحدات الحكومية. وأكدت وزارة العمل أن منظومة الترقيات الجديدة تقوم على ثلاثة مسارات رئيسة، وهي المسار السريع والذي تكون فيه الترقية للأداء الاستثنائي ويشترط خلاله مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الموظف للدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المرادة الترقية إليها وحصولها على 3 تقارير لتقييم كفاءة الأداء الوظيفي بمرتبة ممتاز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2010. أما المسار المرن والذي تكون فيه الترقية بالمفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع، والمسار الخاص وتكون فيها ترقية للاحتفاظ والاستقطاب ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها وفق الشروط والمعايير والضوابط المقررة لهذا المسار. أعلنت وزارة الداخلية عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة، والبالغ عددهم 803 مرشحين ومرشحات. وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ إعلان القوائم، مع بيان أسباب الاعتراض وإرفاق المستندات المؤيدة له، وسيتم البت في الطلب خلال 10 أيام من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديم الطلب. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج الوطني لتطوير القيادات في قطاع الأمن الغذائي. ويأتي البرنامج بوصفه مبادرة استراتيجية تركز على تطوير القيادات المعنية بالملف الغذائي الوطني وتمكينها من تبني منظور استراتيجي يتجاوز مفهوم الاكتفاء الذاتي التقليدي. رعى إطلاق البرنامج معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن، وأشار عراقجي إلى أن بلاده لم تغلق باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها وشروطها في المحادثات مع واشنطن. وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده اطلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي لكن لم يصلها بعد موقف نهائي من الوسطاء.
هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح سلام لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وأعلنت إيران عن مقترح سلام الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلة إنه تم إحالته إلى الأمريكيين عبر وسطاء قطريين. وقال ترامب إنه رفض الخطة، لكنه صرح بأنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن عناصرها تمكنوا من السيطرة على غواصة مسيرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي، وقالت إنها كانت تنفذ مهمة تجسسية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن هذه الغواصة المسيرة هي من نوع المركبات الذكية والمتطورة تحت سطحية، وتحمل اسم ريموس 600، ولم يصدر حتى الآن تعليق من جانب الولايات المتحدة بشأن إعلان الحرس الثوري الإيراني. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب أكثر من 10 آخرين في هجمات لجيش الاحتلال استهدفت مناطق في قطاع غزة. وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيد، وما يزيد على 175,000 مصاب منذ 7 أكتوبر. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1417 شهيد، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. وفي سياق متصل، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من خطورة الاقتحامات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، مشيرا إلى أنها تشكل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبو ردينة قوله إن استمرار تلك الانتهاكات يجسد محاولة إسرائيلية خطيرة لفرض وقائع جديدة على الأرض، وينذر بتحويل ما وصفه بالصراع السياسي إلى حرب شاملة تهدد أمن واستقرار المنطقة. وطالب مجلس الأمن تحديدا بتحرك عاجل يلزم سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة. قتل 4 أشخاص إثر غارات جوية روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الغارات تسببت أيضا في إلحاق أضرار بمركز للبيانات في كييف ومنشآت للطاقة ومبان سكنية فيما لا يقل عن 8 مناطق. من جهته قال رئيس بلدية خاركيف إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكني في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 22 شخصا بينهم أطفال. وفي العاصمة كييف قالت سلطات المدينة إن طائرة مسيرة روسية قصفت محطة وقود دون ذكر المزيد من التفاصيل. لقي 21 شخصا وصرعهم، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين إثر هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوم الخميس في نيبال. وذكر رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج، مشيرا إلى أن أكثر من 10 طرق تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية. يواصل صندوق الحماية الاجتماعية تطوير نظام المخصصات الشهرية لطلبة الابتعاث الداخلي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ويعمل النظام على إيصال الدعم لمستحقيه، والذي يشمل الطلبة الحاليين والجدد الدارسين في الجامعات والكليات الخاصة بسلطنة عمان. أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بصلالة الحملة الوطنية التوعوية أمان 2 تحت شعار الوعي حق الجميع.
وتأتي الحملة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وتعزيز ثقافة الوقاية ودعم الضحايا وتمكينهم. رعى حفل إطلاق الحملة صاحب سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. احتفل في متحف عمان عبر الزمان بإطلاق النسخة الثانية من مسابقة سور للأمن السبراني والذكاء الاصطناعي بمشاركة 350 متنافسا من مختلف محافظات سلطنة عمان. المسابقة التي تشرف عليها محافظة الداخلية تجمع بين التحديات التقنية والابتكار والتدريب، مستهدفة اكتشاف المواهب الوطنية وتنمية مهاراتها وتعزيز الوعي بالأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وربط الكفاءات التقنية بفرص العمل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. وزارة الداخلية تعلن عن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني للانتخابات. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% بعد أن رفض ترامب مقترح سلام مع إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية، برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس. وفي حلقة اليوم نستكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقة السابقة عن التعبير عن الانفعالات لدى الطلاب وضرورة مساعدتهم على التعبير عنها وضرورة احتوائها أيضا وإدارتها بشكل جيد حتى تنعكس بشكل إيجابي في رفع مستواهم التحصيلي وفي اكتسابهم أيضا للمعرفة بطريقة فيها تفاعل إنساني إيجابي.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: هذا الموضوع ناقشناه مع الأستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من الخامس إلى التاسع بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية. واليوم نستكمل الحديث أيضا مع الأستاذة سمية. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية من جديد.
2: أهلا فيك أستاذة نائلة، وحقيقة أنا سعيدة جدا أني أكمل اليوم معكم الحلقة، وبإذن الله تعالى راح تكون حلقة مشوقة بالحديث معك إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. أستاذة سمية، بالحلقة الماضية تكلمنا عن التعبير عن المشاعر لدى الطلاب وإدارتها والآثار السلبية لكبت المشاعر سواء على المستوى السلوكي أو على المستوى التحصيلي. في حلقة اليوم نواصل الحديث عن التعاون بين المدرسة وبين المنزل لخلق بيئة آمنة تتقبل المشاعر، وما تفعلون أيضا كأخصائيين اجتماعيين وكإدارة مدرسة لخلق الوعي لدى الأسرة بهذا الموضوع.
2: جميل جدا. طبعا التواصل مع ولي الأمر جدا مهم، يبدأ من الحلقة الأولى من تهيئة الطالب، ما فقط يهيئ الطالب للصف الأول، حتى ولي الأمر لابد أن يهيئ، لأنه ابنه راح يدخل إلى مرحلة جديدة في حياته، راح أساعد هذا الطفل بأني أشعره بأنك أنت داخل لمرحلة جديدة في حياتك، إذا لابد أن تنتبه لبعض الأمور من بداية هذه المرحلة. أنا أكون واعي قبل ابني بمشاعره، يرجع البيت لابد أني أتكلم معاه، كيف كان يومك؟ إيش صار معك في المدرسة؟ من الأشخاص مثلاً اللي اليوم مثلاً تعاونت معاهم؟ من الأشخاص اللي مثلاً شفت أنه في عنده سلوك يعني مثلاً غير محبب؟ إيش سويت أنت؟ كيف كان شعورك اتجاه الشيء الفلاني؟ يعني هم الأطفال في هذا السن طبيعتهم يحبوا كثير يتكلموا، لما يرجع المدرسة يخبر أمه. يعني هو حقيقة يعني أنا أتمنى أنه من الآباء والأمهات ينتبهوا لهذا الأمر. إذا ابني رجع من المدرسة خاصة في المرحلة الأولى وما تكلم عن اللي صار معه في المدرسة، إذن في خلل، إذن الطفل ما عنده قدرة أنه يعبر عن شعوره أو عن الأشياء اللي حدثت داخل المدرسة. يعني هنا في مؤشر خطر العلم، يعني أنه الطفل رجع من المدرسة وما خبرني عن أي شيء صار، في مؤشر خطر أنه هذا الطفل محتاج أنه يعطى مساحة للحديث. فالمدرسة لما يعني يدخل الطالب لازم تهيئ ولي الأمر أيضا. نبدأ بالنشرات التوجيهية، نبدأ حتى أحيانا بعض الأخصائيات يعني يعملوا لايف يعني بينهم وبين الأمهات، أو يسوي الاجتماع للأمهات علشان يخبرنهم أنه كيف أنا ممكن أكون مستعد أنه ابني رح يدخل في هذه المرحلة، كيف ممكن أنا أساعد ابني أنه يكون متواصل معي ويعبر عن مشاعره بطريقة صحيحة. بعض الآباء أو الأمهات لما يجي الطفل يخبرهم عن الأشياء اللي صارت، أو مثلا أنا يقول له مثلا يقولها أنه أنا مثلا اليوم الأستاذة مثلا ضربتني أو أنه نازعتني أو قالت لي الشيء الفلاني، بعض الأمهات مباشرة تعزو هذا الأمر إلى الطفل، لأنك أكيد ما كنت كذا، لأنك أكيد ما عرف ويش، لأنه تبدأ تحلل. أيوة تحلل أنه هذا الموقف صار. الطفل هنا يمكن يحس بأنه أنا السبب، يبدأ حتى شخصيته تضعف هنا، يبدأ يحس أنه دائما كل شيء سيء يحدث هو بسببي، فيبدأ
1: أو ما رح يخبرها في المرة الجاية لأنها أنبته،
2: فيبدأ ينسحب هنا، ينسحب عن إخبار أمه أو أبوه أو أي حد يعني من داخل الأسرة أنه أنا صار معي كذا كذا. ليش؟ كل ما جاي خبر قالوا له أنت السبب أو أنت ما كنت ملتزم. هو ما يريد أنه أنت تفسر له، هو فقط جاي يخبرك علشان بس يفرغ وجدانه أو يخبرك عن شيء مثير بالنسبة له صار له في المدرسة. أوه أنا أتفهم أنت كذا كذا كذا، مجرد ما تأكد الشعور أو تأكد شعوره في اللحظة أنت خلاص هنا استمعت له، ما محتاج أنه أنت تجلس تفسر ولا محتاج أصلا تعطيه. بعض الناس يعني أو بعض الآباء المرة الجاية سوي كذا كذا، المرة الجاية إذا حد قال لك كذا سوي كذا. إحنا ما محتاجين أن نعطيه هذه يعني الحلول، لا هو ما محتاج حلول، هو فقط هنا جاي يعبر عن شعور صار عنده وإنت استمع له. فدور الأسرة جدا مهم، أيضا دور المدرسة في توعية أولياء الأمور في هذا الموضوع. فالموضوع تكاملي بين الأسرة وبين المنزل أكيد.
1: نعم. طيب أستاذة سمية، أحيانا الطالب بيكون مجتهد لكنه يفقد حماسة مع منتصف العام الدراسي، ما هي الأسباب يعني اللي تخليه يتراجع في مستواه أو يفقد الحماس؟ ما هو الحماس أيضا شعور، فما السبب؟
2: هو حقيقة يعني أحيانا نعزل الأمر إلى المرحلة العمرية، خاصة في مرحلة الحلقة الثانية. يعني دخول الطالب في هذه المرحلة مثل ما قلنا في الحلقة الماضية أنه هي في تغيرات عاطفية، تغيرات فكرية، تغيرات حتى في الاهتمامات. فهذه التغيرات ممكن تأثر في الطالب ويبدأ أحيانا أنه تقل دافعيته، ولما تقل الدافعية هنا طبعا يقل معاها الحماس للدراسة. هذه واحدة من الأسباب المهمة اللي يعني يجب أن لا يغفل عنها أي معلم أو أي تربوي، أنه هذه المرحلة مهم جداً أني أفهمها. لما ألاحظ أن الطالب هنا بدأ ينخفض حماسه، أتأكد هل هو في هذه المرحلة بصحة جيدة؟ هل هذه المرحلة هو جالس يعبر عن نفسه بطريقة صحيحة؟ هل هذه المرحلة يمر في ظروف معينة تخليه يتراجع وتخليه يقل حماسه؟ هذه واحدة من الأسباب. من الأسباب الأخرى طريقة أو أسلوب التعليم. نكون واقعيين، إحنا في عصر السرعة ونشوف في دقيقة واحدة بضغطة زر يطلع له 1000 فيديو يعني ولو فيها مبالغة، لكن في دقيقة واحدة يقدر يقلب أكثر من برنامج. الشورتات اللي في اليوتيوب، الريلزات، غيره، في دقيقة واحدة. فخلاص يعني مبرمج أنه هذه البصر في ثانية أو في كم هائل من المعلومات يدخل فيه. فأنا أجلس ألزم طالب بمنهج معين في 35 دقيقة يعني في بعض المدارس أو 45 دقيقة وأنا أشرح نفس الفقرة، إيش تتوقع من الطالب؟
1: أحيانا خلل في المنهج.
2: أيوة.
1: أيوة طريقة توصيل المنهج
2: نفس الفقرة محتاجة ساعة كاملة أنها تشرح من قبل المعلم. المعلم هنا مجبر أنه يعطي هذا المنهج أو يعطي هذه الفقرة، لكن إيش المطلوب هنا؟ مطلوب التنويع. الطفل ما أو الطالب هنا ما يثير انتباهه هذا الأمر أنك أنت تتكلم وتعطيه أو تلقنه، ما يثير انتباهه. جالس عنده 4 مواقع تواصل اجتماعي، عنده 5 لعبات يلعبهم في اليوم، فالتنوع اللي جالس يصير عنده، الخيارات المتوفرة عنده تخلي أنه أصلا ما يصير عنده حماس. إذا أنا كمعلم ما نوعت في طريق التدريسي أنا ما راح يستجيب للطالب، وبالتالي انخفاض الدافعية ويسبب انخفاض حماسه في الدراسة. فهذه جدا مهمة، يعني لابد أن يلتفت إليها كل معلم. الحين إحنا نقول أنه إيش بيدخلوا استراتيجيات، حتى الاستراتيجيات صايرة ما تقدي نفع.
1: نعم.
2: لأنه نفس الاستراتيجيات أيضا، لأني أنا جالسة أدخل أشياء أو استراتيجيات يمكن تكون عند الطالب مستهلكة. فالتنويع مهم في الاستراتيجيات، استخدام التقانة مهمة جدا. زين، أحيانا انخفاض الحماس، أنا حقيقة يعني التقيت بأحد الأمهات مرة تقول لي أستاذ أنا بشاورش في موضوع ابني. تقول لي ابني في الصف تقريبا تقول 10 وما يحب المدرسة نهائيا، أبدا ما عنده دافعية للعلم. تقول إيش يرد علي لما أقول له يعني تعلم، مستقبلك مهم، لازم أنا يعني أمن هذا الأمر.
1: نعم.
2: أني أنا بذلت جهدي معاك، المعلمين يبذلوا جهدهم معاك، لكن أنت ما عندك هذه الدافعية، ترى
1: نعم.
2: مستقبلك في الأخير وين بتروح، وين بيقبلك في الدراسة وغيره. يرد عليها يقول لها كم واحد متخرجين وجالسين في البيت. إيش هذه واحدة من المثيرات، يعني أنه أنا جالس أشوف أنه كثير من مخرجات التعليم ما محصلين وظائف. وهذا الأمر جالس إيش يسوي؟ يسوي خلق عالة.
1: نعم.
2: أنه في طلاب ما عندهم هذه الدافعية، لأنه الجميع درس أو مجموعة كبيرة من معارفي درسوا وتعلموا، وهم مكانهم في البيت أو أنهم باحثين عن عمل.
1: بس هذا أيضا ما يعطي مبرر.
2: هو ما يعطي مبرر. لكن إيش إحنا مطلوب منا هنا؟ مطلوب منه منا هنا أن الوعي هذا الجيل، أنه العلم ما فقط علشان أنا أجد وظيفة، العلم سلاح.
1: نعم.
2: هذا سلاحي أنا، راح أتفوق وأنجح ما من أجل فقط وظيفة.
1: نعم.
2: من أجل وطني.
1: نعم.
2: أرد له الجميل.
1: نعم.
2: فمهم جدا أني أحاورهم، أني أدخل في حوار معاهم كابن يعني أو كطفل أيا كان.
1: نعم. إن أنا يجب أن أكون متعلم سواء أني توظفت أو ما توظفت.
2: أكيد.
1: لأن
2: أكيد.
1: هذا مثل ما قلتي السلاح ممكن أستخدمه في أي وقت. فأنا أكون مهيأ وجاهز.
2: أكيد.
1: بهذا السلاح المناسب يعني.
2: وأكيد يكون لازم يكون ولي الأمر أو المربي عنده وعي بهذا الأمر، أنه أنا لازم أحاور ابني وغير له مفهومه
1: وقناعاته.
2: أيوة. أنت أنا إذا جلست يعني مثلا بذي الطريقة أنا أربي ابني أنه كلهم درسوا ما راحوا، ما حد يتعلم.
1: بالضبط.
2: أيوة.
1: طيب أستاذة، أيضا مشاعر الخوف اللي تنتاب الطلاب بسبب الخوف من التوبيخ أو الخوف من السخرية عليهم، فكيف نتعامل مع هذا الشعور أو كيف كل أخصائي يتعامل مع هذه المشاعر؟
2: جميل جدا. طبعا الخوف ما فقط يعني في المدرسة، يعني حتى أحيانا الخوف من التعبير حتى من الأسرة، في الأسرة. يعني أذكر موقف طالبة كانت تردد كثير على الصحة المدرسية، فالممرضة تقول لي هذه البنت يعني كثير تجي، أنا أريد أتواصل مع ولي أمرها بس ما أعرف يعني كيف، إيش رايش يعني؟ قلت لها إيش فيها؟ تقول لي تجي تعبانة، تجلس بالساعات بالحصص، كم حصة وهي داخل الصحة المدرسية أو غرفة الصحة. بعدين صارت تجيها حالات إغماء. يعني الموضوع فين؟ زين، حاولت أني ألتقي بالطالبة أكثر من مرة لكن البنت كانت ترفض. أنا هنا اكتشفت أنه في حاجة، الموضوع في شيء، الموضوع في حاجة خطيرة. يمكن صحيا البنت ما عندها أي إشكالية، يعني لما الممرضة شافتها فحصتها الفحص الأولي اللي هي ضغط وكل حاجة أمورها طيبة. إذن المشكلة هنا في خطر، في مؤشر أنه البنت تتعرض لحاجة ضاغطة. بعد ما خضيت يعني وعطيت مع البنت، أمنت، خبرتها أنه السرية موجودة وأنه راح نتعامل مع المشكلة بطريقة مهنية وراح أساهم، ولو أنه يعني مثلا تحسيهم أحيانا تحفظ بسبب أنه خايفين من هذا التوبيخ اللي إحنا نتكلم فيه، لكن أحيانا لما يأمن الطالب أنه أنا راح أكون في أمان مع هذا الإنسان يتكلم ويخبر اللي عنده. المهم بعد ما جلست مع البنت اكتشفت أن البنت تتعرض لابتزاز من شخص كان يطلب منها صورة. يعني كان هذا الشخص من كثر الخوف منه أنه هي بيفضحها، بيوصل حال أخوها، يعرف أخوها كانت تتواصل معاه، يعني هي رسلت له بعض الصور، فالولد يعني عرفها وعرف أنه هي بنت فلان، قالها إذا ما طلعتي معاي راح توصل الصورة إلى إخوانش. هي من الخوف أنها ما عندها هذيك يعني القسارة أو هذيك خلينا نقول يعني الأمان أنه أنا أروح أتكلم مع أهلي أو أتكلم مع شخص ممكن يساهم لي، أنه ممكن تتعرض لشيء ضاغط آخر إذا هي تكلمت. فهنا بسبب هذا الضغط اللي صار عندها فضلت أنها تسكت، فصار الشعور والكبت اللي عندها يأثر عليها جسدياً فتحول إلى مشكلات صحية.
1: نعم.
2: فالإغماءات هذه رغبة بأنه أنا أكون ما في الواقع اللي أنا فيه، صار يصير عندها إغماء، تتعب بسرعة، تبكي طول الوقت. فلو إحنا ما انتبهنا لهذه الأمور يمكن تتفاقم، يمكن حقيقي البنت بتخرج وبتروح وبتتعامل مع الموضوع بطريقة غير لائقة.
1: نعم بالضبط.
2: نعم. فهذه الأمور دن يعني موجودة أنه يتعرضوا لضغط من الأسرة، أيضا الضغط اللي من الأقران.
1: نعم.
2: لما يصير موقف معين الطالب ما يعرف يعبر فيه عن شعوره، عن غضبه مثلا، عن شعوره بالخوف، عن مشاعر أخرى يعني ما ممكن تسميتها أحيانا، هنا يتحول هذا الشعور إلى سلوك فيصير ضاغط له وضاغط للآخرين، ممكن يكون عدواني جدا مع الآخرين. وسبب هذه العدوانية إيش؟ ضغط من الأقران.
1: نعم.
2: أيوة. ممكن أنه أحيانا يعني يلقى إلى سلوكيات، مثلا الكتابة على الجدران لأنه يريد يعبر عن هذا الشعور، ممكن يلقى إلى مثلا الهروب من المدرسة، ممكن التمارض أحيانا. فكل هذا الضغط من الأقران ممكن يسبب له مشاكل سواء صحية أو سلوكيات غير مرغوبة. فهذا نتاج لأنه إحنا ما فهمنا أو ما عرفنا نتعامل مع الشعور. نعم. بطريقة صحيحة.
1: والشعور بعدم الثقة بالنفس أيضا وتأثيرات المختلفة على المستوى التحصيلي للطلاب.
2: هو شوفي حقيقة
1: يعني كيف الطالب يعني يتمكن أن يعبر عن ذاته بطريقة ويحترم هذه الذات ويثق بها.
2: يعني الأمر اللي لابد من ذكره هنا أنه الحمد لله صرنا يعني مع جيل الأهل في واعين. يعني الأغلب الجيل هذا الحديث الأهل أو الوالدين متعلمين وعندهم وعي في التربية. فمسألة الثقة الحين صايرة أنه أغلب الأطفال يعني جيهم من بيوتهم واثقين في أنفسهم، تحسيهم عندهم هذيك الثقة يعني أنه أنا مثلا أجي أبادر أني أنا أريد أشارك في الشيء الفلاني أو أني أنا موجود أو أقدر أعبر عن نفسي. فهذا الموضوع موضوع الثقة هو يعني خلينا نكون واقعيين موجود في أغلب الأطفال.
1: نعم.
2: لما يدخلوا المدرسة الغالب يعني لا نغفل دور رياض الأطفال، رياض الأطفال تمهيدا لدخول المدرسة واجد لها دور أنها تغرس هذه الثقة في نفوس الأطفال، أنه أنا أشارك الطفل، أعطيه قدرة أنه يعبر عن نفسه وعن شعوره، أعطيه الثقة بأنه أنك أنت قادر أنك تكون شيء مميز في مستقبلك. هذه واحدة من الأشياء اللي لابد أن تذكر. بعدها في المدرسة الثقة هذه بالنفس لما تكون متوفرة راح تأثر أو راح تنعكس أصلاً تلقائياً في مستواه الدراسي. لما يبدأ يعرف أنه أنا لحق في أني أتعلم بالطريقة الفلانية، يبدأ يعرف أنه أنا لحق أني أستقل أو أني أكون قادر أني أستقي العلم من هذا المعلم، هنا راح ثقته بنفسه تزيد من قدرته على أنه يعني يستقبل من معلمه بطريقة أحسن وبطريقة أكثر يعني فائدة.
1: نعم. وتزيد من دافعيته أيضا.
2: أكيد.
1: نعم. نحو التعلم.
2: أكيد.
0: قبل الجرس.
3: قبل الجرس.
1: طيب كيف نساعد الطالب أنه يعبر عن مشاعره بدل ما تتحول إلى سلوكيات تأثر على دراسته؟
2: نعم. طبعاً إحنا قلنا وتكلمنا حتى في الحلقة الماضية أنه ضروري جداً الوعي بالمشاعر، ضروري جداً أنه يتعلم الطالب أنه يسمي شعوره قبل كل شيء. لما يعرف أنه هذا الشعور هو الشعور الفلاني أو اسمه شعور الشيء معين يعني هو فاهمنه، يسهل إدارة هذا الشعور. فلما الطفل يكون واثق أنه أنا فاهم أنه الآخرين سيفهموا شعوري، هنا راح يعني يتم التعامل معه بطريقة أكثر يعني ثقة. فلما يتعلم الطفل أنه أنا مشاعري حق من حقوقي، لابد أن أعبر عنها، بيعرف يتعامل معها بعدين. إحنا كأخصائيين اجتماعيين طبعاً في دور جداً كبير يعني مبذول من الأخصائيين في المدارس في الحصص الإرشادية، التعبير عن المشاعر أو أنه مثلاً حصة عن الثقة بالنفس، كل هاي الأشياء يعني داخلة من ضمن التوعية في المدارس. فكيف أنا أول شيء أعرف الطفل من حلقة أولى أنه اسم الشعور أو عن الشعور أو مسميات الشعور؟ في طبعاً هذا في الحصص الإرشادية. لما يعرف أنه يسمي شعوره أيعرف كيف يتعامل معه. ففي بعض من الاستراتيجيات اللي ممكن نعلمها الطفل في هذه المرحلة عشان يتعامل مع مشكلته يعني، طبعاً يعتمد على الخبرة أو خبرة الأخصائي أو أنه اطلاعه أحياناً، لأنه إحنا ما نعتمد على فقط استراتيجيات مثلاً تعلمناها في علم النفس أو استراتيجيات مثلاً يتعامل معها الآباء أو أنا كتربوي. فضروري جداً أنه الأخصائي يكون مطلع دائماً بكل التحديثات، يتعلم أشياء جديدة. يعني إحنا متعودين نستخدم مثلاً التنفس العميق، يعني خاصة في بعض المشاعر الضاغطة اللي تيجي فجأة مثلا، يعني نستخدم إسعافات أولية في لبعض المشاعر خاصة إذا كانت في اللحظة، في هذيك اللحظة مثلا صار أنه الطالب صارت عنده حالة فقد في هذيك اللحظة وتم إخباره أو أنه عرف في هذيك اللحظة، هذه يحتاجه لإسعاف أولي، إسعافات أولية نفسية يعني.
1: نعم صحيح.
2: ممكن أنه لازم يكون أخصائي يعني عرف فيها، متعلم كيف أنه أنا أتعامل مع هذه المشاعر أو هذه الحالات الضاغطة. ممكن نتكلم أيضا عن حالات اللي تجي مثل اللي هي الفوبيا مثلا اللي تصير عند بعض الطلاب فجأة، القلق المفاجئ، قلق الاختبار اللي قبل الاختبار، هاي كلها أشياء محتاجة إلى أنه نتدخل في اللحظة.
1: نعم.
2: فضروري جدا يكون عنده هذه الأدوات، غير عن التنفس اللي تكلمنا عنه. طبعا التنفس
1: والرسم ايضا، مدى استخدام الرسم في ان معرفه مشاعر الطالب.
2: الرسم مهم جدا انه انا اعبر شيء الطلاب ما يعرفوا يعبروا الا بالرسم، فممكن نعلمهم انه هاي طريقه من الطرق. ممكن الكتابه ايضا، انه اكتب. ممكن في طرق اخرى يعني مثلا نتعلم تقنيات جديده، ما يمنع يعني تقنيه التي اف تي مثلا، هذه واحده من التقنيات السيطره على المشاعر، او انه انا اقدر اضبط مشاعري بتقنيه التي اف تي.
1: ايش هي هذه التقنيه؟
2: طبعا هذه واحده من التقنيات الثيرابي يعني اللي تستخدم لخفض الشعور. بعد ما نسمي الشعور نقيسه.
1: نعم.
2: نسال الطالب يعني يمكن البعض ما يعرف عنها او انها هي تقنيه حديثه يعني ما تستخدم كثير يعني، لكن حلو أنه الأخصائي يفهمها وأيضا ولي الأمر ممكن يطلع عليها. طبعا هذه التقنية أنه أنا أسمي الشعور، بعد تسمية الشعور أنا أقيسه الشعور من 1 إلى 10، كم تعطيه؟ هنا أنا ألفت انتباه الطالب أنه أنا فاهم أنك أنت تمر بهذا الشعور، لكن أعطيني شعورك في الشعور، كم نسبته أو كم قياسه من 1 إلى 10.
1: يعني هناك في أدوات وفي أنشطة تساعد على قياس المشاعر.
2: نعم. أيوة، في في في يعني يشوف الشعور يقاس بطريقة يفهمها كل إنسان. أنه أنا أعرف شعوري، هل هو من 10 من 10 ولا هو أقل ولا هو في الوسط؟ فلما أعرف أنه حدة الشعور وقياس حدة الشعور هو اللي يخليني أعرف أتدخل صح.
1: أيضا أستاذة سمية، موضوع توعية الطلاب من خطر التلاعب بمشاعرهم.
2: نعم.
1: لأن هناك اليوم الطلاب منفتحين في العالم الافتراضي في الألعاب وفي تواصل مع الغرباء بشكل مستمر، وهذا التواصل يعرضهم للابتزاز العاطفي ويعرضهم في ناس تتلاعب بمشاعرهم، مثل القصة اللي حكيتيها الآن قبل قليل أستاذة سمية. كيف يتم توعيتهم في المدارس بهذا الخطر؟
2: طبعا في حملات يعني ما شاء الله، يعني خلال الفترة الماضية في حملات جدا كثيرة في موضوع التوعية بالابتزاز أو بالتلاعب الإلكتروني أو حتى بالتنمر الإلكتروني أحيانا. فصراحة في يعني جهود قائمة وجهود تشكر يعني وتكاملية، طبعا ما فقط في المدارس، من شرطة عمان، من يعني كل الجهات المعنية يعني، حتى أظن في التلفزيون والإذاعة في أكيد.
1: نعم.
2: توعيات منتشرة في الإعلام.
1: نعم.
2: كل مكان يعني. في المدارس إحنا،
1: لكن أنتوا معكم قصص واقعية يعني حقيقية.
2: في قصص حقيقة أحيانا يعني يعني نتحفظ عن ذكرها بسبب خصوصيتها، لكن في قصص حقيقية واقعية موجودة عند الطلبة. يعني الطالب إذا لم تتاح له الفرصة أنه يتحدث عن مشكلته بطريقة فيها أمان راح يقع في يعني مشكلة أخرى. فالمدارس جالسة تبذل جهد في هذا الموضوع. يعني أنا مرة أذكر أني كنت في موضوع أتكلم عن موضوع الابتزاز، كيف يعني أنه البنت مثلا لازم أنها تكون واعية. يعني تعرف أنت في هذه المرحلة أغلب الطالبات عندهم فضول بأنها تعرف عن هذاك العالم، العالم العاطفي، فتدخل في علاقات من غير وعي.
1: نعم بالفعل.
2: فتدخل في علاقة بعدين تكتشف أن هي متورطة يعني في موضوع ابتزاز، أو متورطة في بطريقة أو بأخرى يعني. نعم. هذا الموضوع أيضا سببه أنه أنا ما قادر أعبر عن شعوري مع الأسرة. فمهم أني أفتح المجال لأبنائي أني يعبروا عن مشاعرهم، وأنهم يعطوا الشيء اللي داخلهم، أني أكون أنا مصدر الأمان في حالة أنه صار معاه شيء،
1: وأنا مصدر اللي يعطيهم الشعور المطلوب. أيوة، في هذه المرحلة
2: ما أروح أبحث عنه من برا يعني. فضروري جدا أن نكون يقظين، خاصة مع أبنائنا. لما تجي بنتي تكلمني وتقول لي أنه أمي شو صار مع زميلتي الشيء الفلاني،
1: يمكن تقصد نفسها.
2: هي انتبه، هل يمكن هي تقصد نفسها، فما تأخذ الموضوع أنه عابر. لا انتبهي في هذه الأشياء. نفس الشيء في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا ما أترك أبنائي. خلاص أنت عندك موقع أو عندك مثلا حساب في برنامج معين، افعل ما شئت. لا، لازم يكون فيه ثقة، لكن في نفس الوقت هذه الثقة ما تكون عمياء. ما في أبدا ثقة عمياء أو ثقة تامة، حتى ولو كنت ابنك ما في حد مثله.
1: في نهاية هذه الحلقة أستاذة سمية، ما الرسالة التي توجهينها للمعلمين ولأولياء الأمور حتى تصبح المدرسة بيئة يشعر فيها الطالب بالأمان، بالرغبة في التعلم، بالحماس نحو التعلم أيضا والدافعية؟
2: نعم، يعني هذا الطالب كيان، ما فقط عقل جاي يقدم يعني مثلا وقته علشان فقط يتعلم. هذا الطالب لما يدخل المدرسة هو جاي كما الإسفنجة اللي راح تمتص كل شيء حواليه، من ولي أمر، من معلم، من أخصائي، من مدير، من زملاء، الكل مسؤول، الكل لازم يعني يكثف موضوع أنه أنا لازم أترك المجال لهذا الطالب أنه يكون في بيئة آمنة. لازم يشعر بأنه هذا المكان هو مكان آمن لي، إذا أنا ما حسيت بالأمان فيه ما راح أقدر أكمل في هذا المكان.
1: صحيح.
2: فضروري جدا أنه كل معلم يكون واعي أنه أنا هذه الأمانة اللي عندي لازم أكون منتبه لها، ما فقط أعطيه علم، أعطيه يعني تربية، أعطيه قدرة على أنه يكون واثق من نفسه من خلال التعبير عن ذاته. أيضا في البيت، في الأسرة، ضروري جدا أني أشعر بأنه أنا جالس أربي جيل، هذا الجيل راح يخدم الوطن مستقبلا، هذا الجيل راح يكون عنده قدرة بأنه يتعامل مع أمور جدا كبيرة في حياته بعدين، إذا ما تم تهيئته بطريقة صحيحة ما راح يكون صالح في مجتمعه.
1: إن شاء الله يكون الجميع على قدر هذه الأمانة ويعطيها أيضا حقها من الاهتمام ومن الرعاية. شكرا جزيلا لك أستاذة سمية على هذا الحديث الثري على مدار حلقتين عن مشاعر الطلاب وطريقة التعبير عنها والتنفيس عنها وإدارتها وأثرها أيضا في ارتفاع المستوى التحصيلي. شكرا جزيلا للأستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من 5 إلى 9 بولاية نزوة، بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية.
2: شكرا، شكرا لك يا أستاذة نائلة، وشكرا لجميع المستمعين الكرام، والشكر لجميع القائمين على هذا البرنامج، والذي بإذن الله تعالى نرجو أن يكون مثمرا وأن يؤتي ثماره بكل حب إن شاء الله تعالى. شكرا.
1: إن شاء الله أستاذة سمية، بجهودكم وبتعاونكم المستمر معنا بارك الله فيكم. وينتهي مشوار اليوم متابعينا الأحبة، نلقاكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
0: قبل الجرس تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمينة العام.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس، عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بك

0: منها.
1: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
2: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
3: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
4: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
5: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في الحج والعمرة. الحج والعمرة فرصة عظيمة لتقوية الإيمان وزيادة الإيمان، فرصة وهو مدرسة كبرى لتعلم الإحسان في عبادة الله عز وجل واستشعار مراقبة الله. فعندما ينوي الحاج والمعتمر أداء المناسك يتوجه بقلبه نحو البيت الحرام، قال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وإتمام الحج والعمرة ليس مجرد أداء، بل هو إتمام وإتقان وإتيان بأركان وواجبات وسنن مع حضور القلب وتحرك المشاعر وبذل المال والجهد ابتغاء مرضات الله تعالى، وهو بذلك يحقق التوحيد والإخلاص لله سبحانه. والإحسان في الحج والعمرة يكون بالإخلاص لله تعالى في أداء المناسك، فلا يريد بذلك سمعة ولا رياء ولا مدحا ولا ثناء، والله تعالى يقبل من العمل العمل الخالص، كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإحسان في الحج والعمرة يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلى الحاج أن يتحرى السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء مناسك الحج والعمرة، وقبل أن يغادر بلده حتى يرجع إليه، فعليه أن يتعلم أحكام الحج والعمرة قبل الذهاب لأداء المناسك. ومن الإحسان أن يجعل حجه مبرورا فلا يرتكب فيه إثم ولا معصية، ويتحرى النفقة الحلال ويجتنب الخبيث الحرام في نفقته حتى يتقبل الله تعالى عمله ويستجاب دعاءه. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. الحاج يتضرع إلى الله تعالى بالدعاء أثناء المناسك وأوقات الصلوات، ويتحرى أوقات الإجابة، فلا بد له أن يطيب مطعمه ونفقته لتكون من حلال. ومن الإحسان الذي يكون به الحج مبرورا أن يجتنب الحاج ما نهى الله تعالى عنه بقوله، قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والرفث هو غشيان النساء ومقدماته وما يتصل به، والفسوق شامل لكل المعاصي والجدال، والجدال هو المماراة والمنازعة بطلب الغلبة والانتصار للنفس وإفحام المجادل. ومن الإحسان في الحج أيضا أن يحسن الحاج إلى الناس بالصدقة وبذل المعروف، ويساهم في دعم المؤسسات والجمعيات والفرق الخيرية لإغاثة الملهوفين واللاجئين والمشردين. في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك أو نفقتك. ولكي يتحقق الإحسان في الحج والعمرة ينبع

0: على الحاج والمعتمر اتفق في احكام الحج والعمره قبل ادائها حتى يعبد الله تعالى على بصيره، فيحرم من الميقات ويتجنب محظورات الاحرام كازاله شيء من الشعر او الظفر والتطيب وتغطيه الراس ولبس المخيط، صيد البر والصياد وغيرها من محظورات الاحرام. وكذلك الإحسان في العمرة يكون بأدائها كما ينبغي، الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، الحلق أو التقصير. والإحسان في الحج يكون أيضا بأداء مناسك الحج كاملة، الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة يوم التاسع إلى مغيب الشمس، والمبيت بمزدلفة ليلة العاشر، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق 11 و12 و13، ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. ومن ترك واجبا تلزمه الفدية، وهي شاة يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها.
1: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
2: إن الله يحب المحسنين.
0: ومن صور الإحسان في الحج والعمرة الرفق بالحجيج، الرفق بالمعتمرين، الابتعاد عن مزاحمة النساء عند الحجر الأسود ومقام إبراهيم وأثناء الطواف. ومن الإحسان أيضا في الحج والعمرة الالتزام بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن للرجل الاطباع في طواف العمرة وطواف القدوم، وهو أن يكشف عن كتفه اليمنى جاعلا وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه اليسرى، ويسن تقبيل الحجر الأسود في الطواف دون أذية للمسلمين، فإن لم يستطع فيشير إليه قائلا الله أكبر. ويسن استلام الركن اليماني في الطواف بيده إن تيسر له ذلك، فإن لم يستطع فلا يشير إليه بل يستمر في طوافه. ويسن أثناء الطواف بين الركن اليماني والحجر الأسود أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما يسن الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف العمرة وطواف القدوم فقط دون أذية للمسلمين. وإذا انتهى من الطواف فيغطي كتفيه، ويسن أداء ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص. والإحسان في الحج والعمرة في السعي يكون 7 أشواط، يبتدئ بجبل الصفا وينتهي بجبل المروة، وذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر. ويسن في بداية السعي أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويذكر الله بالذكر الوارد عند الصفا والمروة، فإن يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره 3 ويدعو رافعا يديه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يشاء ويفعل ذلك 3 مرات. كما يسن الركض الشديد في السعي ما بين العلمين الأخضرين، وذلك للرجال دون النساء. ومن الإحسان الحلق بعد الطواف والسعي في العمرة، وهو أفضل من التقصير، ويجب أن يشمل جميع الرأس، وأما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة مثل رأس الإصبع. ومن إحسان الحاج يوم 8 من ذي الحجة الذهاب إلى منى بإحرامه، وفي اليوم 9 يوم عرفة يقف الحاج بعرفة من زوال الشمس دخول وقت الظهر إلى الغروب، ويذهب الحجاج بعد غروب يوم 9 إلى مزدلفة ويصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون فيها ويصلون بها الفجر. ومن الإحسان في الحج والعمرة الإكثار من ذكر الله تعالى، والإكثار من الدعاء في مزدلفة بعد فجر العاشر إلى قبيل طلوع الشمس، ثم ينصرف الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة. ومن الإحسان يوم العيد وهو اليوم العاشر رمي جمرة العقبة 7 حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر من شعر رأسه، والحلق أفضل. وأما المرأة فتأخذ من شعر رأسها قدر أنملة، ثم يطوف طواف الإفاضة والسعي، وإن قدم أعمال يوم العاشر بعضها على بعض فلا حرج، وترمى الجمرات 3 ب7 حصيات في كل جمرة خلال أيام 11 و12 و13 بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت الظهر. ومن أراد التعجل في يومين فيجب عليه رمي الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر ومغادرة منى قبل غروب الشمس، وطواف الوداع هو آخر أعمال الحج. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإحسان في أداء مناسك الحج والعمرة وللإحسان إلى خلقه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. انظر ماذا حضرت اليوم يا صلاح.
2: عفاك يا أمي، وكيف حمصتي بذور اليقطين هذه؟
1: أكيد على الهواء الساخن، يعني من دون زيوت أو ملح.
2: أحسنتي، فالبذورات ومنها بذور اليقطين أو اللقطين هذه ثمار زيتية، ورغم غناها بالدهون فهي لا تحتوي بتاتا على الكوليسترول.
1: اطلاعي على هذه المعلومات هو ما شجعني على إعداد بذور اليقطين اليوم لنتناول بعضا منها ونفيد من خصائصها ومزاياها للصحة.
2: وعلى فكرة يا أمي، فإن بذور اليقطين هذه مفضلة على غيرها من البذورات، ليس فقط عند عامة الناس بل أيضا عند خبراء الغذاء.
1: والسبب طبعا هو قيمتها الغذائية، فحسب ما قرأت فإن بذور اليقطين فيها زيوت غير مشبعة بنسبة 30%، وأهم هذه الزيوت حامض أوليك ولينولينيك، كما تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية وخصوصا الزنك.
2: صحيح، علماً أن في بذور اليقطين أو اللقطين بروتين بنسبة 30% وأحماض دهنية بنسبة 40%، إلى جانب فيتامينات متنوعة وحديد وفوسفور بكمية لا تتوفر في بذور غيرها.
1: ومن هذه المكونات المميزة تكتسب بذور اليقطين قيمتها ومزاياها الغذائية والعلاجية، فغناها بالزنك يجعلها ذات فائدة كبيرة لتطهير الأمعاء وعلاج الأورام الداخلية.
2: وكذلك فإن بذور اليقطين تفيد كمسهل خفيف، كما تعالج التهاب الكلى وتدر السوائل.
1: أضف يا بني أن اليقطين الذي تؤخذ منه البذور له فوائد ومزايا، ومنها أنه يساعد على الهضم ويسكن ويرطب ويلين ويلطف، كما يدر السوائل ويطهر الصدر.
2: فعلاً، واليقطين يفيد لعلاج التهابات المجاري البولية ولعلاج الإمساك وعسر الهضم.
1: أجل، ومكونات اليقطين تكسبه ميزة علاج المصابين بالتهاب الأمعاء وبأمراض القلب، وحتى للمصابين بالسكري والذين يعانون من الأرق.
2: دعينا الآن نتذوق بعضا من بذور اليقطين المحمصة على الناشف هذه، ثم نذكر أهم محتويات ثمار اليقطين وبعض استعمالاته.
1: وهو كذلك يا بني،

0: كيف وجدت تحميصي لبذور اليقطين هذه يا صلاح؟
1: بصراحة صرت ماهرة جدا في إعداد الأغذية بالطريقة التي تحفظ فيتاميناتها وفوائدها يا أمي.
0: هذا بفضل مساعدتك وتوجيهك لي يا خبير التغذية. المهم، دعنا نذكر أهم محتويات ثمار اليقطين التي تعطينا هذه البذور المفيدة. وأولها أنها مصدر جيد للفيتامين ألف، كما تحتوي على حوالي 91% ماء و 0.2% دسم.
1: ونجد أيضا في ثمار اليقطين 1.1% بروتين، وحوالي 7% مواد نشوية، و 1.7% رماد، إضافة إلى الحديد والكالسيوم والعديد من الحوامض كاللوسين والتيروزين والبيبرازين.
0: أجل، وهناك وصفة تعد من بذور اليقطين الجافة تفيد لتطهير الأمعاء، وذلك بهرس 300 جرام من هذه البذور وتمزج بثلاثة أكواب من الماء مع 50 جراما من العسل، ويؤكل هذا المزيج على دفعات وخلال ساعة واحدة على الريق.
1: أما إذا كان المصاب طفلا فتخفض كمية البذور من 300 جرام إلى 200 أو 150 جراما.
0: أضف يا بني أن شرب عصير اليقطين يزيل الوسواس والصداع والمس.
1: وهناك وصفة من اليقطين لعلاج الأورام الداخلية، هل قرأت عنها يا أمي؟
0: طبعا يا صلاح. وهي تتطلب أن نقشر 30 جراما من ثمار اليقطين ونهرسها ونضيف إليها 40 جراما من الماء بدرجة الغليان، وبعد 5 دقائق نضيف كمية من السكر لتحسين الطعم، ويتناول منها المصاب مرتين في اليوم لمدة 5 أيام متتالية يعقبها يومان للاستراحة، ثم تعاد الكرة حتى الشفاء.
1: بالفعل يا أمي، وباختصار فإن اليقطين بثماره وبذوره يمكن إضافته إلى جميع الوجبات تقريبا، خصوصا المطبوخة منها، وللإفادة من منافعه للصحة والعافية.

0: دليل العافية، إعداد
1: الدكتور عمار شاهين،
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن محمد الحبسي من مدرسة المثنى بالحارثة في الخوض القديمة، عمري 14 عاما وأذهب إلى الصف التاسع.
11: سعيد يهوى القراءة والبرمجة والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا سعيد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله أنا حصلتك، يعني عثرت عليك هنا في الإذاعة أكثر من يوم. أنت معنا في الإذاعة من كم يوم؟
12: تقريبا بداية هذا الأسبوع بعدين ورشة اللي هي عن تحدث عن صناعة المحتوى.
11: أنت طبعا مبتعث لأنك أنت من طلاب
12: برنامج ثروة،
11: برنامج ثروة لوزارة التربية والتعليم.
12: نعم، اللي هو يختار الطلبة الموهوبين من المدارس ويعطيهم فرص لإثبات اللي هو مواهبهم عن طريق دورات.
11: جميل.
12: وذهبت أكثر من دورة عن البرمجة وعن الابتكار وعن الإعلام حاليا.
11: ما شاء الله، يعني السنوات الماضية رحت دورات ثانية؟
12: رحت دورات ثانية.
11: وين رحت؟
12: رحت مركز ستيم للابتكار. كان هناك ملتقى مرتين التقينا.
11: جميل.
12: واللي هو يعلمونا كيف نبتكر أشياء جديدة تفيد المجتمع.
11: ما شاء الله. والسنة اللي قبلها بعد رحت؟
12: رحت اللي هو أتعلم لغة البايثون في جامعة في كلية مازون.
11: جميل، حكي لي عن لغة البايثون.
12: البايثون اللي هي لغة في البرمجة للتطبيقات. تساعد على صناعة التطبيقات، وفيها نفس الأكواد اللي تكتبهن وتصبح يعني معك نفس التطبيق، لكن في الزمن الحالي يعني حاليا استوى أسهل بكثير. يعني الذكاء الاصطناعي صار يقدر يسوي مثل الوظائف، بس البرمجيين صار يحتاجوا اللي هي لغة البايثون.
11: ما شاء الله عليك يا سعيد. وانت تعرف الحين تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟
12: حاليا تعلمت هنا بعض المهارات وبعض التطبيقات اللي تساعدني على اللي هو التحكم بالذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي يتطور دائما، يعني يوم ورا يوم بيصبح بعدين ما نعرف نقارن من الحقيقة والذكاء الاصطناعي.
11: صحيح، هو حتى بادي من الحين ما نعرف.
12: نعم.
11: جميل، احكي لي عن الورشة اللي هنا في عمان، قصدي في الإذاعة.
12: في الإذاعة اللي هي كانت ورشة صناعة المحتوى. عندنا كل يومين ورشة جديدة نبدأ فيها موضوع جديد. فمثلا قبل كنا ندرس نفس اللي هو صناعة المحتوى وكيف الأسلوب وذا، لكن حاليا درسنا اللي هو كيف نسوي محتوى بالذكاء الاصطناعي، وأيضا هش هو المحتوى يعني اللي، ودرسنا أيضا القانون اللي نازل في 1/6 اللي هو قانون تقنية المعلومات. هذا القانون يتكلم عن اللي هو القوانين في اللي هو التواصل الاجتماعي. يعني
11: صحيح.
12: في أكثر من محور، ولا المحاور ينقسمان على أشياء، مثلا يعني ممنوع أن يتنمر على الناس في هذا القانون. نفس اللي هو حتى
11: في وسائل التواصل الاجتماعي.
12: نعم، حتى مثلا على القبائل، مثلا اللي هو على القبائل يتكلم، يقول هذه القبيلة ما زين، يحاسب قانونيا عليها.
11: صحيح، ما شاء الله عليك يا سعيد، ممتاز ممتاز ما شاء الله عليك. وانت طبعا قبل كل شيء انت ايضا قارئ، وبدأت القراءة من عدة سنة،
12: من 2020 تقريبا. اول كتاب قريته اللي هو النمر العربي الاصيل من تأليف الاستاذة اصيل الحارثية.
11: جميل، يعني وهذا متذكرنا من هذيك اليوم.
12: نعم هو يعني من أوائل الكتب اللي أعجبتني وأحببتها صراحة.
11: جميل، احكي لنا عنه هذا الكتاب.
12: الكتاب يتكلم عن هو حياة النمر العربي الأصيل، وأن ما دائما يجد شيء يفترس ويسافر مسافات. في الرواية ذي في يعني الكتاب كان موجود أنه هو صار في حافظة ظفار ينتقل لعلم مسندة نفس اللي هي رحلة حاله، يحاول يصطاد فاريسته ويدور الفرائس، وهو عنده نفس الطريقة اللي يعني يحاول فيها، ويعني قصة عجبتني الصراحة.
11: جميل ما شاء الله عليك. وإيش نوعية الكتب اللي تحبين عادة؟
12: عادة الروايات واللي هن من التأليف العماني.
11: إيش قريت من التأليف العماني؟
12: كتاب اسمه مرارة الذئب من تأليف الأستاذ خالد بن سليمان الكندي.
11: هذه رواية؟
12: تقريبا.
11: عن إيش تتكلم؟
12: تكلم عن هي ما رواية يعني نفس سيرة ذاتية، رواية كأنها قصة.
11: شو موضوعها هذه الرواية؟
12: موضوعها هناك شيء رجل عنده أصحاب. الأصحاب واحد منهم اللي هو جاء مرض في عينه، وذا علاج هذا المرض اللي هو مرارة الذئب. فكان هذا الرجل عنده كلب يسمى لبيب. هذا الكلب كان مدربنا، وهم أصدقاء قبل أن يعرفوا أنه عنده كلب كانوا يحاولوا يصطادوا ذئب عشان اللي هو يصطادوا ذئب عشان يعالجوا ربيعها. لكن يوم عرفوا أنه عنده كلب لبيب جهز خطة اللي هي يعني شوية مواقعية لكنها قصة جميلة. لبيب جاب أصحابه سوي خطة وقدروا يقتلوا الذئاب اللي هو
11: ذئاب. ممتاز ممتاز يا سعيد. وإيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: استفادة يعني هي قصة من أبناء البلد.
11: بس هذا الاستفادة؟
12: لا يعني هي قصة يعني نفس اللي هو العزيمة عدم اليأس، يعني هو ما راح قال أنا مريض خلاص بجلس، روح وحاول إنه هو ذا.
11: ممتاز.
12: وأيضا العزيمة عند الكلب لبيب هي شوي مواقع، لكن العزيمة والإصرار يعني قدروا يتغلبوا على الذئاب.
11: ما شاء الله عليك يا سعيد. وإيش بعد قريت؟
12: قرأت بعدني كتاب من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق اسمه عقل بلا جسد.
11: عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن شخصين، أحدهم يمتلك العضلات واللي هو القوة البدنية، أما الآخر اللي هو صديقه بس يمتلك العقل والمهارة في حسابة الرياضيات وسمى رجل الأرقام. فذي القصة تكون عدة مثلا عدة ألغاز، والشخص اللي هو اللي يقول عقل بلا جسد اسمه عصام.
11: أيوة.
12: عصام هو يكون يمشي على كرسي متحرك، عنده إعاقة جسدية لكن عقله ذكي وتفكيره يعني واسع. أما صديقه لديه العضلات وعنده اللي هو البدن لكن تفكيره يعني تفكيره محدود شوية. فهم يكونوا نفس الفريق
11: ويكملوا بعضهم
12: يكملوا
11: بعض.
12: بعضهم البعض. اللي هو الصديق اللي عنده عضلات وذا يكون شرطي. أما من اسمه عصام أو عصام يكون نفس معلم الرياضيات.
11: ما شاء الله جميل. إذن إيش الاستفادة من هذا الحكاية؟
12: الاستفادة اللي هو عدم اليأس مثل اللي هو عصام ما يأس،
11: وأهمية التكامل يعني الإنسان
12: التكامل يعني الإنسان حتى لو كان ما عنده جسد هذا سوى عنده عقل ميزة يعني ذاك تفيده.
11: صحيح.
12: حتى لو كان يعني مع
11: يعني الناس تتعاون يعني. أيوة. هذا بسبب التعاون هم قادرين يكونوا صديقين.
12: وأيضا هو ما يئس يوم جاء الحادث، هو ترى جات الإعاقة الحركية بسبب حادث في القصة، هو دعم نفس الشجرة اصطدم شجرة وجات هذه الإعاقة الجسدية لكن لم يئس، معلم رياضيات
11: ممتاز.
12: الطلاب يحبونه في القصة.
11: ممتاز يا سيد ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن كريم؟
12: أحفظ نعم.
11: إيش بتسمعني؟
12: سورة الواقعة.
11: سورة الواقعة الآيات الأولى منها؟
12: الآيات الأولى منها.
11: يلا بسم الله.
12: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا سعيد، قراءتك جميلة وتحفظ قصائد أو أناشيد
0: عندي نفس أنشودة هي لفلسطين
1: لفلسطين.
0: تقريبا نفس ذاك.
1: جميل، سمعني إياها.
0: اسمها حلم السلام
1: لمن هذه الأنشودة؟
0: لعائشة بنت حسن الفزاري.
1: جميل، نستمع.
0: هدهديني كي أنام كي أرى حلم السلام، حدثيني عن أبي عن أسامة أو مرام، كيف غابوا من هنا إذ أتى وحش الظلام، ما لأمي صامتة ما لها تأبى الكلام، رغدة في خافقي واصلي بث الوئام، أيها الصبح الحزين أين أسراب الحمام، أين داري أين أمي قد غفت بين الحطام، لم تعد تروي الحكايا كلما حان المنام، همسها ما زال حيا يا صغيري يا هشام، هذه أرض المعالي عش بها عيش الكرام، لا تغادر أي صغيري في غد يمضي اللئام، لن تعيش العمر دوما تحت أكوام الركام، كن قويا ليس تخشى من تهاويل الصدام، عش شريفا في ذراها شامخا بين الأنام، لن تلاقي في سواها هاربا طيب المقام، سوف تحيا دون شك تحت أفياء الخيام، ترتجي تحقيق حلم جاوز السبعين عام، عندما تغدو كبيرا قف وقاتل في الأمام، إن دعاك الموت أسرع وليكن مسك الختام.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد، نشيد جميل وإلقائك رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: إن شاء الله طبيب.
1: طبيب
0: بإذن الله.
1: بإذن الله. ليش طيب؟
0: أحب اللي هو دراسة الطب، أحسها دراسة يعني ممتعة وأيضا تفيد المجتمع.
1: ممتاز يا سعيد، في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
0: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
1: جميل،
0: حكمة جميلة لأنها تصف أن العمل مهم. ولا تراكم عملك اليوم إلى الغد، فأنت لا تعلم غد أنت حي ميت. تقدر اللي هو أنك أنك تقدر أنك تعمل غدا.
1: ما شاء الله عليك، جميل. يعني أنت ما تأجل عمل اليوم إلى الغد؟ ما قالك أجلت؟
0: يعني ما أجل، أحاول أن أخلص عمل اليوم عشان غدا ما تعب.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد. إذن سعيد بن إبراهيم بن سعيد الحبسي، الطالب الرائع في مدرسة المثنى بن حارثة في الخوض القديمة، البالغ من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أعلنت وزارة العمل عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك خلال لقاء إعلامي استعرضت خلاله الوزارة المسارات الجديدة للترقية والشروط والمعايير والضوابط المنظمة لها وآليات التقييم والمفاضلة ودور لجان الترقيات في الوحدات الحكومية. وأكدت وزارة العمل أن منظومة الترقيات الجديدة تقوم على ثلاثة مسارات رئيسة، وهي المسار السريع والذي تكون فيه الترقية للأداء الاستثنائي ويشترط خلاله مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الموظف للدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها وحصولها على 3 تقارير لتقييم كفاءة الأداء الوظيفي بمرتبة ممتاز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10/2010. أما المسار المرن والذي تكون فيه الترقية بالمفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع، والمسار الخاص وتكون فيه ترقية للاحتفاظ والاستقطاب ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها وفق الشروط والمعايير والضوابط المقررة لهذا المسار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بين طهران وواشنطن، وأشار عراقجي إلى أن بلاده لم تغلق باب الدبلوماسية أو المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقوقها وشروطها في المحادثات مع واشنطن. وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده اطلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي لكن لم يصلها بعد موقف نهائي من الوسطاء. هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح سلام مع إيران لحل النزاع بينهما وإعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وأعلنت إيران عن مقترح سلام الأسبوع الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلة إنه تم إحالته إلى الأمريكيين عبر وسطاء قطريين. وقال ترامب إنه رفض الخطة لكنه صرح بأنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن عناصرها تمكنوا من السيطرة على غواصة مسيرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي، وقالت إنها كانت تنفذ مهمة تجسسية. وأوضح بيان للحرس الثوري أن هذه الغواصة المسيرة هي من نوع المركبات الذكية والمتطورة تحت السطحية وتحمل اسم ريموس 600، ولم يصدر حتى الآن تعليق من جانب الولايات المتحدة بشأن إعلان الحرس الثوري الإيراني. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد فلسطينيان وصيب أكثر من 10 آخرين في هجمات لجيش الاحتلال استهدفت مناطق في قطاع غزة، وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 74,000 شهيد وما يزيد على 175,000 مصاب منذ 7 أكتوبر. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1417 شهيدا، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. قتل 4 أشخاص إثر غارات جوية روسية على عدة مناطق في أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
إن الغارات تسببت أيضا في إلحاق أضرار بمركز للبيانات في كييف ومنشآت للطاقة ومباني سكنية فيما لا يقل عن 8 مناطق. من جهته قال رئيس بلدية خاركيف إن قنبلة جوية روسية موجهة أصابت مبنى سكني في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 22 شخصا بينهم أطفال. وفي العاصمة كييف قالت سلطات المدينة إن طائرة مسيرة روسية قصفت محطة وقود دون ذكر المزيد من التفاصيل. لقي 21 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين إثر هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يوم الخميس في نيبال. وذكر رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا وتلقون العلاج، مشيرا إلى أن أكثر من 10 طرق تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي برو، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوع اليوم جميل، موضوع اليوم يناقش حمى الضنك، كثير من المعلومات الصحية القيمة بإذن الله سبحانه وتعالى بنناقشها من خلال هذه الساعة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ومعي أخوي وزميلي دكتور زيد من الخطاب الهنائي، أستاذ مساعد واستشاري أمراض معدية أطفال كلية الطب والعلوم الصحية وفي جامعة سلطان قابوس والمدينة الطبية الجامعية. دكتور زيد أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
7: حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورة فنة على برنامجكم الجميل وعلى جهودكم دائما الحثيثة في التوعية الصحية وفي الصحة العامة على مدى سنوات عديدة جدا، ونرحب كذلك بجميع المستمعين الكرام ونشكرهم على حضورهم معنا اليوم
6: بإذن الله. حياك الله، الجهد واحد كما دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. جزا الله كل الزملاء والزميلات على الدعم، ومعالي وزير الصحة الموقر. ناخذها محاور كثيرة، لكن إذا جينا بالنسبة لحمى الضنك أو الدينغي فيبر، بأي يعني من أي محور تبي تبدأ؟
7: نعم، نبدأ بالأشياء الأساسية. أتوقع معظم المستمعين الآن يعني عرفوا عن حمى الضنك وسمعوا بهذا المصطلح. الحمى هذه ليست جديدة، هي حمى قديمة جدا في الحقيقة، تكون في أنحاء كثيرة من العالم خصوصا المناطق الاستوائية والتي يكثر فيها البعوض. في عمان هي حمى ممكن نقول مستجدة، بمعنى أنه لم تكن هناك حالات كثيرة من حمى الضنك في عمان موثقة قبل 20 سنة، لكن في آخر 10 سنوات شاهدنا ظهور لهذا الحمى في مناطق عدة في عمان، كانت في ظفار وفي مسقط وفي الباطنة بشكل شبه موسمي ممكن نقول.
6: نعم،
7: وهذا أدى إلى يعني انتباه وربما يعني استنفار من إخواننا في الصحة العامة لتحويط يعني والسيطرة على هذا الوباء. والجهود الحمد لله يعني أتت يعني هناك بشائر خير، إنه هناك انحسار وانخفاض في أعداد الحالات في مناطق معينة ومن سنة لسنة. فالحمد لله يعني نحن الآن عندما نتكلم عن حمى الضنك نتكلم عن حمى هي في عمان صحيح مستجدة وتسبب يعني نوع من الإزعاج والقلق في الصحة العامة، لكن نتكلم كذلك عن حمى الحمد لله يعني تم يعني الجهود المبذولة خففت الأعداد بشكل كبير، ولذلك يعني تعتبر في إن شاء الله في طريقة في الانحدار، وربما حتى هناك أمل أن يعني يتم القضاء عليها يعني من عمان يعني لبعض السنين. وعندما نتكلم عن طرق الانتشار العدوى نعرف يعني منها الحلول وكيفية ومفاتيح يعني السيطرة على هذه العدوى.
6: بارك الله فيك. طيب نبدأ فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ونفتح حمى الضنك. دكتورنا الكريم، كيف ينتقل المسبب؟
7: نعم، طبعا مسبب لحمى الضنك هناك مسبب وهناك ناقل.
6: نعم،
7: وكلاهما مهم.
6: نعم.
7: المسبب هو فيروس أو بالأحرى بالأدق فيروسات.
6: نعم.
7: أربعة فيروسات تسمى فيروسات حمى الظنك الأربعة أو دينجي فيفر فيروسس 1, 2, 3, 4.
6: نعم.
7: كلها من نفس الفصيلة مرتبطة ببعضها، لكن الفروقات بينها تجعل أن الشخص ممكن بعد الإصابة بإحدى هذه الفيروسات يكتسب مناعة ضد هذاك الفيروس بالتحديد، ولكن مستقبلا إذا دخلت فصيلة أخرى، يعني مثلا إذا الشخص أصيب بدنجي 1 بعدين تعافى يصبح عنده مناعة ضد دنجي 1، لكن بإمكانه إذا تعرض مرة أخرى مستقبلا لنوع آخر مثلا دنجي 2 أو 3 أو 4 أنه يصاب ويمرض مرة أخرى، وبالتالي يمكن للشخص أن يصاب يعني بحمى الظنك أكثر من مرة. وهنا واحدة من مخاطر هذا الفيروس أن الإصابة الثانية تكون أخطر من الإصابة الأولى، فهنا الوقاية منها شيء مهم جدا. فهذا بالنسبة للمسبب هو فيروس حمى الظنك دنجي فيفر. إذا تسمحي دكتور بالنسبة للإسم نفسه،
6: نعم.
7: لأن بعض الناس يستفسر، لا علاقة به إطلاقا بمدينة أو ولاية ظنك، يعني لا توجد أي ارتباط الإسم،
6: نعم.
7: لا يمت بأي صلة بأي مكان يعني جغرافي في عمان،
6: نعم.
7: هي الظنك وليس ظنك، فنرجو يعني كذلك اللي ينطق الكلمة ننطقها بالطريقة الصحيحة عشان إخواننا ما يعني يزعلوا إنه إحنا يعني نستخدم اسم

0: هذا المسمى، لأنه لا علاقة لها يعني بمصر، البعوضة موجودة في كل مكان، فنفضل نستخدم اسم يعني ما يعمل وصمة أو يزعج يعني أحد من أي بلد، فنقول بالعربي البعوضة الزاجة.
1: نعم.
0: وهذه البعوضة عند يعني تعيش بالقرب من بيوت الإنسان، خصوصا في المناطق الاستوائية والتي تكون فيها الحرارة ليست باردة جدا وليست حارة جدا. ففي المناطق الاستوائية البعوضة هذه تتواجد على مدار السنة، مثلا في جنوب شرق آسيا، في أمريكا الوسطى، في بعض ال في في جنوب قارة آسيا، في يعني كما الهند، وفي بعض الأماكن في أفريقيا ممكن تنتشر هذه البعوضة على مدار العام، لأنه درجة الحرارة تكون مواتية يعني أو يعني ملائمة لهذه البعوضة. في عمان أثناء فترة الصيف عند الحرارة الشديدة ما تكون الأجواء ملائمة للبعوضة، لكن أثناء الخريف والشتاء والربيع تكون الأجواء ملائمة للبعوضة، فممكن هذه البعوضة تتكاثر في عمان، وهي البعوضة الزاعجة. فالبعوضة هذه تحب تكون حوالين الإنسان، حوالين بيوت الإنسان، وإذا يعني البعوضة عندما يعني تلدغ أو تقرص، فالبعوضة هي جالسة تأكل، يعني جالسة تمص الدماء، وهذا غذائها، يعني هذه فطرتها سبحان الله. الحين البعوضة عندما تأخذ الدم من الإنسان، إذا كان هذاك الإنسان مصاب، فهي تأخذ مع الدم تشرب الفيروس، ويبدأ الفيروس يتكاثر داخل جسم البعوضة، وهذا يستغرق فترة تقريبا أسبوع إلى أسبوعين. ثم البعوضة إذا راحت وتغذت على إنسان آخر، فهذيك الساعة ممكن أن الفيروس ينتقل من البعوضة إلى الإنسان الآخر، وبالتالي البعوضة الزاعجة هي الناقل الرئيسي لهذا الفيروس. تقريبا 99% من الانتقال يحدث عن طريق هذه البعوضة. فعشان ينتشر الفيروس في مجتمع يعني بين الناس، يجب أن يكون هناك أفراد مصابين، ويجب أن تتواجد البعوضة حوالين هذه الأفراد المصابين، بحيث أن البعوضة تتغذى يعني تغذى يعني تغذى أو تقرص أو يعني تغذى على الناس المصابين، وتبدأ ينتشر الفيروس في البعوضة، ثم تنقل البعوضة الفيروس إلى الآخرين. فهم هذا الشيء مهم، لأنه هذا المفتاح للقضاء على هذا الفيروس وهذه الحمى وتجنب الإصابات في المجتمع.
1: بارك الله فيك. وبالتالي ضروري ضروري جدا إنه الكل ينتبه من هذا الموضوع. طيب دكتورنا الكريم، كيف تظهر الأعراض؟
0: أوكي، الأعراض تظهر في البداية كحمى.
1: نعم.
0: والحمى عادة تكون عالية، يعني حمى قوية، ليست حمى خفيفة، ممكن الحرارة ترتفع توصل 39، توصل 40، ممكن الحمى حتى تكون مصحوبة في البداية برودة أو رجفان عند المريض، وممكن حتى يحدث يعني تعرق، فتكون الحمى مفاجئة أو سريعة، يعني ما يكون يعني فجأة كان الشخص أمس بخير، اليوم فجأة حمى شديدة وقوية.
1: نعم.
0: بالإضافة يحدث صداع عند المصاب، أوكي، والصداع هذا أكثر الألم يشعر فيه خلف العينين.
1: نعم.
0: بالإضافة يكون عنده آلام في الجسم، في العضلات، في المفاصل، يعني يحس الشخص أنه يعني كسارة، يعني متكسر، صولان، وجعان. بالإضافة ممكن يكون هناك لوعان، تقيؤ، استفراغ، نقص في الشهية. بعض الأشخاص كذلك ممكن يحدث عليهم على الجلد طفح، عادة يكون يعني طفيف الطفح، بس يكون كذا في احمرار في الجلد طفيف، ممكن يلاحظ على بعض المصابين. و

0: إعياء وتعب شديد. فهذه الأعراض الأساسية خصوصا في أول 3 أيام من الإصابة. ممكن كذلك يكون في شوية المريض يشتكي من ألم في الحلق، لكن مثل ما تشوفي دكتورة فنة، الأعراض هذه في يعني تشابه بينها وبين أعراض فيروسات أخرى مثلا إنفلونزا. فأحيانا صعب التفرقة تماما إنه الشخص عنده حمى الظنك أو الإنفلونزا. اللهم الإنفلونزا غالبا يكون فيها رشح وزكام في الأنف ويكون في كحة، فتكون هذه الأعراض التنفسية أكثر في الإنفلونزا وأقل عند حمى الظنك.
1: نعم.
0: فهذه هي الأعراض الأساسية للمرض. عادة حمى الظنك الحرارة ممكن تستمر بين 3 أيام إلى 7 أيام، أوكي؟ وهذه تسمى المرحلة الأولى، اللي هي المرحلة الحرارية أو الحمية، يعني فيها الحمى. بعد هذه عند تبدأ الحرارة تتلاشى.
1: نعم.
0: في الحقيقة هذه الفترة اللي الحرارة فيها تتلاشى ممكن تكون فترة زينة للمريض، إنه خلاص بدأت تخف الحرارة وبدأ يرتاح، لكن نفس الوقت ممكن تكون هذه هي الفترة الحرجة، بمعنى إنه بعض المرضى على اليوم الثالث أو الخامس أو السابع، يعني بين هذه الفترة ممكن الحرارة تبدأ تخف عنده، لكن يدخل في مرحلة خطيرة اللي هي المرحلة الحرجة. هنا ممكن الصفائح تنزل بشكل شديد، ممكن أن الشخص يبدأ يتقيأ أو يصير عنده نزيف، أوكي؟ ممكن الشخص أنه يصير عنده هذيان أو يعني عياء شديد جدا. فهذه الحالة نخاف على الشخص أنه ممكن يصير عنده إسهال شديد. هذا الشخص في هذه الحالة نخاف على الشخص أنه دخل في المرحلة الحرجة ويحتاج يكون في المستشفى تحت عناية دقيقة، ويحصل على علاج الداعم مع أخذ الاحتياطات اللازمة في علاج حمى الظنك. إذا تعدت هذه المرحلة الحرجة يبدأ يدخل الشخص في مرحلة التعافي إن شاء الله، وهذه أغلب الناس يدخلوا في مرحلة التعافي، ويبدأ الدورة الدموية تنشط مرة أخرى، يبدأ الجفاف يروح، يبدأ التعب والإعياء والآلام، وهذه كلها تبدأ تخف تدريجيا إلى أن يعود الشخص إلى صحته الكاملة.
1: بارك الله فيك.
0: فهذا المرض له 3 مراحل. أكثر الناس بيعرف المرحلة الأولى، فهنا لازم ينتبه الشخص إذا كان مثلا عنده تعرض لقرصات بعوض وجاته فجأة حمى عالية مع صداع، ألم خلف العينين، آلام في الجسم بدون زكام وكحة وأعراض تنفسية واضحة، يجب أن يفكر هل هذا حمى الظنك، وإن بإمكانه في أي مركز صحي الفحص عن هذا.
1: بارك الله فيك. التشخيص أنت ذكرت الله يحفظك، لكن خلينا نعيد عليه، هل التشخيص
0: نعم
1: بإذن الله سبحانه وتعالى على طول يبين الصورة؟
0: نعم الحمد لله، يعني في عمان متواجد الآن عند وزارة الصحة وفي المؤسسات الخاصة يعني فحوصات دقيقة تستطيع أنها تشخص حمى الظنك بسهولة. هناك أكثر من نوع من الفحص، ممكن يعني ما نبغى ندخل في تفاصيل كثيرة، لكن في فحص نسميه سيرولوجي يفحص الأجسام المضادة ويفحص بروتين الفيروس إذا كان موجود في الدم، وهذا دقته أكثر من 90%. وفي فحص آخر إذا الطبيب ما زال يعني يعتقد أن هذه حمى الظنك لكن الفحص الأولاني كان سلبي، اللي هو PCR، وهذا يبحث عن الحمض النووي للفيروس في الدم، كذلك هذا فحص دقيق جدا دقته أكثر من 95%. بالتالي تشخيص المرض بفحص الدم سهل جدا. بعض المختبرات أو بعض المراكز الصحية ممكن يعني النتيجة ما تظهر في نفس اليوم، يعني تظهر ثاني يوم، لأنه لازم يرسلها المختبر ويتم يعني تحليل العينة. لكن أعتقد الصعوبة أكثر في تشخيص حمى الظنك هي من هو اللي فكر انه المريض عنده حمى الضنك؟ يعني يجب على الطبيب ان يكون في باله انه في حالات حمى ضنك، وهذا المريض عنده اعراض مشابهة، وعنده تعرض لقرصات بعوض، وبالتالي في هذه الحالة الطبيب قرر انه يفحص عن حمى الضنك. هذا هو اهم خطوة، انه الطبيب يفهم انه يعني يكون متفيق انه المريض عنده اعراض مشابهة، والافضل نفحصه عن هذه الحمى ونتأكد. هناك علامات اخرى طبعا عندما يذهب المريض لفحص الدم وعنده حمى، مثلا حتى لو لم يتم فحص حمى الضنك، هناك علامات اخرى تظهر في فحوصات الدم قد تدل على حمى الضنك، من ضمنها مثلا انخفاض كريات الدم البيضاء، من ضمنها انخفاض الصفائح، من ضمنها ارتفاع انزيمات الكبد. وبالتالي المريض يعني ممكن الدكتور، يمكن إذا ما شك في البداية، إذا شاف هذه العلامات الأخرى إضافية مثل نقص الصفائح، نقص كريات الدم البيضاء، ارتفاع انزيمات الكبد، هذه كذلك قد تدل على وجود حمى الضنك عند هذا المريض، وبالتالي ممكن تكون سبب إنه نفحص عن هذه الحمى.
1: طيب هل هنالك علامات خطورة حمراء مثلا تظهر على المصاب وجب على الأهل ينتبهوا لها دكتور؟
0: مهم جدا هذا السؤال دكتورة فنة، لأن المرض الحمد لله ممكن نقول أكثر من 90% من المصابين يتعافوا بشكل ممتاز، لكن هناك نسبة صغيرة هم يدخلوا في الحالات الحرجة والإصابة الخطيرة، وهذا
1: نعم
0: هو سبب يعني الاهتمام بهذا المرض، إنه هذا المرض اللي لا سمح الله يجيهم التهاب شديد وحالات حرجة ويدخلوا عناية مركزة ونزيف وما إلى غيره، هذا يجب أن ننتبه. هناك نعم بالفعل علامات خطورة حمراء يجب الانتباه إليها.
1: نعم
0: طيب ما هي هذه العلامات؟ تبدأ عادة بين العلامات الحمراء بين اليوم الثالث إلى اليوم السابع من المرض، بالتحديد في الوقت الذي الحرارة تبدأ تخف عند المريض. يعني أول كم يوم يكون المريض عنده حرارة عالية ويكون تعبان، ممكن بعد 3 إلى 7 أيام تبدأ تخف الحرارة، لكن في هذا عند بعض المرضى في هذه اللحظة اللي تخف فيها الحرارة سبحان الله تظهر عندهم علامات خطورة حمراء.
1: نعم
0: ممكن يحصل مثلا نزيف في اللثة،
1: نعم
0: ممكن يحصل نزيف يعني الله يعزكم مع الخروج،
1: برز نعم
0: ممكن يحصل نقاط حمراء صغيرة تحت الجلد، نسميها بالمصطلح الطبي البتيكيا.
1: نعم
0: ممكن يصبح الصداع يزيد أو يصير هذيان أو تلخبط عند تفكير المريض. ممكن يحصل لعيان شديد وزواع شديد، أوكي، أو إعياء شديد وانتفاخ في الجسم، أو إسهال شديد خصوصا إسهال مع دم. هذه علامات خطورة حمراء، إذا حصلت عند المريض فيجب أن يراجع المستشفى وليس العيادة، المستشفى يعني الطوارئ، عشان يحصل على العلاج الداعم، يحصل على التشخيص السليم ويتم تنويمه إلى أن تستقر الحالة.
1: بارك الله فيك. طيب دكتور زيد، ليش حمى الضنك يسموها يعني بحمى تكسير العظام؟ هذا جاني
0: أيوة بريك
1: جاني
0: بون
1: أي
0: فيفر،
1: أيوة والله
0: حمى
1: تصور.
0: تكسير العظام. بالفعل هذه تأتي بسبب الآلام الشديدة اللي ممكن تسببها في الجسم، فلا تحصل يعني كسور بالمعنى يعني الصريح، يعني تعبير مجازي، بس يعبر عن شدة الآلام التي يعني تكون عند المريض، وهذه تكون الآلام أشد في الإصابة الثانية. يعني في عمان هناك آلاف الأشخاص تقريبا في السنوات الأخيرة الذين أصيبوا، الله يحفظهم جميعا،
1: آمين.
0: لا نريد أحد منهم يصاب إصابة ثانية، لأن الإصابة الثانية تكون أشد والآلام فيها أشد من الإصابة الأولى، وبالتالي أخذت هذا الاسم يعني تعبير مجازي عن الآلام التي ممكن يعني تصحب الحمى. أستاذة فنة، أريد بس أذكر نقطة ذكرنا علامات الخطورة الحمراء، يجب أن نذكر كذلك يعني في أول كم يوم إذا الشخص مصاب بالحمى ماذا عليه أن يفعل. طبعا عليه أن يأخذ المشورة الطبية يعني في المركز الصحي أو في المستوصف. ممكن يأخذ خافض للحرارة، وهذا يساعد في راحة المريض أو تخفيف الآلام، لكن هنا المهم أنه خافض الحرارة يكون فقط من نوع الباراسيتامول أو الأدول أو الأسيتامينوفين، يعني ما يكون من نوع البروفين ولا الأسبرين. سبب أنه البروفين ممكن يأثر على عمل الصفائح ويزيد احتمالية النزيف، وبالتالي اللي عنده حرارة نحاول نتفادى البروفين ويحصل على اللي هو خافض الحرارة، يكون أسلم شوية، أسلم يعني اللي هو الباراسيتامول.
1: نعم، بارك الله فيك.
0: كذلك طبعا المصاب يجب أن يحافظ على الإيماء بشكل معتدل، ما يحتاج أنه يشرب كميات كبيرة من السوائل، لكن يجب أن يتجنب أنه يصير عنده جفاف، فيجب أن يحافظ على الإيماء، يشرب سوائل بشكل معتدل، ويحصل على المشورة الطبية، ويطلب من الطبيب يعني إذا كان أنه يفكر هل ممكن يكون عندي حمى الظنك، هل يحتاج أن نفحص يعني. فأحيانا لفت انتباه الطبيب كذلك يكون شيء منه فائدة.
1: نعم، بارك الله فيك. طيب، متى تبدأ العلاج وكيف طرق العلاج بإذن الله؟
0: نعم، العلاج بشكل عام هو علاج الداعم، يعني حاليا لا توجد أدوية يعني خاصة لحمى الظنك، وإن كان هناك أبحاث وعلماء يحاولوا يطوروا مثل هذه الأدوية، لكن حاليا اللي هو العلاج الداعم. أهم شيء على الطبيب إنه يعرف علامات المرض، ويعرف من المرضى اللي لازم يفحصهم عشان يحصل تشخيص صح. يقدم العلاج الداعم مثل ما ذكرنا، الإيماء المعتدلة، خافض الحرارة، تفادي البروفين والأسبرين، يعني فقط ممكن استخدام الباراسيتامول. المضادات الحيوية لا توجد لحمى الظنك حاليا، بالتالي بشكل عام عند غالبية المرضى لا يوجد دور للمضادات الحيوية، لن تنفع المريض في أغلب الحالات، وقد تسبب أعراض جانبية مثل إصابة في الكبد أو إسهال، وبالتالي قد يعني تزيد الحالة يعني سوءا. فالواحد ما يصر على أخذ مضاد حيوي إذا كان حمى هي حمى الظنك، إلا حالات قليلة جدا يعني يعتقد أنه فيها التهاب بكتيريا بالإضافة. في الوقت الحرج يجب أن المريض يكون تحت المراقبة، يجب فحص الدم بشكل منتظم في المستشفى، المحافظة على الإيماء بشكل متزن، بالتالي تفادي أنهم يعطوا المريض سوائل أكثر من ما يحتاج، وكذلك تفادي أنه المريض يحصل له جفاف. وعادة المرحلة هذه بالعلاج الداعم هي تمر من تلقاء نفسه، مناعة الجسم تبدأ تقضي على الفيروس ويتحسن المريض. المهم المحافظة على سلامة المريض واستقراره أثناء ما هو يمر بهذه المرحلة الحرجة، ولا سمح الله إذا تدهورت الحالة يعني يكون هو في المستشفى، فيستطيع أن يحصل على دعم إضافي على حسب الحاجة. وهذا هو يعني العلاج بشكل عام، هو العلاج الداعم.
1: طيب، فرص إنه العدوى للأشخاص مثلا اللي مناعتهم شوي، دكتورنا الكريم؟
0: طبعا أي شخص عنده يعني أمراض مزمنة أو نقص في المناعة، فقد تكون العدوى أخطر عليهم بالفعل، بالتالي يكون هذا الأشخاص يعني والكبار في السن كذلك، من عنده السكري والضغط والقلب، يعني كل هذا الأشخاص لازم ياخذوا احتياطات أكثر إنه ما يصابوا بمثل هذا المرض.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، بالنسبة لي احنا دايما للأمراض المعدية يعني هنالك كمان دور للمنزل، يعني العلاج المنزلي.
0: نعم،
1: أيوة، خلينا نتكلم على هذا الجانب.
0: بالفعل يعني احنا نتكلم انه اول مرحلة من المرض اللي هي مرحلة الحمى، اول 3 الى 7 ايام، فمعظم الأشخاص إلا إذا كان تعبان بشكل شديد أو عنده جفاف شديد أو عنده أمراض مزمنة قوية وبالتالي عنده خطورة عالية، هؤلاء قد يكون يحتاج إلى التنويم، لكن معظم الأشخاص ممكن علاجهم في البيت بالعلاج الداعم بالنصائح هذه التي ذكرناها، الإيماء المتزنة، خافض الحرارة، تجنب أدوية اللي ممكن تسبب نزيف مثل البروفين أو الأسبرين.
1: بارك الله فيك.
0: من الأشخاص الأصحاء يعني من يستدعي التنويم ممكن تكون إذا دخل في المرحلة الحرجة وظهرت علامات الخطورة الحمراء، هذيك الساعة يجب التنويم في المستشفى.
1: طيب هل في فرصة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد التشافي إنه يرجع نفس الشخص ينصاب مرة ثانية؟
0: أيوة، هذا السؤال مهم دكتورة فنة. مثل ما ذكرنا الفيروس، فيروسات حمى الظنك 4، 1، 2، 3، 4. الشخص إذا أصيب بإحدى هذه الفيروسات الأربعة غالبا تتكون عنده مناعة بحيث لا يصاب مرة أخرى بنفس هذا الفيروس المحدد مثلا رقم 1، لكن ما زال معرض للإصابة بفيروس رقم 2، 3، و4.
1: نعم.
0: يعني يقدر يصاب الشخص في حياته تقريبا 4 مرات من حمى الظنك، وبالتالي نعم للأسف يعني ممكن الشخص يصاب مرة أخرى، وللأسف بعد الإصابة الثانية تكون أخطر من الإصابة الأولى وأشد،
1: سبحان الله.
0: وبالتالي الذي أصيب يعني هذا عليه يعني ضعفين المسؤولية أنه يتجنب الإصابة الثانية.
1: بإذن الله سبحانه
0: نعم
1: وتعالى. كمان إذا المصاب مثلا كان طفل، هل في فرصة أن تكون أشد من الشاب من الكبير السن؟
0: هذا سؤال ممتاز. هي في جميع الأفراد ممكن تكون الإصابة شديدة، وشاهدنا بعض الحالات. من خبرتي وتجربتي أعتقد الأطفال نسبة التشافي عندهم والحالات الحرج التشافي أفضل والحالات الحرجة أقل عن الكبار في السن، لكن المرض ممكن يكون خطير على جميع الأفراد.
1: طيب دكتور زيد، في سؤال كمان جاني، هل هنالك لقاحات معينة مثلا بإذن الله سبحانه وتعالى تساعد في الوقاية من الإصابة بحمى الظنك؟
0: سؤال ممتاز جدا. طبعا لأن المرض يسبب مشاكل كبيرة في أنحاء كثيرة من العالم، هناك الكثير من الدول تبحث عن لقاحات كيف ممكن نتجنب المرض. مثلا هناك لقاح من اليابان تاكيدا، هناك لقاح من البرازيل كذلك البوتانتان، لكن اللقاحات في حمى الظنك صعبة تطويرها بسبب اللي تكلمنا عنه، ان عندك 4 انواع من الفيروس، فاللقاح يجب ان يصيب الاربعة، زائد اللقاح يجب ان يضمن ان المريض الذي اخذ اللقاح اذا اصيب مستقبلا بنوع من الفيروس مثلا لا يغطيه اللقاح، او اصيب بالفيروس، لان اللقاحات ما دائما تحمي 100%، يجب ان الدراسات السريرية تظهر انه الإصابة بعد اللقاح أخف من الإصابة بدون اللقاح وليست أشد. فهذا
1: واضح.
0: من الفيروسات القليلة اللي عندها هذه المشكلة، عندها هذا الخطر إنه الشخص إصابته الثانية أخطر أقوى من الأولى. بالتالي هذه المسألة يعني جعلت إنه تطوير اللقاح أمر أكثر أصعب لهذا الفيروس من غيره. زائد إنه مثلا تم تطوير لقاح في البرازيل من مؤسسة البوتانتان، لقاح ممتاز جدا، جرعة واحدة يغطي 4 أنواع من الفيروس واشتغل بشكل ممتاز، لكن مثلا لا في الدراسة السريرية بدأوا يعني عطوا هذا الفيروس، عطوا اللقاح اعتذر، وبعض الناس وأظهر حماية، فكان نتائج ممتازة. لكن إيش المشكلة؟ إنه الحماية نوع الفيروس اللي كان منتشر كان نوع 1 أو 2 فقط، وأنواع الأخرى ما شافوها في هذه الدراسة السريرية. بالتالي في نهاية الدراسة يقول أوكي اللقاح كان آمن، كان فعال ضد هذا النوع وهذا النوع، لكن ما نعرف كيف بتكون النتيجة على النوع الثالث والرابع. فاضطروا انهم يمددوا مدة الدراسة عشان يشوفوا الى ما تجي انواع اخرى. فبالتالي تطوير اللقاح يعني صعب لهذا الفيروس، لكن الحمد لله هناك لقاحات تم تطويرها واظهرت نتائج. هناك مثلا لقاح تاكيدا الياباني مفيد، لكن يعطى فقط إذا الشخص أصيب من قبل، يعني الشخص الذي لم يصاب من قبل ما يعطى هذا اللقاح، لأنه لا سمح الله إذا أصيب ممكن بعض الأفراد تكون إصابتهم أقوى، لكن الشخص اللي أصيب من قبل ممكن يعطى اللقاح ليجنبه إصابات جديدة في المستقبل من أنواع أخرى، وبالتالي في هذه الحالة يكون مفيد.
1: نعم.
0: وهناك لقاحات أخرى كذلك يتم تطويرها. السؤال هو في عمان هل اللقاحات ضرورية ومن نعطي ومن يستفيد؟
1: نعم.
0: يعني ممكن نقول إن الشخص المصاب من قبل ممكن يستفيد من اللقاح الموجود اللي هو التاكيدا، لكن هل يعني يستدعي الوضع الوبائي في عمان إنه يتم إعطاء اللقاح لجميع الناس؟ أعتقد هذه مسألة أصعب يعني إثباتها، لأنه الفيروس نفسه ممكن تحويطه بإجراءات الصحة العامة، وبالتالي ممكن تكون الحالات أقل مما يستدعي إعطاء لقاح لجميع الناس. فأتوقع يعني في عمان الاستراتيجية تتركز أكثر على الوقاية، وإذا كان برنامج قوي في الوقاية من هذا المرض فبتكون نتائج جدا ممتازة، وقد لا نحتاج حتى إلى يعني اللقاحات بشكل كبير.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور زيد، احنا نرجع مرة ثانية ونعول على العلاج المنزلي لعلاج أغلب الأمراض المعدية، ومن ضمنها المشكلة اللي احنا ناقشها اليوم. كثير من الأهل تستفسر، ويعني ويظنوا أنه هنالك في وصفات معينة مثلا غذائية، هل يساعد مثلا بإذن الله سبحانه وتعالى في تقليل الحدة والمدة؟
0: والله هو يعني بشكل عام الغذاء الصحي يعني يعتبر جزء من الدواء بحد ذاته، أوكي؟ فبشكل عام إنه الشخص يأكل مأكولات خفيفة على المعدة، طازجة، نظيفة، غنية بالفيتامينات، غنية بمضادات الأكسدة، ما تسبب لعيان وعياء، ما يكون فيها نسبة ملوحة عالية جدا أو زيوت مكثفة جدا، أو تكون اللي هي الأكلات اللي الألترا بروسيست اللي هي مصنعة بشكل كبير، يعني تكون أغذية مطبوخة بطريقة صحية وتكون مكوناتها ذات جودة عالية ومتنوعة ومفيدة للجسم وغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. هذا النوع من الغذاء مهم
1: نعم.
0: لجميع الناس في وقت الصحة وفي وقت المرض. إنه هل هناك عشبة معينة أو دواء شعبي معين ضد يعني حمى الظنك؟ هذا ما نعرفه. وإحنا في يعني في الطب الحديث يعني نستند إلى
1: أدلة والبراهين.
0: الأدلة والبراهين،
1: نعم.
0: والشيء اللي ما يصحبه دليل أو برهان يعني يكون شيء نظري أو تجريبي، فيصعب أن الشخص يعني يوصفه إذا هو شيء تجريبي، لأنه بعض يعني مثلا يعني في على مر التاريخ كانوا الأطباء يستعينوا بعلاجات معينة، لكن لما يتم دراستها بطريقة علمية نجد أنه ضررها صار أكثر، كان في الحقيقة أكثر من نفعها.
1: نعم.
0: فالأفضل يعني نستند إلى أشياء يعني مثبتة وأدلة وبراهين، والطريقة العلمية يعني من الطرق الأساسية التي نستمد هذه البراهين. لكن الواحد يقول أنه بشكل عام الغذاء الصحي، الغذاء اللي هو خفيف على المعدة، الغذاء الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، الغذاء الذي هو يعني من مكونات ذات جودة، مكونات متنوعة، مكونات قريبة من الطبيعة وليست مصنعة بشكل كبير، مكونات ليست يعني فيها ملح بشكل عالي أو سكر بشكل عالي أو زيوت بشكل عالي. هذه الأغذية ننصح فيها للجميع.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، ما أحلى هذه النصائح. دكتور زيد، في نقطة
0: نعم.
1: كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه الإصابة بحمى الضنك وتشخيص الحالة، آلية العزل، هل هنالك مثلا طرق عزل خاصة الحين في طلبة الطلبة بشكل عام، يعني المدارس الجامعات؟
0: ايوه، بشكل عام الشخص يعني الحين الفيروس هذا يختلف عن الفيروسات التنفسية، مثلا تتذكروا جائحة كوفيد والإنفلونزا، يعني نحاول انه نعزل المريض عشان ما يعدي الآخرين.
1: نعم.
0: حمى الضنك بشكل عام يعني ما تنتقل من إنسان لآخر بشكل مباشر، يعني او عن طريق مثلا الكحة او يعني فقط وجود في نفس الغرفة، عرفتي؟ ف يعني الانتقال 99% منه عن طريق الفيروس البعوضة.
1: نعم.
0: فطريقة يعني منع الانتقال، وهذه النقطة المهمة يجب أن يعني نركز عليها، هي منع انتشار هذه البعوضة
1: نعم
0: في المجتمع.
1: نعم
0: وفي الحقيقة ما تعلمناه من حمى الضنك إن هذه مسؤولية الجميع في المجتمع،
1: واضح.
0: مسؤولية وزارة الصحة، مسؤولية البلديات، مسؤولية كل
1: الإنسان نفسه،
0: مواطن وكل
1: واضح.
0: مقيم.
1: بارك
0: نعم.
1: الله فيك، بارك.
0: أيوة. فهنا اللي نبغى نتكلم عنه هو ما هو المطلوب من الجهود من جميع أفراد المجتمع
1: نعم، الحد
0: للقضاء
1: من
0: على هذه
1: الانتشار.
0: البعوضة، الحد على انتشارها، وبالتالي إذا راحت البعوضة عنا بيروح هذا المرض معها إن شاء الله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. في سؤال كمان جانا دكتور زيد،
0: نعم.
1: الفرق ما بين الملاريا، كون إنه كمان يعني المسبب بعوض، وبعوض حمى الضنك.
0: ممتاز. البعوضة مختلفة. هذه البعوضة الزاعجة هنا، بعوضة الملاريا بعوضة مختلفة.
1: نعم.
0: أولا، زائد فهذا الناقل مختلف، والمسبب المرض المختلف. في حمى الضنك فيروس دنجي أو الضنك، في الملاريا هي الباراسايت الطفيليات بلازموديوم فالسيبرام، فهذه من الطفيليات التي تنتشر في الدم. فطبعا السؤال ممتاز وفي محله، لأنه كلا هذه الحمى وهذه الحمى تنتشر عن طريق البعوض وتسبب حرارة ولها مخاطر، فتشبه الملاريا، لكن في الحقيقة البعوضة فصيلتها مختلفة، وهذه الحمى الضنك فيروس، بينما الملاريا هي باراسايت أو طفيليات.
1: بارك الله فيك.
0: والملاريا لها مضادات وقائية للمسافر إلى مثلا بلاد فيها الملاريا، مثل شرق أفريقيا، كينيا أو زنجبار، أو جنوب آسيا، أو أي دولة فيها الملاريا، فهناك مضاد وقائي يستطيع الشخص يأخذه وننصح به، وبالتالي يجنبه الإصابة. والملاريا كذلك المصاب يقدر يتعالج بالمضادات الملارية. لكن كلا هذه الحمى خطيرة وهذه خطيرة. الملاريا طبعا كانت تنتشر في عمان، لكن الحمد لله بجهود وزارة الصحة تم القضاء، أو يعني تم الحد بشكل كبير من انتشار البعوضة. ومع هذا المجهود وانحسار البعوضة انحصرت الملاريا، وتقريبا الآن اختفت يعني من عمان كانتقال محلي. الحالات الملاريا التي نراها هي انتقال، يعني هي حالات تقال يعني مستوردة، يعني شخص سافر إلى بلد فيه الملاريا وأصيب بالملاريا هناك، ثم عاد إلى عمان مع أعراض وتم تشخيصه بالملاريا.
1: بارك الله فيك.
0: فهذا يعطينا حافز إنه إذا استطعنا إنه نسيطر على البعوضة الزاعجة، وهي شوية أصعب السيطرة عليها. ليش؟ لأنها البعوضة الزاعجة تحب تكون في البيوت، في
1: نعم
0: الحوش، في الأوعية، الأواني الفخارية، الأواني البلاستيكية، حتى في يعني أي مكان وحل أو أي مكان متجمع فيه الماء، أو حتى إطارات السيارات ممكن تجمع فيها كمية صغيرة من الماء، وهناك تقوم البعوضة الزاعجة بوضع بيضها، والبيض ممكن يستمر هناك فترة طويلة ثم يفقس وتخرج البعوض وتبدأ تتغذى على الناس وتبدأ تسحب الفيروس وتنقله إلى الآخرين. فبالتالي يجب أن يعني نضرب دورة حياة البعوضة الزاعجة هذه، فيجب أن نحرمها من أماكن التكاثر في المجتمع، أماكن تكاثرها في المنازل، في الحدائق، في المناطق العامة، في بيوت الناس. يجب أن نحرمها من هذه الأماكن التكاثر،
1: بإذن الله،
0: وبهذه
1: بارك الله
0: الطريقة إن
1: فيك.
0: شاء الله بنقي المجتمع من حمى الظنك.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. في نقطة كمان نبي نعرج لها أخوي أو زميلي دكتور زيد، لما نذكر هذه المشكلة ترى هي ما مرتبطة بفصول معينة. في جاني سؤال إنه دكتور فنا، هل هي مرتبطة مثلا بموسم نزول الأمطار؟ رأيك؟
0: بالضبط، هذه نقطة مهمة بالفعل. هناك يعني عوامل تزيد من قدرة البعوضة
1: بعوض،
0: هذه على التكاثر.
1: نعم
0: الأولى هي الجو،
1: نعم
0: يعني الحين الجو لما يكون حار فوق 35 درجة، فهذا البعوضة ما تحب هذا الحر. ما حد يحب هذا الحر، فتصير ما تحب، يعني ما
1: ما
0: تقدر
1: تحب
0: تتكاثر.
1: تتكاثر،
0: أيوة
1: متشرطة بعد هاي البعوضة.
0: متشرطة. أيوة طبعا الجو البارد جدا القارس كذلك ما تحب البعوضة،
1: بعوضة، نعم
0: لكن احنا ما عندنا الجو البارد القارس هذا، عندنا الجو الحار. فالحمد لله هذا يعطينا فرصة في فصل الصيف خصوصا في شمال عمان انه يصير في انحسار للبعوضة، فهذه عامل طبيعي مساعد للسيطرة على المرض. النقطة الأخرى، البعوضة طبعا تحب الأجواء اللي هي أكثر معتدلة، فتكون فصل الخريف يعني من الآن فصاعد إلى شهر 5 تقريبا، هذه الأشهر الحرارة تكون ملائمة للبعوضة. وإذا صارت أمطار تصير في كثير برك للماء في أماكن مختلفة، يعني ممكن يتجمع الماء على أسطح المنازل، في حدائق المنازل، في مناطق عامة، فجأة حصل كان مكان جاف وصار فيه وحل، وهذا الوحل إذا استمر يعني فترة أيام أو أسابيع يصبح مكان للبعوضة أنها تتكاثر، تضع
1: نعم
0: بيضها في هذا الماء الراكد، مهما كان صغير الماء الراكد إذا حصلت البعوضة فبتستخدمه. فيصير تصبح كل هذه التجمعات المياه صغيرة كانت أو كبيرة تصبح مكان لتكاثر البعوضة، وبالتالي بعد موسم الأمطار بالفعل نشاهد زيادة في البعوض، يعني هذا شيء واضح. فإيش نسوي؟ لازم بعد موسم الأمطار نبحث عن كل هذه البرك الماي ونجففها،
1: نعم
0: نشفها، وبالتالي نحرم البعوضة من أماكن التكاثر. وفي بيوت الناس مثلا، لكن يعني النقطة هنا أنه ما لازم يكون في أمطار عشان تحدث تجمعات للمياه، ممكن نحن الماي اللي نستخدمه في الحدائق، برك السباحة، النوافير، سقي الشتلات في الأواني الفخارية، كل هذه إذا لم إذا صار فيها برك من الماء ولم تكن معقمة ولم تكن معالجة ولم تكن يعني فيها الاحتياطات، بالتالي تصبح أماكن تكاثر. فسواء كان في أمطار أو لا ممكن تتكاثر البعوضة في المجتمع إذا ما أخذنا الاحتياطات.
1: أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن الجميع صراحة ينتبه لهذه المعلومات القيمة. ودائما احنا نقول الوقاية خير من العلاج، وخاصة في هذه الأمراض اللي ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى الوقاية منها. تذكر أيام كورونا دكتور زيد لما كنا نقول مسافة الأمان، غسل اليدين، تذكر مدى فعالية هذه المعايير أو هذه البراكتس، هذه الممارسات الصحية؟
0: بالفعل
1: ونحن يعني تذكر لما كنا نطلع عبر أثير الإذاعة، جزاهم الله الله بخير ونوعي ونقول يا جماعة التزموا التزموا، كيف كان هذا الموضوع؟
0: بالفعل
1: فبالتالي كمان لو أسقطنا هذا على الأمراض المعدية بشكل عام وخاصة مثلا حمى الضنك، بتجد لها مليون، سبحان الله، مليون طريق.
0: نعم.
1: ما أحلى الحوار معك دكتورنا
0: لا
1: الكريم.
0: دكتورة، فأنا صراحة يعني بالنسبة لحمى الضنك يعني ممكن يكون وضع اليوم أسوأ بكثير من ما هو عليه. ومن العامل الأساسي للسيطرة على هذا المرض في عمان هو مجهودات التي قامت بها وزارة الصحة، وقامت بها البلديات، وقام بها المواطنون. وأتوقع أعلن معالي وزير الصحة وقت قريب أن هناك انخفاض في الحالات،
1: نعم
0: وهناك أرقام واضحة تدل على هذا. مثلا في 2024 كان هناك انخفاض في الحالات في مسقط، محافظة مسقط، بنسبة 93% في سنة 2024 عن السنة اللي قبلها. طبعا هذه السنة ظهرت أكثر الحالات في الباطنة، وبالتالي تم تعزيز الجهود في الباطنة وانخفضت الحالات هناك. فالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة على رأسها معالي وزير الصحة دكتور هلال السبتي والله يحفظه، ومديرية مكافحة الأمراض عمان CDC، كانت دكتورة أمل المعني والآن دكتور زكريا البلوشي، وهناك الشباب كلهم، دكتور عادل الوهيبي، وكل الطاقم وكل البلديات، جهودهم خلف الكواليس
1: صحيح،
0: لا نسمع عنها
1: لكن
0: كل
1: نراها،
0: يوم لكنها حثيثة
1: نرى نتائجها، بارك الله فيك.
0: ونرى نتائجها. وطبعا يعني في الصحة العامة يعني النجاحات هي النجاح في الصحة العامة هو اختفاء المرض، يعني مثل ما يقولوا بالإنجليزي no news is good news. يعني أحيانا يعني أحيانا اللي يجلب الأخبار هم المصائب، يعني صارت مصيبة يلا صارت أخبار، لكن يجب أن يعني نحتفل كذلك بالنجاحات التي يحققها زملائنا في الصحة العامة، خصوصا عندما ينجحوا ويختفي المرض أو يقل وتصبح أخباره أقل. يجب
1: بارك
0: أن
1: الله فيك،
0: نحتفل بهذا الشيء، هذا
1: أتفق،
0: هو الخبر الحقيقي في
1: أحسنت،
0: الحقيقة.
1: بارك الله فيك. ما أحلاها من خاتمة، تتفق معي؟
0: يعطيك
1: الساعة
0: العافية،
1: راحت، جزاك
0: خلصت
1: الله
0: الساعة بسرعة دكتور.
1: الله يوفقك إن شاء الله. دكتور زيد الهنائي، شكرا جزيلا،
0: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
1: أحسنت، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي يا بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد 19؟
2: صحتنا.

سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان نحييكم وإليكم هذه الأخبار والبداية بالعناوين. الإعلان عن بدء تطبيق منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة واعتماد 10 ملايين ريال عماني للمنظومة. ملتقى التخطيط الصحي يستعرض في ولاية صلالة المبادرات الابتكارية والممارسات الناجحة في تطوير الخدمات الصحية. ملتقى التشريعات البيئية يبحث بمحافظة شمال الشرقية سبل تطوير الأطر التشريعية والرقابية لصون الأدوية. أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة ابتداء من العام الجاري، ورصد لها مبلغ 10 ملايين ريال عماني سنويا. وأوضحت الوزارة أن قرارات الترقية تصدر من رئيس الوحدة مرتين في كل عام وتكون نافذة في شهري يناير ويوليو.
1: تأتي منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة في إطار تطوير الممارسات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، بما يعزز الارتباط بين الأداء والتطوير الوظيفي، ويراعي في الوقت ذاته الاعتمادات المالية. وتقوم المنظومة على 3 مسارات رئيسية، هي المسار السريع الترقية للأداء الاستثنائي، والمسار المرن الترقية بالمفاضلة، والمسار الخاص الترقية للاحتفاظ والاستقطاب، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات الوظيفية وفق شروط ومعايير وضوابط محددة لكل مسار. وأوضح اللقاء الإعلامي لوزارة العمل أن المسار السريع يستهدف الموظفين ذوي الأداء الاستثنائي، ويشترط للترقية من خلاله مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها، وحصوله على 3 تقارير تقييم كفاءة أداء وظيفي بمرتبة امتياز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية آنذاك رقم 10/2010. عبد الله بن مهنا الخروصي، مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: المسار السريع في شروط للترقية أن يكون الموظف حاصل على 3 تقارير بمرتبة ممتاز، وأن يكون قد أمضى 3 سنوات على الأقل في الدرجة المالية. منظومة الترقيات فيها فلسفة جميلة جدا، واللي هي فيما يتعلق أن كل عام دخول فئة جديدة من الموظفين للترقية، لأن من ضوابط المسارات 3 أن يكون الموظف قد أمضى 3 سنوات حتى يمكن النظر في ترقيته.
1: ويقوم المسار المرن على المفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع. وتكون الترقية على أساس ترتيب أسبقية الموظفين بحسب مجموع درجات كل منهم.
2: مسار المفاضلة وهو المسار الذي يعني قد يكون فيه النسبة الأعلى من الموظفين الذين يدخلون في منظومة الترقيات، هذا المسار يقوم على عدة شروط ومعايير. من المبلغ المتبقي من المسار السريع يتم مفاضلة الموظفين على معيارين أساسيين. المعيار الأول معيار الكفاءة الأداء الوظيفي، من خلالها يتم النظر إلى أعلى 3 تقارير حصل عليها الموظف في الدرجة المالية التي يشغلها، ثم يتم حساب هذه 3 تقارير والخروج بالمتوسط من هذه 3 تقارير، ثم بعد ذلك يستخرج منها 75% من النتيجة التي حصلنا عليها من المتوسط. المعيار الثاني الذي يضاف بعد ذلك هو تقييم المسؤول المباشر لهذا الموظف بواقع 25 درجة، ويتم ترقية الموظفين إلى أن ينتهي المبلغ بعد ذلك، وبالتالي هكذا تحصل الترقية كل عام بهذه الطريقة.
1: أما المسار الخاص فيتعلق بترقية الاحتفاظ والاستقطاب، ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها.
2: المسار الاحتفاظ والاستقطاب، وهذا يقصد فيه أن قد تكون الوحدة لديها من الموظفين يشغلون وظائف ذات اختصاص جوهري يتطلب في من يشغلوا هذه الوظائف تخصصات نادرة، وهؤلاء الموظفين يراد لهم استبقائهم في الوظيفة دون خروجهم إلى عروض وظيفية أخرى، فيتم ترقيتهم من خلال هذا المسار. يقوم على أساس أن المبلغ المخصص لغرض الترقية يجوز بقرار من رئيس الوحدة استخدام هذا المسار إذا رغب في ذلك بنسبة 1% من المبلغ المتبقي من المسار السريع.
1: وأوضحت وزارة العمل إنه جرى رصد 10 ملايين ريال عماني بهدف توزيعها على الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب وعدد المستوفين للترقية في كل جهة. وتنظم عمل المنظومة لجان الترقيات في وحدات الجهاز الإداري للدولة على أن يبدأ تطبيق المنظومة خلال العام الجاري.
0: نظمت وزارة الصحة ملتقى ظفار للتخطيط الصحي، والذي يقيم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة. استعرض الملتقى 16 مشروعا ومبادرة ابتكارية ضمن 5 جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، تتناول محاور التخطيط والابتكار المؤسسي وإدارة الجودة ورعاية المرضى، إلى جانب استعراض تجارب وممارسات ناجحة في تطوير الخدمات الصحية. كما تركز جلسات الملتقى على محوري الحوكمة والقيادة وجاهزية النظام الصحي. إذ تناقش تجربة التجمعات الصحية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسياسات تمكين الكوادر الوطنية، كما تضمن الملتقى توقيع على مذكرتي تفاهم استراتيجية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والتقنية. افتتح بمحافظة شمال الشرقية ملتقى التشريعات البيئية الأودية إرث ومستقبل، والذي نظمته هيئة البيئة بهدف تعزيز الأطر التشريعية والقانونية لصون الأودية وإبراز قيمتها البيئية والثقافية ودورها في دعم التنوع الأحيائي والتنمية المستدامة. تضمن الملتقى 4 أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان الأودية في سلطنة عمان من الحماية التشريعية إلى الإدارة البيئية المستدامة، التخطيط المكاني المتكامل والرقابة الذكية. كما استعرضت الورقة الثانية أهمية الإدارة المتكاملة للمستجمعات البيئية أو المستجمعات المائية للحد من أخطار الفيضانات، فيما تناولت الورقة الثالثة ضوابط حماية الأودية وإجراءاتها وفقا لقانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية للتعدين. وعرضت الورقة الرابعة دراسة لتقييم أخطار السيول في وادي هداد ببلدة النبأ في ولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، ومخاطر التوسع العمراني داخل حرم الوادي. رعى الملتقى سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية. كشف مركز عمان للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان في مؤتمر صحفي عن تفاصيل مؤتمر أيام مسقط للتحكيم والوساطة، والذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، إلى جانب التعريف بمسابقة مسقط للتحكيم 2026. وسيشهد المؤتمر توسعا في حجم المشاركة وتنوعا في محتواه وبرنامجه من خلال إتاحة المجال أمام المؤسسات العامة والخاصة للمشاركة في تقديم الجلسات الحوارية المتخصصة. وجرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مركز عمان للتحكيم التجاري وعدد من الجهات بهدف تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتوسيع قاعدة الجهات الداعمة للقطاع قطاع التحكيم والوساطة، بما يعزز من حضور هذه الممارسات كوسائل فاعلة لتسوية المنازعات ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان. أصدرت وزارة التراث والسياحة الدليل الاسترشادي لحديقة الحجر الجيولوجية كأول مشروع من نوعه في سلطنة عمان، وذلك بهدف إدراجها ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية الدولية المدرجة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو.
3: بقعة جغرافية تتوسط زوايا 11 ولاية وتربط بين جنباتها سلاسل جبال الحجر، أما مضمونها فيكمن في ثراء طبيعي قل نظيره، ويمتزج في ذات المكان مع تشكلات صخرية شاهقة وامتداد تاريخي لعناصر جذب تراثية وثقافية وبيئية. وتقود هذه السمات إلى تشكل ما يعرف بحديقة الحجر الجيولوجية، وهي أول مشروع وطني من نوعه يعنى بإعداد متطلبات الحدائق الجيولوجية الدولية وتسجيلها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. حسين بن علي الغافري مدير دائرة التراث الجيولوجي بوزارة التراث والسياحة.
4: يضم مشروع حديقة الحجر الجيولوجية تنوع سياحي استثنائي فريد، كذلك يعمل على تعزيز التجارب السياحية المختلفة داخل هذا الإطار، وكذلك يعمل على توطين التجارب السياحية والثقافية النوعية، ويعمل على تعزيز وتنمية المحافظات والدفع بالمشاريع الوطنية والدفع بالمشاريع المجتمعات المحلية داخل هذا الإطار.
3: 20 عنصراً تكون ملامح حديقة الحجر الجيولوجية وتتوزع بين الطبيعة والتراث والثقافة، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 5400 كيلومتر مربع، حيث يتشكل الجزء الأكبر منها عبر 5 ولايات من محافظة الداخلية، تليها محافظة جنوب الباطنة ب4 ولايات، لينتهي امتدادها عند ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية. وقد تم اختيار هذه المواقع مجتمعة لما تتفرد به من ثراء علمي ومعرفي وتغذية بصرية يتأمل عبرها الزائر حسن بديع الخالق. المشروع الوطني هذا لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج دراسة علمية شاملة قام بها خبراء ومختصون لفترة من الزمن، وخلصوا إلى اختيار هذه المواقع ذات الشواهد النادرة التي تعود لملايين السنين، وتجسيدها ارتباط الإنسان العماني بالأرض التي تربى ونشأ عليها، ويتمثل ذلك في العادات والتقاليد التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع العماني منذ سالف الأزمنة. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه بولاية المضيبي 45%، ومن المتوقع استكماله وبدء التشغيل التجاري في مارس من العام المقبل، وتتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 15 مليون ريال عماني، ويتضمن تنفيذ شبكات بطول يبلغ أكثر من 256 كيلومترا وإنشاء خزان علوي ومحطة ضخ. وتواصل نمال خدمات المياه تطوير وتعزيز البنية الأساسية للمنظومة بما يتواكب مع النمو السكاني والعمراني لمحافظة شمال الشرقية. ارتفع عدد الحوادث المرورية لدى شركات التأمين خلال الربع الثاني من هذا العام ليبلغ نحو 21,700 حادث مروري. وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية بلغ نحو 22,000 مطالبة، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة والمطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد نحو 25 مليون ريال عماني.
5: نحو 21,700 حادث مروري لدى شركات التأمين خلال الربع الثاني من هذا العام بارتفاع قارب 15% على أساس سنوي، منها 73% حادثا بسيطا و

0: 4%، فيما تراجعت مطالبات الوفيات. وعلى مستوى إجمالي التعويضات المدفوعة والمطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، فقد بلغت نحو 25 مليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعا ب 19%، وتوزعت بين 12 مليون و 480 ألف ريال عماني للحوادث البسيطة، و 5,300,000 ريال عماني للحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية، و 6,200,000 ريال عماني للحوادث الجسيمة المصحوبة بإصابات ومصاريف علاج طبية، فيما بلغت قيمة المطالبات المرتبطة بالوفيات نحو 1,000,000 ريال عماني. وتؤكد هذه المؤشرات على أهمية مواصلة تعزيز إجراءات السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور، بما يسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث، ورغم الدور الذي يؤديه التأمين في إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها المالية، فإن الوقاية تظل الأساس في حماية الأرواح والممتلكات.
1: شهد مهرجان الكامل والوافي لمزينة الإبل 2026 مشاركة واسعة من مختلف محافظات سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل المهرجان مساحة لدعم الأنشطة المرتبطة بتربية الإبل وما يصاحبها من خدمات وتجهيزات.
2: مستحضرا مكانة الإبل وقيمتها، أقيم مهرجان الكامل والوافي لمزاينة الإبل 2026، حيث يأتي إحياء للتراث واهتماما بالإبل وجمالها، كما شهد مشاركة محلية ومن دول مجلس التعاون الخليجي. سالم بن عبد الله المدهوشي رئيس لجنة المزاينة:
3: اليوم لاحظنا الهجن اللي واصل اليوم في الأشواط، اليوم هجن طيبة وهجن مشاركة وصاحبات مراكز يعني متقدمة، يعني في فرسلهم شاركا في حمر الدوع في السلطنة، شاركا في طوي الشاوي والهجانة في سلطنة عمان، وشاركا في الإمارات وماخذات مراكز طيبة، بعض منها الأول بعض منها الثاني، وطبعا مختلفة المراكز.
2: وفي ترقب للحظة إعلان الإبل الفائزة، فازت الكايد في شوط قعدان فطايم لصاحبها ناصر بن جمعة السنيدي.
4: والله يعنيني شيء كبير، وحنا مديها نستعد له من يوم أعلنوا هذا مهرجان، نستعد له هذا مهرجان، والحمد لله رب العالمين الظبي ما قصرت، أول مشاركة لها اليوم، وتنحدر من سلالة وتشاهين قحطاني أمها بتشاهين كليل، مراكز هذه مزاينة حققنا مراكز طيبة، وفراكض حققنا مراكز طيبة الحمد لله رب العالمين، ونشكر كل ما نساهم في هذا المهرجان وكل ما قام عليه في إنجاح هذا المهرجان.
2: ومثل المهرجان مساحة لدعم الأنشطة المرتبطة بتربية الإبل وما يصاحبها من خدمات وتجهيزات. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
1: تفتتح دار الأوبرا السلطانية مسقط موسمها بمناسبة الذكرى 15 لتأسيسها بتقديم إنتاجها الخاص لأوبرا ريغوليتو للمؤلف الموسيقي جوزيبي فيردي، في خطوة تعد علامة فارقة في مسيرة الدار. وستقام عروض الافتتاح لهذا الموسم مساء يومي الخميس الأول من أكتوبر والسبت الثالث من أكتوبر لهذا العام، ويأتي هذا الموسم تحت شعار 15 عاماً من الإلهام، ليجسد مسيرة دار الأوبرا السلطانية مسقط المستمرة كمنارة للتميز الفني ومنصة للحوار الثقافي بين سلطنة عمان والعالم. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 57 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 111 دولارا وسنتا واحدا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. وإلى خبرنا الأخير، حيث أطلقت شركة بيبي عمان بالتعاون مع مؤسسة عمان للإبحار النسخة الثالثة من برنامج أبحر بحرية، الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رياضة الإبحار الشراعي، وتعزيز مشاركتهم الرياضية والمجتمعية وتطوير مهاراتهم الفنية والحياتية. ويتيح البرنامج للمشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة

فرصة التعرف على رياضة الإبحار الشراعي وتطوير مهاراتهم الفنية والشخصية ضمن مسار تدريبي يتيح لهم التدرج إلى مستويات أكثر تقدما والمشاركة في المنافسات المحلية والدولية. في الختام مستمعينا تذكير بأبرز العناوين. الإعلان عن بدء تطبيق منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة واعتماد 10 ملايين ريال عماني للمنظومة. ملتقى التخطيط الصحي يستعرض في ولاية صلالة المبادرات الابتكارية والممارسات الناجحة في تطوير الخدمات الصحية. ملتقى التشريعات البيئية يبحث بمحافظة شمال الشرقية سبل تطوير الأطر التشريعية والرقابية لصون الأودية. مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان نشكر لكم كرم الاستماع. حرر لكم النشرة غانم بن عيسى النبهاني ومنيرة بنت خلفان الهنائي. نفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها علي بن محمد صعر.

استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع التي تهمكم على طاولة الحوار في البرنامج. طبعا مستمعين، اليوم الموضوع الذي يتصدر الساحة المحلية هو موضوع منظومة الترقية الجديدة أو منظومة الترقيات، وطرحت في لقاء إعلامي تفاصيل هذه المنظومة، وسيكون معنا هنا في الاستديو الأستاذ محسن بن سيف المعمري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل للحديث عن هذه التفاصيل. طبعا مثل ما تابعنا، تم تخصيص 10 ملايين ريال عماني لمنظومة الترقيات لكافة الجهات الحكومية، وهناك آلية معينة لمحاصصة هذه أو هذا المبلغ على الجهات. كذلك هناك 3 مسارات رئيسية تم الحديث عنها، وهي المسار السريع، المسار المرن، المسار الخاص. ودورية هذه الترقيات ستكون سنوية، سنتحدث أكيد عن الاشتراطات والتفاصيل، ودائما نرحب بمداخلاتكم وبأسئلتكم. نود حقيقة من خلال هذا اللقاء أن نجيب على جميع التساؤلات التي تدور في أذهانكم. نحن مع نهاية يوم عمل، كثير من الموظفين في القطاع الحكومي الآن في طريق عودتهم إلى منازلهم، ممكن من خلال الاستماع لنا في مركباتكم ومن خلال متابعتكم لنا على منصاتنا الرقمية وعلى قناتنا في اليوتيوب تتابعونا مرئيا، وكذلك منصة إكس. أكيد نرحب بهذه المتابعة ونرحب بجميع أسئلتكم حول هذه المنظومة. كذلك مستمعينا، ستكون محطة أقلام حاضرة لليوم حول مقال بعنوان حين يتغير الطفل هل نسمع ما يحاول قوله، للأستاذ أحمد بن عبد الله الشبيبي خبير الاستشارات الأسرية. إذن هذه محطاتنا لليوم مستمعينا، وهذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المري مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. عقدت وزارة العمل لقاء صحفيا للإعلان عن تفاصيل منظومة الترقيات الجديدة لموظفي الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان، ورصد مبلغ 10 ملايين ريال عماني للترقيات، ويوزع على الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب بحسب عدد الموظفين المستوفين للترقية من كل جهة. أكيد مستمعينا ومتابعينا، هناك كثير من الأسئلة في أذهانكم حول هذا الموضوع الذي نشرت تفاصيله هذا اليوم، وسنجيب إن شاء الله عن هذه التساؤلات، وسنشرح هذه المنظومة من خلال ضيفنا الأستاذ محسن بن سيف المعمري، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل. أهلا وسهلا بك الأستاذ محسن.
1: يا أهلا وسهلا، جزاكم الله خير، شكرا لتسليط الضوء على منظومة الترقيات الجديدة، وسباقين حقيقة في هذا الجانب. إن شاء الله رايحين نسلط بعض التفاصيل خلال هذه الجلسة بإذن الله.
0: أكيد الأستاذ محسن، هذا من المواضيع المهمة والمنتظرة وتلامس فئة كبيرة. طبعا نحن نتكلم عن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، ويعني تحول كبير ما بين منظومة سابقة ومنظومة جديدة قائمة على الكفاءة، سبقتها إطلاق منظومة إجادة التي تعتمد على القياس والتقييم وفق الكفاءة. بداية دعنا نعرف المستمع والمتابع كيف تم تطوير وتصميم هذه المنظومة الحديثة للترقية.
1: طبعا منظومة الترقيات كفلها قانون الخدمة المدنية خلال الفترات السابقة، وأيضا التقييم أيضا دخل من ضمن هذا القانون. يختلف بس هناك معايير التقييم. كنا خلال الفترة الماضية التقييم يكون تقليدي، ولكن الحكومة ارتأت بأن يكون التقييم عن طريق منظومة متكاملة، يعني خلال مسار الحوكمة الحالية وأيضا التطور الرقمي في جميع المنظومات اللي تختلف في الوحدات الحكومية. طبعا هذه الترقيات توقف خلال فترة كبيرة، وارتأت إن هذا الموضوع لن يبقى بدون ترقيات وتفعيل بعض المنظومات من خلال معايير معينة، وأيضا معايير تلمس الاحتياج الوظيفي في الوحدات الحكومية. ارتأت وزارة العمل وسلطت الضوء على هذه الترقيات والتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة، بحيث يكون هناك مخرج ومسار يشمل هذه الترقيات، والخروج أيضا بمعايير تلمس الموظفين، وأيضا يعني عدم البقاء على وقف هذه الترقيات، وإنما المضي قدما، لكن وفق المعطيات وأيضا وفق الاعتمادات المالية المتاحة.
0: نعم، آخر دفعة من النظام السابق كانت 2017.
1: آخر دفعة كانت 2016. هذه كانت
0: 2016 من نظام الترقيات.
1: نعم، هذه كانت فيها توجيهات خلال الفترات فيها توجيهات سامية. بترقية أقدمية من 2013 إلى 2016، ولكن بعد دراسة الترقيات بالدفعات طبعا ارتأت الحكومة بأن يكون في شيء منظم لهذه الترقيات، في شيء أنت تقيم موظف على أساس أهداف معينة، رابط أهدافه باستراتيجيات الوزارة، باستراتيجيات و 2040. فبالتالي لابد أن نكون أنه هذه التقييم مبين على شيء واضح وشيء شفاف، وأن يكون معتمد من كل الوحدات.
0: هذا يعني أنه تعيينات 2017 بيدخلوا في المنظومة الجديدة للترقيات؟
1: نعم طبعا، خلال الفترات السابقة بعد ما تم ترقية أقدمية 2016، هذه 2000 دفعة 2017 و18 و19 أيضا، هاي دخلوا من ضمن الترقيات الجديدة. طبعا الترقيات دخلت بمسارات، يمكن هذا لا يدخلوا في المسار السريع، يمكن يدخلوا في المسار
0: نعم.
1: وفق النتائج التقييم في
0: في
1: منظومة
0: منظومة
1: إجادة.
0: إجادة تم تخصيص أو رصد مبلغ 10 ملايين ريال عماني للمنظومة الجديدة في سنتها الأولى، منظومة الترقيات.
1: نعم.
0: كيف وصلنا إلى هذا الرقم؟ ليش 10 ملايين ريال عماني؟
1: حقيقة نحن هذا الرقم لابد أن يكون أيضا مبني على موازنات تقديرية لدى الوزارات المختصة، ف يعني نخصص هذا المبلغ كمعيار مدى ما توفرت الوفرات المالية في الموازنة العامة. يعني يمكن الجهات ما تضغط على الموازنات خلال الفترات القادمة، لأنه يعني نحن نقول إنه اليوم رصد 10 ملايين، لكن هذا 10 ملايين راح تستمر شهر، يعني
0: سنويا.
1: سنويا، بس شهريا في كل وحدة حكومية.
0: هنا
1: فبالتالي 10 سنوات لهذا العام، أو لأنه
0: هنا
1: رايح الترقيات بأثر رجعي من 2 يناير 26 اللي يدخلوا طبعا ومستوفين لشروط الترقية، وأيضا رايحين يوفروا لأن هذا مستدام، فيكون 2027 أيضا هناك 10 ملايين، 2027 أيضا 10 ملايين، إذا ما ارتأت طبعا الحكومة لديها وفرات مالية
0: لزيادة
1: يمكن
0: هذا.
1: تعزيز للترقيات.
0: كان سؤالي مرتبط، هل نحن طوعنا المنظومة بحيث تتناسب مع هذه الموازنة، أو إنه المنظومة احتياجاتها هي هذه من الأعداد المتوقعة
1: شوف،
0: مستحقين للترقيات وفق النظام
1: هي
0: الجديد؟
1: طريقة طبعا تعزيز أو طريقة تقسيم هذه المبالغ، مثل ما ذكرنا سابقا 10 ملايين خصصت للاعتمادات الترقيات 26 وتكون مستدامة،
0: نعم.
1: وأيضا يتم توزيعها خلال معايير معينة أو
0: نعم.
1: معادلة معينة، إن هو إجمالي عدد المستوفين، لازم نركز فيها، لأن ما عدد إجمالي الموظفين في كل وحدة حكومية، عدد إجمالي مستوفين شروط الترقية على عدد موظفين الوحدة الحكومية المستوفين شروط الترقية في 10، يطلع بمبلغ معين. هذا المبلغ يخصص لي كل وحدة حكومية، فبالتالي ندخل في مسارات الترقية، عندنا المسار السريع وعندنا المسار
0: نعم
1: المرن وعندنا المسار الخاص.
0: الخاص
1: المسار السريع هو مسار أن يكون الموظف لديه امتياز، 3 امتياز في الدرجة اللي هو شاغلنها حاليا.
0: نعم
1: هذا السريع، المسار السريع يعد أحد المسارات لطريقة، هو استثنائي للموظفين المجتهدين خلال الفترات السابقة. اليوم نحن كيف نكافئ الموظف المجتهد الذي حصل على 3 امتياز؟ فبالتالي حدد هذا المسار أن يكون لديه 3 تقارير امتياز
0: نعم.
1: خلال فترة المنظومة إجادة،
0: نعم.
1: نختار منهم 3 الامتياز، يمكن إلا إذا كان عنده ضعيف في آخر تقرير، فبالتالي ما يدخل في المنظومة، لأن هذه أحد موانع الترقية.
0: نعم، هذه المسارات بنقف عندها مسار مسار بحيث تتضح يعني الصورة للمستمعين وللموظفين الحكوميين. المسار السريع بداية، ليش اسمه سريع؟ يعني
1: سريع لأنه استثنائي.
0: استثنائي.
1: هي ليش سريع استثنائي؟ لأننا عندي منظومة مربوطة بالمؤشرات وبأداء الموظف، فعندي موظف حاصل على 3 امتياز سواء متتالية أو متفرقة، يعني أنا ما أريد هذا الموظف أكافئه يدخل في المسار الآخر،
0: اللي هو التفضيلي
1: المفاضلة،
0: المفاضلة.
1: لأنه هو عنده 3 امتياز، فأحد
0: يختصر
1: دعم
0: الإجراءات
1: هذه أي
0: والخطوات.
1: دعم هذه الشريحة بحيث أنه يبقوا على الكفاءة خلال فترة عمل والسنوات القادمة.
0: نعم، بنتحدث عن الاشتراطات. مضى 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها، وهنا جيد نوضح بمثال. يعني هو في الدرجة العاشرة يتطلب أنه مضى عليه في الدرجة العاشرة 3 سنوات، كذا؟
1: هو على سبيل المثال نحن نقول انه في عندي موظف هو بدأ يطبق منظومة إقادة من 2022، حصل على التقييم الأول جيد وحصل على
0: أنا أتحدث عن درجته المالية، يعني هو في الدرجة المالية 9 ولا العاشرة، هل هناك عدد سنوات معينة يجب أن يقضيها في هذه الدرجة حتى تنطبق عليه
1: نعم
0: الاشتراطات؟
1: هو 3 سنوات،
0: 3 سنوات،
1: ثلاث
0: فإذا
1: سنوات
0: كان في العاشرة لازم يكون مضى عليه 3 سنوات في
1: نعم
0: العاشرة.
1: مضى عليه 3 سنوات في العاشرة أو في أي درجة كانت.
0: نعم.
1: أيوة
0: الآن دعني أطرح عليك السؤال الأكثر شيوعا والأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي والأكثر شيوعا وتداولا بين الموظفين أنفسهم، حول إمكانية حصول الموظف على امتياز ل3 مرات. نحن نعرف أن نسبة الامتياز في حوالي 10% يمكن من التقييم، وبالتالي عدد بسيط يعني من يحصل على امتياز، وتنتقل يمكن في السنوات الأخرى الفرصة لآخرين. فمن خلال الأرقام ومن خلال البيانات المتوفرة لديكم، هل هذا فعلا متاح؟ هل هذا مسجل مرصود حصول عدد من الموظفين على امتياز ل3 مرات؟
1: طبعا نحن نتكلم عن منظومة، يعني ما فيها تدخل بشري. منظومة الترقيات هي اللي تقرأ من منظومة إقادة، يعني عندنا منظومة الترقيات
0: نعم.
1: وعندنا منظومة إقادة وعندنا نظام مورد. منظومة الترقيات الحالية راح تدخل وتقرأ البيانات من منظومة إقادة، ف كل السنوات الماضية وكل الجهات اللي طبعا طبقت منظومة إقادة كل التقارير موجودة، سواء اللي حاصل على الامتياز 3 مرات أو اللي حاصل على الامتياز مرتين أو إنه متفاوت بين الجيد جدا والامتياز. فيعني ما نجي اليوم ندخل موضوع امتياز حال فلان، لا، هو قراءة النظام ترقيات من المنظومة اللي طبعا أقفلت زين عند نهاية كل عام، وبقت التقييم موجود في المنظومة ورايح يقراها على
0: نعم،
1: ويعكسها على النظام.
0: هو هذا أنا سؤالي الأستاذ محسن. الآن من خلال القراءات التي جلبتموها من منظومة إيجادة، هل هذه القراءات فعلا تسجل حصول موظفين على امتياز لمدة 3 مرات خلال السنوات الماضية، خلال السنوات التي بدأت فيها المنظومة بالتطبيق والعمل؟
1: هو شوف يعني لكل مجتهد نصيب،
0: بلا شك.
1: يعني هناك أيضا
0: يعني فيه أستاذ
1: أكيد
0: محسن
1: أيوة في
0: لمدة 3، طبعا في أكثر من
1: في
0: سؤال
1: عند
0: أقول لك هذه ضروري تكونها
1: ليش
0: متتالية
1: حطينا
0: ولا؟
1: مسار، ليه حطينا مسار سريع؟ لأن أكيد في موجودين لمدة سنوات متتالية حاصلين على امتياز في،
0: هي فكرة المتتالية شرط؟ يعني
1: لا
0: هل من
1: لا
0: الضروري؟
1: طبعا ما متتالي، يمكن ما أخذ في 22 امتياز و23 جيد جدا و24 حصل على ممتاز و25 حصل على ممتاز، فما شرط
0: إذا مسألة
1: خلال
0: أنها تكون
1: أن
0: متتالية هذا ليس
1: يكون
0: شرطا.
1: حاصل خلال هذه الفترة امتياز ل3 مرات
0: بدءا من 2022.
1: 2022
0: نعم. طبعا من الشروط كذلك ألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية آنذاك رقم 10 على 2010.
1: نعم
0: جيد توضحها الأستاذ محسن.
1: هذا مثال، طبعا نضرب مثال، نحن في بعض الوظائف هي تبدأ مثل وظيفة أخصائي أو وظيفة مشرف، تبدأ من الدرجة 11 أو 12. إنزين، نهاية التدرج فيها نقول نحن الثامنة، مثال ثامنة، هو حصل على امتياز أو حصل على المسار السريع، فخلال نهاية التدرج عنده بالثامنة فما يقدر يترقى لوظيفة أعلى، هو نهاية التدرج عنده بالثامنة، فبالتالي يبقى لي في نفس الوظيفة. لكن ما يعني أني أنا أستبعده، أنا أحطي في المفاضلة، فنسبته أكبر لأنه عنده امتياز 3 في المعادلة.
0: نعم،
1: المعادلة تعطي الأفضلية هو. نعم.
0: يعني عدم وجوده في المسار السريع وانطباق هذا الشرط عليه في المسار السريع لا يعني حرمانه من المسار المرن.
1: لا طبعا، يروح على
0: أو مسار المفاضلة
1: أو يروح على المسار الخاص.
0: نعم، طبعا من ضمن الشروط كذلك عدم وجود مانع من موانع الترقية. موانع الترقية سنتحدث عنها لاحقا لأنها تشمل يمكن كل المسارات.
1: كل المسارات.
0: نعم. نروح للمسار الثاني. لكن
1: المسار
0: قبل أروح المسار الثاني بعد هذا السؤال عالق لأنه مر علي، هل توجد أعداد أو نسبة معينة لعدد من ينطبق عليهم المسار الأول اللي هو المسار السريع؟ لأن نحن الحين قلنا 2026 بنبدأ، ونحن الحين في شهر سبتمبر،
1: نهاية سبتمبر،
0: نهاية سبتمبر، فالترقيات ستبدأ من 2026،
1: من يناير.
0: نعم
1: 2 يناير.
0: نعم، فالأرقام ربما تكون متوفرة يعني حول العدد الموظفين اللي بيشملهم اللي بتشملهم الترقية في 2026، ما يقارب 15 اليوم ذكر في المؤتمر، 15,000.
1: هذا ما في المسار السريع،
0: لا إجمالي،
1: إجمالي العدد.
0: أنا سؤالي حول نسبة أو حصة المسار السريع من
1: ما نقدر نعطي نسبة معينة حقيقة، لأنه هذا لابد، لأن عندنا بعض الوحدات ما متوفرة البيانات لإدخالها في المنظومة، وأيضا حتى في التوزيع أصلا، في توزيع المخصصات المالية نحتاج إلى رقم صحيح من كل الوحدات الحكومية، بحيث هذا الرقم ممكن تقسيمه على عدد المستوفين في كل وحدة ضربة في 10 ملايين. فالمنظومة أصلا متكاملة. يعني أنا أيضا بالنسبة للعشرة ملايين أنا لابد أصلا المخصص لكل وحدة حكومية أخصم بداية المسار السريع، إذا كان عدد مجموعة من الموظفين أنا قبل أخصم المبلغ للمسار السريع،
0: المسار السريع
1: المتبقي أخذ على المسار الخاص اللي رايحين نوضحه أكثر.
0: نعم، تحب نبدأ في المسار الخاص ولا في المسار المرن المفاضلة؟
1: المفاضلة طبعا.
0: طيب نبدأ
1: هو
0: في المفاضلة.
1: تقريبا المفاضلة بعد ما ناخذ من المسار السريع.
0: نعم.
1: وناخذ المسار اللي هو الخاص، بعدين نرجع إلى في المسار المرن. المسار الخاص خلينا نوضح صورة في المسار الخاص. المسار الخاص هو يخص رئيس الوحدة، هو احتفاظ، بمعنى يحتفظ رئيس الوحدة لبعض الوظائف. يعني في عندنا وظائف تخصصية مطلوبة في خارج الوحدات الحكومية، خارج المنظومة عندهم عروض في، فاستبقاء هذا الموظف يستدعي أن يكون في مسار خاص، بحيث رئيس الوحدة يرقي هذا الشخص لبقائه في الوحدة.
0: نعم.
1: الحكومية.
0: نعم.
1: هذا المسار إذا ارتأى رئيس الوحدة أنه يستغله فعنده هذا الجانب، لكن إذا رئيس الوحدة ارتأى أنه يدخل من ضمن المرن هو اختياري.
0: نعم، هذا المسار اختياري،
1: هذا المسار الخاص اختياري،
0: لكن حل محددات.
1: نعم. لكن إذا اختار رئيس الوحدة واستغلال هذا المسار تخصم أيضا المبالغ، ومن ثم المبالغ المتبقية والمعتمدة تبقى حال المسار المرن. المسار المرن لازم نؤكد بأنه من جيد فأعلى.
0: نعم، بنرجع للمسار المرن. أيه. لكن بنتم المسار الخاص بما أن بدأنا فيه. 1% هذه من المتبقي بعد استقطاع مستحقات المسار السريع.
1: نعم.
0: طيب. لا يتجاوز 1%.
1: لا يتجاوز 1%.
0: نعم. ألا تتجاوز نسبة الترقيات وفق هذا المسار 1%، أن يكون الموظف المراد ترقيته يشغل وظيفة ذات تأثير جوهري على الاختصاصات الرئيسية للوحدة وتتطلب كفاءة نادرة أو مهارة تخصصية دقيقة ويصعب شغلها أو تعويض شاغلها. مضى 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها، هذه من ضمن الشروط. لا يحول دون ترقية الموظف تجاوزه لنهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف. هذا الشرط اللي كان موجود في المسار السريع، لكن
1: هو
0: في
1: كل
0: المسار الخاص ما
1: المسارات
0: موجود.
1: تقريبا، كل المسارات ينطبق عليها كل شروط الترقية، يعني ما في استثناء مسار
0: نعم
1: بشرط معين أو استثناء المسار الخاص هو لابد أن يكون راح على المسار السريع أو على المسار
0: نعم
1: المرن، لابد يكون مستوفي قد مضى 3 سنوات
0: نعم نعم
1: في الدرجة، أن لا يكون لديه موانع. لكن هذا الاستثناء بس للوظائف اللي هي يرتئي رئيس الوحدة أنها تبقى أو يحتفظ بها
0: نعم بما
1: في
0: أنه
1: الوحدة.
0: هذا المسار خاص وإلى خصوصيته وطبيعته، هل يحق لرئيس الوحدة أن يقدم هذه الترقية لموظف بأكثر من درجة؟ يعني يمكن أن يرقي لدرجتين أو 3،
1: لا طبعا،
0: درجة واحدة.
1: درجة واحدة اللي هو حاليا إذا كان في الدرجة العاشرة يترقى إلى الدرجة التاسعة،
0: نعم
1: ما في استثناء
0: نعم
1: في أو مرونة في أنه يترقى أكثر من درجة.
0: أقدر أقول مبدئيا أنه أغلب الترقيات ستتركز في المسار المرن، مسار المفاضلة.
1: نعم،
0: نعم، لأن هنا الخاص هو فقط نسبة
1: مجموعة
0: 1%
1: بسيطة
0: من،
1: أو نسبة معينة
0: نعم،
1: من
0: وهناك في اشتراطات يعني ما دائما تكون يعني متوفرة.
1: متوفرة. أيوة.
0: إذا لنذهب إلى المسار المرن، مسار المفاضلة، لأن هني في تفاصيل يبغى لها
1: نعم،
0: شرح شوية.
1: المسار المرن هو ما سمي إلا بمرن، يعني في يعني اليوم نحن نتكلم عن منظومة إجادة، والأغلب كان يتوقع أنه منظومة إجادة رايح يترقى فيها أغلب الممتازين، لكن أعطت المرونة بأن يترقى كل موظف من حصل جيد أو جيد جدا أو ممتاز، بغض النظر عن متتالية، أو يعني إذا كان عنده 3 جيد فبالتالي يدخل في المفاضلة، إذا كان عنده جيد وممتاز وجيد جدا أيضا يدخل من ضمن المفاضلة، وأيضا لابد أن يكون مستوفي شروط الترقية وليس لديه ما ليس لديه أي موانع لهذه الترقية.
0: نعم، الاشتراطات يعني نتحدث شوية في التفاصيل في طريقة تقييم الموظفين. 75% أتوقع، وهنا
1: نعم،
0: 25%.
1: هناك في بعض في التفاصيل اللي تخص نظام المرن يجمع يعني أعلى 3 تقييم أداء من منظومة إجادة، الأعلى يعني يمكن جايب جدا وجيد جدا وممتاز وممتاز، فنحن نأخذ على الامتياز الاثنين وجيد جدا، ما نحتسب الجيد، فبالتالي أعلى تقييم في الدرجة اللي هو شاغلينها على 3، ونضيف عليه أيضا 25 الدرجة اللي تعطى المسؤول المباشر. طبعا المسؤول المباشر عطوا تقييم اللي هو 25 مقسم على جزئيتين، جزئية مدى الموظف
0: قدرته على الوظائف
1: قدرته على
0: القيادية.
1: الوظيفة القيادية، مدى أيضا مدى اهتمامه، ومدى خلال السنة الأداء خلال السنوات الماضية.
0: هذا تقيس الفترة من 2022 إلى 2025 بالنسبة للترقيات الحالية.
1: نعم،
0: نعم،
1: من 22 إلى
0: فأنت يحسب مثلا في سنة كنت جيد جدا، في سنة ممتاز، في سنة رجعت جيد جدا، وممكن حصلت جيد
1: نعم، ناخذ على تقرير أداء،
0: أعلى تقرير أداء.
1: أعلى تقرير، يعني 3 أعلى تقرير أداء.
0: نعم، وبعدها 25% هذه متروكة للمسؤول
1: هذا
0: المباشر.
1: متروك المسؤول المباشر، وأيضا في المنظومة الحالية،
0: أها،
1: يعني في نظام معين قراءة هذه المؤشرات ومن ثم حالة الموظفين المستوفين في كل تقسيم ترفع إلى المسؤول المباشر لتقييم أو إعطاء هذه 25%،
0: نعم
1: وهذه أيضا مجزأة 10%، 10% من 20 إلى 25، وأيضا من 19 إلى 15، ومن 14 إلى 10، ومن 9 إلى 1. فبالتالي هذه في البداية الموظف يقيم 10%، 10% للموظفين المحالين أو من المستوفين لشروط الترقية. بعدين يقيم 50% من 15 إلى 19 درجة.
0: نعم.
1: فهذه التوزيع فيها محاسبة، فيها يعني معادلة معينة
0: نعم.
1: يمكن تخضع تعطى يعني تعطى المسؤول المباشر لتقييم المستوفين لشروط الوظيفة من
0: نعم
1: الموظفين، وأيضا احتسابها في النهاية بطريقة المنظومة اللي شغالين عليها حاليا.
0: نعم عدد الفرص التي ستتوفر في هذا المسار، المسار المرن، مرتبطة بالموازنة المتبقية للمؤسسة للترقيات؟
1: طبعا أيوة، رايح المعادلة تعطيك مبلغ معين، وعلى سبيل المثال أعطت وحدة حكومية 200,000، أخذ المسار السريع 2000، بقت 192 198,000. رايح إذا في مسار خاص يستقطع
0: واحد في
1: منه
0: المية
1: 1%،
0: والباقي
1: المبلغ المتبقي لهذه المسار نبدأ من ترقية أعلى تقييم في
0: بيكون
1: المنظومة.
0: متسلسل يعني.
1: أيوة نعم، لأنه في يعني أعلى تقييم إلى الأدنى، وكل ما رقينا أحد الموظفين راح ينخصم من المبلغ المعتمد
0: نعم
1: إلى نوصل إلى آخر ترقية. إذا صار طبعا هناك جزئية يمكن تحدث يمكن ما تحدث، هي المسار إذا تساوى
0: تساوى نعم
1: الموظفين. إذا تساوى الموظفين هناك عاطين أكثر من معيار. المعيار الأول إنه هو ناخذ آخر تقريرين للموظفين، بعدين ناخذ التقرير الأخير ونروح على تاريخ تعيين الموظف، وإذا بعد تساوى نروح على أكبر سنا.
0: نعم، لكن ما في عدد مشترط داخل هذا المسار، يعني ما يقول لك هنا بس نرقي 10، لا
1: هو
0: يعتمد
1: ما
0: على
1: في
0: المبلغ.
1: عدد، طبعا ما في عدد، لكن ممكن انه المستوفين لشروط الترقية عدد كبير، فنصل الى مجموعة معينة ونقف عند الاعتمادات المالية المعتمدة لهذا المسار.
0: نعم، اليوم تم الحديث كذلك عن وجود لجنة للترقيات في الجهات الحكومية تدير يمكن هذه العملية ويعني تحوكمها بشكل أوضح، نتحدث عن هذه اللجنة وأهم ضوابط إنشائها في كل وحدة حكومية.
1: طبعا يوم يكون في مسار جديد في كل وحدة حكومية أو في كل منظومة تشكل لجنة. هذه اللجنة بدورها هي التحقق من مدى يعني سلامة المنظومة. هذه اللجنة طبعا تطلع على التقييم النهائي من التقسيمات اللي موجودة في كل وحدة حكومية، وتراجعها وفق الاشتراطات الترقية، وفق تقييم المسؤول المباشر، وأيضا بعد ما تعتمد من هذه اللجنة ترفع إلى المسؤول المباشر. فطبعا الموظف بإمكانه أنه يرى التقييم من منظومة مخصصة للترقية، وبإمكانه إذا شاف أنه في عنده تحفظ إلى بعض التقييم بإمكانه أيضا، هناك لجان تسمى لجان التظلم، يرفع التظلم إلى هذه اللجنة، إلى المسؤول الأعلى، والمسؤول الأعلى طبعا يحال إلى لجنة التظلمات. وإذا أيضا الموظف شاف في الوحدات الحكومية أن هذا التظلم يعني ما بت فيه، ممكن يحال إلى وزارة العمل.
0: نعم
1: فبالتالي يعني لابد أن يكون هناك شفافية في الموضوع، ولابد أيضا أن يكون يعني مسار واضح، وأن يكون أيضا يعني فعال من كل النواحي، سواء عند التظلمات، سواء عند الخاص، سواء في مسارات الترقية. لابد كل وحدة حكومية ملتزمة بالمبالغ المخصصة، وأيضا ملتزمة بالمعايير والأسس التي وضعت لهذه الترقيات، وبالأعداد اللي مطبق عليهم هذه المنظومة، وأيضا
0: نعم،
1: المسارات التي تدخل في الترقيات الجديدة.
0: نحن كذا غطينا جميع المسارات الثلاثة. بعد الفاصل سنستعرض مجموعة من الأسئلة التي وردتنا من مستمعينا.
1: إن شاء الله.
0: إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ولنعود مع أسئلتكم، لا تذهبوا بعيدا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستديو الأستاذ محسن. أهلا وسهلا بك مجددا. ونحن ترى في استديو الظهيرة متعودين ناخذ مداخلات المستمعين والمتابعين، فبنطرح بعض التساؤلات التي وردتنا لنجيب عليهم. طبعا أشوف مجموعة كبيرة من الأسئلة، لكن الأغلب ما كاتبين أسماءهم على هذه الأسئلة، لكن سنطرحها إن شاء الله تكون مفيدة للجميع. معيار المؤهل الدراسي هل يدخل ضمن التنافسية على الحصول على ترقية؟ نحن نعرف بعض الموظفين يكملوا دراستهم بعد ما يبدو العمل، مثلا هو دخل إلى العمل وعنده مؤهل البكالوريوس، وبعدها درس وحصل على مؤهل الماجستير أو ربما حتى الدكتوراه. هل هذا معيار له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر في الترقية؟
2: طبعا هذا مسار آخر، يعني ما دخل في موضوع الترقيات الجديدة. معالجة الموظفين الذين يحصلوا على مؤهلات أعلى لهم مسار وفق قانون الخدمة، هذا يندرج تحت الإعلان عن الوظيفة متى ما توفرت الوفورات المالية، وأيضا متى ما توفر الاحتياج لدى الوحدة. مثال، في بعض التقسيمات تحتاجوا لوظيفة ما وأعلنوا عنها بالمؤهل اللي حصل عليه الموظف.
1: هذا لما يقول التنافس الداخلية، تعرض الوظيفة داخليا داخل. ويتنافس عليها لأنها مناسبة مع مؤهله.
2: بالضبط، هذا احتياج داخلي لدى المؤسسة، ولا بد أن يكون عند اعتمادات مالية، وأيضا أن يكون معلن عنها داخليا.
1: نعم، هذا السؤال رغم أننا جاوبناه بس لأن نتكرر من مستمعينا بنوضح لهم مرة ثانية. الثلاثة امتياز ما لها علاقة أنها تكون متتالية، هي خلال الفترة من 2022-2025،
2: نأكد؟ نعم، هذا شوف، نأكد أنه مسار الترقية السريع ليس له علاقة بثلاث ممتاز متتالية منظومة بدأت، وحاليا نمشي في السادسة اللي هي مضى عليها 5 سنوات. فبالتالي هناك عند تقييم 4 تقييمات خلال الفترة الماضية، نأخذ منهم الأعلى، فبالتالي يمكن يكون عنده أعلى تقييم اللي هي 3، ما لازم تكون متتالية، ويدخل من ضمن النظام السريع إلا إذا ما وجدت موانع لهذه الترقية.
1: نعم، لفتنا في المسار الخاص عدم وجود اشتراطات للمتنافس أو للشخص الذي يمكن أن يحصل على ترقية. هل يعني يجوز لرئيس الوحدة ترقية شخص حصل على تقييم ضعيف مثلا؟
2: لا طبعا، نحن كررنا بأنه المسارات لابد أن يكون كل المسارات مستوفية لشروط الترقية، ودخل من ضمنها أيضا المسار الخاص. فقط هنا إذا كان ضمن المسار المرن، ضمن المسار يستقطب أو يؤخذ من هذه المسارات المستوفية ويأخذ في الخاص، إذا كان طبيعة عمله أيضا توحي أنه هذا المسار ذات أهمية للاحتفاظ في لدى الوحدة.
1: نعم، طبعا خلال السنوات الماضية وفق طبعا

0: تقييم إجادة، هناك مجموعة من الموظفين يحصلوا على ممتاز ويحصلوا على مكافأة. هل هذه المكافأة يعني بوجود نظام الترقيات ستتوقف؟ هل يستطيع الموظف أن يجمع ما بين مكافأة حصوله على امتياز وما بين الترقية؟
1: هذه مسارات نحن نسميها اللي هي المسارات، مسارات الحوافز اللي دخلت عن قريب، اللي هي مسارات الحوافز في منظومة إجادة. طبعا هناك المسار اللي هو مسار المبتكر ومسار الموظف الشهر، وهي طبعا مستمر فيها
0: ما لا
1: الحكومة،
0: علاقة لها
1: ما لها علاقة أيضا بموضوع الترقيات الجديدة. أيضا موضوع اللي هو لن تكون مغالطة في موضوع اللي هي العلاوة،
0: السنوية.
1: السنوية. أيضا
0: نعم، زيادة
1: هذه
0: السنوية
1: ما تدخل في موضوع الترقيات، هي مسار
0: خاص
1: وحدة
0: ومستمر.
1: ومستمر
0: نعم، لن
1: بما
0: تتأثر
1: يخص
0: يعني.
1: هذا.
0: نعم، هذه نقطة يعني مهمة ذكرتها الأستاذ محسن. نتحدث الآن عن موانع الترقية، ما هي أهم وأبرز هذه الموانع؟
1: موانع الترقية تختلف، يعني في موانع طبعا إحالة الموظف إلى المسائل الإدارية، وهذه لها مسار لمجلس المسائل الإدارية في كل وحدة حكومية، ومسار الآخر. وأيضا من أحد موانع الترقية لا أن يكون الموظف ضعيف في آخر ترقية، هو محصل عنده امتياز 3 لكن عنده في آخر تقييم أداء ضعيف، هذا أيضا أحد موانع التبني. طبعا هناك موانع إحالة الموظف لأي جهة من جهات الاختصاص لأسباب أي إن كان، طبعا هذه أيضا أو محكومية قضائية تعيق موضوع اللي هي موضوع
0: نعم،
1: من الموانع الأمنية التي تتوقف عليها الترقية.
0: تابعنا اليوم في المؤتمر الصحفي بعض الجوانب التي لا يحرم الموظف فيها من الترقية ولكن تتأخر الترقية عليه، يعني أتوقع مرتبطة بالحضور والانصراف والخصم من الرصيد أو الخصم حتى من الراتب. وفي شفنا نحن بندين، واحد 6 أشهر، واحد 9 أشهر كتأخر
1: هذه
0: في
1: هي
0: حصول على
1: تدخل،
0: الترقية
1: هي هذه تدخل طبعا
0: من
1: في
0: ضمن
1: منظوم،
0: الموانع
1: هذا من ضمن الموانع اللي تدخل في المسائل الإدارية،
0: في المساءلة.
1: هي في المسائل الإدارية وتنتهي بانتهاء في مدة سنة المسائل الإدارية، وأيضا لمدة 6 أشهر. متى ما انتهت هذه الموانع بإمكان
0: يحصل.
1: الموظف أن يحصل على الترقية.
0: نعم، طبعا رغم أنك ذكرت هذا الموضوع لكنه الظاهر في شوية يعني سوء فهم فيه. الآن الترقيات معتمدة من 2026 ونحن في شهر 9، هل هذا يعني أنه الموظف اللي حصل على ترقية سيحصل عليها وكأنها من بداية 2026 بأثر رجعي، يعني من فرق الراتب اللي يحصل نتيجة هذه الترقية من يناير؟
1: نعم طبعا مثل ما ذكرنا أن الترقية من بداية يناير، 2 يناير في 26، وياخذ فارق الترقية بأثر رجعي من شهر يناير إلى شهر 12 وديسمبر.
0: نعم،
1: أيضا يعني هذه الجانب يعطي الموظف أو يعطي موظفين الوحدات الحكومية مساحة. نحن اليوم يعني في 26 وراح يترقوا جزء من الوحدات الحكومية، وفي شهر يناير 27 يترقى أيضا جزء
0: نعم،
1: كبير من الوحدات الحكومية، وإذا كانت شريحة كبيرة من كل في كل وحدة حكومية أيضا تنضاف إليها شريحة غيرها من الوحدات الأخرى.
0: نعم. وضحت المنظومة متى يصدر رئيس الوحدة قرار الترقية أو قرارات الترقية من كل عام؟
1: في بداية يناير طبعا
0: نعم،
1: من كل عام، وعندنا مسار آخر أيضا مع 2 يوليو.
0: 2 يوليو.
1: أيوة في بعض الترقيات صارت خلال الأعوام الماضية في مع منتصف الـ الـ الـ الـ الـ مع منتصف اللي هو السنة الأولى.
0: نعم، هو الحين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية ل 2026، يعني ما صدرت قرارات ترقيتهم إلى الآن،
1: هي ترى
0: بعد يعني
1: حاليا،
0: الآن، الآن
1: لا
0: بالأمس،
1: بعد حاليا
0: يعني نتوقع في يناير 2027
1: نتوقع في ديسمبر،
0: في
1: في
0: ديسمبر.
1: ديسمبر أو في أكتوبر، متى ما توفرت البيانات من الوحدات الحكومية راح تتوزع لهم المخصصات المالية، راح تتوزع لهم المستوفين الموظفين اللي مستوفين شروط الترقية، وراح تصدر القرارات تباعا متى ما انتهت الوحدة الحكومية من إعطاء البيانات لوزارة العمل، راح أيضا نستعجل في موضوع ترقية كل وحدة حكومية.
0: نعم، هذا يعني أنه على الوحدات الحكومية البدء يعني فورا في هذه الإجراءات، لأن نحن يعني
1: نعم،
0: على نهاية العام.
1: لأن العدد لابد وزارة العمل يتم موافاتها بالأعداد الإجمالي مستوفين شروط الترقية، لأن هذا كل العدد الإجمالي مبني عليه أعداد الموظفين، ومبني عليه أيضا الاعتمادات المالية، فهذا شرط لابد أن يكون مكتمل في المنظومة، ومن ثم راح نبدأ في موضوع الترقيات. أيضا يعني وزارة العمل يعني جاهدة في هذا الموضوع لقلب البيانات. اليوم نحن عندنا مجموعة من الوحدات الحكومية مطبقة لمنظومة إيجادة، وأيضا مطبقة لنظام مورد أو نظام مورد بلس، فهذه البيانات تقرأ من هذه الأنظمة بحيث تتوفر للمنظومة وإعطاء فرصة أيضا
0: نعم،
1: لمعرفة الأعداد ومعرفة الاعتمادات المالية لكل وحدة
0: لكن
1: حكومية.
0: المؤشرات الأولية تقول أن حوالي 15,000 موظف سيحصلون
1: تقريبا
0: على الترقية في 2026.
1: تقريبا إن شاء الله.
0: طيب، نذهب لأذان العصر وبعدها إن شاء الله نواصل.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين أينما كنتم، نرحب بكم جميعا في حديثنا عن منظومة الترقية الجديدة التي تم الكشف عن تفاصيلها هذا اليوم في المؤتمر الصحفي لوزارة العمل. نجدد الترحيب بك الأستاذ محسن، ونستكمل بعض الأسئلة التي وردتنا من مستمعين. نعرف موضوع الترقيات من المواضيع الشائكة اللي أحيانا يعني يشوبها شيء من الزعل وعدم الرضا، وكذلك الشعور أحيانا ربما حتى بالظلم. المنظومة كيف راعت أنه حوكمة التظلم تكون فيها من الشفافية ومن العدالة ومن الموضوعية يعني ما يكفي، بحيث أنه الموظف لا يشعر أنه حقه سلب يعني في الترقية؟ وانت ذكرت طبعا جزء كبير من هذه العملية مؤتمت، ولكن يبقى هناك يعني العنصر البشري حاضر في بعض الجوانب، خاصة في نسبة 25% من تقييم المدير بشكل مباشر، كذلك عمل اللجنة بعد يعني في هذه المنظومة.
1: طبعا يعني نحن نقول انه الموظف لابد ان يعي، ايضا يعي موضوع التقييم، يعني في منافسة، يعني ما هو ما حق مكتسب طبعا، لكن ان يكون منافس لزملاء، ايضا يعي انه المسؤول المباشر عند بعض المعطيات لترشيح جزء من الموظفين، سواء في المراتب الممتازة او في المراتب الاخرى، ايضا اعطاء هذه الدرجات في معيارين، والمعيارين لابد ان يلتزم فيهم ايضا المسؤول المباشر التزام تام لكل الوحدات الحكومية. هذا نقول لابد ان تكون في شفافية في موضوع التقييم. اليوم انا عندي تقييم لسنوات ماضية، ولابد ان اكون منصف ايضا في تقييم الجزئية اللي تخص المسؤول المباشر. لابد المسؤول المباشر ان يكون منصف لكل الموظفين. هناك شريحة كبيرة مجتهدة، هناك شريحة كبيرة عاطية مساحة من وقتها في في في في مجال العمل، وأيضا لابد أن تنعكس إيجابا لهذا الموظف، ولابد أن تراعى من خلال تقييمه. لكن أيضا في نفس الوقت لابد أن الموظف يعي أن هناك منافسين له، ولابد أن يطور من نفسه، لابد أن يكون مثابرا في الأعمال التي يقوم فيها، أن تكون ظاهرة أيضا لدى المسؤول، لا تنعكس دائما سلبا على المسؤول. المسؤول عنده اعتبارات يلمسها من كل الموظفين وكل شرائح الموظفين اللي موجودة. نحن دائما نقول يعني دائما المتنافسين والمجتهدين في كل المنظومات، وخاصة في منظومة الترقية، بما أنه اليوم نحن طبقنا منظومة إجادة في موضوع الترقية، لابد أن نكون كمسؤولين أن نكون حياديين، وأن يكون ملتزمين بمعايير معينة في تقييم موظفينا. لابد أن الموظف أيضا يكون يعني عنده أمان في مسألة التقييم، يكون آمن باللي قاعد يصير من المسؤول المباشر. لكن تأكد كل تأكيد زملائنا وفي كل وحدة حكومية المسؤولين المباشرين نثق فيهم ثقة تامة، بحيث يكونوا أيضا منصفين لكل يعني شرائح الموظفين. هذه أمانة مؤمن عليها كل مسؤول مباشر، وأيضا ما أريد الموظف أيضا ينظر بهذا المنظور إنه يكون مظلوم. فأيضا إذا حس الموظف في حالة إنه في عنده تحفظ في بعض التقييم، لابد أيضا عنده مجال آخر وعنده مسارات ثانية في التظلمات، في وصل صوته للجنة التظلمات أو المسؤول الأعلى في كل وحدة حكومية. ومن ثم إذا أيضا رأى ارتاع أنه خلال ذيك المدة 30 يوم ما حد بت في موضوع، ممكن يرفع إلى جهات الاختصاص وهي وزارة العمل اللي هي المختصة حاليا في موضوع التظلمات والنظر فيها بشكل عام.
0: هذا 10 مليون سنويا؟
1: 10 مليون نعم سنويا، طبعا لكل سنة تكون مستدامة. يعني نحن اليوم حاليا في 26، رايح ينطبق على المستوفين شروط الترقية ل26 على 10 مليون، وأيضا ل27 10 مليون.
0: نعم.
1: فبالتالي هذه أيضا إضافة كبيرة من الحكومة لوضع مثل هذه المبالغ خلال السنوات القادمة. اليوم نحن
0: نعم.
1: نقول 10 ملايين لعام 26، وعشرة ملايين لعام 27، وعشرة ملايين ل28.
0: نعم.
1: فبالتالي هذا المبلغ أيضا يدخل ومستمر ومستدام
0: نعم.
1: من جهات الاختصاص، ورصدت هذه المبالغ في الموازنات بحيث أنه يعني تلتزم بها الحكومة في ترقية الأعوام القادمة
0: نعم
1: بإذن
0: طبعا
1: الله.
0: وفق الاشتراطات هذا يعني انه اذا افترضنا ان هناك 15 ولا 14 الف موظف سيحصلوا على الترقية في 2026، فهذا يعني ان هناك هذا العدد تقريبا في 2027، لانه يتطلب انه يمضي 3 سنوات يعني في الدرجة المالية اغلب
1: نعم
0: الموظفين.
1: نعم
0: فهذا يعني انه في كل سنة ستكون هناك مجموعة جديدة مختلفة عن المجموعة التي تسبقها.
1: هو هذا اللي أيضا يعني في هذه المنظومة يعطيك يعني أفضلية، أنك أنت أيضا خلال 26 بأثر رجعي تترقى مجموعة من الموظفين في الوحدات الحكومية، وأيضا في 27 تترقى فئة غير اللي مترقية في 26، يعني كأنها فئة جديدة تترقى في 27، وفئة جديدة أيضا في 28، بحيث 3 سنوات يستمر الموظف في الترقية، ومن ثم أيضا عاد بإمكان الموظف ينافس في كل المسارات بعد استمرارية ترقيته لمدة 3 سنوات. أيضا عاد بإمكانه ينافس على المسار السريع، أيضا بإمكانه ينافس على المسار المرن أو المسار الاحتفاظ اللي هو
0: نعم
1: المسار الخاص.
0: نحن نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع الموظفين في مختلف الجهات، وإن شاء الله تعالى تكون هذه المنظومة حافز وكذلك مكمل للجهود التي يبذلها الموظفين في القطاع الحكومي. أنا أترك الكلمة الأخيرة لك قبل ختام هذا اللقاء أستاذ محسن.
1: جزاكم الله خير حقيقة لتسليط الضوء في هذا الموضوع. أيضا لابد أن يعي كل الموظفين الوحدات الحكومية والتي تشملهم إن شاء الله بإذن الله الترقيات الحالية، أن يثابروا وأن يعملوا من خلال كل المنظومات. نحن حقيقة يمكن نكون منظومة إجادة أو منظومة الترقيات الحالية عطت مؤشر في بعض الأحيان إنه عدم رضا بعض الموظفين على منظومة الإجادة، ولكن نقول نحن إلى متى على المنظومات التقليدية التي استمرينا على خلال الأعوام الماضية؟ لابد أن نكون هناك منظومة نحاول قدر المستطاع إنه نرتقي بسلطنة عمان بالمنظومات
0: نعم
1: الحديثة، وأن نتماشى مع التحول الرقمي. يبقى فقط أن لمساتنا سواء من المسؤول المباشر أو من الموظفين بضوابط المنظومة التي
0: نعم
1: تستحدث، سواء
0: وحسن
1: منظومة
0: التطبيق
1: إيجادة.
0: يعني.
1: إيجادة هي فقط هي مسمى لمنظومة، لكن هو أداء موظف يعني خلال سنة يقيم عليها، وهذا التقييم أيضا هذا التقييم أيضا يعني موجود في في في في في القانون، ولكن عكس هذا التقييم إلى
0: نعم
1: منظومة إيجادة. بقى فقط إيش المعايير اللي
0: نعم
1: أدخلت في المنظومة، وإيش المعايير اللي استبعدت في
0: نعم
1: الأوراق والتقييم اللي هو القديم.
0: هي المنظومة تحتاج إلى تأطير تشريعي أو إلى قرار أو تغيير نظام،
1: هو عكس طبعا عكس
0: لأن
1: التقييم
0: قانون الخدمة العامة ما صدر، يعني
1: قانون الخدمة المدنية، أنا أقصد
0: قانون الخدمة
1: قانون
0: المدنية.
1: الخدمة
0: أيوه
1: المدنية
0: الآن لما نغير نظام الترقيات هل يحتاج من تعديل تشريعي معين ولا هذا
1: ما يحتاج،
0: ما
1: لأن
0: يحتاج؟
1: نحن
0: نعم
1: ماشيين على ضوابط القانون.
0: نعم.
1: عكس تم عكس هذه الضوابط
0: نعم.
1: إلى منظومة تقييم أداء.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ محسن بن سيف المعمري، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العمل، يعطيك العافية. اليوم يومكم طويل يعني، من اللقاء الإعلامي إلى التفاعل كذلك مع وسائل الإعلام، فجزيل الشكر والتقدير لك.
1: يعطيكم العافية،
0: بارك
1: جزاكم
0: الله
1: الله
0: فيك.
1: خير، مشكورين.
0: إذن مستمعينا الكرام، نواصل معكم المشوار بعد الفاصل، نبدأ معكم فقرة أقلام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين أينما كنتم، ننتقل معكم إلى فقرة أقلام.
1: أقلام.
0: من خلال فقرة أقلام نسلط الضوء اليوم على مقال بعنوان حين يتغير الطفل هل نسمع ما يحاول قوله؟ معنا مباشرة الأستاذ أحمد بن عبد الله الشبيبي خبير الاستشارات الأسرية ضيفا على فقرة أقلام. أهلا وسهلا بك الأستاذ أحمد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي عبد الله، نرحب بكم وبجميع المستمعين الكرام في هذا البرنامج المميز.
0: حياك الله وسعيدين بأن تكون ضيفنا في فقرة أقلام، ونحن نتحدث عن هذا المقال حين يتغير الطفل هل نسمع ما يحاول قوله. نتحدث عن هذا المقال وأبرز ما جاء فيه وتسليطك الضوء على الصحة النفسية للأطفال.
2: بارك الله فيك أخي عبد الله. أول شيء حقيقة نحن دائما يعني نركز في مقالاتنا من خلال تسليط الضوء على شيء قد يكون غير واضح في الجانب الأسري أو عند الأسرة بالتحديد، فدائما قد يكون هناك بعض السلوكيات الغير ظاهرة عند بعض الأطفال أو بعض السلوكيات التي نراها صغيرة. لذلك ندعو حقيقة الأسرة بأن تركز على السلوكيات الغير واضحة عند أولادهم من خلال تغير المشاعر، الصمت، عدم القدرة على الحديث، الهدوء المبالغ فيه، البكاء المتكرر، التعلق بالوالدين، وأيضا لا يخفى على الجميع ألا وهو المؤشر التراجع الدراسي. وفي هذا المقال ركزنا في هذه يعني المؤشرات الغير واضحة، ومنها أيضا والتي قد يشعر بها الأطفال ويتحدثون عنها بطريقة غير معبرة عند الآباء، وهي مثلا آلام في البطن. يقول لك أنا عندي آلام في البطن، يقول لك أنا يعني ليس لدي الرغبة في الذهاب إلى المدرسة أيضا.
0: نعم.
2: وهذا مؤشر كبير جدا على أن الأبناء يعانون قد يكون من جوانب نفسية كبيرة جدا، ولكن نحن كآباء يعني نقدر نقول كذا نستشعرها أو ممكن قد تكون بسيطة بالنسبة لنا.
0: نعم. أنت ذكرت نقطتين في غاية الأهمية يمكن تواجهها الأسر خاصة مع بداية المدرسة، وهي مسألة عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة، وأحيانا اختلاق الأعذار مثل ما ذكرت يعني الآلام في البطن وغيرها. ما هو التصرف الصحيح الذي يمكن أن يقوم به الوالدين في ظروف كهذه؟ لأنه أحيانا يعتقد بكل بساطة يعني أنه هذا يعني يتعير الطفل، تعرف عادي ما يبغى يروح يعني. فكيف يمكن أن يكون هذا مؤشر نستطيع على قراءته؟
2: بالفعل أولا يعني خلونا نركز على شكوى الطفل. على سبيل المثال آلام في البطن، يقول لك والله أنا عندي آلام في البطن، عندي آلام، أنا بطني يعورني، أنا بطني ما أقدر أروح. علينا أن نكون واعيين نحن كمربين بأن آلام البطن هو آثار من آثار القلق، فبالتالي اضطراب القلق عند الطفل قد يكون هذا أول مؤشر، وبالتالي قد يكون يعاني في البيئة المدرسية مثلا. أيضا تدني المستوى الدراسي، يعني هنا ضعف الدافعية تضعف، وبالتالي من أسباب ضعف الدافعية قد يكون القلق، ومن أسباب القلق هو يعني شكل، لكن أسبابه قد يكون البيئة المدرسية. لذلك أرجع وأقول وردا على سؤالك يا عبد الله، أن ينبغي على الآباء هنا أن يكون عندهم الإصغاء بشكل يعني كبير جدا، بمعنى أنك أنت كأب عندما تسمع هذه المؤشرات ما تمر عليك مرور الكرام هكذا، لابد أنك تركز وتلاحظ بملاحظة إيجابية إيش اللي تغير في حياته. خليني أرجع قبلها بيومين ثلاث أيام، أشوف هل بالفعل أن هذا اضطراب وعابر التراخيص. بعد ذلك النقطة الثانية وهو الحديث، أننا يجب علي أن أحاورهم بحوار إيجابي، مجلس أنا يعني أنازعهم وأوبخهم وأكون مستعجل أنا كأب، لا أنت لازم تروح المدرسة، أنت لازم كذا، أو أن بعض الآباء العكس، والله يبي يروح يروح، ما يريد يروح يروح، خاصة اللي هم المراهقين اليافعين. فبالتالي يشعر الأب هنا بنوع من يعني إيش الإحباط، خلاص أنا وصلت إلى مرحلة 17 سنة 16 سنة ربيتك خلاص، فلا ينبغي هنا أن نقف شوية.
0: نعم.
2: وإيش نخلق حوار معهم، تعال يا ولدي.
0: نعم.
2: إيش السبب؟ ليش أنت كذا؟ من متى هذا صار لك؟ وإيش تحس؟ كيف تقدر أن أنا أساعدك في هذا الأمر؟
0: نعم. الأستاذ أحمد، يمكن من الجوانب المهمة الشعور بالأمان، ويمكن هذا ما حدث لحظي أو لحظة عابرة أو نتيجة سريعة. كيف المواقف المتكررة والأسرة من خلال يعني الأب والأم وهكذا تستطيع أن توفر هذه البيئة الآمنة للطفل في أنه يستطيع التعبير، يستطيع الحديث؟ لأنه أحيانا يذهب الأب أو الأم إلى الطفل يقول إيش عندك يعني، ولكن لا يستطيع الطفل، لا يشعر أنه قادر على الحديث أو يشعر بالأمان أو يقلق حتى من ردة الفعل التي قد يبديها الأب أو الأم.
2: نعم، لا شك أخي عبد الله بأن الأمان هو ركيزة يعني أساسية في بناء الأسرة. واليوم إذا خلقنا، وأنا دائما أقول حقيقة حتى المستمعين الكرام الذي يسمعوني الآن، لا تنظروا إلى النظريات التربوية بشكل كبير جدا، بقدر ما تنظر أنت أسرتك ماذا تحتاج. اليوم عندنا نحن بناء قيم، إذا توفرت هذه القيم أنت ما يحتاج نظريات بناء عصرية جديدة في مسألة التنشئة الاجتماعية، بقدر ما تحتاج هذه القيم. ومنها الجزء الأول هو الأمان. الأمان أنا كأب وأنا كأم كيف نخلق الأمان؟ أول شيء علاقتنا نحن كزوجين ينبغي أن تكون إيجابية، مبنية على مزاح، ضحك مع بعض، شعور يعني بالرضا، وبالتالي ينعكس على الآباء، ينعكس على الأبناء. أما إذا كان نحن كزوجين بعيدين كل البعد، خلافاتنا الزوجية حاضرة أمام الأبناء، غياب الأب الطويل حاضر أمام الأبناء، غياب الأم الطويل حاضر، ما حد يهتم فينا. اليوم الأبناء يشتكون إن أنا أجلس وحدي، ما حد كلمني اليوم، إيش عندك في المدرسة؟ بينما نحن كأباء نشعر بأن هذا شيء يعني شيء ما يحتاج إن أنا سأله، لا أنت محتاج إنك تسأله. فأنا أعطيكم قصة وقعت قريبا، يعني أحد من الأخوة يتواصل معي بسبب عدم قدرة الأب الولد الذهاب إلى المدرسة وهو في صف الثاني عشر، يقول لي خلاص أنا وصلت إلى مرحلة أني استسلمت استسلام تام، خلاص والله أنت هذه مصلحتك وأنا ما أقدر أني أدخل في حياتك وكذا. فيتواصل ما هو الحل أحمد، إيش تشوف أنتو كمتخصصين في هذا الجانب؟ قلت له أول خطأ أنك غلط أنك أنت تركت هذه المساحة بينك وبين والدك، لا تستسلم، ينبغي عليك أنك أنت تروح وترجع لمرة ثانية وتسأل وتجلس معه. وبالفعل بعد ما، وكان هو نوع من يعني الأب يشعر بأن أنا كيف بروح له، أنا أخاف أني يتمرد مرة ثانية. إذا اليوم رحت له والثانية والثالثة بيتمرد مرة ثانية وثالثة، خليه يتمرد. إذا أنت تفكر بهذه الطريقة تراك أنت أبوه، أنت نفس الأسرة، الأسرة تعيش مع بعض. فاليوم هذا هو هذا جزء من خلق الأمانة أخي عبد الله والمستمعين الكرام، أنك أنت تروح له. وبالفعل بعد ما راح له كان يخبرني بنفسه، يقول أول ما جلست معه وكذا شعر هو بتأنيب الضمير وجلس يبكي ويتأسف وكذا، يقول حسيت كأن الدنيا يعني انفتحت مرة ثانية من جديد. فهذا جزء من التحديات، هذا ليس التربية التنشئة الاجتماعية ليست سهلة، ليست يعني نظريات وكلام لا، يعني جهد الصبر أول شيء، جهد أنك أنت كيف تخلق الأمان هذا بينك وبين بينك وبين أسرتك وأولادك، أيضا علاقتك مع زوجتك. يعني نعرف أن الظروف الأحداث غير متحكم فيها وهي سنن كونية، لكن ينبغي علينا أيضا أن ندير هذه المواقف بإدارة إيجابية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد، سعداء جدا بقراءة هذا المقال وسعداء بأنك كنت ضيفنا في فقرة أقلام، ونتطلع إن شاء الله إلى قراءة مقالاتك القادمة.
2: بارك الله فيك أخي عبد الله، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير.
0: يعطيك العافية. شكرا أستاذ أحمد بن عبد الله الشبيبي، خبير الاستشارات الأسرية، كان ضيفنا في فقرة أقلام. إذن مستمعين الكرام، أينما كنتم، وصلنا معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم في استديو الظهيرة. تحدثنا بشكل مفصل عن منظومة الترقية الجديدة، وأجزاء من هذا الحوار وهذه المقابلة ستجدونها عبر منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وكما يمكنكم طبعا العودة للحلقة في منصة عين وفي قناتنا على اليوتيوب ومنصة إكس. لكم منا أجمل التحايا. هذا فريق العمل يحييكم، في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلا بالعمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

0: افتتح بمحافظة شمال الشرقية ملتقى التشريعات البيئية الأودية إرث ومستقبل الذي نظمته هيئة البيئة بهدف تعزيز الأطر التشريعية والقانونية لصون الأودية وإبراز قيمتها البيئية والثقافية ودورها في دعم التنوع الأحيائي والتنمية المستدامة. تضمن الملتقى 4 أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان الأودية في سلطنة عمان من الحماية التشريعية إلى الإدارة البيئية المستدامة، التخطيط المكاني المتكامل والرقابة الذكية. واستعرضت الورقة الثانية أهمية الإدارة المتكاملة للمستجمعات المائية للحد من أخطار الفيضانات، فيما تناولت الورقة الثالثة ضوابط حماية الأودية وإجراءاتها وفقاً لقانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية للتعدين. وعرضت الورقة الرابعة دراسة لتقييم أخطار السيول في وادي هداد ببلدة النبأ في ولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية ومخاطر التوسع العمراني داخل حرم الوادي. رعى الملتقى سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
1: نظمت وزارة الصحة ملتقى ظفار للتخطيط الصحي الذي يقيم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة. استعرض الملتقى 16 مشروعاً ومبادرة ابتكارية ضمن 5 جلسات حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، تتناول محاور التخطيط والابتكار المؤسسي وإدارة الجودة ورعاية المرضى، إلى جانب استعراض تجارب وممارسات ناجحة في تطوير الخدمات الصحية. كما تركز جلسات الملتقى على محوري الحوكمة والقيادة وجاهزية النظام الصحي، إذ تناقش تجربة التجمعات الصحية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسياسات تمكين الكوادر الوطنية. كما تضمن الملتقى التوقيع على مذكرتي تفاهم استراتيجية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والتقنية.
0: وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك أن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة. وأضاف المصدر أن وجهات نظر إيران ومواقفها نقلت بوضوح إلى الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري.

0: عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها وتنفيذ سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
1: حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية من خلال إجراءاتها المشددة وانتشار الحواجز والجنود، ما يشكل بيئة ضاغطة على الفلسطينيين. وبذريعة عيد العرش كثف الاحتلال اعتداءاته، فأغلق الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس مع إغلاق المسجد العمري فيها، واقتحم آلاف المستوطنين بمشاركة وزراء وأعضاء كنيسة وحاخامات ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، ليتبعها اقتحام وزيرا الجيش والأمن للحرم القدسي مع آلاف المستوطنين. جيش الاحتلال نفذ اقتحامات لبلدتي العيساوية وكفر عقب واعتقل شبانا. وفي الضفة الغربية أغلق جيش الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل بذريعة عيد العرش، إلى جانب تسهيل اقتحامات مستوطنين لمناطق صبصية وبرك سليمان الأثرية. المستوطنون أحرقوا مركبات في قرى دير أبو مشعل ورأس كركر شمال رام الله، فيما اعتقل الجيش الفلسطيني خلال اقتحامات لعدة مدن وبلدات. الاستيطان يتوسع دون توقف. سلطات الاحتلال تدفع بمشروع جديد يستهدف وسط مدينة رام الله بإقامة شارع استيطاني بطول 10 كيلومترات تفصل أحياء وقرى رام الله الشمالية عن باقي أجزائها. ويتضمن المشروع إقامة مواقع عسكرية وحواجز إضافية في المنطقة، مشروع يثبت تجاوز إسرائيل للمنظومة والاتفاقيات الدولية باستهداف المنطقة ألف بالاستيطان رغم خضوعها وفق اتفاقية أوسلو للسيطرة الفلسطينية. الاستيطان يتهدد قطاع غزة، إذ يتظاهر مئات المستوطنين قرب الحدود الشمالية للقطاع مطالبين بإعادة بناء المستوطنات. ويدعم وزير المالية سموتريتش هذا التوجه بتصريحه حول ضرورة منع إعمار غزة وضم المناطق المصنفة ضمن الخط الأصفر للسيطرة الإسرائيلية، ما يشكل أرضية لإعادة الاستيطان إلى المنطقة. غزة ودعت شهيدا وسجلت سقوط عدد من الجرحى في هجمات بالرصاص والمدفعية شمال وشرق القطاع وسط تدهور متسارع للوضع الإنساني، حيث يتهدد الانهيار الوشيك 230 مبنى تضم مئات النازحين وسط مناعي إسرائيل إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات الأساسية المنقذة للحياة. في الأراضي الفلسطينية كل شيء مستهدف، الدين والجغرافيا والهوية، فإسرائيل تمارس الإقصاء بأسوأ أشكاله غير آبهة بالقوانين الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
2: تواصلت الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق عدة جنوب لبنان. استهدف القصف أطراف بلدة زبقين والأودية المجاورة لبلدة ياطر في جنوب لبنان، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق منطقة صور، كما طال القصف ليلاً وادي السلوقي. تأتي هذه التطورات بعد سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدفت عدة بلدات في الجنوب بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
0: مستمعينا، فترتنا الإخبارية ما زالت مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
2: وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق.
0: 75 بحثا في 20 تخصصا تتنافس على 10 جوائز في يوم البحث العلمي السنوي الثاني للمدينة الطبية الجامعية.
2: طهران تنفي وجود تنسيق لعقد محادثات جديدة مع الولايات المتحدة وتطالب بوقف الأعمال القتالية على كل الجبهات.
0: شهداء وجرحى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها واقتحاماتها في الضفة الغربية. قال الرئيس الروسي إن على أوكرانيا تحمل الضربات الانتقامية الروسية نتيجة استهداف بنيتها التحتية، ويعترف بتضرر أكثر من 100 سفينة روسية. كما حذرت موسكو من إتاحة استخدام منظومة ستارلينك لأوكرانيا لتوجيه مسيرتها.
3: أكد الرئيس الروسي أن أي تصعيد استفزازي من جانب أوكرانيا سيزيد الأمور تعقيدا بالنسبة لكييف نفسها، وشدد على أوكرانيا في حال استمرت في استهداف البنية التحتية الروسية

0: أن تتحمل الضربات الانتقامية القاسية. أجدر بالذكر أن الرئيس الروسي اعترف مؤخرا بتضرر أكثر من 100 سفينة روسية وأجنبية تجارية وبعض قطع أسطول البحر الأسود، منوها في الآن نفسه بأنه تمت عملية إصلاح تلك الأضرار التي أسفرت عن خسائر مادية جدية. من جهة ثانية، حذر الكرملين من إتاحة حصول كييف على منظومة ستارلينك التابعة لرجل الأعمال الأمريكي ماسك لاستخدامها في توجيه المسيرات لاستهداف المواقع الروسية عبر الأقمار الاصطناعية، معتبرا أنها ستكون خطوة خطيرة ومتهورة. جاء ذلك بعد أن دعا ستوب الرئيس الفنلندي ماسك للسماح لأوكرانيا باستخدام منظومته لشن ضربات في العمق الروسي. وقد قامت القوات الروسية قبل يومين بضرب البنى التحتية للاتصالات ودمرت مركزا رئيسيا لاتصالات ستارلينك في أنظمة الإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف. وقد وسعت القوات الروسية من قصفها للعديد من المواقع والمدن الأوكرانية واستهدفت مركز داتا جروب في كييف، وقامت حسب الدفاع الروسية بقطع اتصالات الجيش الأوكراني مع إغراق عدد من سفن إمداده. وشمل القصف مركز بيانات شركة أوكر تيليكوم وشركة دريم لاين ومطار فاسيلكوف العسكري ومركزا لوجستيا في أوديسا لتخزين وتوزيع المنتجات ذات الطابع العسكري الواردة من دول أجنبية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مينائي تشيرنومورسك وإزمايل. في حين أكدت المصادر الأوكرانية استهداف قاعدة إنشائية تستخدمها القوات الروسية مقرا لتموضعها عند مدخل مدينة هينيتشيسك على بحر أزوف في هجوم ليلي قبل يومين ب16 ضربة مباشرة أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ما أجبر القوات الروسية على إعادة تموضعها وانتشارها حسب تلك المصادر مع استمرار قصف الموانئ والسفن الروسية. ولا يعرف بعد متى يمكن أن يتم اللقاء الثلاثي الذي يضم ممثلي روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة كخطوة عملية لإحياء المفاوضات السلمية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: تعيد أنقرة وبغداد ترتيب تعاونهما الأمني بالتوازي مع توسيع الشراكة الاقتصادية وتسريع المشاركة الاستراتيجية في مقدمتها طريق التنمية في خطوة تعيد صياغة طبيعة العلاقات بين البلدين.
2: يأتي في مقدمة التحولات الجديدة التسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة زاليكان إلى الحكومة العراقية وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما، بالتزامن مع تقدم العراق في تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك تعزيز سلطة الدولة في سنجار وإنهاء وجود الجماعات المسلحة الأجنبية المحظورة. في المقابل تتجه أنقرة وبغداد إلى توسيع التعاون في التجارة والاستثمار والنقل والطاقة مع الدفع باتجاه تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتسريع المشاريع المشتركة. ويبرز هنا مشروع طريق التنمية الذي يربط بناء الفاو الكبير في جنوب العراق بالحدود التركية ومنها إلى أوروبا باعتباره أحد المحاور الرئيسية في المرحلة المقبلة. وقد أنجزت تركيا والعراق بالفعل المسودة النهائية لاتفاقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل المرتبطة بالمشروع تمهيدا لاستكمال الموافقات والتوقيع الرسمي. وبذلك تتجه العلاقات التركية العراقية من التركيز على الملفات الأمنية وحدها إلى معادلة تجمع الأمن بالتجارة والنقل والاستثمار، فيما يشكل طريق التنمية أحد أبرز المشاريع التي يمكن أن تربط المصالح الاقتصادية لأنقرة وبغداد على المدى الطويل. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: توفي 56 شخصا على الأقل في ولاية أوتار براديش الهندية نتيجة أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الولاية. وأفادت السلطات بأن الوفيات سجلت خلال فترة شهدت هطول أمطار غزيرة للغاية خلال 3 أيام الماضية، كما تضرر أكثر من 1000 منزل بعد أن تحرك منخفض جوي فوق خليج البنغال نحو اليابسة، ما أدى إلى تكثيف هطول الأمطار في أنحاء المنطقة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في الهند من تزايد الظواهر الجوية المتطرفة ومنها العواصف الرعدية الشديدة والصواعق.
3: وفي النيبال توفي 21 شخصا، فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين إثر هطول أمطار غزيرة. وذكر رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه أن 5 أشخاص آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج، مشيرا إلى أن أكثر من 10 طرق تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.
1: وفي تايلاند قالت السلطات إن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت أجزاء كبيرة من تايلاند بلغت 8 أشخاص، مضيفة أنها أقامت أكثر من 200 مكان للإيواء المؤقت، حيث تضرر أكثر من 545 ألف شخص في 25 إقليما نتيجة هذه الفيضانات، في حين تراجعت حدة هطول الأمطار على العاصمة التايلاندية بانكوك بعدما تأثرت حركة المرور والأعمال، كما تجاوز ارتفاع المياه 30 سنتيمترا في بعض المناطق. وننتقل إلى أخبارنا الاقتصادية في هذه الفترة، حيث صعد حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني خلال الفترة من 2023 إلى 2025، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 26 شركة، وتجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة 400 موظف مع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة بناء السوق.
3: كشف مركز عمان للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان في مؤتمر صحفي عن تفاصيل مؤتمر أيام مسقط للتحكيم والبساطة الذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 9 من ديسمبر المقبل، إلى جانب التعريف بمسابقة مسقط للتحكيم 2026. وسيشهد المؤتمر توسعاً في حجم المشاركة وتنوعاً في محتواه وبرنامجه، من خلال إتاحة المجال أمام المؤسسات العامة والخاصة للمشاركة في تقديم الجلسات الحوارية المتخصصة. وجرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مركز عمان للتحكيم التجاري وعدد من الجهات بهدف تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات وتوسيع قاعدة الجهات الداعمة لقطاع التحكيم والبساطة، بما يعزز من حضور هذه الممارسات كوسائل فاعلة لتسوية المنازعات ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 57 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 111 دولارا وسنتا واحدا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
3: أما عالمياً فقد ارتفع سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% على إثر رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً إيرانياً لوقف الأعمال القتالية لسبعة أيام وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، حيث بلغ سعر البرميل 107 دولارات و51 سنتاً في التعاملات الآسيوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% ليصل إلى 94 دولارا و32 سنتا للبرميل.
1: تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات اليوم بعدما ساعد تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي من تحقيق بعض الارتفاعات، حيث زاد مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الأسترالية بنسبة 2%، في حين تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بنسبة 0.7%، كما تراجع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 2.7%. في المقابل ارتفع مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.6%.
3: انخفضت أسعار الذهب اليوم بمقدار 3% لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من 7 أسابيع، بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم ودعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، حيث سجلت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر المقبل تراجعاً بمقدار 3.1% لتسجل 4188 دولاراً و80 سنتاً للأوقية. وبالنسبة لأسعار الفضة فقد انخفضت هي الأخرى بمقدار 4.8% لتسجل 61 دولاراً و17 سنتاً للأوقية.
1: أصدرت وزارة التراث والسياحة الدليل الاسترشادي لحديقة الحجر الجيولوجية كأول مشروع من نوعه في سلطنة عمان، وذلك بهدف إدراجها ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية الدولية المدرجة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو.
4: بقعة جغرافية تتوسط زوايا 11 ولاية وتربط بين جنباتها سلاسل جبال الحجر، أما مضمونها فيكمن في ثراء طبيعي قل نظيره، ويمتزج في ذات المكان مع تشكلات صخرية شاهقة وامتداد تاريخي لعناصر جذب تراثية وثقافية وبيئية. وتقود هذه السمات إلى تشكل ما يعرف بحديقة الحجر الجيولوجية، وهي أول مشروع وطني من نوعه يعنى بإعداد متطلبات الحدائق الجيولوجية الدولية وتسجيلها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. حسين بن علي الغافري مدير دائرة التراث الجيولوجي بوزارة التراث والسياحة:
5: يضم مشروع حديقة الحجر الجيولوجية تنوع سياحي استثنائي فريد، كذلك يعمل على تعزيز التجارب السياحية المختلفة داخل هذا الإطار، وكذلك يعمل على توطين التجارب السياحية والثقافية النوعية، ويعمل على تعزيز وتنمية المحافظات والدفع بالمشاريع الوطنية والدفع بالمشاريع المجتمعات المحلية داخل هذا الإطار.
4: 20 عنصرا تكون ملامح حديقة الحجر الجيولوجية، وتتوزع بين الطبيعة والتراث والثقافة، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 5400 كيلومتر مربع، حيث يتشكل الجزء الأكبر منها عبر 5 ولايات من محافظة الداخلية، تليها محافظة جنوب الباطنة ب4 ولايات، لينتهي امتدادها عند ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية. وقد تم اختيار هذه المواقع مجتمعة لما تتفرد به من ثراء علمي ومعرفي وتغذية بصرية يتأمل عبرها الزائر حسن بديع الخالق. المشروع الوطني هذا لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج دراسة علمية شاملة قام بها خبراء ومختصون لفترة من الزمن، وخلصوا إلى اختيار هذه المواقع ذات الشواهد النادرة التي تعود لملايين السنين، وتجسيدها ارتباط الإنسان العماني بالأرض التي تربى ونشأ عليها، ويتمثل ذلك في العادات والتقاليد التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع العماني منذ سالف الأزمنة. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
3: ارتفع عدد الحوادث المرورية لدى شركات التأمين خلال الربع الثاني من هذا العام ليبلغ نحو 21,700 حادث مروري. وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمة المالية أن إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية بلغ نحو 22,000 مطالبة، فيما بلغت قيمة التعويضات المدفوعة والمطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد نحو 25 مليون ريال عماني.
6: نحو 21,700 حادث مروري لدى شركات التأمين خلال الربع الثاني من هذا العام بارتفاع قارب 15% على أساس سنوي، منها 73% حادثا بسيطا و 27% حادثا جسيما. وأظهرت البيانات غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية أن إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية بلغ نحو 22 ألف مطالبة، مسجلا نموا تجاوز 7%. فقد ارتفعت مطالبات الحوادث البسيطة ب 12.5%، وفي المقابل انخفضت مطالبات الحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية بنحو 12%. أما مطالبات الحوادث الجسيمة المصحوبة بإصابات ومصاريف علاج طبية فارتفعت ب 4%، فيما تراجعت مطالبات الوفيات. وعلى مستوى إجمالي التعويضات المدفوعة والمطالبات المبلغ عنها ولم تتم تسويتها بعد، فقد بلغت نحو 25 مليون ريال عماني، مسجلة ارتفاعا ب 19%، وتوزعت بين 12 مليون و 480 ألف ريال عماني للحوادث البسيطة، و 5,300,000 ألف ريال عماني للحوادث الجسيمة ذات الأضرار المادية، و 6,200,000 ألف ريال عماني للحوادث الجسيمة المصحوبة بإصابات ومصاريف علاج طبية، فيما بلغت قيمة المطالبات المرتبطة بالوفيات نحو 1,000,000 ريال عماني. وتؤكد هذه المؤشرات على أهمية مواصلة تعزيز إجراءات السلامة المرورية وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بقواعد المرور، بما يسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث، ورغم الدور الذي يؤديه التأمين في إدارة المخاطر والتخفيف من آثارها المالية، فإن الوقاية تظل الأساس في حماية الأرواح والممتلكات.
3: وإلى جولة في أخبار الرياضة، حيث أطلقت شركة بيبي عمان بالتعاون مع مؤسسة عمان للإبحار النسخة الثالثة من برنامج أبحر بحرية، الذي يهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رياضة الإبحار الشراعي وتعزيز مشاركتهم الرياضية والمجتمعية وتطوير مهاراتهم الفنية والحياتية. ويتيح البرنامج للمشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة التعرف على رياضة الإبحار الشراعي وتطوير مهاراتهم الفنية والشخصية ضمن مسار تدريبي يتيح لهم التدرج إلى مستويات أكثر تقدماً والمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.
1: تأهلت الإمارات إلى نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم خليجي 27 بعد فوزها بثلاثية نظيفة على البحرين حاملة اللقب، التي ودعت البطولة بخسارتها في الجولة الثانية من دور المجموعات. ورفعت الإمارات رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متقدمة بفارق الأهداف عن قطر التي حسمت تأهلها بفوزها على اليمن بهدف دون رد في المقابل. ودع المنتخبان البحريني واليمني البطولة.
3: انتزع المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدور أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه النرويجي بهدفين لواحد ضمن منافسات الجولة الثانية للمسابقة. وفي مباراة أخرى حقق منتخب الدنمارك فوزه الأول هذا الموسم بالتغلب على ضيفه ويلز بنتيجة 2-0.
1: توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم للشابات لأقل من 20 عاماً، وذلك بعد فوزه على منتخب كوريا الشمالية 4-3 بضربات الترجيح، وذلك بعد التعادل السلبي في نهائي البطولة التي اختتمت في بولندا. وحصل منتخب إسبانيا على اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق له الفوز باللقب في عام 2022، ونجح في تجريد منتخب كوريا الشمالية من اللقب الذي فاز به عام 2024.
3: خسر إنتر ميامي أمام مضيفه كولومبوس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم بنتيجة 1-2، رغم تسجيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه 21 هذا الموسم. ووضع اللاعب جوزيف مارتينيز فريق كولومبوس في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 30، لكن ميسي أدرك التعادل بعدها ب5 دقائق فقط بتسديدة رائعة من ركلة حرة، وفي الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل جمال تياري هدف الفوز لكولومبوس.
1: وفي خبرنا الأخير في هذه الزاوية الرياضية، واجه منظمو دورة الألعاب الآسيوية عددا من المشاكل المتعلقة بجدول المنافسات، فقد تسبب استمرار هطول الأمطار في تعطيل عدة منافسات في هذا الحدث الضخم الذي يشهد مشاركة رياضية مختلفة، وكانت رياضات التنس وركوب الأمواج والكريكت من بين الألعاب التي تأثرت بسوء الأحوال الجوية في اليوم التاسع من المنافسات، حيث ألغيت مباراتان في دور الثمانية للرجال في الكريكت بين باكستان وهونغ كونغ وبين الهند وأفغانستان بعد أن غمرت المياه الملعب. ونظرا لوجود أو لعدم وجود خطة طوارئ في الجدول الزمني، تأهلت باكستان والهند إلى الدور قبل النهائي بفضل ترتيبهما الأعلى في التصنيف. مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا شهد مهرجان الكامل والوافي لمزاينة الإبل لعام 2026 مشاركة واسعة من مختلف محافظات سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمثل المهرجان مساحة لدعم الأنشطة المرتبطة بتربية الإبل وما يصاحبها من خدمات وتجهيزات.
7: مستحضرا مكانة الإبل وقيمتها، أقيم مهرجان الكامل والوافي لمزاينة الإبل 2026، حيث يأتي إحياء للتراث واهتماما بالإبل وجمالها، كما شهد مشاركة محلية ومن دول مجلس التعاون الخليجي. سالم بن عبد الله المدهوشي رئيس لجنة المزاينة:
8: اليوم لاحظنا الهجن اللي واصل اليوم في الأشواط، اليوم هجن طيبة وهجن مشاركة وصاحبات مراكز يعني متقدمة، يعني في فرص لهن شاركا في حمل الدوع في السلطنة، شاركا في طوي الشاوي والهجانة في سلطنة عمان، وشاركا في الإمارات وماخذات مراكز طيبة، بعض منها الأول بعض منها الثاني، وطبعا مختلفة المراكز.
7: وفي ترقب للحظة إعلان الإبل الفائزة، فازت الكايد في شوط قعدان فطايم لصاحبها ناصر بن جمعة السنيدي.
9: والله يعني لي شيء كبير، وحنا مديها أن استعد له من يوم أعلنوا هذا مهرجان، نستعد له هذا مهرجان، والحمد لله رب العالمين الضبي ما قصرت، أول مشاركة لها اليوم، وتنحدر من سلالة وتشاهين قحطاني أمها بتشاهين كليل، مراكز هذه مزاينة حققنا مراكز طيبة، وفراكض حققنا مراكز طيبة الحمد لله رب العالمين، ونشكر كل ما نساهم في هذا المهرجان وكل ما قام عليه في إنجاح هذا المهرجان.
7: ومثل المهرجان مساحة لدعم الأنشطة المرتبطة بتربية الإبل وما يصاحبها من خدمات وتجهيزات. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
3: وفي ختام الفترة الإخبارية الثانية، نعود ونذكركم بأبرز ما جاء فيها.
1: وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة ثلاثة مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق.
3: 75 بحثاً في 20 تخصصاً تتنافس على 10 جوائز في يوم البحث العلمي السنوي الثاني للمدينة الطبية الجامعية.
1: طهران تنفي وجود تنسيق لعقد محادثات جديدة مع الولايات المتحدة، وتطالب بوقف الأعمال القتالية على كل الجبهات.
3: شهداء وجرحى برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة، وإسرائيل تواصل اعتداءاتها واقتحاماتها في الضفة الغربية.
1: مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نشكر لكم كرم الاستماع وتقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة. كان معكم في الإعداد سليمان بن سهيل الكيومي ويعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي.
3: وكنا بصحبتكم في قراءتها علي بن محمد صعر، وتقبلوا تحياتي أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لكم على طيب المتابعة، وفي أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
6: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
10: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
11: أنا سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن محمد الحبسي من مدرسة المثنى بالحارثة في الخوض القديمة. عمري 14 عاما وأذهب إلى الصف التاسع.
10: سعيد يهوى القراءة والبرمجة والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا سعيد.
11: أهلا وسهلا.
10: كيف حالك؟
11: بخير الحمد لله.
10: أنت ما شاء الله، أنا حصلتك يعني عثرت عليك هنا في الإذاعة أكثر من يوم. أنت معنا في الإذاعة من كم يوم؟
11: تقريبا بداية هذا الأسبوع. بعدين ورشة اللي هي عن تحدث عن صناعة المحتوى.
10: أنت طبعا مبتعث لأنك أنت من طلاب
11: برنامج ثروة.
10: برنامج ثروة لوزارة التربية والتعليم.
11: نعم، اللي هو يختار الطلبة الموهوبين من المدارس ويعطيهم فرص لإثبات اللي هو مواهبهم عن طريق دورات.
10: جميل.
11: وذهبت أكثر من دورة عن البرمجة وعن الابتكار وعن الإعلام حاليا.
10: ما شاء الله، يعني السنوات الماضية رحت دورات ثانية؟
11: رحت دورات ثانية.
10: وين رحت؟
11: رحت مركز ستيم للابتكار. كان هناك ملتقى مرتين التقينا.
10: جميل.
11: واللي هو يعلمونا كيف نبتكر أشياء جديدة تفيد المجتمع.
10: ما شاء الله. والسنة اللي قبلها بعد رحت؟
11: رحت اللي هو أتعلم لغة البايثون في جامعة في كلية مازون.
10: جميل، حكي لي عن لغة البايثون.
11: البايثون اللي هي لغة في البرمجة للتطبيقات. تساعد على صناعة التطبيقات، وفيها نفس الأكواد اللي تكتبهن وتصبح يعني معك نفس التطبيق، لكن في الزمن الحالي يعني حاليا استوى أسهل بكثير. يعني الذكاء الاصطناعي صار يقدر يسوي مثل الوظائف، بس البرمجيين صاروا يحتاجوا اللي هي لغة البايثون.
10: ما شاء الله عليك يا سعيد. وانت تعرف الحين تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟
11: حاليا تعلمت هنا بعض المهارات وبعض التطبيقات اللي تساعدني على اللي هو التحكم بالذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي يتطور دائما، يعني يوم ورا يوم بيصبح بعدين ما نعرف نقارن من الحقيقة والذكاء الاصطناعي.
10: صحيح، هو حتى بادي من الحين ما نعرف.
11: نعم.
10: جميل، احكي لي عن الورشة اللي هنا في عمان. قصدي في الإذاعة.
11: في الإذاعة اللي هي كانت ورشة صناعة المحتوى. عندنا كل يومين ورشة جديدة نبدأ فيها موضوع جديد. فمثلا قبل كنا ندرس نفس اللي هو صناعة المحتوى وكيف الأسلوب وذا، لكن حاليا درسنا اللي هو كيف نسوي محتوى بالذكاء الاصطناعي، وأيضا هش هو المحتوى اللي يعني اللي، ودرسنا أيضا القانون اللي نازل في 1/6 اللي هو قانون تقنية المعلومات. هذا القانون يتكلم عن اللي هو القوانين في اللي هو التواصل الاجتماعي. يعني
10: صحيح.
11: في أكثر من محور، ولا المحاور ينقسمان على أشياء، مثلا يعني ممنوع أن يتنمروا على الناس في هذا القانون نفس اللي هو حتى
12: في وسائل التواصل الاجتماعي.
11: نعم حتى مثلا على القبائل مثلا اللي هو على القبائل يتكلم يقول هذه القبيلة ما زين يحاسب قانونيا عليها.
12: صحيح ما شاء الله عليك يا سعيد ممتاز ممتاز ما شاء الله عليك. وانت طبعا قبل كل شيء انت ايضا قارئ وبدأت القراءة من عدة سنوات
11: من 2020 تقريبا اول كتاب قريت اللي هو النمر العربي الاصيل من تأليف الأستاذة أصيل الحارثية.
12: جميل يعني وهذا متذكرنا من هذيك اليوم.
11: نعم هو يعني من أوائل الكتب اللي أعجبتني وأحببتها صراحة.
12: جميل حكي لنا عنه هذا الكتاب.
11: الكتاب يتكلم عن هو حياة النمر العربي الأصيل وأن ما دائما يجد شيء يفتر سوى يسافر مسافات. في الرواية ذي في يعني الكتاب كان موجود أنه هو صار في حافة ظفار ينتقل لعلم مسندة نفس اللي هي رحلة حالة يحاول يصطاد فريسته ويدور الفرائس وهو عند نفس الطريقة اللي يعني يحاول فيها ويعني قصة عجبتني الصراحة.
12: جميل ما شاء الله عليك. وإيش نوعية الكتب اللي تحبين عادة؟
11: عادة الروايات واللي هن من التأليف العماني.
12: إيش قرأت من التأليف العماني؟
11: كتاب اسمه مرارة الذئب من تأليف الأستاذ خالد بن سليمان الكندي.
12: هذه رواية؟
11: تقريبا.
12: عن إيش تتكلم؟
11: تكلم عن هي ما رواية يعني نفس سيرة ذاتية رواية كأنها قصة.
12: شو موضوعها هذه الرواية؟
11: موضوعها هناك شيء رجل عنده أصحاب ألا الأصحاب واحد منهم اللي هو جاء مرض في عينه وذا علاج هذا المرض اللي هو مرارة الذئب. فكان هذا الرجل عنده كلب يسمى لبيب. هذا الكلب كان مدربنه وهم أصدقاء قبل أن يعرفوا أنه عنده كلب كانوا يحاولوا يصطادوا ذئب عشان اللي هو يصطادوا ذئب عشان يعالجوا ربيعها. لكن يوم عرفوا انه عنده كلب لبيب جهز خطة اللي هي يعني شوية مواقعية لكنها قصة جميلة. لبيب جاب اصحابه سوي خطة وقدروا يقتلوا الذئاب اللي هو
12: ممتاز ممتاز يا سعيد. وايش الاستفادة من هذه القصة؟
11: استفادة يعني هي قصة من ابناء البلد.
12: بس هذا الاستفادة؟
11: لا يعني هي قصة يعني نفس اللي هو العزيمة عدم اليأس يعني هو ما راح قال أنا مريض خلاص بجلس روح وحاول إنه هو ذا
12: ممتاز.
11: وأيضا العزيمة عند الكلب لبيب هي شوي مواقع لكن العزيمة والإصرار يعني قدروا يتغلبوا على الذئاب.
12: ما شاء الله عليك يا سعيد. وإيش بعد قريت؟
11: قريت بعدني كتاب من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق اسمه عقل بلا جسد.
12: عن إيش يتكلم؟
11: يتكلم عن شخصين أحدهم يمتلك العضلات واللي هو القوة البدنية أما الآخر اللي هو صديقه بس يمتلك العقل والمهارة في حسابة الرياضيات وسمى يورج الأرقام. فذي القصة تكون عدة مثلا عدة ألغاز والشخص اللي هو اللي يقول عقل بلا جسد اسمه عصام. عصام هو يكون يمشي على كرسي متحرك عنده إعاقة جسدية لكن عقله ذكي وتفكيره يعني واسع. أما صديقه لديه العضلات وعنده اللي هو البدن لكن تفكيره يعني تفكيره محدود شوية. فهما يكونوا نفس الفريق
12: ويكملوا بعضهم
11: يكملوا بعضهم البعض. اللي هو الصديق اللي عنده عضلات وذا يكون شرطي. أما من اسمه عصام أو عصام يكون نفس معلم الرياضيات.
12: ما شاء الله جميل. إذا إيش الاستفادة من هذا الحكاية؟
11: الاستفادة اللي هو عدم اليأس مثل اللي هو عصام ما يأس.
12: وأهمية التكامل يعني الإنسان
11: التكامل يعني الإنسان حتى لو كان ما عنده جسد هذا سواء عنده عقل ميزة يعني ذاك تفيده.
12: صحيح.
11: حتى لو كان يعني مع
12: يعني إذا الناس تتعاون يعني هذا بسبب التعاون هم قادرين يكونوا صديقين.
11: وأيضا هو ما يئس يوم جاء الحادث هو ترى جات الإعاقة الحركية بسبب حادث في القصة هو دعم نفس الشجرة اصطدم شجرة وجات هذه الإعاقة الجسدية لكن لم يئس توك معلم رياضيات
12: ممتاز.
11: الطلاب يحبونه في القصة.
12: ممتاز يا سيد ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن كريم؟
11: أحفظ. نعم.
12: إيش بتسمعني؟
11: سورة الواقعة.
12: سورة الواقعة الآيات الأولى منها؟
11: الآيات الأولى منها.
12: يلا بسم الله.
11: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا سعيد، قراءتك جميلة وتحفظ قصائد أو أناشيد
0: عندي نفس أنشودة هي لفلسطين
1: لفلسطين.
0: تقريبا نفس كذا،
1: جميل، سمعني إياها.
0: اسمها حلم السلام
1: لمن هذه الأنشودة؟
0: لعائشة بنت حسن الفزاري.
1: جميل، نستمع.
0: هدهديني كي أنام كي أرى حلم السلام، حدثيني عن أبي عن أسامة أو مرام، كيف غابوا من هنا إذ أتى وحش الظلام، ما لأمي صامتة ما لها تأبى الكلام، رغدة في خافقي واصلي بث الوئام، أيها الصبح الحزين أين أسراب الحمام، أين داري أين أمي قد غفت بين الحطام، لم تعد تروي الحكايا كلما حان المنام، همسها ما زال حيا يا صغيري يا هشام، هذه أرض المعالي عش بها عيش الكرام، لا تغادر أي صغيري في غد يمضي اللئام، لن تعيش العمر دوما تحت أكوام الركام، كن قويا ليس تخشى من تهاويل الصدام، عش شريفا في ذراها شامخا بين الأنام، لن تلاقي في سواها هاربا طيب المقام، سوف تحيا دون شك تحت أفياء الخيام، ترتجي تحقيق حلم جاوز السبعين عام، عندما تغدو كبيرا قف وقاتل في الأمام، إن دعاك الموت أسرع وليكن مسك الختام.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد، نشيد جميل وإلقائك رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: إن شاء الله طبيب.
1: طبيب
0: بإذن الله.
1: بإذن الله. ليش طيب؟
0: أحب اللي هو دراسة الطب، أحسها دراسة يعني ممتعة وأيضا تفيد المجتمع.
1: ممتاز يا سعيد، في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
0: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
1: جميل،
0: حكمة جميلة لأنها تصف أن العمل مهم. ولا تراكم عملك اليوم إلى الغد، فأنت لا تعلم غد أنت حي ميت. تقدر اللي هو أنك أنك تقدر أنك تعمل غدا.
1: ما شاء الله عليك، جميل. يعني أنت ما تأجل عمل اليوم إلى الغد؟ ما قالك أجلت؟
0: يعني ما أجل، أحاول أن أخلص عمل اليوم عشان غدا ما تعب.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد. إذن سعيد بن إبراهيم بن سعيد الحبسي، الطالب الرائع في مدرسة المثنى بن حارثة في الخوض القديمة، البالغ من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعي إذاعة سلطنة عمان، مس عليكم بالخير ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية جديدة معكم من الآن وحتى السابعة مساء. مثل ما تعودتوا محطات متنوعة إن شاء الله دائما تكون عند حسن ظنكم، ونرافقكم رفقة طيبة. والجميل دائما أنكم تشاركونا على رقم الواتساب 7244-2010. مساءات جميلة وساعتين نقضيها معا في حلقة الاثنين، وأمسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
3: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وأكيد تحية لكم مستمعينا في مساء الاثنين وحلقة جديدة تجمعنا وياكم خلال ساعتين. أكيد نتمنى لكم أوقات طيبة مع فترة العصرية اللي أصبحت قصيرة للغاية. في كل أحوال مساء جميل يشبه جمال أرواحكم، وأكيد مساءنا ياسر يحلو مع مستمعينا بتواصلهم على 7244-2010.
2: إذن أجواء جميلة ورائعة مع برنامجنا إن شاء الله. كذا نخفف عنكم عناء الطريق، اللي يسمعنا وهو في السيارة ذهب إلى أي مشوار مسائي، واللي يسمعنا من البيت بعد إن شاء الله تستمتع معنا. دائما نتمنى أن نقدم لكم كلمة هو قريب منكم، وإن شاء الله نقدم المعلومة ونقدم الخبر وكل ما هو جديد وجميل. إنكم تشاركونا تفاصيل برنامجنا من خلال رقم الواتساب 7244-2010. تحية لكم ومساءات جميلة. الأيام سريعة والأجواء ما بين، في بعض الأحيان تكون أجواء حارة، في بعض الأحيان والله الجو يتلطف، فمتقلبة نوعا ما الأجواء في هذه الأيام. نعم. يعني بعض الأحيان يكون في حرارة، بعض الأحيان في لحظة يصير الأجواء نوعا ما لطيفة خاصة في المساء. نعم. فسبحان الله الأجواء هذه الأيام متقلبة.
3: هل تحس أن دخلنا شهر المعاية؟
2: هو هذا وشهر طبعا خلاص سبتمبر ما يخلص، يومين كذا ما يخلص، يدخل شهر اكتوبر ان شاء الله. في شهر اكتوبر يعني خلاص تبدا تلطف الاجواء.
3: والله انتظرنا المنخفض اللي اعلنوا عنه الفتره الماضيه انه راح يبتدي تاثيره من يوم الاثنين تقريبا. ففي انتظار البشاير،
2: في انتظار المطر يعني.
3: نعم.
2: فان شاء الله تكون الاجواء لطيفه جميله. نحن يعني نتمنى حتى مع برنامجنا يعني مستمعينا يعني شاركونا هذه اللحظات الجميلة. البعض يقول لك والله نوعا ما أفضل من يعني الأشهر الماضية، وإن كان الجو متقلب، وهذا الجو ترى يؤدي إلى بعض الأمراض مثل الأنفلونزا وغيرها. صحيح. لأن تقلب الجو بعد سبب لبعض الأمراض الخفيفة اللي الآن يقول لك والله منتشرة في المدارس حتى
3: بسبب فيروس.
2: نعم. فنسأل الله الصحة والعافية للجميع
3: إن شاء الله ياسر، وأكيد هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
2: وفتحية الخنبشي، ويشارك في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي.
3: ومساء الخير بانوراما.

0: ومع هذه الأنغام بصوت ميحد حمد مستمعينا معكم بانوراما، وتحية مسائية لكل من يتواصل معنا على رقم الواتساب 7244-2010. أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم فتحية وياسر لجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول الرطوبة أقل اليوم معنا في صحار بس الجو به حرارة، وعسى بأمطار رحمة تسقينا، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو حكيم.
1: تحياتنا لأبو حكيم، وتحياتنا أيضا لعبد العزيز. طبعا عبد العزيز يوجه تحية لكل من يستمع لبرنامج بانوراما، وطبعا يقول اليوم حديث الساعة في المؤسسات العملية والوزارات هو موضوع الترقيات الخاص بإجادة. تحياتنا لك يا عبد العزيز، وأكيد الآراء مختلفة ياسر حول هذه المنظومة. واليوم كان في مؤتمر صحفي من قبل وزارة العمل حول هذا الموضوع، وطبعا تفاصيل أكثر راح تكون معنا في محطة إيش صاير.
0: ومثل ما ذكرتي فتحية عن نظام الترقيات الجديد، نعم، الذي أعلنته وزارة العمل، ذلك ضمن اللقاء الإعلامي الذي نظمته وزارة العمل بمسقط حول منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة. طبعا حول منهجية توزيع المخصص المالي للترقيات، رصد مبلغ 10 ملايين ريال عماني بهدف توزيع الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب وفق عدد المستوفين للترقية في كل جهة. أولا عبر إجمالي المستوفين يساوي مجموع عدد المستوفين في جميع الجهات، وثانيا المخصص المالي للجهة يساوي عدد المستوفين في الجهة زائد إجمالي المستوفين ضرب مليون ريال عماني
1: أو 10 ملايين ريال عماني.
0: نعم، هو نعم. رصد مبلغ 10 ملايين ريال عماني بشكل عام يعني، لكن هذه نعم. هي كيفية آلية التوزيع على المؤسسات.
1: ممتاز. أما المسارات الخاصة بالترقية فهناك 3 مسارات للترقية: المسار السريع، الترقية للأداء الاستثنائي، المسار المرن وهو حول الترقية بالمفاضلة وتكون في حدود الاعتمادات المالية المتبقية من الاعتمادات المالية المخصصة للترقية بالمسار السريع، والمسار الثالث يعرف بالمسار الخاص وهي ترقية الاحتفاظ والاستقطاب، ويراعى في تطبيق مساري الترقية المنصوص عليهما في البندين ألف وباء الترتيب الوارد فيهما، على أن تكون أو يكون تطبيق المسار الخاص المنصوص عليه في البند جيم جوازيا بقرار من رئيس الوحدة وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والشروط المقررة لكل مسار. تصدر قرارات الترقية من رئيس الوحدة مرتين في كل عام، وتكون نافذة في الثاني من شهري يناير ويوليو. فإذا اشتمل قرار الترقية على أكثر من موظف وكانت الترقية بتاريخ واحد، يكون ترتيب أقدمية الموظف بحسب أقدميته في الدرجة الفرق منها.
0: ويضع الرئيس المباشر تقييم الكفاءة الفردية للموظفين المترشحين للترقية الخاضعين لإشرافه المباشر في كل من المعيارين المشار إليهما، ولضمان عدم منح جميع الموظفين درجات متساوية في هذا المعيار توزع الدرجات بنسبة من عدد الموظفين وفق الآتي: أولا من 20 إلى 25 درجة بما لا يتجاوز 10% من عدد الموظفين المرشحين للترقية الخاضعين لإشرافه، ثانيا من 15 إلى 19 درجة بما لا يتجاوز 35% من عدد الموظفين المرشحين للترقية الخاضعين لإشرافه، ثالثا من 10 إلى 14 درجة بما لا يتجاوز 50% من عدد الموظفين المرشحين للترقية الخاضعين لإشرافه، رابعا من 1 إلى 9 درجات بنسبة 5% من عدد الموظفين المرشحين للترقية الخاضعين إلى إشرافه، ثم يعرض هذا التقييم على الرئيس الأعلى لاعتماده.
1: أما موانع الترقية التي تمنع الموظف من استحقاق هذه الترقية: لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة سجنه، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى المساءلة الإدارية أو الجزائية خلال مدة الوقف أو الإحالة، على أن تحجز له درجة أو الدرجة الوظيفية. فإذا لم يقضي بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على 5 أيام، وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل أو يحال إلى المساءلة الإدارية أو المحاكم المختصة. كما لا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بدرجة ضعيف. لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يأتي إلا بعد انقضاء المدة الموضحة لكل منها 6 أشهر في حال الخصم من الراتب لأكثر من 5 أيام إلى 15 يوم، 9 أشهر في حال الخصم من الراتب أكثر من 15 يوم أو خفض الراتب بنسبة لا تتجاوز 10% من الراتب.
0: وبحسب ما ذكره مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل، بدأ تطبيق منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة ابتداء من العام الجاري 2026.
1: إذن وزارة العمل مستمعين تكشف في لقاء إعلامي عن منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: بانوراما. تحية لكم مستمعينا، 20 دقيقة بعد الخامسة مساءً من العاصمة الأنيقة مسقط، لكم كل تحايا وأكيد تحية لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة. نتمنى لكم وصول آمن لمقاصدكم إن شاء الله. وأكيد ياسر، تحية للرسائل اللي اتصلنا على 7244210. تحياتنا لأم الملهم، تحياتي لكم فتحية وياسر، ولمخرجكم المبدع محمد الشبيبي، وتحية لكل من يعرف أم الملهم. شكرا يا أم الملهم، الظاهر أنه أول مرة تشاركنا، نتمنى لك مساء سعيد. وأكيد تحية أيضا لمحمد الخروصي، يعطيكم العافية فتحية وياسر، مساء الاثنين وما زلنا في بداية الأسبوع، الظاهر أنه أسبوع ثقيل كما يقول محمد الخروصي. شكرا لك يا محمد، تحياتنا لك.
3: وتحية ليوسف

0: الصوافي، نوجه لك تحية، شكرا على مشاركتك. كذلك سليمان سعيد العاصمي، نوجه لك تحية مسائية، ونتمنى دائما أنكم تشاركونا مستمعين على رقم الواتساب 7244-2010. الحين نروح لمحطة سالفة بيننا وبينكم.
1: وفي محطة سالفة اليوم مثل من أمثالنا الشعبية ياسر، واللي أحيانا يتم استخدامها مثلا لحكمة معينة لدلالة معينة، وصراحة يعني أمثالنا الشعبية فيها دروس قيمة
0: بالفعل
1: ودروس مختصرة، وأحيانا تكون رسالة في الجانب الأخلاقي أو الجانب الإنساني أو الجانب الاجتماعي، والمثل اليوم عميق جدا.
0: بالفعل فتحية، مثلنا اليوم له علاقة بالدعوة نحو الحيطة، الحذر، عدم الاسترخاء حتى يتم إنجاز الأمر بالكامل.
1: نعم.
0: مثلنا يقول: لا تأمن الثور لو رأسه بالتنور.
1: نعم.
0: ما تأمن. يعني طبعا الثور لما يكون رأسه بالتنور خلاص المفروض إنه ميت.
1: نعم.
0: يقول لك بعدك ما تأمن فيه،
1: ممكن أنه يهجم عليك ويأذيك. هذا يمكن يحمل أيضا دلالة أخرى ياسر، أنه إذا كنت تعرف شخص مثلا أحيانا مضر أو مؤذي في موقف معين، لا يعني لا يغرك هدوءه أو البرود اللي هو وصل له، ممكن وراء هذا الشخص المؤذي واللي ممكن يلحقك من خلال الضرر مصيبة أكبر.
0: نعم بالفعل. يعني فتحية بعد ممكن أن هذا المثل يضرب حتى في العمل.
1: نعم.
0: يعني أنه تشجع الناس على إنهاء أعمالهم.
1: نعم.
0: وأمورهم بشكل تام ومحكم، وأن يتأكدوا من إغلاق كل الثغرات حتى لا يندمون، لا يقعوا في الندم.
1: بالفعل.
0: فبالتالي لا تأمن تقول والله أنا خلصت، لا، راجع، يمكن بعد في أشياء وفي ثغرات أنت ما كملتها.
1: نعم.
0: فهي دعوة للحيطة بشكل عام والحذر. فالمثل طبعا عميق مثل ما ذكرتي، لا تأمن الثور لو رأسه بالتنور.
1: فعلا هذا المثل يمكن يحمل دلالة للتحذير من الاغترار بالمظاهر، الثقة المفرطة، حتى مع الثور لو بدا لك يعني انه هو هادئ، حتى لو عند رأس التنور يعني او عند التنور ممكن فعلا يلحقك منه اذى ويكون مصدر خطر باي حال من الاحوال. ومثل ما اشرنا كن حذرا حتى مع الشخص المعروف بالشر، وان بدا عاجزا في موقف لا يستطيع فيه ايذائك.
0: اذا لا تأمن الثور ولو رأسه بالتنور.
1: يعني في أمثال مرادفة ياسر لهذا المثل، يمكن هي أمثال عربية، يقول لك تغدى فيه قبل لا يتعشى فيك.
0: إيه هذا بعد مثل موجود.
1: نعم.
0: تغدى به قبل لا تعشى به.
1: عش ولا تغتر. هذا مثل عربي أيضا.
0: عش ولا تغتر.
1: نعم.
0: إذن أمثال كثيرة قد تكون مرادفة لمثلنا اليوم، وكذلك دلالات المثل احنا نتمنى من المستمعين حسب فهمهم.
1: نعم.
0: إيش الدلالة من المثل لا تأمن الثور ولو راسه بالتنور.
1: نعم.
0: إذا في أمثلة أخرى لها نفس المعنى والدلالة، وإحنا ذكرنا بعض الأمثلة.
1: نعم. إذن دلالات ربما مختلفة حسب وجهات نظركم مستمعين، ويمكن هناك أمثال أيضا تحمل معاني مرادفة لهذه الحكمة. شاركونا على 7244-2010.
2: الله خدعني وقال أحبك

0: حياكم الله مستمعينا في بانوراما، تحية مسائية لكم. ذكركم بسؤال سالفتنا، في مثل يقول لا تأمن الثور ولو راسه بالتنور. ما دلالة هذا المثل؟ وإذا في أمثلة لها نفس المعنى والدلالة. مشاركة من سالم محمد الهاجري يقول أمثال مقاربة: لا تأمن الغريم ولو حلف يمين، واحذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة، ولا تأمن الحية ولو باتت في الكم. يا الله،
1: تحمل نفس الدلالة،
0: نفس الدلالة. تحية لك يا سالم.
1: شكرا لك يا الهاجري، وشكرا أكيد لكل من يستمع لنا الآن. أما هالمرة نروح لمحطة قانون. وفي محطة قانون مستمعين هالمرة أكيد موضوع جدا مهم ويلامس شريحة كبيرة خاصة من الباحثين عن عمل. في الوقت الذي نرى فيه شبابنا يبذلون كل الجهد خلف شاشات هواتفهم بحثا عن فرصة تليق بطموحاتهم أو وظيفة مرنة عن بعد تزيد من دخلهم، هناك عيون تتربص بهذه الطاقات الشابة وهذه الحاجة. طبعا ياسر، نتكلم عن المحتالين عبر الإنترنت، تبنوا طرق فريدة لسرقة واستغلال الناس عبر حاجة الوظيفة وتأمين المال لأجل الرزق. ويمكن تم هذا بشكل كبير من خلال إعلانات التوظيف الوهمية اللي ظهر في النهاية أنها مصيدة رقمية.
0: طبعا هذه المصيدة الرقمية التي تستدرج الشباب لرغبتهم تنتهي بهم المطاف، ليكونوا ضحايا لنوع حديث وخبيث من جرائم الاتجار بالبشر الرقمي أو العمل القسري الإلكتروني. وبحسب التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، فقد قدر عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لمراكز الاحتيال والتوظيف الوهمي عبر الإنترنت نحو 300 ألف شخص حول العالم. والمفاجأة أن المستهدف الأول هم أصحاب الشهادات الجامعية ومتقنو التكنولوجيا.
1: بالفعل ياسر، لكن لو جينا للوضع المحلي معانا في سلطنة عمان، رغم أن سلطنة عمان تصنف من الدول ذات المؤشرات المنخفضة جدا في هذه الجرائم بفضل يقظة المجتمع وجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحملتها المستمرة أمان، إلا أن اليقظة واجبة. والتقارير الرسمية سجلت سابقا نحو 95 بلاغ تم التعامل معها في مثل هذا النوع من القضايا، وتصنيف 18 قضية كجرائم اتجار بالبشر مكتملة الأركان، وحيل على إثرها 38 متهم للقضاء في سلطنة عمان.
0: وللحديث عن هذا الموضوع مستمعينا، ينضم معنا المحامي الأستاذ محمد بن علي المرزوقي، متخصص في القضايا الجزائية، عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري. أستاذ محمد، مسا عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
2: مساكم الله بالنور، أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. إذن أستاذ محمد، وأنت سمعت للمقدمة التي ذكرناها، فبداية كيف يفرق القانون بين النصب الإلكتروني العادي وجريمة الإتجار بالبشر عندما تتم بالكامل خلف شاشات الهواتف؟
2: جميل جدا، سؤال في محله، شكرا جزيلا. حقيقة يعني إن أردنا أن نلخص ونبسط المسألة، إذا كان الهدف هو الحصول على مال الضحية فأنا أمام جريمة احتيال إلكتروني. طيب، إذا كان الهدف من استعمال الوسيلة الإلكترونية، الهاتف، الجهاز، الشبكة، هو الحصول على مال بصفة غير مشروعة بطريقة احتيالية، إذن أنا أمام احتيال إلكتروني. إذا كان الهدف هو الإنسان الذي يستخدم الشاشة الأخرى استخدامه كوسيلة أو كغاية، أي أن يتجر به هو ذاته أو يستخدمه يتجر به من خلال محاولة استخدامه أو استخدامه فعلا لاستغلال غيره، نحن نكون في هذه الصورة أمام جريمة الاتجار بالبشر. يعني هكذا هي المقاربة، جريمة الاتجار بالبشر من اسمها هي تستهدف الإنسان ذاته، عندما يوضع الإنسان تحت ظروف الاستغلال أو العمل القسري أو الظروف اللا إنسانية أو الإكراه، أو نكون عندها أمام جريمة الاتجار بالبشر.
1: نعم. واضح أكيد. وأكيد هناك أيضا علامات أستاذ محمد، يعني ربما علامات قانونية أو مؤشرات إذا وجدها الباحث عن عمل في إعلان وظيفة، هذا الإعلان ربما على تطبيق الانستغرام أو التليجرام، يعني هذا المؤشر يعطيه علامة إنه هناك مصيدة رقمية وعليه أن يتوقف فورا، فما هي أبرز هذه العلامات أو المؤشرات؟
2: جميل جدا.
1: نعم
2: أختي الكريمة، نحن الآن في عالم يوما بعد يوم يتجه أو يتسع الفضاء الرقمي، فالوظائف اليوم والتوعية التي تفعلونها الآن وكل هذه الفعاليات هي موجودة في الفضاء الرقمي، ولذلك حقيقة عندما توعون الناس
1: نعم
2: في كيفية استخدام وسائل التقنية المعلوماتية هذه لها محلها الماكن من العراق. أنا اليوم الناس تبحث في الفضاءات وفي الإعلان في الفضاءات الإلكترونية في منصات التواصل عن إعلانات الوظائف الحقيقية.
0: نعم
2: أين يجب أن يتيقظ الإنسان إلى أن هذا الإعلان لا يشابه غيره، أو أن يدق ناقوس الخطر، أو أن كيف نؤهل المتلقي إلى أن يكون حساسا تجاه إعلان دون آخر؟ يعني أنا دائما أحتكم إلى وربما عند المدمنين أيضا لوسائل التواصل الاجتماعي تتضاعف المشكلة، لأن المدمن بالطريقة المفرطة لا يكون عند المهارات الاجتماعية الكافية. ولكن نقول للجميع، إذا كان الإعلان يعلن عن راتب غير منطقي يعني بالمقارنة بالمؤهلات، هذا ناقوس خطر ومؤشر خطر. إذا كان يقابلك الآن وبعد قليل أو بالبكرة يقول لك أنت استلمت الوظيفة، أنت قبلت معنا وخلاص، أنت الآن ضمن فريق العمل، هذا يدق ناقوس الخطر. إذا كان هذه الشركة أو الجهة التي تدعي أنها توظفك ما تلقى لها عنوان، ما تلقى لها مقر، يعني إذا جيت تستوثق منها ما هو بريدهم الإلكتروني، ما هو مقرهم، ما هي دولتهم، ما هو رقم سجلهم التجاري، لا تجد لهذه الأشياء وجودا حقيقيا. إذا يقول لك إنه والله لا تتواصل معي إلا من خلال هذه الوسيلة، يراسلك واتساب ويقول لك لا تتواصل معي إلا من خلال واتساب أو منصة تواصل اجتماعي معينة، فاعلم أن هذا أيضا مؤشر خطر آخر. إذا طلب عربون أو رسوم أو عملات مشفرة، فهذا مؤشر أكبر من الأول والثاني والثالث. إذا يعني طلب الأو تي بي أو بيانات حسابك البنكي، فيعني استعمل الإكس الأحمر العريض. إذا طلب فتح حساب وكانت الوظيفة عبارة أنك أنت يدخلك في عملية وفي حديث طويل، ولكن خلاصته هو يريد يقنعك ان عملك انت كعضو في الفريق، ان احنا نعمل في تجارة الاموال وما الى ذلك، وان عملك يتلخص في انك انت تفتح حساب بنكي وبتستلم حوالات كجزء من الفريق، ثم انت ما عليك الا ان تحول لنا هذه الاموال ولك نسبتك ولك عمولتك. فهذه بلا شك انها اخطر الصور واحدثها، ولقد وهي من الصور الموجودة في سلطنة عمان والتي سجلت وللأسف وقع فيها ضحايا كثير، ويمكن أن نسلط الضوء على تعقيد المشكلة، وأن بمجرد الانسياق وراء هذا الفعل البسيط يمكن الإنسان يكون متهما بالاتجار بالبشر وجريمة غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني والاحتيال العادي والتعدي على البيانات وفق قانون البيانات، فيدخل الإنسان في مشكلة لها أول لكن ليس لها آخر. كذلك إذا لاحظت أن أنت عملت لك مقابلة بسيطة وشكلية تستدعى إلى توظيف، وعندما حصل هذا التوظيف سرعان ما يبلغوك بتغير وظيفتك، مسماتك أو اختصاصاتك، ويطلبوا منك أشياء لم يصارحوك بها في المقابلة الأولية المدعاة. أكثر من ذلك وأيضا مسألة أخرى وهامة وبدأت تحصل فعلا في عمان، عندما يطلب منك السفر سريعا وبترتيبات عاجلة وسريعة، انت حصلت عندنا على مهمة، لك راتب كذا، لك امتيازات كذا، ما عليك الا انك بس انت توصل، الان في مهمة في الدولة الفلانية في اقرب وقت، احجز اقرب طائرة ونلتقيك في المكان الفلاني وتباشر عملك من المكان الفلاني. فيجد نفس الانسان عندما يصل هناك يجرد من إمكانياته حتى في التواصل، أو يكون تحت ظروف العمل القسري أو التهديد أو الابتزاز، أو يعني تحت سيطرة شبكة إجرامية فعلا تسلب منه إرادته ويجعل يعني سخرة ووسيلة لأحيانا الاحتيال على الآخرين. هناك يعني مؤشرات كثيرة يستعمل الإنسان فيها الذكاء العاطفي وحس الاجتماعي ووعي القانوني، مثل إذا تطالب بالسرية غير المبررة، أنا محصل وظيفة يعني وظيفة عادية يحتاج الأمر إلى سرية، لا تخبر أحد عن هذا الموضوع، لا هذا أمر غير عادي. إذا مثلا إذا لاحظوا أحيانا التردد من قبلك بعد القبول، ستلاحظ أن تتغير النبرة وتتصعد إلى تهديد، تالي هذا أيضا من مؤشرات الخطر. وأرجع وأقول أن الحاكم الكلي لهذا الأمر كله هو يقظة الإنسان وذكاء العاطفي وذكاء الاجتماعي.
0: بالفعل، وبالتالي محتاج أن يكون شبابنا على يقظة، وانت ذكرت علامات كثيرة ومهمة. طيب أستاذ محمد، يعني في بعض الأحيان في أشخاص وبحسن نية يقوموا بالترويج لبعض الإعلانات، إعلانات الوظائف أو إعادة نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، فمن الناحية القانونية هل يضعهم هذا الأمر تحت طائلة المسؤولية والشبهة؟
2: مرد هذا الأمر إلى الكلمة التي تفضلت بها، النية. فإن ثبت حسن النية لا عال ما عليهم شيء، ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى التحقق. وأقل الأمر أخي الكريم أنهم يعني يجب على السلطات أن تتيقن، لأن يا أخي الكريم كل فاعل يعني مستبعد أن يأتي من الوهلة الأولى ويقول نعم أنا كنت عالم ومنخرط في المشروع الإجرامي، وإنما كل الجناة سيتعذرون إذا ثبت عليهم الفعل، فغالبا ما يتعذرون بحسن النية.
0: نعم.
2: ولذلك هنا تكون السلطات غير ملامة بأنها تتحقق من حسن النية. حسن النية عاد هذا له مؤشرات، إذا كان الإنسان مدفوعا بالوعي بالرشاد في إعادة النشر، وأن مثلا إذا ظهرت لأي مؤشرات يرجع لمن نشر لهم هذا وينبه الناس
0: نعم.
2: الذين أوصل لهم قبل بهؤلاء أوصل لهم الإعلان، بمعنى أن يكون لديه فعلا ما يؤشر على حسن نيته.
1: ممتاز. طيب أستاذ محمد، بحكم أنك أيضا محامي وعضو في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، دائما التجربة خير برهان، وأكيد ربما بعض القصص تحمل عبرة وربما أيضا توصل رسالة ممكن أن نستفيد منها. أنا أريد منك شخصيا يعني أن تسرد لنا قصة ل يعني أحد ضحايا الإتجار بالبشر تحت مظلة العمل أو البحث عن وظيفة، وكيف تم التعامل مثلا مع هذه الشبكة الاحتيالية أو الشبكة المتخصصة ربما في الاتجار بالبشر خاصة معنا هنا في داخل السلطنة.
2: شكرا جزيلا. انا يعني ربما عملت في النيابه العامه 18 سنه سابقا،
1: طيب
2: ومرت علينا كثير من القصص، ولكن انا اشكركم في هذه المساحه التي افردتوها اليوم، واستاذنك ان نستخدم المثال الذي اعلنت عنه شرطه عمان السلطانيه مؤخرا، وهي يعني تتضافر جهودها مع جهود اللجنة الوطنية لمكافحة التجارة بالبشر، عندما أعلنوا عن تفكيك خلية تعمل على الإعلان عن وظائف في سلطنة عمان، وعندما في دولة أجنبية، وعندما يهم الناس أو المتقدمين إلى الوصول المقر الذي سينطلقون منه إلى سلطنة عمان، يجبرون على ابتلاع كبسولات في أجسامهم من المواد المخدرة ويدخلوا بها إلى عمان. يقظت الأجهزة أدت إلى اكتشاف هذا الأمر والسماح لهؤلاء الضحايا بالعبور عبر المنفذ وتتبعهم إلى أن يصلوا إلى يد الشبكة لكشفها، وهذا الأمر الذي حصل. فالحمد لله وتم قطع دابر هذه الشبكة ومن يتعامل معها.
0: ممتاز.
2: باقي الأمثلة طبعا بلا شك أن هناك أمثلة وقعت على عمانيين وأجانب، وخصوصا من فئة يعني عمال عاملات المنازل والعمال، وكذلك من الباحثين عن العمل، وهذا أيضا ما دعا إلى رفع الصوت ورفع وتيرة الوعي، لأن حقيقة هو الضمان الحقيقي. وأنا هنا أؤكد مرة أخرى أنه يجب أن نفرق، إن أذنتوا لي أنا أريد أن أسلط الضوء على أن نحن في أمام خطرين محدقين في قانون كافة الاتجار بالبشر وقانون كافة جرائم غسل الأموال. لا يقف القانون في تقرير المسؤولية على الجاني عند ما يثبت له أن الجاني علم بوجود الجريمة، ولكن هناك بعدا آخر في هذا القانونين قال أن يدخل في نطاق التجريم من علم أو كان يجب عليه أن يعلم. وهنا أخواني وأيها المستمعون الكرام يتضاعف واجب الوعي، يعني بمعنى أن الإنسان يدخل في دائرة التجريم حتى لو لم يصل إلى اليقين بوجود جريمة الاتجار بالبشر، ولكن إن كان يدخل ضمن الحالات التي أوجب القانون عليه أن يعلم أنها مؤشرات لوقوع وحالات من حالات جرائم الاتجار بالبشر فيكون تحت طائلة العقاب. أكثر من ذلك، أن التبليغ عن هذه الجرائم ليس أمراً اختيارياً بل هو التزام قانوني، ولذلك تتضاعف مسؤولية الوعي بعدم الاقتراب من كل ما يمكن أن يشكل جريمة تجارة بالبشر أو يمكن أن يشكل جريمة غسل الأموال.
0: نعم، نأتي إلى أمر مهم حقيقة، الباحث عن عمل بأي طريقة ما وقع في هذا الفخ، وبدأ المحتالون بابتزازه وسواء ببياناته مثل تهديده بفتح حسابات بنكية مشبوهة باسمه أو التشهير بشكل أو بآخر. ما هو الإجراء القانوني الفوري الذي يحميه؟ وإيش الإجراءات اللي المفروض أنه هو يتبعها حتى يحمي نفسه؟
2: هنا سأقول الكلمة التي ربما أصل يعني أو عصارة الخبرة التي قضيتها في النيابة العامة طوال السنوات التي ذكرتها. هنا أقول أن العاصم الحقيقي هو سرعة الإبلاغ وعدم الانصياع دائما وأبدا لتهديدات المتهمين أو الجنان. حقيقة هذه الجريمة لا يمكن أن تقوى وتزدهر ويقوى عودها إلا بخوف الضحية. كل ما كان الضحية واثقا، لا أقول واثق من نفسه لأن أحيانا الجناه يعني يستدرجون الضحايا ويمسكون عليهم ما لا يريدون، ما لا يريد الضحية أن يطلع عليه الآخر، ولكن سياسة تجفيف المنابع اتبعت من قبل السلطات المختصة في عمان، وبالتالي شرطة عمان السلطانية إذا وصلتها وقلت أنا ما أريد حد يطلع على هذا يعينوك على هذا الأمر إلى أقصى حد ممكن بحيث يحموك كضحية ولا ويستجيبوا لهاجسك، هل أن كانت فتاة أو شاب، أنت أخطأت أو لم تخطئ، يتفهموا الوضع ولا يتركوك ضحية أو فريسة ينهشك الجاني بحكم أنك أخطأت خطأ معين أو هكذا. ولذلك رسالتي أقول سرعة الإبلاغ، اللجوء إلى سلطاتك الوطنية هو خير لك ألف مرة من أن ترتمي أو تخضع أو تخنع تحت تهديدات الجاني. هذا من جهة. الجهة الأخرى وهي النور الذي يضيء آخر النفق، أن قانون التجارة بالبشر يقرر صراحة ودون أي مواربة بأن الضحية إذا أتى ما أتى من أفعال ولو كانت في ذاتها تشكل جرائم، إذا أثبت أنه تحت كان قام بهذه الأعمال وهو تحت الإكراه أو الاستغلال أو في حالة الاستضعاف، هذه كلها تنفي عنه المساءلة الجنائية.
1: ممتاز، يعني إذا ثبت عند الضحية حسن النية قانونيا فأكيد القانون يكون في صفه. طيب أستاذ محمد، ما هي
2: حالات الإكراه؟ يعني إذا ثبت أنه في حالة الإكراه أو الاستضعاف.
1: نعم. طيب أستاذ محمد، ما هي العقوبات التي يفرضها القانون العماني على الأفراد أو الشبكات التي تدير منصات التوظيف الوهمية بقصد الاستغلال والإتجار بالبشر؟
2: كما تعرفين أختي الكريمة، القوانين دائما تستجيب للتطورات، ويعني مثلا في قانون صدر سنة 25 لقانون التجارة بالبشر، أنا في مقابلة سابقة قيمت أن ثورة على الصعيد القانوني من حيث المبادئ التي اعتنقها وتوثبه للذهاب بعيدا حتى من المدرسة المدارس القانونية القديمة التي تحدد ربما نطاق الحركة في التجريم الجزائي. وشفنا كثير من الاستثناءات على هذه الأفكار بهدف تحديث المنظومة القانونية وزيادة موائمتها مع الحاجة المستجدة والتسارع في أساليب الإجرام. أضيف إلى ذلك أن هذا العام أيضا صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أيضا للغرض نفسه. هذا العام أختي الكريمة صدر أيضا قانون لتحديث قانون حماية البيانات الشخصية، وجعل معالجة أي بيان يحتاج إلى موافقة صريحة ناضجة، يعرف الإنسان إذا مش إلا الفكرة أنك تأخذ البيان، يجب أن تأخذ موافقة واضحة لمعالجة أي بيان. أيضا منظومة ضعي عند هذه الثلاث القوانين، قانون الجزاء اللي هو الشريعة الأساسية وقانون مكافحة غسل الأموال، هذه المنظومة القانونية كلها يمكن أن تعالج هذه الأفعال، بمعنى يمكن أن نكون أمام جريمة في قانون التجارة بالبشر، ويمكن أن أكون أمام تعدد في الجرائم، يعني نفس الفعل سيشكل جريمة في قانون التجارة بالبشر، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون حماية البيانات، قانون غسل الأموال. وهذه القوانين، قانون التجارة بالبشر يتصل العقوبة فيه إلى 10 سنوات في الأحوال العادية، وهناك أحوال ترفع العقوبة إلى 15 سنة. إذا وسيلة تقنية المعلومات استخدمت للتجارة بالبشر عقوبتها تصل إلى 15 سنة. كذلك إذا هذه الأفعال ذاتها وصفت بأوصاف أخرى في القوانين التي ذكرناها ستشكل جرائم أيضا، وللقاضي بعد ذلك أن يجمع هذه العقوبات أو يلغمها.
0: نعم. نأتي إلى الأسرة، والأسرة دائما لها دور حقيقة، وهي الدور الأول في حماية الأبناء يعني، فالدور المنوط على الأسرة دور كبير، فما هو الدور القانوني والرقابي المطلوب من الأسرة لحماية الأبناء والشباب من الانجرار خلف وعود الدخل السريع عبر الإنترنت؟
2: في دور الأسرة هناك فرض ونافلة. أما النافلة فهي احتواء البالغ، الشاب البالغ بحث عن عمل أو غير بحث عن عمل، يجب على الأسرة أن تحتويه وأن تمارس دورها في التوعية، ولكنها تبقى نافذة. أما إذا كان الطفل دون 18 فهنا يأتي الفرض، لأن الأب مسؤول والأم والأسرة مسؤولين مسؤولية قانونية عن حماية هذا الطفل وبذل العناية اللازمة التي تضمن حمايته من أن يكون عرضة للاستغلال أو للتجارة أو عرضة للجرائم. وبالتالي تعرض الأطفال مباشرة وتلقائيا يثير سؤالا آخر عند أي محقق، ما إذا كان حصل تقصير من الأسرة في حماية هذا الطفل مما أوقعه تحت يعني براثن هؤلاء الجناة؟ فإن كانت الإجابة نعم فبلا شك أن هناك محاسبة قانونية. على أن الأمر قبل ذلك وبعده نقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج.
1: طيب أستاذ محمد، أكيد رسائل كثيرة من خلال هذا اللقاء والحوار معك، وربما أيضا محتاجين كلمة منك شخصيا خاصة لكل باحث عن عمل يستمع لنا الآن، فإيش تقول له من أجل الانتباه من الإعلانات المنشورة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل المناسب معها؟ يعني إحنا أكيد نتعاطف مع الباحث عن عمل لأنه يتمسك بقشة أمل فيما يتعلق بالوظائف التي يتم الإعلان عنها عبر هذه المنصات، والكارثة عندما لا يعني أن هذا الإعلان مزيف أو منصة وهمية أو أنها عصابة يعني تمارس جريمة الإتجار بالبشر، فماذا تقول لهم؟
2: جميل، كما تتطور الجريمة تتطور أحيانا مكافحة وسائل مكافحتها. فأنا لاحظت مثلا أن حتى شرطة عمان السلطانية أعلنوا أنهم يستعينون بالذكاء الاصطناعي لمحاولة معرفة الإعلانات المضللة.
1: ممتاز.
2: لماذا لا يفعل البحث عن العمل هذا الأمر؟ يجب أن تتحقق. كل شيء يعني لا تبدأ تعطي معلوماتك وبياناتك. نعم إن هناك فضاء وتجارة موجودة في المواقع في في في العالم الافتراضي، ولكن هناك حد أدنى من الاستيثاق من الحسابات من الأرقام من، وأيضا الوسائل الحديثة الآن ممكن أن تعين. وإذا بقي لديك شك فما عليك إلا أن تتواصل مع الرقم المخصص في شرطة عمان السلطانية للاحتلال الإلكتروني، ولن تكون قد خسرت شيء. يعني حتى إذا تخشى على الفرصة من المنافسة أو غيرها من منافسة الغير، فأنت تلجأ إلى السلطة المختصة في أن تعينك. والله أنا شفت إعلان، هذا الإعلان أنتم يعني مضلل، هل هو زائف، هل هو حقيقي، أنا تعاملت معه، أنا وقفت الآن عند النقطة الفلانية. ولكن الكلمة الجامعة التي يمكن أختم بها هو التحقق والتحقق والتحقق والرجوع إلى هذه المؤشرات وغيرها مما يجب أن يحدثها الإنسان بطبيعته ولا ينساق. وبعض يعني الخطر أهون من بعض، لا يلقي الإنسان بنفسه مثلا أن يخرج من بلاد على سبيل المثال ويذهب إلى بلاد أخرى، هذا خطر مستطير، وهذا خطر ممكن يصل على الحياة ويصل على يعني النتائج ربما تكون أعظم. فدائما يعني الوظيفة عادة تريد مهارتك في شيء معين، لا تريد حسابك البنكي ولا تريد منك، إذا طلبوا منك هذه الأشياء فاعلم أنها ليست شركة توظيف حقيقية، الشركة تريد مهارة الموظف لا تريد بياناته ولا تريد شخص.
0: إذن نصائح ورسائل مهمة للشباب خاصة الباحثين عن عمل، وأكيد موضوع جدا مهم في محطة قانون حول جرائم الاتجار بالبشر الرقمي أو العمل القسري الإلكتروني الذي يستهدف كثيرا الباحثين عن عمل. ونحن نشكرك المحامي الأستاذ محمد بن علي المرزوقي، متخصص في القضايا الجزائية، عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري، كنت معنا في محطة قانون، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة، شكرا لكم المستمعين الكرام.
1: شكرا لك أستاذ محمد، ما قصرت، يعطيك العافية. وأكيد في محطة قانون دائما نقدم كل ما هو يعني جديد في عالم القانون وعالم الحقوق وعالم الواجبات، وأكيد الجهل بالقانون في هذا التوقيت لا مبرر له ياسر. المواد متوفرة والقوانين واضحة في المنصات في الحسابات الرسمية بالجهات المعنية، وأكيد فعلا الواحد لما يتسلح بالقانون يعني يكون في مأمن،
0: وبالتالي الوعي مطلوب
1: بالفعل.
0: يعني مثل ما ذكر الأستاذ محمد أن إذا أنت حصلت على إعلان معين عبر وسائل التواصل أو عبر الإنترنت عليك أن تتحقق هل هذا الإعلان حقيقي، هل هذه المؤسسة التي تعلن عن هذه الوظائف هي مؤسسة حقيقية موجودة هنا على أرض الواقع. كل هذه الأمور يجب أن تتأكد منها، وهناك علامات ذكرها هو يعني بعض العلامات التي تدل على أن هذه الإعلانات وهمية ومضللة.
1: نعم، وأشار إلى نقطة ياسر، قال استعين بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم،
1: خلي يخبرك هذا الإعلان حقيقي ولا مزيف.
0: نعم،
1: أو وجه الإعلان إلى شرطة عمان السلطانية
0: ممكن
1: للتحقق من جدية هذا الإعلان الوظيفي.
0: إذن التحقق مطلوب وضروري حقيقة في هذه الأمور حتى لا تقع ضحية هذه الجرائم اللي هي جرائم الاتجار بالبشر أو الابتزاز الإلكتروني الآن يعني.
1: نعم،
0: فالأمر يجب أن يكون في وعي كبير. وحتى محطتنا اليوم موضوعنا اللي ناقشناه في محطة قانون هدفنا هو أن نعطيكم كذا جرعة من الوعي، جرعة في القانونية توعوية، نتمنى أن تصل الرسالة للجميع.
1: بالفعل ياسر، وتحية لمستمعينا ولرسائلهم أيضا على 724-42-010. وعلى طاري المثل الشعبي اللي طرحناه في محطة سالفة ياسر، لا تأمن الثور ولو راسه في التنور. تحياتنا لسمير العماني يقول بعد التحية لمن ننتظرهم من أسرة بانوراما، نتعلم منكم الأمثال اللي فعلا تدخل في حياتنا الاجتماعية. المثل في صورة قوية لمعنى الحذر من الغدر وعدم الاطمئنان إلى شخص عرف منه الضرر، بمعنى ليس أن نشك في كل الناس لأن الثقة تبنى على السلوك والمواقف، فالذي اعتاد الأذى أو الغدر لا ينبغي أن ننسى طبعه لمجرد أنه تصرف مرة أو مرتين جيدا. طبعا يقول أمثال مشابهة ومرادفة للمثل اللي ذكرتوه، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، من جرب لمجرب حلت به الندامة، اتقي شر من احتسب إليه، الحذر لا يمنع القدر، لا تكن سيء الظن بالناس ولكن كن حسن التقدير، لأن الثقة غالية ومنحها لمن لا يستحق خسارة. شكرا لك يا الأسمر.
0: أم عماد تقول مساء الخير والبركة لطاقم البرنامج، في مثل يقول اللي يشوف الغول يقص يهاب من الحبل، والغول طبعا معنى الحية والثعبان، الحبل اللي نربط فيه أغراضنا، يعني نخاف من الحبل، يعني البعض يتهياله الحبل كأنه غول، فطبعا الإنسان يحذر حتى من الحبل.
1: نعم،
0: يعني يقول لك يمكن يكون غول
1: متشكل على شكل حبل،
0: فالإنسان يعني يكون حذر يعني دائما،
1: خاصة إذا كان ماخذ نفس اللون.
0: نفس اللون،
1: نعم.
0: خاصة إذا كان في مكان سيح أو صحراء بشكل عام،
1: نعم.
0: فأنت تظنه أنه مثلا حبل رحت تمسكه طلعت أفعى ولا
1: نعم.
0: ثعبان حية. فبالتالي علينا أن نكون حذرين يعني.
1: إذن مع بانوراما مستمرين معكم مستمعين، لكن الآن نتوقف مع فترة أذان صلاة المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
3: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة،
ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض،

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: مستمعينا، مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية نجددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما، وأكيد أمسي بالخير على الزميل ياسر. مساء الخير ياسر.
3: مساء الخير فتحية، أمسي بالخير على المستمعين، وما زال بانوراما مواصل معكم المشوار. مساء جميل نتمناه للجميع. ذكركم بسالفتنا لليوم عن مثل يقول لا تأمن الثور ولو راسه بالتنور، ما دلالة هذا المثال؟ وإذا في أمثال لها نفس المعنى والدلالة، ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010.
2: وأكيد مستمرين معكم مستمعينا في محطاتنا، لكن هالمرة نروح لمحطة حول العالم. وحول العالم ياسر، ما زال الجدل محتدم حول الذكاء الاصطناعي بين فائدته وبين خطره وتهديده للبشرية، وبين فترة وفترة نسمع تصريح لأحد المعنيين بالذكاء الاصطناعي في العالم يحذر منه، وفي نفس الوقت عندهم شركات يدعموه ويصنعوه،
3: ويعني وهي مختصة بالذكاء الاصطناعي وتستخدم الذكاء الاصطناعي
2: بالفعل. يعني ازدواجية غريبة جدا ما قدرنا نفهمها، وفي تحذير جديد من أكبر الداعمين لهذا القطاع.
3: بيل غيتس طبعا معروف صاحب شركة ميتا يحذر من جديد، يقول الذكاء الاصطناعي قد يدفع لأحداث تتسبب في وفاة مليار إنسان، لا أقول إبادة بشرية كاملة بنسبة 100% لأنه أمر صعب.
2: ويكمل بيل غيتس يقول لم يسبق أن ظهر سلاح بهذه القوة بأيدي أشخاص ذوي نوايا سيئة، يجب وضع تشريعات حكومية لحماية البشر من الأشرار.

0: الحين هذه صناعة بشرية بيرموها على الذكاء الاصطناعي انه عنده هذه النية؟
1: طبعا هم اللي صنعوا،
0: نعم
1: فهم اللي عندهم النية،
0: صحيح،
1: هم اللي برمجوا الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، يعني فعلا تصريح ناري جدا، و ما أعرف الخطر وين، في الإنسان ولا في اللي صنعه الإنسان مثل الذكاء الاصطناعي.
1: رغم أن الذكاء الاصطناعي مفيد، يعني نستخدمه بشكل مفيد، يعني قدم كثير من الخدمات حقيقة في الإنجاز والسرعة، يعني لمثلا
0: نعم
1: أخذ المعلومات حتى في عمل العمل، يعني في
0: نعم
1: مجالات مختلفة، يعني سهل العمل، سرع العمل، أتقن العمل
0: نعم
1: الذكاء الاصطناعي، فممكن نستخدمه في أمور إيجابية. يعني لماذا هذه السلبية يعني السوداوية من أشخاص لهم علاقة بالذكاء
0: نعم
1: الاصطناعي وهم يستخدمون؟
0: أيوة
1: ما
0: الله،
1: بيجمعش.
0: ما أعرف، يمكن ما بيجمعش. على فكرة، على طار الذكاء الاصطناعي والروبوت، شفت الروبوت اللي فصل على موظفين في مصنع للسيارات في الصين؟
1: نعم.
0: فصل عليهم فجأة،
1: هذا هو الخطر.
0: يعني وكانوا عرضة للوفاة. وطبعا علامات استفهام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا يقولوا يوميا رسائل مختلفة بين التخويف والتهويل، وهذه التصاريح تأتي من عمالقة التكنولوجيا مثل بيل جيتس، وتأتي أيضا من السياسيين. فما الذي يحدث وراء هذه التصريحات؟ إذا كان الذكاء الاصطناعي بهذه الخطورة فعلا، من المستفيد من تسريع السباق نحو هذا الذكاء؟ طيب إذا كانت المخاطر مبالغ فيها، فمن يعني من المستفيد أيضا لينشر هذا الخوف وهذا الرعب؟
1: يعني تستغرب، يعني هذا التساؤل صحيح. إذا كانوا هم من يقومون بإنتاج يعني
0: نعم
1: تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهم من يستخدم أكثر من يستخدم الذكاء الاصطناعي، هم
0: نعم
1: المعنيين بهذا الذكاء الاصطناعي، يعني لماذا هذا التحذير؟ إذا نوقف الذكاء الاصطناعي
0: نعم
1: يعني هذا
0: وأوقف
1: الغريب،
0: السباق إليه.
1: وأوقف السباق إليه، يعني هذا الشيء الغريب العجيب. يعني فهل هو الهدف هو التنافس يعني بين الشركات؟ طبعا ميتا معروفة في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره والتطبيقات، فيعني قد يكون البعض يراها بأنها نوع من الحرب الإعلامية أو التنافسية ما بين الشركات اللي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي.
0: على فكرة، كان في تصريح لدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه يريد يغير اسم الذكاء الاصطناعي إلى مسمى آخر.
1: يعني حقيقة شيء مثير للجدل، يعني
0: نعم
1: الذكاء الاصطناعي بعد ما الناس يتفاءلوا خيرا وقالوا الذكاء الاصطناعي سهل علينا،
0: الحين
1: جاء
0: بيقتلنا.
1: التحذير انه بيقتلنا.
0: ومئة كم؟
1: مليار.
0: مليار شخص. عموما عيش كثير بتشوف كثير. فاصل ونواصل.

0: وعلى اختيارات مخرجنا محمد الشبيبي. أكيد تحية لكم مستمعينا ومساءات سعيدة للجميع. الساعة تشير إلى الدقيقة 24 بعد السادسة مساء، وتحياتنا لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة. إن شاء الله ما في زحمة، وإن كانت هناك زحمة ثبت الموجة. ياسر، بين فترة وأخرى يعني نلتقي بشخصيات خاصة في المواضيع اللي فيها حوار ونقاش حول موضوع معين. حتى الشخصيات يعني ممكن أنك تحللها من خلال إيقاع الحوار.
1: نعم بالفعل، يعني هناك أنواع كثيرة من الشخصيات ممكن تكتشفها حتى أثناء الحوار فتحية. فهناك أنماط لهذه الشخصيات التي تغير إيقاع الحوار. حتى من ضمن هذه الشخصيات الشخصية المقاطعة، يعني تقاطعك في الحوار، لا تنتظر إكمال أو اكتمال الفكرة، تجعل الحوار أسرع وأقل عمقا.
0: الشخصية المقاطعة.
1: مقاطعة.
0: أتوقع أنه هذا النمط من الشخصيات مزعج نوعا ما، خاصة مثل ما أشرت ما تقدر تكمل الفكرة.
1: نعم، يعني أنت تريد تكمل الفكرة أو تقول فكرة معينة، يقاطعك ما يخليك تكمل الفكرة.
0: نعم، وعلى النقيض تماما من الشخصية المقاطعة في الحوار، هناك نمط آخر ينكشف لدينا ياسر في الحوارات مع نمط الشخصية الصامتة. هذه الشخصية لا تكشف موقفها بسهولة أمام الموضوع المطروح، طيب فتبطئ الحوار وتدفع الآخر إلى ملء الفراغ.
1: وهذه هي الشخصية الصامتة. أما
0: نعم.
1: الشخصية المستمعة طبعا هي لا تسرق الحديث، لا تتعجل في الحكم، تمنح الحوار هدوءا وعمقا.
0: أتوقع أن هذه الشخصية أقرب للشخصية الحكيمة.
1: نعم،
0: يعني يستمع أكثر مما يتكلم.
1: نعم بالفعل.
0: أما الشخصية المحللة اللي يحلل ما بين السطور، تتوقف عند التفاصيل وتعيد طرح الأسئلة، فتبطئ الحوار قليلا وتزيده عمقا. هذيلا يوقفوا عند كل كلمة وكل مفردة، إيش تقصد، إيش المغزى، إيش المعنى. فهذه الشخصية المحللة أيضا نمط
1: يعني
0: آخر،
1: يحلل كل كلمة
0: ما بين السطور. نعم.
1: أما الشخصية المزعجة اللي يتأفف منها الكثيرين هي الشخصية المسيطرة.
0: نعم.
1: تستحوذ على مساحة الحديث، تجعل الحوار يسير في اتجاه واحد حسب اللي هو يريده.
0: يعني لا أريكم إلا ما أرى.
1: وهذه الشخصية مزعجة يعني.
0: وموجودة.
1: موجودة طبعا.
0: أما الشخصية المتوازنة في الحوار هي شخصية تعرف متى تتكلم ومتى تكون شخصية مستمعة، متى تنصت، تمنح الحوار إيقاع مريح وواضح.
1: شخصية بعد يمكن هي موجودة وهم اللي يتحسسوا كثير، يعني هي شخصية دفاعية، تفسر كل ملاحظة كأنها اتهام،
0: يعني في وضع دفاع طول الوقت،
1: دائما يدافع، فتنقل الحوار من فهم الفكرة إلى حماية الذات.
0: هذا تتعب منه،
1: كأنه يعني أنت تقاصدنه فيجلس يدافع
0: تبرر
1: وتبرير،
0: لا ما قصدنا كذا، لا يقول لك قصدك كذا،
1: ما هي قصدك أنت كذا.
0: نعم، الشخصية الدفاعية. أما الشخصية الساخرة، هذه الشخصية تواجه الأفكار الجادة بالمزاح، تخفف التوتر أحيانا وتشتت المعنى أحيانا أخرى، والمهم أنه يكون الشخصية الكوميدية في هذا النقاش،
1: يحاول يعني يضحك الموجودين يعني في الحوار،
0: يلطف الجو.
1: شخصية بعد يعني شخصية ضعيفة أنا أسميها هي المترددة، تراجع كلماتها طويلا قبل أن تقولها، يتباطأ الحوار فتبقى بعض أفكاره معلقة.
0: نعم،
1: يعني هذا الشخص متردد حتى عندما يقول رأيه في الحوار.
0: بالفعل، يعني يمكن هذه الشخصيات الأنماط اللي ذكرناها، أنماط الشخصيات في الحوارات والنقاشات موجودة، لكن باعتقادك ياسر من خلال محيط حياتك أي شخصية موجودة أكثر؟
1: والله يعني أغلب الشخصيات موجودة. حقيقة يعني ما تقدر تقول من الأكثر، فهناك كل مثلا مجموعة تجد يعني مثل هذه الشخصيات موجودة.
0: نعم.
1: يعني نوع هذه الشخصية موجودة في أشخاص مختلفين.
0: نعم.
1: لكن أشوف يمكن أكثر الشخصيات الموجودة هي الشخصية المستمعة. أنا أشوف يعني بعض الأشخاص يحبوا يستمعوا.
0: نعم.
1: أكثر من أن يدخلوا في الحوار يعني.
0: بالفعل. تحية طبعا لكل هذه الشخصيات وخاصة
2: ابن حلال والله. امسك أعصابك واوعى تتهوى.
0: بالضبط،
1: اي خاصة إذا حوار يعني شديد، يعني لما يدخل على الحوار.
0: نعم، لازم يكون في واحد حكيم.
1: حكيم لازم.
0: نعم.
1: شوية هديه مثل. نعم. محمد الشبيبي.
0: تحياتنا لهذه الشخصيات، أنماط الشخصيات في الحوارات والنقاشات. أنت أي شخصية مستمعنا الكريم؟ خلكم معنا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
1: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، وتحية مسائية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ذكركم بسؤال سالفتنا لليوم، وسالفتنا اليوم أخذناها من مثل يقول: لا تأمن الثور ولو رأسه بالتنور. ما دلالة هذا المثل؟ وإذا في أمثال لها نفس المعنى والدلالة شاركونا مستمعينا. والحين فتحيا نروح لمحطة عنقرب. وفي محطة عنقرب مستمعينا دائما نتابع التنمية في مختلف المحافظات، واليوم من محافظة جنوب الشرقية وبالتحديد من ولاية صور. فمثل ما تعلمون مستمعينا، المياه هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها التنمية الشاملة، وهي شريان الحياة كما تعلمون، وهي الدرع الأول في وجه المتغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم. وفي خطوة استراتيجية تترجم تطلعات سلطنة عمان نحو بناء مستقبل آمن ومستدام، انطلقت اليوم في ولاية صورة تاريخية بأجواء من الزخم العلمي، أعمال الندوة العلمية البارزة، التخطيط الأمثل نحو بنية تحتية صامدة والتي تبحث في تعزيز الجاهزية وإدارة الطوارئ المناخية في قطاع المياه تماشيا مع مستهدفات رؤية عمان 2040. ولأن التخطيط لا يكتمل إلا بوعي مجتمعي تشارك فيه كافة الأطراف، يسعدنا كثيرا أن نفتح هذا الملف الحيوي لنناقش أبعاد الندوة ومستقبل الأمن المائي ودور البنية التحتية العملاقة كمحطات التحلية في مسقط، وصولا إلى الشراكات الدولية الفريدة التي تحتضنها سلطنة عمان. يسعدنا أن ينضم معنا الدكتور علي بن محمد الحامدي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه ورئيس لجنة التوعية والإعلام. دكتور، نمسي عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسعد مساك أخي العزيز محمد، وأحيي عبر إذاعتكم الموقرة كافة المستمعين الكرام، وأشكركم على الاستضافة وتسليط الضوء على هذا القطاع اللي يمس حياة كل فرد في هذه الأرض الطيبة. احنا طبعا في الجمعية العمانية للمياه ننظر اليكم كشريك استراتيجي في تشكيل الوعي المجتمعي وبناء منظومة الأمن المائي للسلطنة.
3: يعطيكم العافية دكتور علي، وأكيد أنا والزميل ياسر نرحب بكم في برنامج بانوراما. واليوم انطلقت طبعا في ولاية صور هذه الندوة العلمية الهامة، فما هي الرسالة الأساسية التي تسعى الجمعية العمانية للمياه لإيصالها من خلال هذا الحدث؟
2: أهلا وسهلا بك أختي الكريمة، وأهلا بالأخ ياسر وبجميع زملائكم، وأنتم ما شاء الله نشيطون في هذا المساء الجميل.
3: الله يخليك.
2: طبعا رسالتنا الأساسية لهذه الندوة واختيارنا لولاية صور بالذات، لأن صور هي الولاية العريقة، ولم يكن اختيارنا لها صدفة، فهي مدينة ارتبطت دائما وارتبط تاريخها بالبحر وبالمياه، وهي اليوم تحتضن هذه الندوة حتى نستطيع أن نوصل يعني رسالة واضحة أنه لا بد من انتقالنا من مرحلة ردود الأفعال تجاه الكوارث إلى مرحلة التخطيط الاستباقي والهندسة الوقائية. فالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم اليوم والسلطنة طبعا بلا شك هي جزء من، لم تعد مجرد تقلبات عابرة، بل أصبحت ظواهر متطرفة ومتقاربة زمنيا كالأعاصير والانخفاضات الجوية العميقة. ورسالتنا اليوم للمشرعين والمهندسين والمجتمع بكل قطاعاته أن قطاع المياه هو الخط الدفاع الأول، فإذا صمد هذا القطاع صمدت باقي القطاعات. نحن نهدف من هذه الندوة إلى جمع العقول والخبرات لوضع أسس ومعايير وأفكار جديدة تجعل من محطاتنا وشبكاتنا قادرة ليس فقط على تحمل الصدمات المناخية، بل مواصلة الإنتاج بكفاءة عالية.
1: طيب أستاذ علي، طبعا هذه الندوة أكيد هناك مجموعة من المخرجات التي من المتوقع أن تساهم والجلسات طبعا في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040، فكيف ممكن أن تسهم في مستهدفات رؤية عمان 2040 وفيما يتعلق بالاستدامة مواجهة التغيرات المناخية؟
2: طبعا أخي الكريم، دعني أضع الأمر في نصابه الحقيقي. طبعا رؤية عمان 2040 تقوم كما هو معلوم على 4 ركائز. من ضمن هذه الركائز الهامة هي البيئة المستدامة. لا يمكن الحديث اليوم عن تنمية اقتصادية وأمن غذائي أو توسع عمراني أو أيضا حتى سياحة مزدهرة دون وجود قطاع مائي، قطاع مياه مستدام. مخرجات هذه الندوة تخدم الرؤية بشكل مباشر من خلال 3 مسارات. المسار الأول الكفاءة المالية عبر تقليل خسائر البنية التحتية أثناء الكوارث، وكلنا شهدنا يعني العديد من الأعاصير وما سببته من كوارث وخصوصا في البنية التحتية. ثانيا الاستدامة البيئية من خلال تبني تقنيات خضراء في إدارة الطوارئ وتحويل هذه الأحداث إلى شيء إيجابي. ثالثا وهو الأهم، الأمن الوطني الشامل. فرؤية 2040 نطمح لبناء اقتصاد مرن، والمرونة دائما تبدأ من توفر الموارد الأساسية وعلى رأسها المياه بغض النظر عن التحديات المناخية المحيطة.
3: بالضبط دكتور علي، ولو ركزنا على محافظة مسقط، يعني كما هو معلوم لديكم دكتور علي محافظة مسقط تعتمد بشكل رئيسي على محطات تحلية كبرى لتأمين مياه الشرب، من منظور الندوة وبناء بنية تحتية صامدة، كيف تعمل منظومة الربط التبادلي وشبكات الطوارئ المتكاملة بين محطات التحلية في مسقط وباقي المحافظات لضمان عدم انقطاع المياه عن المواطنين في حال تعرضت إحدى المحطات مثلا لظرف مناخي استثنائي؟
2: طبعا محافظة مسقط فعلا بحكم كثافتها السكانية وكونها العاصمة تعتمد بشكل شبه كلي على المياه المحلاة في أوقات الأعاصير، وفي أوقات الأعاصير قد ترتفع نسبة تعكر مياه البحر بشكل كبير، مما قد يجبر المحطات على التوقف أحيانا لحماية الأغشية الحساسة. هنا يعني يتضح صورة التخطيط الجيد من خلال الناقل الوطني للمياه ومنظومة الربط التبادلي. معنا الآن يعني لنتخيل عملية منظومة الربط التبادلي كأنها شبكة أوعية دموية تغذي جسد السلطنة. إذا توقفت محطة في مسقط أو تراجعت طاقتها الإنتاجية، تقوم المنظومة آليا بإعادة توجيه المياه من محطات التحلية في جنوب أو شمال الباطنة أو أيضا حتى في المنطقة الوسطى وفي الشرقية لدعم النقص. يرافق ذلك وجود منظومة من الخزانات الاستراتيجية العملاقة المنتشرة في الجبال والمناطق المرتفعة والتي تخزن ملايين الجالونات لتأمين استهلاك الأيام الأولى من أي طاهي. نحن نعمل لكي لا يفتح المواطن صنبور المياه في منزله أثناء العاصفة إلا ويجد المياه تتدفق معه كالمعتاد، وإن انقطعت لكنها لا تلبث أن تعود مرة أخرى.
1: جميل دكتور. طيب دكتور، ونحن نعرف والكل يعرف أن سلطنة عمان تحظى بمكانة دولية مرموقة في هذا القطاع، كيف تنعكس هذه الشراكات الدولية والجهود المحلية التي تقودها الجمعية العمانية للمياه في تعزيز وعي المجتمع بثقافة الأمن المائي وجاهزية البنية الأساسية؟
2: طبعا مثل ما تعلم أخي الكريم، قطاع المياه هو قطاع عالمي بامتياز، والسلطنة اليوم ليست مجرد مستهلك للتقنية بل شريك في تطويرها، وتحظى فعلا مثل ما تفضل باحترام دولي كبير في المحافل الدولية المائية. نحن في الجمعية العمانية للمياه مرتبطون بشراكات مع منظمات إقليمية كمنظمة أو كجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، ومع منظمات عالمية كجمعية المياه الدولية اللي هي الIWA. هذا الانفتاح يتيح لنا جلب أحدث ما توصل إليه العلم في إدارة الكوارث، ولكننا لا ننقل كما هو بل نقوم يعني بتحويله ليتناسب مع جغرافيتنا ومع ثقافتنا. انعكاس ذلك على المجتمع يتمثل في نقلنا لثقافة الأمن المائي من مفهومه سواء كان العسكري أو السياسي إلى المفهوم المجتمعي، حيث يدرك المواطن أن الأمن المائي لدولته يبدأ من ترشيده لاستهلاك استهلاكه اليومي واستيعابه أيضا لحجم الجهود المبذولة لضمان استدامة هذه النعمة.
3: طيب دكتور علي، أكيد بحكم أنك رئيس لجنة التوعية والإعلام بالجمعية، كيف راح تنعكس محاور هذه الندوة أيضا على وعي المواطن والمقيم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الموارد، وأيضا من خلالكم كيف ممكن فعلا نبسط المفاهيم العلمية والمعايير الهندسية ربما المتعلقة بهذا الجانب لتصبح سلوك يومي يساهم في تعزيز الاستدامة المائية؟
2: طبعا أستاذتنا الكريمة، هذا هو التحدي الأكبر للجنة التوعية والإعلام بالفعل. فلغة الهندسة جافة ومعقدة، والمواطن البسيط والمقيم أيضا لا يعنيه معرفة تفاصيل تقنية استخدام التناضح العكسي مثلا، بقدر ما يعني ضمان استمرارية الخدمة. لذلك نحن نعتمد على استراتيجية أنسنة الإعلام المائي، نقوم بتحويل البيانات والأرقام إلى قصص مرئية، نستخدم فيها منصات التواصل الاجتماعي لتقديم انفوجرافيك وفيديوهات قصيرة ومبسطة عبر مواقعنا في حساباتنا عبر وسائل التواصل، ونستعين بأمثلة أيضا من الحياة اليومية. نحن نوجه رسائلنا لكل فئة بلغتها، فنخاطب المستخدم أو المستهلك البسيط في المنزل، كما نخاطب المستهلك المتوسط أيضا في المزرعة أو في المصنع، أو المستهلك على مستوى المؤسسة، من أجل إيصال معلومة للجميع أن هذه المياه نعمة ولا بد من المحافظة عليها.
1: نعم، ممتاز. نأتي إلى الخطط المستقبلية للجمعية، لو تعرفنا وتحدثنا عن الخطط المستقبلية للجمعية في هذا الجانب، خاصة الجانب التدريبي لتأهيل وتمكين الكفاءات العمانية الشابة في هذه القطاعات الحيوية.
2: طبعا احنا الشباب العماني هو ثروتنا الحقيقية، و خططنا المستقبلية تتجاوز مجرد التدريب التقليدي. احنا نسعى حقيقة إلى إعداد قادة في قطاع المياه. بالتعاون مع بعض الجهات، وخصوصا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه، وكذلك أيضا مع وزارة العمل، نسعى لإطلاق برامج متخصصة تستهدف من المهندسين حديثي التخرج، وتشمل هذه البرامج على ورش عمل فنية وبرامج محاكاة لإدارة الأزمات. كما نخطط لإقامة أيضا بعض المنافسات التقنية لتشجيع الشباب على ابتكار برمجيات وتطبيقات ذكية قد تخدم القطاع. وبيننا أيضا شراكة استراتيجية مع شركة نمال خدمات المياه في هذا الإطار. طموحنا هو أن نرى الخبير العماني الشاب لا يدير فقط البنية التحتية المحلية، بل يصدر خبرته لدول المنطقة للتعامل مع التغيرات المناخية وتحديات المياه كافة.
1: كل التوفيق لكم، ونشكركم على هذه الجهود، وأكيد يعني جهود مقدرة، وهذه الندوة التي كانت بعنوان التخطيط الأمثل نحو بنية تحتية صامدة، والتي تبحث في تعزيز الجاهزية وإدارة الطوارئ المناخية في قطاع المياه تماشيا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتي تم تنفيذها في ولاية صور. احنا نشكرك الدكتور علي بن محمد الحامدي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه ورئيس لجنة التوعية والإعلام، كنت معنا في برنامج بانوراما. شكرا جزيلا لك.
2: وأنا أيضا بدولي أقول لكم تحيات وشكر مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمانية للمياه وكل أعضاء لجنة التوعية والإعلام، وشكرا لكم على هذا التواصل وإتاحة هذه الفرصة، ونحن دائما مستعدون أن نكون معكم في كل المحطات.
3: يعطيكم العافية دكتور علي، ونتمنى لكم كل التوفيق ومساء سعيد. تحياتنا أكيد لكم مستمعينا في الدقائق الأخيرة من بانوراما، خليكم معنا.

0: مساءات سعيدة للجميع، وأكيد تحياتنا لكم في الدقائق الأخيرة من بانوراما.
1: وحول سالفتنا لليوم يعني اللي طرحناه، هناك رسالة، نقول رسالة أخيرة من خلفان شكيل. احنا نحاول نقرأ يعني أغلب الرسائل اللي تصلنا. خلفان شكيل يقول: يضرب هذا المثل في الحث على أخذ الحيطة وعدم ترك الأمور أو الاستهانة بالخطر إلا بعد التأكد التام من إتمامها وانتهائها كليا لئلا يقع الندم. شكرا لك يا خلفان.
0: تحياتنا لخلفان، وتحياتنا أيضا لسوسن العبدلي، توجه تحية لكل من يستمع لبرنامج بانوراما. وطبعا تقول على طاري مثلكم، فعلا الحذر واجب، خاصة من الشخصيات المؤذية أو اللي انقرصت منها. لا تأمن لهم ولو في موقف يتضح أنهم تغيروا، ففعلا لا تأمن للثور حتى لو راسه في التنور. تحياتنا لك.
1: إذن الحذر واجب في الختام. نقول الحذر واجب.
0: تحياتنا أكيد لكل الشخصيات اللي مفعلة الحس الحذر والحس الأمني في التعامل مع هذه الشخصيات.
1: نعم، إذن الحذر واجب. وإحنا وصلنا للختام فتحية.
0: أكيد وصلنا لنهاية مشوار بانوراما. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في رحلة جديدة إن شاء الله تجمعنا وإياكم في تمام الخامسة. سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي،
1: وفتحية الخنبشي شاركنا في الإعداد محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج محمد الشبيبي. وفي أمان الله.
0: ليلى سعيدة.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لحضراتكم أخبار عمان، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. تفاصيل أخبار عمان يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري. أعلنت وزارة العمل خلال لقاء إعلامي عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتضمن المنظومة 3 مسارات رئيسية، وهي المسار السريع والمسار المرن والمسار الخاص، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الجاري بمبلغ 10 ملايين ريال عماني.
1: تأتي منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة في إطار تطوير الممارسات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، بما يعزز الارتباط بين الأداء والتطوير الوظيفي، ويراعي في الوقت ذاته الاعتمادات المالية. وتقوم المنظومة على 3 مسارات رئيسية، هي المسار السريع الترقية للأداء الاستثنائي، والمسار المرن الترقية بالمفاضلة، والمسار الخاص الترقية للاحتفاظ والاستقطاب، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات الوظيفية وفق شروط ومعايير وضوابط محددة لكل مسار. وأوضح اللقاء الإعلامي لوزارة العمل أن المسار السريع يستهدف الموظفين ذوي الأداء الاستثنائي، ويشترط للترقية من خلاله مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها، وحصوله على 3 تقارير تقييم كفاءة أداء وظيفي بمرتبة امتياز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية آنذاك رقم 10/2010. عبد الله بن مهنا الخروصي، مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: المسار السريع في شروط للترقية أن يكون الموظف حاصل على 3 تقارير بمرتبة ممتاز، وأن يكون قد أمضى 3 سنوات على الأقل في الدرجة المالية. منظومة الترقيات فيها فلسفة جميلة جدا، واللي هي فيما يتعلق أن كل عام دخول فئة جديدة من الموظفين للترقية، لأن من ضوابط المسارات 3 أن يكون الموظف قد أمضى 3 سنوات حتى يمكن النظر في ترقيته.
1: ويقوم المسار المرن على المفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة، وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع. وتكون الترقية على أساس ترتيب أسبقية الموظفين بحسب مجموع درجات كل منهم.
2: مسار المفاضلة وهو المسار الذي يعني قد يكون فيه النسبة الأعلى من الموظفين الذين يدخلون في منظومة الترقيات، هذا المسار يقوم على عدة شروط ومعايير. من المبلغ المتبقي من المسار السريع يتم مفاضلة الموظفين على معيارين أساسيين. المعيار الأول معيار الكفاءة الأداء الوظيفي، من خلالها يتم النظر إلى أعلى 3 تقارير حصل عليها الموظف في الدرجة المالية التي يشغلها، ثم يتم حساب هذه 3 تقارير والخروج بالمتوسط من هذه 3 تقارير، ثم بعد ذلك يستخرج منها 75% من النتيجة التي حصلنا عليها من المتوسط. المعيار الثاني الذي يضاف بعد ذلك هو تقييم المسؤول المباشر لهذا الموظف بواقع 25 درجة، ويتم ترقية الموظفين إلى أن ينتهي المبلغ بعد ذلك، وبالتالي هكذا تحصل الترقية كل عام بهذه الطريقة.
1: أما المسار الخاص فيتعلق بترقية الاحتفاظ والاستقطاب، ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها.
2: المسار الاحتفاظ والاستقطاب، وهذا يقصد فيه أن قد تكون الوحدة لديها من الموظفين يشغلون وظائف ذات اختصاص جوهري يتطلب في من يشغلوا هذه الوظائف تخصصات نادرة، وهؤلاء الموظفين يراد لهم استبقائهم في الوظيفة دون خروجهم إلى عروض وظيفية أخرى، فيتم ترقيتهم من خلال هذا المسار. يقوم على أساس أن المبلغ المخصص لغرض الترقية يجوز بقرار من رئيس الوحدة استخدام هذا المسار إذا رغب في ذلك بنسبة 1% من المبلغ المتبقي من المسار السريع.
1: وأوضحت وزارة العمل إنه جرى رصد 10 ملايين ريال عماني بهدف توزيعها على الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب وعدد المستوفين للترقية في كل جهة. وتنظم عمل المنظومة لجان الترقيات في وحدات الجهاز الإداري للدولة على أن يبدأ تطبيق المنظومة خلال العام الجاري.
0: صعد حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال خلال الفترة من 2023 إلى 2025، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 26 شركة، وتجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة 400 موظف مع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة بناء السوق. اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية الذي يعمل على دعم مسارات التنمية في المحافظات. ركز البرنامج على التخطيط التنموي وإدارة المشروعات وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير الخارطة الاستثمارية. رعى الاختتام صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. يشهد يوم البحث العلمي في نسخته الثانية إقبالا يعكس حيوية مجتمع البحوث، ليتم تسجيل أكثر من 347 بحثا تم تقديمها للجنة المنظمة.
3: كرمت المدينة الطبية الجامعية كوكبة من الباحثين الذين عملوا على تقديم بحوث يستفاد منها وأعمال تحل معضلة وتسهم في دواء أو فكرة علاج طبي. فتلك البحوث ليست بمعزل عن الاختصاصات الطبية. قرابة 347 بحثاً تم اختيار 75 بحثاً متأهلاً تضم 20 محوراً مهماً ليتنافسوا على 10 جوائز قيمة أعلن عن الفائزين بكل جدارة في هذا الحفل.
4: سلام بن سالم الكندي، مدير عام المركز الوطني لأمراض الدم وزراعة النخاع في المدينة الطبية الجامعية. مركز أمراض الدم يقوم بدور كبير في مجال البحث بما في ذلك المشاركة في البحوث السريرية، ونحن في المركز نتميز بأعداد جيدة من البحوث السريرية التي تخدم مرضى أمراض الدم على مستويات مختلفة في أمراض الدم الوراثية وفي أمراض السرطان في أمراض النزيف وإلى آخره، وأصبحت سمعة المركز مركز أمراض الدم سمعة متقدمة في المنطقة وعلى مستوى العالم.
3: تم الاحتفاء بالتميز البحثي والابتكار في القطاع الصحي بسلطنة عمان ترسيخا لدور البحث العلمي في تطوير الخدمات الصحية وإسناد القرار الصحي بالدليل، إلى جانب الجوائز المخصصة للمراكز الثلاثة الأولى في فئات العروض العلمية الشفهية والملصقات العلمية وأفضل باحث ناشئ. ويعكس استحداث هذه الفئات اتساع دائرة التقدير لتشمل الإنتاج البحثي الممتد والبحوث التأسيسية في العلوم الأساسية والبحوث في إعداد الكوادر الصحية وتدريبها والبحوث التي تسند السياسات المؤسسية في القطاع الصحي ونظمه بالدليل العلمي.
5: دكتورة عبير بنت أنور بن عبد الله الصايغ، مدير عام مركز السلطان قابوس لعلاج وبحوث أمراض السرطان من المدينة الطبية الجامعية. البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لبناء منظومة صحية متكاملة مرنة مبتكرة، وهي ليس فقط جزء وإنما هي حاجة يعني أساسية جدا في بناء النظام الصحي. تم استحداث هذا العام جوائز التي تضم مختلف أنواع وفئات البحوث العلمية، منها البحوث العلمية الأساسية، البحوث السريرية، البحوث التي تتعلق بالممارسات والحلول في المؤسسة.
3: وأثناء الحفل تم إطلاق حزمة من المبادرات التي تخدم الباحثين، منها الإطلاق الرسمي لوحدة دعم البحث العلمي لتكون سنداً للباحثين في جميع مراحل البحث من الفكرة والتصميم المنهجي إلى التحليل والنشر، وإتاحة منصة الريدكاب لإنشاء السجلات البحثية، وتوسعة وحدة التجارب الإكلينيكية، وتقديم المنح البحثية، ودعم رسوم النشر للباحثين في المدينة الطبية الجامعية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحية.
0: في ختام أخبار عمان نذكركم بأبرز العناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. في ختام أخبار عمان، هذه تحيات محررها الزميل يونس القنوبي ومخرجها الزميل عبد الله السنيدي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: اسمعني يا سيدي، أنا لم آتي هنا لأحدثك عن مرضي وعلاجي، الأمر ليس مهما. لقد جئت لأني سمعت بأنك تقضي وقتا طويلا وسط البحر. الأخبار تصلني وهي على كل لسان.
6: أنا فقط أحاول تمضية الوقت من خلال ممارسة هوايتي المفضلة، وهي الغطس والتصوير. العمل في المزرعة لا يتطلب وجودي كثيرا، وهناك أوقات فراغ كبيرة، ولولا هذه الهواية لمرضت.
5: لم آتي هنا لمعاتبتك، ولكني أريد أن أسمع منك الحقيقة لا من الآخرين. أنا أريد تقديم المساعدة.
6: ما قلته لكم هو الحقيقة، ليس لدي ما أخفيه.
5: حسن يا صديقي، أنت حر فيما تريد أن تخبرني به، ولكن أرجو أن تسمعني حتى النهاية. أنا لا يهمني شخصيا ما تقوم به وما هي نواياك.
6: قلت لك ليس لدي نوايا مخفية.
5: اسمعني أرجوك، عليك أن تعلم أن هناك من جاء قبلك وقام بما تقوم به، لكنه كان واضحا وذكر أنه يبحث عن حطام سفينة أمريكية كانت ملكا لوالده، وقد غاص مرارا ولم يجد شيئا. قد يكون البحر أذاب السفينة، أو أنه يبحث في المكان الخطأ. لدي نصيحة صادقة لك.
6: ما هي؟
5: إذا كنت تبحث عن حطام سفينة قد غرقت، فعليك أن تستعين بكبار السن من البدو. هؤلاء يعرفون من المعلومات ما لا تصدقه. إنهم يخزنون في ذاكرتهم ما شاهدوه أو تناقلوه منذ أجيال.
6: لكن ذلك لا يهمني كثيرا.
5: اسمح لي أن أقول لك إنك تستعين بالشخص الخطأ.
6: ماذا تقصد؟
5: أقصد صديقك سند، إنه لا يعرف الصحراء، وهو غريب مثلي ومثلك، ولا يعرف قصص السفن الغارقة. الأولى كما أخبرتك أن تلجأ لأبناء الصحراء الأصليين.
6: لكني لا أبحث عن شيء، أنا أؤكد لك.
5: وأنا أصدقك، لقد أتيت اليوم للسلام أولا، وثانيا كي أضع بين يديك بحثا مختصرا كتبه أحد الأصدقاء في الجامعة. إنه يحكي عن تاريخ ونزوح وغرق السفن في بحر العرب، تستطيع أن تقرأه على مهل في غرفتك.
6: شكرا، سوف أقرأه.
5: هناك أمر هام آخر.
6: ما هو؟
5: يجب أن تعرف حقيقة صديقك سند.
6: لا، لقد حكى لي قصته بنفسه، والجميع يعرف قصته.
5: ما قالوه لك وما قاله سند غير صحيح. لا يعرف قصة سند الحقيقية إلا سند نفسه، وعليك أن تحذر منه.
6: لماذا؟
5: لأنه قاتل.
6: قاتل؟
7: هذا غير معقول.
5: القصة الحقيقية التي نجح سند في إخفائها مدعيا فقدان الذاكرة هي أنه كان واحدا من عصابة من اللصوص سطوا على عبارة ليسرقوها، قتلوا أكثر من بحار، لكن البحارة استطاعوا الدفاع عن أنفسهم وقتلوا جميع من كانوا مع سند. كان محظوظا فنجا بجلده، وتاهت به طرقات البحر بسبب الرياح وأغمي عليه من الشمس والجوع والعطش، وشاءت الأقدار أن ترمي بزورقه عند شواطئ رأس مدركة، وقام بتمثيل الفاقد للذاكرة.
6: لا أصدق أن طفلا في العاشرة يستطيع أن يفعل ذلك.
5: ومن قال لك إنه كان طفلا حينها؟ لقد كان في 17. نعم، وقد أخفى الشيخ الشالح هذه الحقيقة.
6: لكن لماذا؟
5: حتى لا يتهمه أحد بالقتل.
6: لماذا إذن ما زال مصرا على العودة إلى قريته الأم ومعرفة أصوله؟
5: وهل صدقت ذلك؟ لو أراد ذلك لبحث عن أهله منذ سنوات، لديه المال الكافي ليغري الحكومة الباكستانية كي تبحث له عن أهله. قلت لكم ما لدي، الأمر الآن بين يديك. لا تنس قراءة البحث المهم عن حوادث السفن في بحر العرب.

0: لم يأبه ديفيد كثيراً لقصة سند. جلس في غرفته مساءً. تناول الورقة البحثية التي كتبها الباحث حول حوادث السفن في بحر العرب.
1: في 2 أغسطس عام 1904 اصطدمت باخرة إنجليزية اسمها بارون إنفريدل بإحدى جزر كوريا موريا في الجنوب الشرقي من عمان.
2: هذه الحادثة معروفة إذن.
1: كانت تحمل على متنها 31 شخصاً معظمهم من البريطانيين. اختار 8 من طاقمها وكانوا من اليونانيين التعلق بحطام السفينة، وكان ذلك سبباً في نجاتهم.
2: لا لا لا لا لا لا. هذه معلومات خاطئة خاطئة. ما الذي أتى بالبحارة اليونانيين إلى السفينة؟ روز لم تذكر ذلك. أعتقد فعلاً إنها معلومات خاطئة.
1: أما البقية فقد ركبوا قاربين، أحدهما لم يعرف مصيره وكان عليه 6 رجال، والقارب الآخر كان عليه 17 بريطانيا، اتجهوا إلى جزيرة مصيرة، وقد قتلهم البدو كما يزعم المؤرخ البريطاني جون لوريمر وغيره من المؤرخين. وقد قام السلطان العماني فيصل بن تركي بمعاقبة البدو الذين ارتكبوا هذه الحادثة.
2: أسمعتي يا جدتي، لقد انتقم السلطان لك، لكن هذه الرواية تختلف عن روايتك يا جدتي. إنها لا تذكر من نجا من هذه المجزرة، ولا تذكر وجود أي امرأة على ظهر ذلك الزورق.
0: تابع ديفيد قراءة الوثيقة التي تحدثت عن غرق سفن كثيرة، كما قرأ مقتطفات من جريدة التايمز البريطانية أوردتها الوثيقة نفسها، وقد كتبت بالتفصيل عن غرق السفينة بارون إنفريدل.
1: أخذ القبطان 21 رجلاً من أفراد الطاقم إلى أحد قوارب النجاة، تاركاً 12 رجلاً على متن السفينة التي لم تكن معرضة للغرق.
2: غريب غريب، لماذا غادر السفينة؟ لماذا؟ ولماذا أخذ معه الكثير من الرجال؟ سوف يبقى الأمر لغزا.
1: بعد 4 أيام من رحيل القبطان، شهدت السفينة البخارية SS بروم بارون الباخرة العالقة، فأخذت معها بعض أفراد الطاقم وأبلغت الأمر عدن، وهناك علموا بمذبحة القبطان وكل أفرادها ما عدا واحدا وهو صبي المقصورة.
2: إنه سام إذن. نعم، لكن كل الوثائق التي قرأتها تؤكد أنه لا توجد امرأة على ظهر الباخرة. كيف كتبت جدتي إذن هذه القصة؟ كيف؟ أنا واثق أن صوفيا تعرف ذلك.
3: ألو صوفيا، هل كنت تعرفين أن جدتي لم تكن على ظهر تلك الباخرة؟
4: عليك أن تهدأ يا ديفيد.
3: كيف أهدأ؟ قصة الذهب والصناديق من وحي الخيال، وأنت تعرفين ذلك.
4: عندما تهدأ سوف أخبرك بأن الذهب حقيقي وليس وهما.
3: ولماذا خبأت عني أن جدتي لم تكن على ظهر تلك الباخرة؟ أنا لا أفهم.
4: نعم، جدتك لم تكن على ظهر الباخرة، لكن الذهب موجود ولا يزال هناك.
3: كيف يكون هناك؟ كيف؟ أخبريني.
4: سام هو من نجا، هذا صحيح، وما قامت به جدتك هو أنها نقلت القصة على لسانها وكأنها موجودة هناك.
3: ولماذا فعلت ذلك؟
4: لأن لأنها الوحيدة القادرة على التأثير في من يقرأ قصتها.
3: ولماذا لم يكتبها سام؟
4: سام لا يجيد سرد الأحداث مثل جدتك التي تمتلك قدرة على الكلام والإقناع. الذهب موجود بالتأكيد، وهو من حكى عنه لجدتك. مايكل هو من حمل سام أمانة إبلاغ جدتك روز عن الذهب، وقد فعل ما يطلبه منه سيده.
3: ولماذا لم يبلغ عن الذهب من كان يمنعه؟
4: أنت تتحدث عن واقعة جرت قبل أكثر من 100 عام. سام كان خادما لمايكل لا أكثر، لوش به لاتهموه بالكذب وتشويه سمعة سيده، وقاموا بضربه وسجنه. لا تنسى أن الذهب كان مهربا من باكستان. ما قرأته من وثائق يؤكد أن الذهب موجود.
0: أنا المحادثة، وهو غير مصدق أن صوفيا قد أخفت عنه هذه المعلومات. تناول دفتر الجدة روز من جديد، قلب في الأوراق، انتبه أن خط جدته في الدفتر يختلف عن ذلك الموجود أسفل الصورتين في القصاصتين الورقيتين، وهذا دليل على أن سام كان الناجي الوحيد. عاد واتصل بصوفيا ثانية.
3: هل لديك فكرة عما جرى لسام؟
4: لا أحد يعرف.
3: كان علينا أن نسأل أولاً قبل أن نقوم بهذه المغامرة. كان عليك أن تسألي، فأنت من يعرف القصة الحقيقية. ألم يخطر على بالك أن سام قد عاد في وقت لاحق إلى الصحراء واستولى على الذهب؟
4: لا أعتقد ذلك يا ديفيد. لو أنه أراد ذلك لما أخبر روز القصة، بل احتفظ بها لنفسه.
3: ولكن ما الذي يؤكد أن هناك ذهب؟ ربما اخترعت جدتي كل هذه القصة.
4: وما هي غايتها؟
3: كي تجد من ينتقم لها لزوجها مايكل.
4: يستحيل على جدتك أن تصف بدقة كل هذه الأماكن وترسم تلك الصخور، وهي ما تزال كما هي حتى الآن.
3: هو ربما أضافت روز قصة الذهب لتشد اهتمام القارئ.
4: لو كان ذلك صحيحا لما وضع الرب هذا الدفتر في طريقنا. لا تشغل بالك وتابع المهمة، لا يمكن التراجع الآن.
3: مع السلامة. أنا أغبى شخص على وجه الأرض. لقد خدعت. كيف حدث ذلك؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. السافانا الأفريقية عالم بين العشب والشجر، وهذا العالم يختلف بين أنواع الكائنات الحية وأنماط حياتها. حين نسمع عن السافانا قد تتجه الصورة مباشرة إلى سهول أفريقيا الواسعة وقطعان الحيوانات والأسود التي تتربص بفرائسها، لكن السافانا أكبر بكثير من مشهد الأسود والفيل والزرافات. إنها نظام بيئي متكامل يعمل فيه العشب والشجر والحيوانات والحشرات والفطر والكائنات الدقيقة في شبكة واحدة مترابطة. والسافانا أرض يغلب عليها الغطاء العشبي، وتتخلخل القليل من الأشجار والشجيرات بدرجات متفاوتة، وهي ليست من النوع الواحد المتشابه كما هو الحال في الغابات الصنوبرية في شمال الكرة الأرضية، وإنما يعني تختلف الأنواع اللي موجودة حسب موقع هذه السافانا. فبعض أنواع السافانا قد تكون جافة وقاحلة، وأخرى أكثر رطوبة، وتختلف كثافة الأشجار والأعشاب فيها تبعا للظروف المحيطة بها، الظروف البيئية والمناخية كالأمطار والتربة والحرائق والحيوانات العاشبة. دائما في سؤال، لماذا لا تتحول السافانا إلى غابة شجرية؟ إذا كانت الأمطار تسمح بنمو الأشجار، فلماذا يعني تظل هذه المساحات الشاسعة مفتوحة ومغطاة بالأعشاب فقط؟ مساحات هائلة جدا. في السنوات القليلة الماضية 2012-2015 آخر 10 سنوات تم رصد الملايين من الغزلان في المناطق الواقعة جنوب السودان، هذه المناطق الجنوبية من السودان، سواء كان في جنوب السودان أو البلدان المجاورة، الملايين من القطعان، أكثر من 5 مليون من الغزلان والظباء التي كانت ترعى مع بعض التقطتها صور الدرون. وهذا أيضا غير مفهوم السافانا الأفريقية التي تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي يصل أعداد الحيوانات فيها إلى 1.5 مليون فقط. قد تكون بشرة خيرة للبعض، وقد تكون أيضا علامة مخيفة للبعض الآخر إذا كانت هذه القطعان حديثة وليست قديمة ولم يكتشفها البشر بعد. فلذلك كل هذه أيضا تعتبر مؤشرات بيئية معينة. فالأمطار دائما هي العامل الرئيسي والأساسي في نمو النباتات. والسؤال دائما، لماذا السافانا الأفريقية خالية من الأشجار إلا أعداد قليلة ومليئة بالأعشاب على مد البصر؟ أظهرت إحدى الدراسات الواسعة التي شملت أكثر من 845 موقعا في أفريقيا إن كمية الأمطار عامل أساسي في تحديد كثافة الأشجار. ففي المناطق التي يقل متوسط أمطارها السنوي عن 650 مليمتر، يعني يفرض الماء نفسه قيد قوي على الغطاء الشجري. أما في المناطق الأعلى مطرا فتزداد أهمية عوامل أخرى، ويعني خصوبة التربة من جهة، الحرائق، الرعي في منع الأشجار من إغلاق المشهد وتحويله تدريجيا إلى غطاء أكثر كثافة. وهذا الأمر أيضا موجود في محافظة ظفار، فالسهول لن تنمو فيها الأشجار إلا إذا زرعها الإنسان. ومناطق القطن، الحضاب الجافة على ارتفاع 1000 متر، لن تنمو فيه الأشجار المرتفعة إلا إذا زرعها الإنسان، لأن الكثافة المطرية التي تصل إلى السهل ومناطق القطن كثافة قليلة جدا، وهي أيضا تعتبر مناطق في الخريف صحيح، لكن تأثيرها بأمطار الخريف منخفض للغاية إذا لم يحدث المطر مباشرة، الرذاذ يهطل على هذه المواقع، فهي لا تتأثر كثيرا بالسحب الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب، لأنه لا يوجد مصدات طبيعية تمنع هذه السحب وتشكل كثافة مطرية تساهم في نمو الأشجار، إلا في بعض الأخاديد التي تنمو الأشجار المتغزمة سواء كانت على السهل أو على مناطق الحضاب الجافة القطن. والحضاب الجافة هي أيضا شبيهة بالسهل، هي عبارة عن سهوب مستوية وخالية من الجبال، قمم الجبال المستوية، لذلك لا تستقر فيه السحب بما يكفي للحصول على المطر، وهذا الأمر أيضا ينطبق على السافانا الأفريقية وقابلية نمو الأعشاب في هذه المواقع سواء كانت في السافانا الأفريقية أو في السافانا العمانية هنا في جنوب الجزيرة العربية. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير. أعزائي المستمعين، نبحث اليوم موضوع المشروعات الكبرى، أين فرصنا؟ المحتوى المحلي، أعمال تنمو، مهارات تتطور، وصناعات تبنى. أرحب ضيف المنتدى المهندس هشام بن بدر العماش، الرئيس التنفيذي لشركة المحتوى المحلي. حياكم الله باشمهندس.
2: الله يحييك دكتور، الله يجزاك خير، يرفع قدرك، الله يجزاك خير، وسعيد ان شاء الله بين اهلي في عمان.
1: يا مرحبا وسهلا،
2: والله يطرح فيه البركه سواء في الماضي او في اللي حاضر ان شاء الله باذن الله.
1: كما يقولون، خلف كل مشروع عقود، مشتريات واحتياجات، فكيف تصل مؤسساتنا الى هذا الاعمال، وما المهارات التي تتيح لكفاءاتنا المشاركه فيها، وكيف تتحول هذه الاستثمارات الى صناعه ومعرفه مستمره. فالجمهور أو المتابع يريد يستمع أول شيء، ما هو المحتوى المحلي؟
2: ما هو المحتوى المحلي؟ سبحان الله دكتور، المحتوى المحلي حاليا في الخليج يعني السنوات الماضية ضارب ترند على قولهم.
1: نعم.
2: المحتوى المحلي بشكل جدا بسيط هو استدامة الاقتصاد الوطني. استدامة الاقتصاد الوطني تبنى على أساس مكين، وهو المحتوى المحلي. جميل. تمر علينا أزمات في الماضي زي كورونا مثلا قبل 5 سنوات أو 6 سنوات، الإشكاليات والتحديات اللي تواجه الدول الجوار والدول نفسها خليجية، إشكالية اقتصادية مستدامة. فإذا كان في أزمات زي كورونا زي أي كان، ما يوقف بالوجه هذا إلا أن يكون في إنفاق محلي داخل المملكة. فالمحتوى المحلي بشكل جدا مبسط، كيف ممكن يكون إجمالي الإنفاق في اللي هو المملكة في السلطنة بالنسبة لي عناصر المحتوى المحلي اللي غالبا تعقد فيها. عندنا عناصر المحتوى المحلي على سبيل المثال في مثل العاملة، القوة العاملة هذه تحسب على أساس مكين وتعكس على حسب الشركة على حسب الجهة. فعندنا عناصر لها علاقة مثلا في الإهلاك والإطفاء للأصول، عندنا مثلا عناصر لها علاقة بالسلع والخدمات، فهي غالبا سلسلة متسلسلة تبنى من خلال الشركات اللي غالبا تعمل مع الجهات والشركات الحكومية وتعكس على مستوى الدولة. فهذا بشكل جدا مبسط المحتوى المحلي. في تعريف أنا بالعادة يمكن أذكره صراحة. جميل. بشكل أساسي دكتور تسمح لي، هو أنه ممكن كيف ممكن نبقي الإنفاق قدر الإمكان داخل مكان معين أو داخل دولة معينة. جميل. فحنا مركزين مثلا على سبيل المثال الإنفاق في المملكة، أنه كيف ممكن نبقي الإنفاق المحلي الدولي في المملكة ولا يكون نقدر نقول في عملية إحلال. بالعادة حنا نسمي الإحلال إحلال الواردات.
1: نعم.
2: بما معناه أن أنا عندي منتج حاليا، تخيل أن هذا المنتج على مستوى الدولة من جهات مؤسسات أو غيرها يطلب بشكل جدا متكرر، يعني أتكلم أنا عن مثلا مليارات تصرف على هذا الوارد من المنتج خارج اللي هو المملكة. طيب أنا كيف ممكن أحل هذه الواردات؟ إحلال معناته إحلال، زي ما نحل الثلج مثلا، إحلال الواردات معناته نستبدل هذا المنتج بنفس المواصفات بنفس المقاييس من منتج أجنبي إلى يكون في منتج
1: وطني،
2: صناعة وطنية محلية يعتمد عليه، ويكون فيه نقدر نقول استدامة اقتصادية لهذا المنتج تحديدا. هذه بناء على المنتجات تحديدا نفسها.
1: جميل. إذا أتينا أيضا على مستوى الأفراد، بمعنى إيجاد الفرص، اختيار، التدريب، توطين، يعني مثل ما أشرت، يعني أحيانا المصطلحات حلال قد لا يكون صحيح،
2: صحيح،
1: لكن قد يكون التوطين، بس التوطين محتاج إلى رفع كفاءة الخبرات الوطنية أيضا في هذا المجال.
2: ممتاز. طبعا فيه سبحان الله شقين لسؤالك دكتور. موضوع الفئات المستهدفة بالعادة أي غالبا جهة أو دولة أو كيان معين يعتمد موضوع الفئات المستهدفة على أساس نقدر نقول تسلسلي، فيما معناه غالبا الفئات المستهدفة مثلا في المملكة تستهدف الجهات الحكومية، تستهدف كذلك القطاع الخاص، تستهدف كذلك الأفراد بالتوعية.
1: جميل.
2: طبعا من الطبيعي جدا نستهدف جميع الفئات المستهدفة، وغالبا وش المهم فيها؟ المهم كم الإنفاق اللي ينفق. غالبا طبعا أكيد إنفاق الجهات والمؤسسات أكبر بكثير من إنفاق الأفراد،
1: الأفراد
2: ولكن الأفراد طبعا دائما يكون في تميز مؤسسي بالموضوع، في غالبا يكون توعية، يكون في إرشاد، يكون في حملات كذلك إعلانية مروجة على المحتوى المحلي. وخليني نقول، نقدر نقول نبسط الموضوع، بالعادة لما نقول محتوى محلي سواء حتى مثلا في عمان أو في المملكة
1: أي مكان،
2: يذكر المحتوى المحلي على أساس أنه محتوى إعلامي مرئي. نعم، هذا اللي حاصل حاليا. جميل. فحنا ودنا نوضح أنه لا، المحتوى المحلي مصطلح اقتصادي بحت كامل، فما له علاقة مثلا في إعلام أو له علاقة في اقتصاد معين وقطاع معين فقط، وإنما جميع القطاعات تشارك بهذا المفهوم، سواء كان قطاعات صحية، قطاعات مثلا نقدر نقول إنشائية، أو حتى قطاعات كذلك إعلامية وكذلك نقدر نقول استشارية، فجميع القطاعات تساهم في هذا المصطلح بشكل أساسي. جميل. فهذا منطلق جدا كبير، يعني ممكن يكون فيه نقدر نقول سوء فهم من الأفراد تحديدا على موضوع أنه كيف يبنى وكيف ممكن نعرف المحتوى المحلي بشكل أساسي.
1: جميل. يعني التقريب أيضا للمستمع عندما كنا مع بعض في منتدى المحتوى المحلي، وأنت طيف أيضا قدمت ورقة عمل رائعة جدا، كان الحديث لماذا لا يكون نخلق من الريال 10 ريال.
2: جميل.
1: بمعنى كأنه هذا هو المفهوم المحتوى المحلي، أن تخلق قيمة مضافة.
2: ممتاز.
1: يعني أنت صرفت ريال، تريد هذا الريال يصرف في بلدك، ولكن ممكن يأتي الريال يتحول إلى 5 إلى 10 إلى 20، كيف تضاعف من خلال المحتوى المحلي؟
2: سبحان الله، الموضوع حرفيا شبكة، كأنها شبكة عنكبوتية.
1: أنا سلسلة،
2: سلسلة سبحان الله. قد مرت علي حملة من حملات موجودة عندنا في المملكة، حملة جدا ممتازة، حملة إعلامية موجهة. أنا مثلا حاليا طلبت مثلا مواد خام، المادة الخام هذه انتقلت المصنع، المصنع طلب منها مثلا فرد ثوب قماش. ممتاز. كان ولين يكن، فجميع هذه الدائرة تدور حول اللي هو الاقتصاد في نفس المكان داخليا. طيب افتراضا مثال عكس ذلك كذلك، أنا أنفقت مثلا خارج المملكة، حرفيا التسلسلية هذه ما راح تكون موجودة اطلاقا. أنفقت خارج المملكة، خارج عمان، خارج السلطنة، أين يكن، فجميع الإنفاق هذا راح يكون 100% بالخارج، ما راح يستفاد منه اطلاقا. أنا كيف ممكن أخلق وظائف؟ كيف ممكن أوطن صناعة؟ كيف ممكن أنمي وكذلك أزيد اللي هو جي دي بي حقي؟ في موضوع اللي هو المحتوى المحلي داخل فيه بشكل أساسي. فلازم موضوع المستهدفات على مستوى الدولة، على مستوى الجهات يعكس عليها، يكون في مركزية لهذا الموضوع بشكل أساسي نعتقد.
1: جميل. خلينا يعني نكون أقرب كثير من التجربة السعودية.
2: جميل جدا.
1: كيف تعاطت السعودية مع المحتوى المحلي؟ وقدمت أيضا التورقة حقيقة في هذا المنتدى، يعني في تقدم كبير جدا للسعودية في هذا الجانب.
2: جميل جدا.
1: قول بنا في هذا الجانب.
2: جميل جدا. طبعا ممكن نبدأ من تاريخ السعودية بالنسبة للمحتوى المحلي. طبعا تقريبا بداية اللي هو المشرع هيئة المحتوى المحلي والمؤسسات الحكومية كانت في تقريبا أواخر عام 2018 في ديسمبر كانت. وسبحان الله بعدها ابتدأت اللي هو المشرع بالنسبة للائحة تفضيل المحتوى المحلي، اللي هو نقدر نقول النظام الأساسي الخاص في موضوع المحتوى المحلي، وغالبا ينبع منه في تحت نظام منافسات المؤسسات الحكومية حاليا. أي نقدر نقول جهة أو أعمال مشتريات حكومية تفرض يكون عليها نظام أساسي للمشتريات يندرج تحته من ضمنها لائحة تفضيل المحتوى المحلي. فهذا بشكل أساسي. والبداية كان حاليا من 2019 إلى 2026 مدة تقريبا 7 سنوات 6 سنوات ونص، هذه كلها اختزلت دائما سبحان الله التشريعات تسبق موضوع اللي هو التطبيق نفسه والتنفيذ. دائما يواجه فيها تحديات، يواجه فيها إشكاليات، لكن كتجربة المملكة بالنسبة للمحتوى المحلي تعتبر من التجارب الصراحة الثرية، وبنفس الوقت تجارب مركزية إن صح القول. فيما معناه أنا عندي حاليا جهة مشرعة مبادرة جدا على موضوع المحتوى المحلي، الجهة هذه نقدر نقول تتعامل مع جميع الجهات الحكومية وحتى الشركات كذلك في المبادرات المعنية بالمحتوى المحلي، فيفرض غالبا عليهم مبادرات معنية على المحتوى المحلي. السياسات جدا تكون واضحة على الجهة الحكومية بالبداية فيما بعد، أنها غالبا تنفذ وتطبق المحتوى المحلي في سياساتها في أعمالها ومشترياتها، وكذلك بعد ذلك يجي دور اللي هو القطاع الخاص. القطاع الخاص طبعا ينفذ ويتابع وكذلك يكون مسؤول عن جميع ما يتعلق في المشروع في العقد في أي كان. والجميل بالذكر سبحان الله أنه حتى القطاعات الغير ربحية داخل فيها المحتوى المحلي كمبادرات. حنا حاليا عندنا في المملكة دكتور جائزة، الجائزة هذه بشكل سنوي اسمها جائزة المحتوى المحلي، والجميل فيها أنها تصنف على حسب اللي هو الفئة المستهدفة.
1: والفئة المستهدفة القطاع الخاص ولا القطاع الحكومي؟
2: القطاع الخاص عندنا، القطاع الحكومي كذلك ثانيا، وكذلك الشركات الحكومية، وكذلك اللي هو يعتبر فيه شركات ملك الدولة، والآخر اللي هو
1: الشركات العائلية،
2: الشركات القطاع الغير ربحي.
1: إيه
2: القطاع الغير ربحي هذا الصراحة اختزل فيه، ورؤي الصراحة أنه فيه نقدر نقول استثمار جدا كبير على المحتوى المحلي، فله كذلك جائزة على هذا الموضوع. وكذلك الأخير اللي هو الإفراد، الأفراد جميل جدا أنهم يساهموا في هذا الموضوع. فوش
1: حتى المبادرات؟ الأفراد دخلوا في الجائزة.
2: نعم نعم، الأفراد من زمان تقريبا، طبعا حاليا تبقى الفئة الرابعة، فهذه جدا جميلة تعكس، لأن سبحان الله بعض الجهات والشركات تساهم بشكل جدا كبير لكن ما ينظر لها أنها فعلا تساهم، بينما التميز المؤسسي بالجائزة أنها تظهر الشركات المؤسسة أنها فعلا فعالة بالنسبة للمحتوى المحلي. سبحان الله جميل، الشركات دائما تكون محبوبة للأفراد والقطاع العام.
1: صح.
2: أنا معناته أن أساهم بالمحتوى المحلي معناته أني دائما أوظف المواطنين.
1: صحيح.
2: ما أروح مثلا لأجانب أو غيرهم، فهذه الصراحة ناحية جدا مهمة. أنا أشوف أنا اقتراح لأي مثلا دولة تتبنى المحتوى المحلي أن يكون فيه تبني لموضوع التمييز المؤسسي. وهذا الشيء وضع الصراحة وكان يعني فيه أثر جدا كبير على الشركات، شركات يعني تضع ممكن مستهدفات ومبادرات وميزانيات، أنا كيف ممكن أخذ الجائزة؟ طبعا أخذ الجائزة غالبا ومشاركة بالجائزة يعني مو زي غالبا زي بعض الجوائز أنه لا أنا مثلا يكون فيه مثلا جوانب معينة، لا حرفيا جوانب تشغيلية وأساسية تعنى في المحتوى المحلي، يعني ما فقط نقدر نقول شو أوف وغيره، لا بشكل جانب تفصيلي يعطى فيها ويختزل فيها بشكل كامل. فتظهر الصراحة للشركات والجهات، يعني أنا أقدر أحدد لك مثلا شركات معينة فاز بالجائزة السنة هذه، فاز بالجائزة مرة ثانية، فسبحان الله إيه خلاص صار عندهم إدمان ولازم يفوزون في هذه الجائزة اللي يعكس فيها بشكل أساسي المبادرات والإنجازات اللي تعنى بالمحتوى المحلي.
1: هل الشهادة اللي تعطى مثلا أصبحت إلزامية الآن فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؟
2: أي اللي هي شهادة المحتوى المحلي إحنا نسميها خط الأساس بالعادة. خط الأساس بالعادة يكون نعم تفضيلي اللي هو الشركات اللي ممكن تكون تدخل في مناقصات ومنافسات حكومية. تفضيلية فيما معناه سابقا يمكن لو نرجع للوراء قبل المحتوى المحلي كان التقييم المالي.
1: نعم.
2: تقييم المالي فقط على السعر، سعري أقل فأنا راح أخذ 100% على التقييم المالي بدون الجانب الفني. حاليا لما دخل المحتوى المحلي ذكرنا لا، وضع نسبة مخصصة للمحتوى المحلي في المعادلة موزونة في التقييم المالي تعادل تقريبا 40% 30% وممكن أكثر على حسب طبعا المشروع وعلى حسب الجهة. وفي جانب كذلك 70% 60% هذه تكون لي اللي هو الجانب المالي السعر. كم قيمة عطائي، بالتالي أصبح في منافسة للشركات والجهات أنهم أنا كيف ممكن أرفع نسبة المحتوى المحلي. ولما أسأل هذا السؤال يجيني جوانب، أنا لازم أوظف،
1: صح
2: لازم أوظف مواطنين، لازم أتعامل مع مصانع حتى لو ما كان مثلا السبلاير عندي ممكن يكون ما هو غالبا بالنضج اللي أنا أبغاه، أنا ممكن أطور الموردين وبالتالي تطوير الموردين هذا يرفع نسبة المحتوى المحلي عندي. فهذا شيء جدا أساسي موضوع مثلا على سبيل المثال تطوير الموردين، هذا وضع بشكل أساسي أنا أي إنفاق أنفقه سواء كان ريال 100 ريال يصبح 100% إنفاقه كامل محتوى محلي، ما هو زي نقدر نقول السلع والخدمات بالعادة تعامل معاملة مختلفة. فعندنا ثلاث جوانب، تطوير القدرات اللي عندي في الشركة على سبيل المثال عندي في الجهة، عندي جانب الآخر تطوير الموردين وهذا يمكن ذكرناه قبل قليل، وعندي كذلك الR&D البحث والتطوير. البحث والتطوير أي إنفاق أنفقه يعتبر 100% محتوى محلي.
1: جميل.
2: فالآن الجهات بدل ما نقول حرفيا خط أساسها يكون في السنة هذه نفس خط أساسها بعد سنة، لا أصبحت تفكر أنا كيف ممكن أطور وأبتكر، كيف ممكن أنمي، يعني الموضوع صار تحدي للجهات الصراحة والشركات.
1: صحيح.
2: يعني في قطاعات تجينا ما شاء الله قطاع معين ينكون سواء كان IT أو غيره، تلقى شركة عن شركة في فارق بينهم جدا كبير. فأنا الشركة هذه طبعا تصرف مليارات، شركة مليارية ما بسيطة، فهنا يكون فكرهم وتوجههم أنا كيف ممكن أنافس هذه الشركة طبعا الموضوع بقاء طبعا. فمناقصات الحكومية ممكن يكون ما يتم الترسي عليها، ممكن مفاضلات معينة، فعلى موضوع خط الأساس تحديدا
1: مهمة جدا
2: جدا مهمة.
1: يمكن باشمهندس فيما يتعلق أيضا نقرب الجانب القطاع الصناعي، وربما الأكبر القطاعات الواعدة سواء كان في التصنيع في التصدير أيضا في توفير فرص العمل، كيف يطلع القطاع الصناعي الحوافز اللي ممكن تقدمها أيضا كذلك الحكومة في حالة توطين الصناعة مثلا؟
2: جميل جدا جميل جدا. سبحان الله، شوف ممكن حنا نرجع شوي للوراء على موضوع المركزية وتشريعات المحتوى المحلي ثم ننطلق هذا السؤال. المحتوى المحلي بالعادة كهيئة محتوى محلي ما تعمل لوحدها، غالبا في جهات حكومية مسؤولة بقطاعات معينة. وخلينا نبدأ على موضوع وزارة الصناعة.
1: جميل.
2: وزارة الصناعة عندنا في المملكة طبعا ممكن غالبا تعاملها يكون مع موضوع التصنيع، الصناعات، حتى ممكن الاستثمارات الأجنبية وغيرها. بالنسبة للحوافز، أنا حاليا لما مثلا غالبا أرفع مثلا على سبيل المثال فيزيبيلتي ستدي، دراسة جدوى أو غيرها، لجهة حكومية مسؤولة مثلا هيئة المحتوى المحلي، هيئة المحتوى المحلي غالبا تطرح فرص توطين
1: مباشرة.
2: نعم، تطرح فرص توطين لمنتج معين إكس في مثلا الغذاء والدواء، في صناعة معينة، في قطاع معين، وتساهم الشركات المحلية أن تدخل في هذه الفرصة. أنا عندي مثلا تقييم مالي، تقييم فني، ممكن تتعامل كذلك مع مثلا شركة أجنبية. الشركة الأجنبية هذه ملزمة أنا كشركة محلية أنك تنقل الخبرة.
1: ممتاز.
2: وبالتالي موضوع يكون فيه استدامة. تخيل دكتور أنه لا، ما كان الموضوع هكذا، كان الموضوع أنه شركة أجنبية وهي لها كل الملكية الفكرية، كذا ما صار موضوع محتوى محلي. ما صار فيه استثمار، ما أصبح فيه أي فائدة اقتصادية، وكذلك على المدى البعيد. احنا نتكلم، احنا دائما المحتوى المحلي ما يقاس على المدى القريب، عادة المحتوى المحلي يقاس على المدى البعيد. طيب، من ناحية الحوافز، الحوافز أعتبرها جدا مهمة. طبعا في حوافز نقدر نقول متعلقة أنه تكون مثلا اتفاقية شراء مثلا معينة زي أوفتيك أجريمنت. مثلا أنا كشركة أدخل في مصنع معين، أنا كجهة حكومية ملزم أني أخذ من هذا المصنع وهذه الشركة مدة 5 سنوات، ويحدد فيها الأسعار ويحدد فيها تفاصيل كاملة. فكأني سبحان الله مدة 5 سنوات 10 سنوات راح أعتمد اعتماد كامل على هذا الإنفاق. ممكن يكون عندي إنفاق آخر،
1: هذا إلزامي
2: يعتمد. نعم، هذا إلزامي. على سبيل المثال مثلا في أحد الحوافز إدراج بالقائمة الميزانية. إدراج بالقائمة الميزانية معناه أنه أي طلب حكومي راح يتم طلبه من قبل هذا المصنع مدة كم سنة معينة،
1: عقد بمعنى
2: خلاص يكون كأنه عقد ثابت
1: إلزامي.
2: وهذا يدخل عليه
1: محدد التسعيرة،
2: محدد غالبا نعم التسعيرة، ترى هذا التسعيرة، وكذلك محدد الكمية،
1: لأنه
2: يضمن فيها التوتال الريفينيو كامل مدة سنة معينة. وكذلك ممكن غير التوقيات هذه وخارجها يجيه طلب من السوق، سواء كان الأفراد، سواء كان شركات أخرى، جهات حكومية. فالمستثمر يضمن ضمان كامل اتفاقية شراء لا تقل مدتها عن 5 سنوات.
1: ممتاز.
2: خلاص هذا منتج معين أنا أوطن، أنا أي نكون.

0: في أداة اقتصادية أخرى اللي هي مثلا مشاركة اقتصادية. المشاركة الاقتصادية بالعادة يعني في تشابه بينهم في التوطين، ولكن غالبا يكون في عقد رئيسي من قبل جهة حكومية وزارة، ويكون غالبا العقد يعني بيتعدى قيمة
1: كبير
0: معينة كبرى
1: الملايين.
0: جدا، مئات الملايين. وهنا يختزل انه طيب انا انفقت هذا الانفاق، غالبا كانت في واردات تأتي من الخارج. الواردات هذه طيب بعد سنة سنتين 3 سنوات يكون في جهة حكومية تطلب نفس الطلب،
1: نعم.
0: بالتالي هنا ما راح يكون في اي فائدة. فهنا خلق فيه امر اخر اللي هو المشاركة الاقتصادية. هي سياسة مبادرة منهجية جدا واضحة تبين موضوع استدامة الموارد، سواء كانت خدمات، سواء كانت صناعات، ايا كان القطاع، سواء قطاع صحي، قطاع لوجستي، قطاع نقل، قطاع ممكن يكون حتى العلاقة بتقنية المعلومات. انا كيف ممكن اخلق مشروع اخر خارج مشروع النطاق الرئيس للمشروع الرئيس مع الجهة الحكومية، ويكون في تعامل بشكل اساسي اني انا بالنهاية المشروع هذا مدة 5 سنوات 10 سنوات يكون في كريدت حتى
1: جميل.
0: للجهة المشاركة بهذا المشروع. فحنا كأنك نقول لك تعال ندخلك للسوق جو تو ماركت استراتيجي، بنفس الوقت نعطيك اريحيه انه ترى في طلب جدا ضخم على هذا المشروع،
1: جميل.
0: وبالتالي نضمن انه يكون فيه نقدر نقول مصنع او شركه تقدم هذه الخدمه داخل اللي هو المملكه.
1: جميل. أشرت إلى نقطة مهمة لفت أنت، وجود الهيئة للمحتوى المحلي.
0: جميل.
1: مدى علاقة أيضا الهيئة في تمكين وتحقيق مثل هذه الاشتراطات الموجودة، يكون أصلا عدة وزارات موجودة، قطاع خاص موجود،
0: جميل.
1: فهل الربط موجود أم من لوائح أنظمة؟ إيش بالضبط دور الهيئة في هذه المرحلة؟
0: جميل. طبعا جانب الهيئة أو جانب الهيئة التركيزي على أي تشريعات متعلقة بالنسبة للمحتوى المحلي، سواء كانت كمبادرات تضع الهيئة، مبادرات حتى للقطاع الخاص للمصانع. أذكر سابقا كان في مبادرة وما زالت مبادرة المصانع، المصانع غالبا للمؤسسات الصغيرة المتوسطة اللي
1: ايوه
0: نسميها احنا منشآت صغيرة متوسطة.
1: صح.
0: المنشآت هذه بالعادة يكون عندهم ميزانية تعتبر بسيطة مقارنة بالشركات الكبرى، فاختزلوها الهيئة ما شاء الله عليها في مبادرة تعنى في قياس شهادة المحتوى المحلي كمبادرة، استرداد نقدي كامل على موضوع هذا أو جزئي على حسب السياسة. فهنا يكون فيه على موضوع المشرع أنه يتعامل مع جميع الجهات ذات العلاقة بالنسبة لتطبيق المحتوى المحلي، ويتعامل مع بعض الجهات أو أكثرها على موضوع المبادرات. أنا مثلا حاليا في قطاع مثلا تقنية المعلومات على سبيل المثال، عندنا مثلا وزارة النقل وهيئة الاتصالات، أو وزارة الاتصالات وكذلك هيئة الاتصالات، يوجد تعامل أساسي على موضوع مثلا المنتج الوطني. أنا يعني كيف ممكن أتعامل مع المنتج الوطني التقني
1: ايوه
0: بعدا عن المنتج العادي اللي هو
1: صح.
0: يعتبر سواء كان مثلا في قطاع المقاولات والإنشاءات وغيرها. فهنا يكون في غالبا نقدر نقول توائم ما بين المشرع هيئة المحتوى المحلي المحتوى المحلي، وكذلك ما بين الجهة الحكومية اللي لها علاقة في هذا القطاع اللي هو قطاع تقنية المعلومات والأمن
1: اوكي.
0: السبراني أو غيره. فيكون في غالب مبادرات معنية بهذا الموضوع، وضع في مبادرة اللي هو علامة تقنية سعودية، وهي غير اللي هو علامة صنع في السعودية، مختلفة
1: ايوه
0: تماما. الفارق الوحيد بينه أن هذه تقنية أو اي تي نقدر نقول، وهذه لا، منتجات أخرى لا علاقة بإنشائية أو غيرها من المنتجات.
1: لكن لو يعني أنت عندك منتج وطني وتريد تطور هذا المنتج مثل ما أشرت، ونفترض أن هذه الشركة وطنية فازت بعقد مثلا كبير بالملايين،
0: جميل،
1: زين،
0: ممتاز،
1: لكن واجهت تحدي في التنفيذ،
0: ممتاز.
1: إيش دور المحتوى المحلي في يعني تقنين أو معالجة هذه الجزئية مثلا؟
0: ممتاز. طبعا هيئة المحتوى المحلي غالبا ممكن تتابع موضوع اللي هو موضوع المحتوى المحلي بالنسبة للشركة، وفي جهات أخرى كذلك تتابع اللي هو المتطلبات اللي نقدر نقول التي ليس علاقة بالمحتوى المحلي بشكل أساسي. ولكن خلينا نختزل مثلا موضوع المتابعة على سبيل المثال،
1: ايه
0: وقبلها كذلك موضوع التقييم. يعني ما يقيم اي شركه في المنافسات والمناقصات الحكوميه الا يتم التاكد منه فعليا انت كم راح تحصل في المحتوى المحلي في السنه الاولى، في السنه الثانيه، في السنه الثالثه.
1: من يحدد؟
0: اللي يحددها،
1: لجنة
0: اللي
1: أو
0: يحدد
1: فريق
0: لها
1: يقيم؟
0: الشركه نفسها اللي هو مقدم العطاء في البدايه،
1: ما
0: يحدد ترى هذه راح اصل لنسبه في خلال 5 سنوات مثلا مدة المشروع، او 10 سنوات ولا سنوات مدة 50%. خلينا نضرب مثال 50% هذه. طيب انا اجي كشركه حاليا بالوقت الحالي اخذت مثلا مالك مشروع تبع وزارة أو هيئة معينة، دخلت في العطاء هذا على سبيل المثال وقلت راح أقدم نسبة في نهاية المشروع 5 سنوات 50%. أنا أقدم لهم 50% هذه كتعهد، وبعد ما يتم الترسية علي لازم أقدم خطة تدرجية. الخطة التدرجية هذه توضح بشكل أساسي كم راح تكون نسبة المحتوى المحلي عندي في السنة الأولى، في السنة الثانية، إلين اللي هو السنة الأخيرة اللي هي الخامسة. وتتابع معها الجهة الحكومية اللي هي المالكة المشروع، جميل.

0: جميع التقارير الدورية اللي يطرح فيها. أنا قدمت في التقرير الدوري في الخطة الدرجية مثلا تقرير دوري الأول على السنة الأولى مثلا 15%، بينما فعليا بعد نهاية السنة الأولى قدمت مثلا نفترض مثلا كانت 2% محتوى محلي.
1: اوكي.
0: فهنا يكون في متابعة للجهة الحكومية اللي تتابع اللي هو على القطاع الخاص أو المورد أو المتعاقد أيا كان اسمه تنفيذ المحتوى المحلي بشكل أساسي، بحيث ما يختزل الموضوع انه بعد 5 سنوات لا انا ارجع لك حاليا، لا الموضوع يكون على اساس دوري انه كيف ممكن يتم متابعة المحتوى المحلي في الاعمال والمشتريات الحكومية.
1: اللي راجع شروط التعاقد مثلا، يعني احيانا قد تكون شركه ما مشكلتها في القدره على الانتاجيه بقدر مشكله تمويليه مثلا احيانا، وانت اشرت هذا ايضا في ورقه العمل مالك.
0: جميل.
1: كيف يعني، ما هو الدور اللي ممكن، يعني القدره الانتاجيه جيده بس هي مشكلته التمويليه؟
0: طبعا التمويل غالبا على حسب المجال، يعني مثلا في صندوق اللي هو عندنا اللي هو الصندوق المعني في موضوع التمويل سواء كانت المصانع او غيرها، معني الجهة هذه طبعا معنية في اي شيء متعلق في التمويل الصناعي، يكون في تمويل معين في اشتراطات معينة بحيث خلاص يكون غالبا المستثمر يتأكد ويكون عنده جاهزية كاملة انه ما تكون عنده اي مشاكل مالية بالنسبة لتنفيذ المشروع او اقامة مثلا عقد معين او غيرها. طبعا سبحان الله هذا طبعا شيء له علاقة كذلك بالتقنية المالية، بعد داخل فيه
1: نعم.
0: اشياء كثيرة. حاليا ممكن عندنا جهات وشركات تعتبر من القطاع الخاص ولكن تعتبر تستعمل كذلك الافراد من ناحيه تمويل المشاريع الحكوميه في القطاع الخاص. انا كشركه حكوميه او شركه مثلا قطاع خاص اتعامل مع الحكومه، لازم يكون في ضمانات ابتدائيه وضمان نهائي
1: أكيد.
0: ويكون عندي رصيد معين ولين يكن، ولكن في جوانب حاليا الصراحه يعني الفنتك والتفاصيل هذه يمكن
1: كثير
0: داخل فيها بشكل اساسي سواء كان من قبل جهه حكوميه موجوده عندنا او كذلك ممكن قطاع خاص يبني هذه الشركات ويتعامل مع الأفراد وحتى الشركات اللي ممكن تستثمر في جانب اللي هو الجوانب المالية المتعلقة في الجوانب الحكومية.
1: الحوار في الموردين،
0: ايه
1: طبعا التصدير يمكن تكون قد يكون واضح انك انت بتعمل كنترول على التصدير، فالواحد من الذين شاركوك في الورشة كان يقول لي ما الذي ينبغي ان تقدمه الشركات الكبرى للمورد الى جانب فرص التعاقد؟
0: جميل. أنا ممكن دكتور أقول لك شيء واحد، والشيء هذا بالأساس وبالبداية غالبا للأسف يكون على ورق بالعادة، اللي هو يكون في برنامج لتطوير الموردين.
1: ممتاز.
0: وبالعادة في بعض الشركات
1: يعني في برنامج موجود
0: نعم في برامج،
1: تعد الهيئة.
0: نعم البرنامج هذا بالعادة تكون مبادرات للشركات نفسها هي تبادر فيها.
1: اوكي.
0: إيه يكون مثلا مبادرات لشركة معينة، شركات عملاقة غالبا أو شركات حتى كبرى، يكون عندهم برنامج أنا كيف ممكن أطور الموردين عندي. انا عندي مثلا 1000 مورد، 200 مورد، 300 مورد. تطوير الموردين بالعاده يعني بشكل اساسي يفعل لكن ما يفعل الصراحه بطريقه صحيحه، انا شفناه
1: ايوه
0: بشكل دولي يعني
1: ايوه
0: نتكلم مثلا في بعض الدول، لكن الفكره منها بشكل اساسي انا عندي مورد سواء كان عنده جوانب تحديات لا علاقه في سلاسل الامداد المحليه او حتى له علاقه في المحتوى المحلي او حتى له علاقه بدخول السوق نفسه، في بعض الشركات سواء كانت
1: صح.
0: محليه او غيرها يكون عندها صعوبه بالنسبة للجوانب المالية المعنية بالنسبة انه كيف انا ممكن ادخل السوق، انا عندي منتج عندي كل شيء لكن وين الفعل اللي ممكن اتعامل معه اللي غالبا يدخلني هذا السوق. برنامج المحتوى المحلي بشكل اساسي او برنامج تطوير الموردين عفوا هو برنامج ينقل المورد سواء كان المحلي او حتى المستثمر داخل المملكة انا كيف ممكن ما اعرف شيء الى ممكن اني اعرف واتعامل مع الموردين الاساسيين او حتى مع الشركات الكبرى اللي كيف ممكن اتعامل معها. فكل شركه غالبا يكون لها خصوصا الشركات الكبرى لها برنامج لتطوير الموردين بشكل اساسي.
1: يعني بمعنى في التزام مقابل،
0: نعم في
1: مطلوب من
0: التزام
1: قبل
0: يكون مقابله.
1: الموردين أنفسهم أيضا.
0: وخليني اضيف عليك
1: أيوة.
0: دكتور على الموضوع هذا، غالبا يكون في برنامج للشركه او الجهه برنامج لتنميه المحتوى المحلي من
1: أوكي.
0: ضمنه ينبع تحته برنامج تطوير الموردين، لان يعني غالبا المحتوى المحلي مرتبط ارتباط وثيق في موردين. انا بكره اقيس المحتوى المحلي عندي كشركه او كجهه او غيرها مؤسسه، انا انفاقي كله يتم من خلال الموردين،
1: صحيح.
0: فانفاق الموردين اذا كان منخفض راح تكون عندي شهاده محتوى محلي منخفضه، واذا كان عالي راح تنعكس بشكل ايجابي على اللي هو تطوير الموردين، فبالتالي
1: جميل.
0: في جهات ما شاء الله عليهم شركات يعني اسهمت بشكل جدا كبير في التطوير.
1: بعد يعني ناخذ استراحة بعد الفاصل، أعتقد نحتاج أن نسلط الضوء كيف استفادت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المحتوى المحلي، لكن بعد
0: جميل جدا
1: الفاصل
0: بإذن
1: إن
0: الله
1: شاء الله.
0: بإذن الله. الله
1: إن شاء
0: يعطيك
1: الله.
0: العافية دكتور.
2: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
3: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا بك باشمهندس، وشرفتنا ايضا كذلك في عمان. كنا قبل الفاصل نتحدث لانه قطاع المؤسسات الصغيره المتوسطه يعتبر من اهم القطاعات ايضا، وربما اقتصادات الخليج اغلبها، يعني ربما 80 الى 90% تعتمد على المؤسسات الصغيره المتوسطه. تجربه السعوديه في التعامل مع المؤسسات الصغيره المتوسطه في مجال المحتوى المحلي.
1: جميل جدا. انا ممكن اسف فيه، بس اذا دكتور ابد
0: تفضل
1: ابد وقف معي. بس اللي سبحان الله المنشآت الصغيره والمتوسطه المحليه اعطت ووليت اهتمام جدا كبير في موضوع انه كيف ممكن هم نقدر نقول يساهمون يدخلون في المناقصات والعمال والمشتريات الحكوميه. على سبيل المثال، لما اي احد يرى مثلا تقرير رؤيه 2030 سواء السابق او الحالي او غيره، يجد بشكل اساسي مؤشر خاص في موضوع كم نسبة مساهمة اللي هو المنشآت أو المؤسسات الصغيرة المتوسطة في جانب اللي هو الأعمال والمشتريات الحكومية وغيرها. فله جوانب، لها مؤشر ولها خط أساس، وكذلك لها نقدر نقول جوانب كذلك ممكن تكون مستقبلية، يعني كيف ممكن نصل لمحتوى محلي. ولكن لما ندخل مثلا على سبيل المثال، يمكن ذكرنا موضوع النظام حتى في الورش أمس واليوم، نظام المنافسات والمنشآت الحكومية اللي يعنى فيه في موضوع أي نقدر نقول جوانب لها علاقة في الأعمال والمنشآت الحكومية للجهات الحكومية والوزارات والهيئات، يوجد آلية في آليات تفضيل المحتوى المحلي اللي هي تفضيل المنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية. حنا بالوقت الحالي المنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية تعطى في التقييم المالي نسبة 10% مقارنة مثلا في الشركات الكبرى أو الشركات الأخرى، فهذا تفضيل يعطى. إضافة على ذلك كذلك نجد بالنظام موضوع الضمان الابتدائي. الضمان الابتدائي ممكن يكون إشكالية لبعض الشركات هذه الصغرى. ليش؟ الضمان الابتدائي بالغالب يعطى قبل ما نقدر نقول نقدم العطاء أو غيره، فيوجد إشكالية، لكن تم إعفاء اللي هو المنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية من موضوع الضمان الابتدائي. أنا بكرة شركة صغرى ما أقدم الضمان الابتدائي، شركة كبرى تقدم كذلك اللي هو لازم الضمان الابتدائي. ففي غالبا جوانب الصراحة.
0: بس من يضمن الشركة الصغرى؟ اللي يعني في ضمان هي أو
1: أبد أو غالباً يكون في شهادة معتمدة توضح ترى هذه الشركة منشأة صغيرة متوسطة، فبالتالي يلجأ الحكومية بشكل مختصر لا تعطونا أو تلتزمونا في موضوع الضمان الابتدائي، وهذا نص موجود في نظام المنافسات والمشتريات اللي هو الحكومية. إضافة على تفضيلات الصراحة أخرى لها علاقة مثلا إذا تساوى مثلا اللي هو المشروع معين قيمة مشروع معين مع شركة معينة، كذلك يرسى على الشركة الصغرى. في صراحة جوانب ومحفزات وأساسات جدا كبيرة. طبعا هذا دكتور ممكن على جوانب أعمال والمشتريات. إضافة على ذلك أنا ممكن أعرج على موضوع أنه يوجد في المملكة حاليا هيئة معنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
0: أوكي.
1: يعني هذه الهيئة ما شاء الله عليها قائمة بشكل أساسي من وإلى، من أول على قول ما تأسس شركة صغرى إلين نقدر نقول ما نقدر نقول يكبر ما شاء الله وينمو بشكل أساسي ويقدر يساهم بشكل أساسي في تنمية المحتوى المحلي، سواء أشياء لا علاقة في موضوع جوانب استشارية، سواء حتى في تمويل للشركات. يمكن احنا ما ذكرناها هذه لأن هذه غالبا كانت بالشهود الصناعية، هذه فقط المنشآت الصغيرة المتوسطة يكون فيه حوافز سواء كانت مالية أو غيرها، يكون مثلا فيه ورش عمل. الصراحة يمكن الهيئة لو نذكر فيها وش تفاصيل يمكن راح نطول، ولكن الإيكو سيستم أو الاقتصاد الكامل على موضوع المنشآت الصغيرة المتوسطة عمل له منشآت كبرى معنية في هذا الشيء، وهي منشآت حكومية تساهم وترفع من نسبة المحتوى المحلي، إضافة على المسرعات والحاضنات اللي ممكن تكون مملوكة لجهة حكومية أو قطاع خاص آخر.
0: الإشارة هنا إذا كان فعلا المشروع بدأ من 2018 تقريبا، هي تقريبا
1: أي فعلا أسست أواخر
0: 2018 نقل المعرفة وإعداد هذه الكفاءات، يعني في غضون الآن تقريبا في حدود 8 سنوات مثلا افترض.
1: جميل.
0: كيف فعلا ارتقت المملكة بالوصول إلى هذه الكفاءات المتخصصة في هذه الجوانب؟
1: جميل جدا. ممكن لما نذكر محتوى محلي يمكن على 2018 2019 20 أيام كورونا، فعلا كان الموضوع الصراحة ما هو يعني في تحديات جدا كبيرة يمكن تواجه اللي هو الجهات، تواجه كذلك هيئة المحتوى المحلي، ولكن سبحان الله دائما التشريع يأتي أولا ثم التنفيذ يأتي لاحقا، فهذا دائما. وإضافة على ذلك ما شاء الله الهيئة هي تمحتوى محلي تساهم في هذا الموضوع من ناحية أنه عندهم مركز متخصص في موضوع بناء القدرات. أنا كيف ممكن أبني قدرات متخصصة، كيف ممكن أنقل معرفة. المركز يسمى في مركز التميز في هيئة المحتوى المحلي، وهو يعنى في أنا كيف ممكن أنقل المعرفة للجهات الحكومية والشركات اللي ممكن تتعامل مع المحتوى المحلي، وهي كثر طبعا فهذا بشكل اساسي على الموضوع، اضافه على المبادرات اللي ممكن يعنى فيها، جلسات التعريفيه، ورش العمل اللي ممكن تعنى فيها للشركات والجهات. لان بعض الشركات والجهات خصوصا سابقا يعني حتى بالوقت الحالي بعضها ما عندهم نقدر نقول تصور واضح عن المحتوى المحلي.
0: أيوة.
1: فيكون في غالبا نقل معرفه، يكون فيها توعيه بشكل كامل ان كيف ممكن امكن، كيف ممكن انطلق في موضوع توعيه القطاع الخاص والجهات الحكوميه كذلك في المحتوى المحلي.
0: أشرت في عدة نقاط، أنا أعتقد أيضا موضوع الحوكمة يعني مهمة جدا. الأثر، كيف يقاس أثر هذا المحتوى المحلي أيضا.
1: جميل.
0: يقاس من حيث يعني كما ونوعا والقيمة أيضا اللي تحققت من يعني كيف ممكن قياس هذا الأثر أيضا، وهذا كانت من ضمن أوراق العمل اللي طرحت أيضا في المنتج.
1: جميل جدا، هذا طرح ما شاء الله اليوم وطرح كذلك. نعم. كان في سؤال أمس الصراحة يمكن السؤال يعطى فيه إجابة جدا واضحة، أن حنا حاليا تخيل أن حنا 5 أشخاص وما نتواصل مع بعض، كل واحد له غالبا سياسته، له غالبا اقتصاده، له أي كان، بالتالي ما راح يكون في أي نقدر نقول تواصل بيننا، ما راح يكون في توائم، ما راح يكون في مركزية. لكن جانب الصراحة المملكة بالنسبة للمحتوى المحلي أعطت كذلك على مرجعية في رؤية المملكة 2030، يوجد مؤشرات جدا واضحة في القطاع النفطي وكذلك في القطاع الغير نفطي بالنسبة للمحتوى المحلي. أنا وين وصلت في بداية الرؤية، وين وصلت حاليا في سنة 25، وين كذلك المفترض أصل في سنة 2030. هذه المؤشرات دائما تنعكس على حسب مين المالك لهذا المؤشر، هيئة المحتوى المحلي تأتي أولا على هذا الموضوع، تعكس فيها لكل الجهات الحكومية، ترى هذه هي المؤشرات، هذا هو قياس الأثر حقها. أنا كيف ممكن أقيس أثري؟ من خلال عناصر المحتوى المحلي اللي ممكن ذكرناها أولا في بداية اللقاء، عناصر الأربعة اللي يركز فيها بشكل كامل. فأنا ما أقدر أقول كشركة نسبتي 20 مثلا ونسبة شركة أخرى 50 إلا لما أثبت فعليا ترى عندي شهادة صادرة من المحتوى المحلي توضح الأثر اللي فعلا أنا نميت فيه المحتوى المحلي، سواء على موضوع تطوير موردي، سواء موضوع R&D بحث وتطوير، سواء على موضوع سلع وخدمات، فهي تختلف، ولكن النسبة هذه يحتسب فيها ترى هذا غالبا القياس أو هذا KPI كمؤشر أساسي في موضوع الأثر، وداخل فيه بشكل يعني جدا كبير. أنا إيش سويت كمبادرات للشركة، وش اللي نميته، ففي تفصيل الصراحة ممل على هذا الأمر، ولكن قياس الأثر يبنى في أرقام بالبداية، ويعكس الأرقام هذه وش الأشياء اللي ممكن عملت للشركة أو الجهة في موضوع تنمية المحتوى المحلي.
0: لكن أعتبر يعني طورت قطاع آخر من خلال المحتوى المحلي.
1: جميل.
0: أحد مؤشرات القياس على اعتبار أيضا القطاع هذا اللي طورته أيضا بالمقابل، يفترض هو بعد ذلك يبدأ يطور قطاعات أخرى وهكذا تستمر السلسلة.
1: هي سبحان الله،
0: هل في قياس لهذا الجانب ولا؟
1: فعلا دكتور، هي سلسلة يعني متسلسلة كاملة. نعم. كل واحد يشبك مع الثاني، فغالبا سبحان الله بالعادة مثلا نفترض افتراضا تجي جهة حكومية معينة أو وزارة أو غيرها تطرح مناقصة حكومية أو منافسة، الشركات غالبا يكون عندهم مسؤولية على المحتوى المحلي من ناحية آليات المحتوى المحلي ونذكرها ممكن بعدين. الفكرة منها بشكل أساسي أنا وش اللي راح أسويه في هذا المشروع بما يتعلق بالمحتوى المحلي.
0: Okay.
1: طيب أنا حاليا مثلا مشروع قيمته مثلا 100 مليون، طيب كم نسبة المحتوى المحلي المستهدف في هذا المشروع؟ فافتراضا في نهاية المشروع
0: من يحدد النسبة؟
1: النسبة هذه الهيئة، النسبة هذه بالعادة
0: وفق القطاعات ولا
1: وفق ممكن المشاريع، وفق على حسب
0: الطاقة
1: المشروع
0: بالنظام يعني السيستم.
1: بالنظام لا، بالنظام غالبا له دراسة معينة.
0: أوكي.
1: دراسة وضعت ترى مشروع اكس المفترض يكون في حد أدنى للمحتوى المحلي، فليش الحد الأدنى؟
0: مصنع اسمنت مثلا
1: بالضبط، مثلا مناقصة مثلا
0: 100 مليون
1: 100 مليون على سبيل المثال،
0: من يحدد النسبة؟
1: جميل. أنا أجي كشركة حاليا أقول ترى في الكراسة موجودة الجهة الحكومية مع هيئة المحتوى المحلي كذلك، ترى عندنا حد
0: في
1: أدنى
0: موجود؟
1: نعم في توائم جدا كبير. أوكي. ففي مثلا حد أدنى نسبة 50%.
0: أوكي.
1: بس القطاع الخاص بحيث أنه يأخذ الترسية هذه ما راح يخليه 50%،
0: ما بيحقق،
1: راح يرفعها
0: بعد يحقق.
1: نعم راح يرفعها، ليش؟ لأن في تنافسية.
0: أوكي.
1: أنا ممكن أصل لنسبة 55%، طبعا اللي غالبا يجيب مثلا نسبة أقل من الموضوع في الكراسة كحد أدنى مثلا ممكن يستبعد منافسة.
0: أيه.
1: فبالتالي أنا الموضوع هذا
0: ربما حد على يشك فيه بعد.
1: إيه يا سلام، فهذه نعم هذه في سياسات المحتوى المحلي. نعم.
0: صح ولا لا؟
1: نعم تأتي. أيه. شركات تقول أنا خط أساسهم جدا واضح وموثق ومعتمد نسبة 20%، تشوف عندها في منافسة سنة سنتين ثلاث سنوات نسبة المحتوى المحلي المستهدفة 60%، مو معقول إطلاقا.
0: أيه.
1: مو معقول إطلاقا. فغالب النعم الجهة الحكومية حاليا ملزمة أن تضع ملف الكامل للمحتوى المحلي عندهم وتراجع جميع السياسات، حتى الجهة الحكومية عندها صلاحية أنها كذلك تلغيها من المنافسة، تستبعدها إطلاقا. في شركات نعم كذلك، لأنها ما ما ما تدخل بالتفاصيل المحتوى المحلي وتضع اي نسبه حيث انه يكون في لهم تفضيل. هذه اشكاليه. فعشان كذا وضع حوكمه اساسيه على موضوع سؤالك دكتور. حوكمه هذه سواء كانت من قبل المشروع من التخطيط والاداره المعنيه بالمحتوى المحلي الى ما يتم تقييم اداء المتعاقد كمشروع بالكامل. فهذه سلسله متسلسله ممكن حتى ذكرناها في موضوع اللقاء اليوم اللي هي رحله المحتوى المحلي في الاعمال والمشتريات بشكل تسلسلي.
0: جميل. أنا جزئية أيضا ربما تكون أقرب إلى واقع الشركات العائلية في التعامل أيضا بحكم أنها أيضا كذلك المملكة يعني فيها شركات عائلية كبيرة جدا والشركات المدرجة أيضا
1: في السوق
0: يعني في, في السوق.
1: جميل.
0: هل الهيئة سوق المال تتدخل في عملية قياس المحتوى المحلي ولا؟
1: جميل جدا. ممكن هذه من ضمن كذلك ممكن المبادرات اللي وضعت في السياسات انه يكون في جانب تفضيلي كبونص اضافي بالنسبه للشركات اللي تدرج في اللي هو السوق سواء السوق الرئيسي المملكة او السوق الموازي السوق تاسي او نمو. فبالتالي اي شركه يعني تكون مدرجه في هذه الاسواق يكون لها تفضيل كذلك في نسبه معينه في المعادله موزونه. طبعا هذا الشيء الصراحه دكتور يحفز بشكل جدا كبير ان الشركات تستثمر مجهودها وتستثمر أنا كيف ممكن أرفع نسبة المحتوى المحلي عندي من خلال أني ممكن كذلك أدخل في موضوع أني أدرج في السوق المالي عندنا. بالتالي يكون لهم تفضيل في هذا الجانب. بالنسبة للشق الآخر دكتور موضوع الشركات العائلية. طبعا الشركات العائلية ما شاء الله بالخليج جدا كبيرة يعني عددهم جدا جدا مهول. أنا ما عندي أرقام لكن تتجاوز 80% من الشركات شركات عائلية سواء كانت في نقدر نقول الجيل الأول أو الجيل الثاني أو غيرها. ولكن غالبا الشركات هذه اللي غالبا تدخل في موضوع مناقصات حكومية أو حتى تكون ممكن كمتعاقد بالباطن أو غيرها نعم مفترض يكون عندها مستهدفات معنية في موضوع المحتوى المحلي. وفي جانب آخر لو تسمح لي دكتور أعرج فيه. لما نقول محتوى محلي ما نذكر فيها فقط الملكية ملكية المالك نفسه وإنما أنا كيف ممكن أساهم في أربع عناصر هذه ذكرناها موضوع السلع والخدمات وغيرها. يعني ممكن يجي مستثمر ممكن يكون أجنبي في قطاع معين ممكن مستثمر يكون مواطن خليجي في قطاع نفس القطاع هذا آخر. لكن المستثمر الأجنبي لو نقيس الشهادة حقه نلقاها أعلى بكثير من المستثمر أو من المواطن الخليجي. والسبب الأربع عناصر ذكرناها سابقا فهي تعتمد على أربع عناصر
0: فيصير تمييز يعطى.
1: نعم فهذا شيء جدا مميز
0: يعني ما في استثناء
1: نعم فيكون في جلب الاستثمارات الأجنبية. ترى المحتوى المحلي عندنا ما يمنعك انك تشارك وتستثمر لا وانما بالعكس يحفزك انك تدخل زيك زي اي مواطن خليجي اخر داخل عنده منافسه وعنده مثلا مصنع معين في نفس المجال. فهذا الجانب يعتبر تحفيزي جدا للمواطنين سواء مواطني الخليج وحتى الاجانب وحتى في المملكه كذلك عندنا.
0: ما ترى الاشتراطات احيانا قد تكون صعبه على الكثير يعني يفترض ان المستويات يعني تكون يعني القطاع الصناعي يختلف القطاع الخدمي يختلف القطاع
1: جميل جدا
0: يعني
1: جميل. هذا ممكن جانب جدا مهم الصراحه ممكن ما نقدر نقفل اللقاء الا فيه موضوع انه يكون في اليات نعم اليات لتفضيل المحتوى المحلي. وبالعاده الاليات هذه دكتور يكون فيها اشتراطات. الاشتراطات هذه على حسب قيمه المشروع لان غالبا قيمه المشروع اللي تكون منخفضه تساهم فيها المؤسسات الصغيرة المتوسطة والمنشآت الصغيرة المتوسطة لكن بشكل ممكن تكون جدا عالية يساهم فيها الشركات الكبرى. فبالتالي في عندنا مثلا بعض الآليات ممكن ذكرناها آلية تفضيل المنشآت الصغيرة المتوسطة هاي تعتبر لها حد أدنى لها حد كذلك أعلى من بين مثلا أيا كان المشروع. الحد نقدر نقول قيمة العقود اللي غير عالة القيمة تحت 25 مليون عندنا في المملكة فما تحت هذه لها تفضيل للمنشآت الصغيرة المتوسطة المحلية. بالتالي يكون لها تحفيز إنه ممكن تساهم في موضوع اللي هو الاقتصاد الوطني بالنسبه للمنقصات والمستويات الحكوميه بشكل اساسي فلهم تحفيز اساسي. وبالعاده مثلا في مواضيع اخرى معنيه فيها ولكن هذا الجانب الصراحه وضع له بشكل اساسي. مثلا على سبيل المثال احنا ذكرنا القيمه لكن ما ذكرنا نوعيه المشاريع كذلك.
0: أي نعم.
1: مشاريع التوريد مشاريع الخدمات مختلفه في اليات تفضيل المحتوى المحلي
0: ان نقصد المشاريع أساسي. هنا يعني المشاريع الصناعيه مثلا قد تكون مشاريع ايضا لها علاقه بالبيئه ايضا.
1: جميل.
0: ممكن قد تكون اللائحه هنا اكثر صرامه من مشروع خدمي جميل. أو من مشروع أيضا كذلك في القطاع أيضا الزراعي أو في القطاعات هل اللائحة هي واحدة يعني جميل. ما ينطبق على الصناعي على الخدمي على السياحي مثلا
1: جميل.
0: ولا أنا بتنافس على قطاع معين وأدخل في تعاقد أو مناقصة في قطاع معين يفترض اللائحة في اللي ينطبق عليها السياحة معناته هذا اللي بالطلبات للحصول على ميزه
1: المحتوى المحلي. الجواب المختصر دكتور في 5 ثواني. هي متفقه بالنسبه لاليه القياس ومختلفه بالنسبه للمتطلبات نوعا ما. طبعا يعني ممكن تكون متطلبات يعني غالبا تكون موحده، ولكن في متطلبات ممكن تكون اضافيه على قطاع دون اخر كتحفيز. يعني على سبيل المثال
0: يعني ممكن اقول للمطلوب منك التوظيف مثلا نسبه كذا من عدد مثلا الاجانب اللي انت طالبهم، هل اربط ذلك بايضا لو اريد مثلا نقول 100 عامل اجنبي اقول له يجب ان يكون 20-30%؟
1: جميل.
0: سعوديين مثلا.
1: هذا ممكن اضرب احد الامثله دكتور تسمح لي. مثلا في قطاع الاستشارات مثلا قطاع الاستشارات حاليا النسبه 45% لازم تكون من المواطنين.
0: أوكي.
1: توطين طبعا هذه صادره من وزاره موارد بشريه جزاهم الله خير بالتعاون مع الجهات الاخرى. وكذلك لو نروح لقطاع اخر مثلا قطاع مثلا المشتريات والعقود نلقاها النسبه اعلى بكثير من قطاع هو الاستشارات. وش الفكره منها؟ ينظر فيها بشكل اساسي بالنسبه للمشرع لي اللي هو التوطين انه ترى في تحديات تواجه هذا القطاع. تواجه هذا القطاع من ناحيه لا يوجد مثلا كفاءات إن صح القول كفاءات معنية بهذا القطاع. الاستشارة 45، المشتريات فرضا أتوقع أنه حاليا 80 أو 95، يعني على هذا الرين يمكن أعلى بكثير. فهنا ممكن يعتبر ويعكس على حسب اللي هو القطاع. كذلك هذه متطلبات تعتبر إضافية، ولكن كلائحة بالعادة كمتطلبات أساسية نعم يوجد متطلبات موحدة وقياس موحد، متطلبات ثانوية إضافية على حسب القطاع. هذه تعتبر مختلفة على حسب قطاع مثلا الصناعات، قطاع النقل، قطاع مثلا الصحة، يكون فيها بعض الأحيان مبادرات واختلافات بسيطة على قول مثلا.
0: يتحدث في كل لائحة أو كل قانون أكيد في هناك نوع ما من التحديات.
1: أكيد.
0: يعني في أي مشروع يتم. أكيد. فأنت رجل متخصص ومستشار أيضا في هذا الجانب وتجربتك أيضا رائعة جدا. ما هي التحديات اللي يواجهها المحتوى المحلي؟
1: جميل. يمكن ابرز
0: ما كل شيء ايجابي اكيد في شيء يعني
1: سبحان الله ما في على قولهم ما في شيء كامل.
0: اي نعم.
1: يوجد جوانب فعلا فيها تحديات. جوانب ممكن التحديات موضوع احنا عندنا سياسات، عندنا اجراءات، عندك حوكمه، عندك ممكن تقنيه تساهم في موضوع المحتوى المحلي. موضوع التنفيذ التنفيذ يعني
0: ثم
1: هو
0: التنفيذ
1: سواء كان في المملكه او نشوفه حتى في دول اخرى. نعم. متبني المحتوى المحلي التنفيذ والمتابعة يعتبر يعني من أصعب التحديات اللي ممكن تواجه اللي هو الجهات الحكومية اللي تتابع ممكن إجراءات هذا المشروع تحديدا. في ممكن تحديات أخرى
0: التنفيذ في قضية المتابعة مثلا
1: التنفيذ في قضية المتابعة تحديدا. نعم متابعة المحتوى المحلي.
0: هل هناك ما في توعية ثقافة؟
1: ممكن يكون في توعية. ممكن يكون في توعية، ممكن يكون في أدلة إجرائية، لكن ممكن يكون في بعض القطاعات تحديات تواجهها في عملية التنفيذ. أنا عندي نسبة محتوى محلي تعهد فيها، ولكن لما أجي للتنفيذ ألقى الموضوع يعني في شيء غير واضح. طبعا التنفيذ هذا يدخل فيه توطين.
0: أيوة.
1: توطين المنتج بالعادة ممكن يواجه فيها في دول كثيرة، يعني في منتجات تكون مطلوبة ولكن لا يوجد لها أي بديل محلي نقدر نقول كفئ أو مكافئ لهذا المنتج الأجنبي. فغالبا تضطر مثلا الدولة هذه أنها غالبا تروح لي مصنع أو منتج أو شركة أجنبية أصلا عندها حقوق لهذا المنتج، وبالعادة يكون التعامل معهم صعب على موضوع التوطين. يعني أنا لما أجلبك حاليا وش القيمة المضافة لي كمصنع؟ هم يشوفونها من عوائد واستثمارات، هذا حق لهم. فبالتالي موضوع توطين الصناعات يوجد في بعض المنتجات نعم تحديات جدا كبيرة على هذا الموضوع تحديدا. ولكن سبحان الله يعني بالعادة هي خطوات، يعني أنت ما هو شرط أنك تبدأ برج يعني مبدئي، لا ممكن تبني أساس بسيط جدا أو قاعدة ثم يبنى عليها، تبني كفاءات جدا واعدة. ممكن بالعادة تستقطب كفاءات أجنبية ممكن تكون مؤقتة ما تكون مستمرة على هذا الموضوع، تبني قدرات، تعلمك المعرفة، تسيد منهم مدة معينة. فهذا غالبا أصلا هذا هو لب المحتوى المحلي. يعني بالنهاية ما في يمكن دولة المحتوى المحلي عندها 100% كل شيء غالبا، لا في دول
0: غالبا بتتعب. يمكن باشمهندس يعني بعد تجربة مثلا افترض 5-7 سنوات أكيد بيكون في نوع من التقييم.
1: صحيح.
0: يعني في مراجعة لهذه اللوائح، مراجعة لهذه الأنشطة، اللائحة الداخلية
1: فعلا.
0: فيعني يصير تحديث ببعض هذا
1: فعلا. ويمكن طلع على بالي على سؤالك دكتور، طبعا دائما هيئة المحتوى المحلي يكون عندها تقرير نص سنوي.
0: جميل.
1: جميع سواء كانت إنجازات سواء كانت مستهدفات اللي فيها تحديات هل أكملت ولا لا. بعض الإنجازات يعني أكملت ما شاء الله، في بعض الإنجازات لها تحديات تواجهها. طيب انا كيف ممكن احل التحديات هذه. جميعها تكون في تقرير سنوي وفي تقرير كذلك نص سنوي يعنى في جميع سواء كان التحديات اللي تواجه الجهات الحكوميه او التحديات الايكو سيستم كامل. يعني مثلا حتى يبرز مثلا انجازات اللي هو الجهات والشركات. طيب انا وطنت صناعه معينه وش الصناعات هذه، تقرير شامل يعني اللي مهتم بالمحتوى المحلي احنا دائما صراحه نتقهوى عليه على قولهم، نشوف وش الاجراءات وش صار وش ما صار، يعطينا فيدباك جدا كبير وش اللي صار بالتقرير اللي نقدر نقول الماضيه مع التقرير الحالي اللي هو حق 25 صدر تقريبا مؤخرا قبل كم شهر. فهذا يعطينا صراحه تحيه انه وين متوجه الموضوع، وش التحديات الموجوده، مين الشركات اللي عندها مثلا برنامج لتنميه المحتوى المحلي وش هسمت فيه. فيعطينا صراحه ممكن نقدر نقول نظره عام ونظره تفصيليه على موضوع المحتوى المحلي بشكل اساسي.
0: فبشكل عام يعني في تحديث
1: كثير من التقارير هذه. وكذلك في موضوع تقرير الرؤيه دائما يصدر تقرير او مؤشر معني في موضوع نسبه المحتوى المحلي عندي في القطاع النفطي، وكذلك مؤشر للقطاع الغير النفطي. خط الاساس في السنوات الماضيه كم بدينا الان، كم صرنا في سنه 25، وين راح نروح ان شاء الله في سنه 2030. هذه مؤشرات يعني معتمده ودائما تصدر في تقرير رؤيه 2030.
0: جميل. تحدي اخر ايضا يناقش تحت ما يطلق عليه بالتستر التجاري. احيانا قد تكون هذا من التحديات ايضا الكبرى الموجوده اللي اشرت اليها، يمكن احيانا جزء من التنفيذ قد يدخل في هذه الجزئيه.
1: فعلا التستر التجاري هذه موضوع حتى توطين منتجات ممكن ما تكون فعليا اصلا مصنعه محليا، ممكن تكون من برا،
0: ممكن تغير عليها الشعار،
1: ممكن تغير عليها الشعار وغيرها. سبحان الله هذه دائما يعتمد فيها على السياسات والاطر اللي وضعت فيها. ومهما كان الموضوع يعني للمشرع حيث محل الله جزاهم خير يعطيهم العافيه، يبقى الموضوع كامل على المنفذ او مالك المشروع اللي هو الجهه الحكوميه.
0: صح.
1: الجهات الحكوميه بعضها حاليا طبعا كلها يملك له فريق لتنميه المحتوى المحلي، هذا الامر السامي، وبعضها كذلك يمكن امر اضافي يملك اداره معنيه وقطاع معني في المحتوى المحلي. فالصراحه يمكن السنوات الماضيه البعض وما زال يمكن بعض الان يعتقد المحتوى المحلي هو فقط شهاده.
0: احسن
1: شهاده زي السجل التجاري
0: بالضبط.
1: وابد يعطيكم العافيه، لا هو فعليا متابعه واستمراريه في جوانب اقتصاديه، في جوانب تحديات لوجستيه، يعني حرفيا مخصص له ادارات من جهات حكوميه كبرى في ادارات معنيه في المحتوى المحلي مساهم فيها،
0: في سواء جهات رقابيه ايضا،
1: في جهات،
0: في جهات نعم متخصصه،
1: في جهات نعم في جهات عندنا في المملكه طبعا غير المحتوى المحلي انها ممكن تشرع وتراقب بعض الاشياء المعنيه بالمحتوى المحلي. في جهات معنيه ممكن ممثله في الديوان العام للمحاسبه هي اللي تتابع الجهات الحكوميه وتسالهم هل تم تطبيق المحتوى المحلي وش نفذته وش ما سويته، يدخلون بالتفاصيل هذه. فبالعاده يكون في يعني حوكمه متكاملة على موضوع المحتوى المحلي وعلى المواضيع الأخرى كذلك ممكن تكون معنية بالمشتريات والعقود والتوطين وغيرها.
0: يعني يحدث هذا طبعا طبيعي.
1: نعم التحديات
0: يعني في إجابة وفجوة معينة
1: جدا التحديات
0: أي مكان موجودة يعني
1: سبحان الله التحديات مهما كانت مستمرة. يعني يحصل أحد التحديات إغراق في منتج معين دمبنج
0: صحيح
1: للسوق. هذه تحصل الصراحة. طيب وش التحديات أو وش الحلول، وش الفرص اللي ممكن نحسن من نقدر نقول ونتفادى هذه التحديات بعدين. يعني المفترض ما يكون في فقط إدارة مخاطر، إدارة المخاطر هذه غالبا في كل شركة، لكن في بعض الأشياء أن تعتبر اعتبارها بشكل كامل يكون فيه تفادي مخاطر. تفادي المخاطر مختلف تماما، تفادي المخاطر أن خطر ما يجيك.
0: أي طبعا
1: إيه. فهذه غالبا بالشركات ما ممكن ما وصلوا لهذا النضج في بعض الشركات، وين بعض الشركات لا ما شاء الله عليهم يعني عندهم هذا الموضوع بشكل أساسي.
0: لك يومين قضيتها في سلطنة عمان يعني الأربعاء والخميس، اليوم الأولى كانت بجزاهم الله خير أيضا رؤية على تنظيم هذه الفعالية
1: الله يعطيهم العافية.
0: اليوم الأولى شاركت، اليوم الثاني ورشة عمل
1: صحيح.
0: كيف تعكس المستوى الذي وصل إليه المحتوى المحلي في سلطنة عمان؟
1: نبدأها من اليوم
0: إن شاء الله.
1: اليوم من نبدأها
0: الورشة. من الورشة.
1: من الورشة. الورشة ما شاء الله على قولهم ما شاء الله يمكن ساعة ونص حرفيا، لو نقعد يمكن خمس ساعات أتوقع ما شاء الله ما راح يوقفون الشباب ما شاء الله والشبات من الأسئلة والإفسارات اللي حصلت. يعني احنا ما أخفيك بالعادة البرامج التدريبية اللي تكون ممكنة وورش العمل وغيرها يكون فيها حضور متخصص، مثلا احنا غالبا كشركة نستهدف مثلا جهة معينة، لكن ما شاء الله حضور وما شاء الله جميع ما شاء الله الطاولات عليها أسئلة واستفسارات وأجوبة. أنا الصراحة ما شاء الله يعني جميع الجهات الحكومية اللي ما شاء الله مشاركة في المنتدى وفي مثال كذلك جريدة الرؤية الله يجزاه خير، يعني الدورات هذه مستمرة وتكون بشكل سنوي وكذلك يكون في توصيات بالنهاية. يعني الصراحة المنتدى سواء كان في اليوم الأول أمس أو حتى في اليوم الثاني يعني ما شاء الله في شغف وحب جدا انه كيف ممكن ننمي المحتوى المحلي عندنا في السلطنة. هذا الشيء صراحة ما شاء الله اشوفه شاغل مو فقط الجهات الحكومية وانما الجهات والشركات القطاع الخاص كذلك، انه يعني كيف ممكن ننمي هذا الشيء. فاجزاهم الله خير ويعطيهم العافية صراحة، لو طول بهذا الموضوع يمكن ما اقضي، لكن يعطيهم العافية جميعا.
0: ايش اللي ترى نحن بحاجة له؟
1: جميل. طبعا هذه بالعادة ممكن يكون على اساس تقييم وضع راهن بالكامل، ولكن دائما ويجب بشكل اساسي على مستوى السلطنة انه يكون فيه مؤشرات جدا واضحة. انا عندي اليوم او فيما قبل ممكن خط اساس، انا وش المحتوى المحلي عندي الان، وش المحتوى المحلي بالسابق، وش المحتوى المحلي عندي مثلا في رؤية 2040 رؤية السلطنة. فهذا بشكل اساسي المفترض يختزل. انا عندي قياس، عندي مؤشرات، طيب انا كيف ممكن اضع سياسة شاملة لجميع الجهات والشركات تعمل عليها ويكون عليها مبادرات اساسية، انا كيف ممكن انفذ المحتوى المحلي. طبعا اكيد راح تكون في تحديات سواء كانت مشابهة او غير مشابهة للمملكة او الدول الاخرى في المحتوى المحلي، ولكن اعتقد في البداية انه هذا جانب من جوانب السياسات والأنظمة. في جوانب اخرى لها علاقة بالتوطين، يعني التوطين جدا مهم. يعني انا اجزم ان اي دولة او اي مثلا منطقة او اي كان اخر لازم يعرف انا كمنتج معين اكس ولا رقم واحد ولا رقم اثنين كم ابرز الانفاقات اللي عندي في هذه المنتجات. يعني ممكن منتجات ارى فيها واردات جدا ضخمه، انا كيف ممكن اوطن هذا المنتج. طبعا هذا داخل في سياسه المحتوى المحلي بشكل اساسي المفروض تكون تعكس في اللي هو ما شاء الله عليهم هيئه المناقصات والمحتوى المحلي في السلطنه.
0: شكرا جزيلا لك باشمهندس هشام بدر الحماش من السعوديه، والشكر موصول لاخوان المستمعين والى زملائي مخرجي هذه الحلقة مروان السعدي والمهلب العمري، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة.
1: الله يجزاك خير دكتور، شكرا لك. الله يعافيك. السلام عليكم.
2: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب. أعلنت وزارة العمل خلال لقاء إعلامي عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتضمن المنظومة 3 مسارات رئيسة، وهي المسار السريع والمسار المرن والمسار الخاص، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الجاري بمبلغ 10 ملايين ريال عماني.
1: تأتي منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة في إطار تطوير الممارسات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، بما يعزز الارتباط بين الأداء والتطوير الوظيفي، ويراعي في الوقت ذاته الاعتمادات المالية. وتقوم المنظومة على 3 مسارات رئيسية، هي المسار السريع الترقية للأداء الاستثنائي، والمسار المرن الترقية بالمفاضلة، والمسار الخاص الترقية للاحتفاظ والاستقطاب، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات الوظيفية وفق شروط ومعايير وضوابط محددة لكل مسار. وأوضح اللقاء الإعلامي لوزارة العمل أن المسار السريع يستهدف الموظفين ذوي الأداء الاستثنائي، ويشترط للترقية من خلاله مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها، وحصوله على 3 تقارير تقييم كفاءة أداء وظيفي بمرتبة امتياز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية آنذاك رقم 10/2010. عبد الله بن مهنا الخروصي، مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: المسار السريع في شروط للترقية: أن يكون الموظف حاصل على 3 تقارير بمرتبة ممتاز، وأن يكون قد أمضى 3 سنوات على الأقل في الدرجة المالية. منظومة الترقيات فيها فلسفة جميلة جدا، واللي فيما يتعلق أن كل عام دخول فئة جديدة من الموظفين للترقية، لأن من ضوابط المسارات 3 أن يكون الموظف قد أمضى 3 سنوات حتى يمكن النظر في ترقيته.
1: ويقوم المسار المرن على المفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع. وتكون الترقية على أساس ترتيب أسبقية الموظفين بحسب مجموع درجات كل منهم.
2: مسار المفاضلة، وهو المسار الذي يعني قد يكون فيه النسبة الأعلى من الموظفين الذين يدخلون في منظومة الترقيات، هذا المسار يقوم على عدة شروط ومعايير. من المبلغ المتبقي من المسار السريع يتم مفاضلة الموظفين على معيارين أساسيين. المعيار الأول معيار الكفاءة الأداء الوظيفي، من خلالها يتم النظر إلى أعلى 3 تقارير حصل عليها الموظف في الدرجة المالية التي يشغلها، ثم يتم حساب هذه 3 تقارير والخروج بالمتوسط من هذه 3 تقارير، ثم بعد ذلك يستخرج منها 75% من النتيجة التي حصلنا عليها من المتوسط. المعيار الثاني الذي يضاف بعد ذلك هو تقييم المسؤول المباشر لهذا الموظف بواقع 25 درجة، ويتم ترقية الموظفين إلى أن ينتهي المبلغ بعد ذلك، وبالتالي هكذا تحصل الترقية كل عام بهذه الطريقة.
1: أما المسار الخاص فيتعلق بترقية الاحتفاظ والاستقطاب، ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها.
2: المسار الاحتفاظ والاستقطاب، وهذا يقصد فيه أن قد تكون الوحدة لديها من الموظفين يشغلون وظائف ذات اختصاص جوهري يتطلب فيه من يشغلوا هذه الوظائف تخصصات نادرة، وهؤلاء الموظفين يراد لهم استبقائهم في الوظيفة دون خروجهم إلى عروض وظيفية أخرى، فيتم ترقيتهم من خلال هذا المسار. يقوم على أساس أن المبلغ المخصص لغرض الترقية يجوز بقرار من رئيس الوحدة استخدام هذا المسار إذا رغب في ذلك بنسبة 1% من المبلغ المتبقي من المسار السريع.
1: وأوضحت وزارة العمل إنه جرى رصد 10 ملايين ريال عماني بهدف توزيعها على الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب وعدد المستوفين للترقية في كل جهة. وتنظم عمل المنظومة لجان الترقيات في وحدات الجهاز الإداري للدولة على أن يبدأ تطبيق المنظومة خلال العام الجاري.
0: صعد حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال خلال الفترة من 2023 إلى 2025. كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 26 شركة، وتجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة 400 موظف مع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة بناء السوق. اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية الذي يعمل على دعم مسارات التنمية في المحافظات. ركز البرنامج على التخطيط التنموي وإدارة المشروعات وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير الخريطة الاستثمارية. رعى الاختتام صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. قال مسؤول مطلع أن وسطاء قطريين من المتوقع أن يعقدوا محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والجانب الأمريكي اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بهدف إنهاء الحرب. وأكدت وكالة أنباء الطلب الإيرانية شبه الرسمية أن عراقجي سيلتقي الوسطاء في الولايات المتحدة لدراسة أحدث المقترحات والآراء بشأن الوضع الراهن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع، فيما أكد عراقجي أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة باستيفاء شروط إيران وأن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق. استشهدت فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء غارتين إسرائيليتين منفصلتين على قطاع غزة وفقا لمسؤولين في مجال الصحة بالقطاع. وقال مسعفون أن فلسطينية استشهدت في غارة إسرائيلية استهدفت سطح مبنى سكني في مدينة غزة، كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع. وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة وسماع دوي الانفجار في مدينة صور والقرى المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التفجير أحدث ارتجاجات قوية في البلدة التي دمر جزء كبير منها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف والتفجير في المنطقة. تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أعلنت موسكو مقتل شخص في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف سيارة في منطقة لوغانسك. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده قصفت منشآت نفطية روسية في كراسوندار ومصنعين دفاعيين في تولا وفرونيش. في المقابل أسفرت ضربات روسية عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في ديمبرو وخاركيف وفق السلطات المحلية. وأشعلت ضربة روسية بمسيرة حريقا في أكاديمية العلوم وسط كييف، فيما توعد الكريملين بمواصلة استهداف مواقع داخل أوكرانيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أتار براديش شمال الهند إلى 81 شخصا وفق الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث. وشهدت الولاية التي يزيد عدد سكانها على 240 مليون نسمة أمطارا غزيرة وعواصف رعدية خلال الأيام الماضية بلغت كمياتها 66.5 مليمترات بين الجمعة والأحد، وتجاوزت كمية الأمطار المسجلة المعدل الموسمي المعتاد البالغ 7.6 مليمترات، ما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق. وأفادت السلطات بتضرر أكثر من 2200 منزل إضافة إلى تضرر 81 هكتارا من الأراضي الزراعية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: البرجوازي النبيل
2: موليير.

0: ولد مولير واسمه الحقيقي جان باتيست بوكلان عام 1622 في باريس التي سيموت فيها بعد 51 عاما.
1: تحدر مولير من عائلة ثرية ونال تعليما متميزا منذ طفولته، وحين أصبح في 21 غادر منزل العائلة ليعمل في التمثيل، ولم يحالفه الحظ إلا بعد مرة

0: العالمي.
1: البرجوازي النبيل، كتب مولير هذه المسرحية عام 1670. تدور أحداث مسرحية البرجوازي النبيل في منزل السيد جوردن في باريس. إن جوردن رجل من الطبقة المتوسطة وفي حدود 50 من العمر، وقد أصبح والده ثرياً من عمله كتاجر للأقمشة.
0: ويتركز هم السيد جوردن في الارتقاء من الطبقة البرجوازية المتوسطة إلى طبقة النبلاء الأرستقراطيين، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يأمر بشراء وخياطة ثياب ملونة وغالية وجديدة، كما يأتي بأساتذة في الرقص والغناء والمبارزة والفلسفة، لكنه يجعل من نفسه موضوعاً لسخرية الجميع.
1: شخصيات المسرحية: السيد جوردن المثري الأحمق،
0: السيدة جوردن زوجته،
1: لوسيل ابنة السيد جوردن،
0: نيكول خادمته خفيفة الدم ساخرة،
1: كليونيت عشيق لوسيل،
0: كوفيل خادم كليونت،
1: دورانت كونت موفلس
0: أستاذ في الموسيقى،
1: أستاذ في الرقص،
0: أستاذ في علم المبارزة،
1: أستاذ في الفلسفة،
0: خياط،
1: خادم. في المشهد الأول نرى السيد جوردن يستقبل أستاذي الرقص والموسيقى، وعلينا أن ندرك أن جميع الأساتذة الذين يأتي بهم لا يشعرون بأي احترام نحو هذا الأحمق الجاهل، بل كل همهم ابتزاز أمواله.
2: لقد جعلتكما تنتظران عن قصد، أتعرفان لماذا؟ لأنني أحببت اليوم أن أرتدي كما يرتدي الصفوة الممتازة من النبلاء، لكن خياطي اللعين لم يرسل لي سوى الجوارب الحريرية. انظروا انظروا.
3: لست هنا إلا في انتظار أوامرك.
2: أرجو منكما ألا تذهب قبل أن تحضر ثيابي الجديدة حتى ترياني فيها.
4: أنا رهن إشارتك.
2: ما رأيكم في جوارب الحريرية؟
4: إنها جميلة جدا.
2: قال لي خياطي إن رجال الصفوة الممتازة في المجتمع يرتدون مثل هذه الجوارب.
3: نعم، إنها تليق بكم تماما.
2: يا خادمي، خادمي،
5: ماذا تريد يا سيدي؟
2: لا شيء لا شيء، ناديت فقط لأتأكد أنك تسمع صوتي. هيا اذهب اذهب يا حضرات الأساتذة.
4: نعم يا سيدي.
3: نعم يا سيد جوردن.
2: ما رأيكم في هذا القميص؟ إنه من المخمل الأحمر، وهذا البنطال من المخمل الأزرق، أنا أرتديهما كل صباح.
3: أوه، إنها في غاية الروعة والجمال.
2: حسنا، هيا أروني أنتم عملكم.
3: أنا أود أن أسمعكم لحنا جميلا وضعه أحد تلاميذي.
2: لا لا لا لا لا لا، لا يجوز للتلميذ أن يصنع هذا اللحن.
3: لكنه طالب بارع في فن الموسيقى، وقد شهد بذلك كبار الأساتذة، واللحن في غاية الرقة والجمال.
2: لا بأس، سوف أسمعه. هات الكرسي ذا اللون الذهبي والمخمل الأصفر حتى أصغي للموسيقى جيداً.

0: ما رأيك يا سيدي؟
1: لحن كئيب جدا يجلب النعاس، كدت أن أنام.
2: سيدي، الرقص سوف ينشطكم ويعيد إليكم صحتكم.
0: الموسيقى تنمي العقل وتدفع المرأة للقيام بالأعمال المجيدة.
1: سأتعلم الموسيقى والرقص والغناء، لكن المشكلة أنه ليس لدي وقت، فبعد قليل سيأتي أستاذ المبارزة بالسيف، وبعده أستاذ الفلسفة.
0: أوه، الفلسفة مملة، لكن الموسيقى لا يمكن الاستغناء عنها.
2: نعم نعم نعم، الرقص إنه أهم شيء في الحفلات يا سيدي.
0: لا لا لا، ليس هناك شيء أهم من الموسيقى.
2: بل ليس في العالم ما هو أهم من الرقص.
0: جميع الحروب والمشاكل في العالم سببها الجهل بالموسيقى.
2: بل جميع المصائب والحروب سببها الجهل بالرقص.
0: لا لا لا لا لا،
1: كفى كفى، سأقيم حفلة في بيتي وسوف يحضرها الكونت دورانت،

0: والماركيزا دوريمين. لا تنسى يا أستاذ الموسيقى أن ترسل لي عددا من الموسيقيين ليغنوا قرب مائدة الطعام.
1: سأرسل إليكم أفضل العازفين في باريس.
0: وأنت يا أستاذ الرقص، أريدك أن تعلمني كيف أنحني لتحية الماركيزة.
2: حسنا يا سيدي، أولا تبتسم لها ابتسامة رقيقة، ثم تنحني إلى الوراء، ثم تمشي نحوها منحنيا 3 مرات إلى الأمام، وفي المرة الرابعة تنحني حتى ركبتيها. هيا هيا أرني يا سيدي.
0: حسنا. هكذا هكذا. ما رأيك؟ ما رأيك؟
2: انحني أكثر يا سيدي، أكثر. ممتاز، رائع رائع.
0: ظهري صار يؤلمني. ماذا تريد أيها الخادم؟
3: لقد حضر أستاذ المبارزة يا سيدي.
0: أدخله أدخله، أريدكم أن تروني وأنا أتعلم درس المبارزة.
4: صباح الخير يا سيدي.
0: صباح النور.
4: أستاذ فن المبارزة بالسيف جاهز لتعليمكم أساليب القتال بالسيف.
0: فلنبدأ فورا، أنا في أشد الحماس ليصبح من الفرسان.
4: أمسك بهذا السيف بقوة وعزم. أولا يجب آداء التحية. الجسد مستقيم، قدماك على خط واحد، يدك اليسرى على خصرك، سيفك باتجاه الكتف
0: هكذا.
4: هيا حاول أن تلمسني بسيفك. رائع رائع. يا لك من فارس همام.
0: والآن أنا سأهاجم. تراجع تراجع، اقفز اقفز إلى الوراء. خذ خذ. ما رأيك؟
4: إنك تصنع العجائب من درس واحد. جميع أسرار المبارزة تنحصر في أمر واحد، يجب أن تلمس خصمك بسيفك قبل أن يلمسك.
0: إذن بهذه الطريقة يستطيع الرجل أن يقتل خصمه ولا يقتل وإن كان جبانا. المهم أن ألمس خصمي قبل أن يلمسني.
4: يا لك من فارس عبقري.
0: لقد فهمت أسرار المبارزة من درس واحد،
4: وهذا دليل واضح على أن فن المبارزة من أفضل الفنون التي لا فائدة منها كالرقص والموسيقى.
2: مهلا مهلا يا أبا السيف، لا تتكلم عن الرقص إلا باحترام.
1: وأرجو أن تتكلم باحترام عن الموسيقى أيضا.
4: كم هو مضحك أن تقارن هذه الفنون السخيفة بفن المبارزة.
1: يبدو لي أنك كثير الادعاء.
2: أنت تثير الضحك بأقوالك السخيفة. الرقص أهم من المبارزة بكثير.
4: سأجعلك ترقص على ضربات هذا السيف.
2: اذهب اذهب أنت وسيفك الصدئ.
0: كيف تخاصمان رجلا يستطيع قتلكما بسيفه؟
2: إنه لا يستطيع قتل دجاجة. خذ خذ يا أبا السيف، خذ.
0: يكفي يكفي يا أساتذة، يكفي. لقد جاء أستاذ الفلسفة. لقد جئت بوقتك يا أستاذ لتصنع السلام بين هؤلاء.
5: ماذا جرى أيها الأساتذة الأفاضل؟
0: لقد اختلفوا على أفضلية فنونهم، وكما ترى تماسكوا بالأيدي.
5: ليس من الحكمة أن يصل بكم الغضب إلى هذا الحد. يقول الفيلسوف الشهير سينيكا: الغضب عاطفة ممقوتة تجعل المرء حيوانا أحمق. ينبغي للعقل أن يسيطر على تصرفات الإنسان.
2: لقد شتم هذا الجاهل المغرور الرقص
1: والموسيقى أيضا.
5: الرجل الحكيم دائما فوق الشتائم.
2: لقد أكدت له أن الرقص فن راق ونبيل.
1: وأنا أكدت له أن الموسيقى علم محترم.
4: بل علم السيف والمبارزة هو أفضل العلوم.
5: كفى! وماذا أبقيتم إذن لعلم الفلسفة أيها الجهلة؟ كيف تتجرؤون أمامي أن تتكلموا بهذه الوقاحة يا أصحاب العلوم البائسة؟
4: اخرس أيها الفيلسوف الأحمق.
1: أنت ببغاء ثرثار، هات السيف هات السيف. ها،
2: أنت ديك مغرور.
5: سأريكم من أنا أيها الحمق الأدعياء.
1: خذ خذ.
0: يكفي يكفي يكفي يكفي يكفي أيها الأساتذة، يكفي.
5: النجدة، أنقذني من هؤلاء الوحوش.
0: لا لا لا أستطيع التدخل، ستمزقون ثيابي الغالية.
2: أنا قد اكتفيت من ضرب هذا المغرور.
4: وأنا أيضا.
1: وأنا قد أوجعته.
5: أخ، ومع ذلك فقد عرفت بحكمتي وعلم المنطق كيف أتلقى الضربات. سأنظم فيكم قصيدة هجائية أيها الوحوش، تكون خالدة على مر الزمان.
0: يا أساتدة، يا أساتدة، موعدنا غدا، مع السلامة. ابقى أنت يا أستاذ الفلسفة، ألن نبدأ الدرس؟
5: طبعا طبعا، ماذا تريد أن تتعلم؟
0: كل شيء، إنني أرغب أن أصبح من العلماء.
5: هل تملك مواهب أولية في العلوم؟
0: طبعا طبعا، أنا أعرف القراءة والكتابة، لكن لدي بعض الأخطاء الإملائية.
5: ما رأيك أن نبدأ بعلم المنطق؟
0: وما هو هذا المنطق؟
5: هو الذي يعلم العمليات العقلية الثلاث: الإدراك، التمييز، الافتراض.
0: لا لا لا لا، هذا المنطق لا يوافقني، أريد علما آخر.
5: ما رأيك بعلم الطبيعة؟
0: وماذا تعني بهذا العلم؟
5: قوانين الأشياء الطبيعية، وعلم الأجسام، وأسباب المظاهر الطبيعية: برق، رعد، صواعق، رياح، عواصف، ثلج، مطر.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، في هذه الأشياء ضجيج وأصوات لا أحبها.
5: ماذا تريد أن أعلمك إذن؟
0: علم الرزنامة.
5: لماذا تريد هذا العلم الصعب؟
0: حتى أعرف متى يكون القمر بدرا، ومتى يصبح هلالا، وما هو أقصر يوم في السنة، وما هو أطول يوم، وهكذا.
5: رائع رائع، هذا علم النخبة من المجتمع. وماذا تريد من العلوم أيضا؟
0: علم الإملاء.
5: عظيم، سنبدأ بدرس الإملاء الأول. يوجد في اللغة 28 حرفا، أتعرفها؟
0: كلا كلا أيها الأستاذ، لا.
5: اسمع إذن: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، ميم، نون، هاء، واو، ياء.
0: نعم نعم نعم، تعجبني الواو والياء.
5: لكي تجيد لفظ الواو ينبغي أن تفتح شفتيك ثم تغلقهما كالسمكة. انتبه. واو واو
0: واو واو،
5: رائع.
0: واو،
5: نعم. اسمع اسمع هذه المعلومة القيمة: إذا شئت أن تهزأ من أحد فما عليك إلا أن تقول في وجهه واو واو
0: واو واو. أنت معلم حاذق.
5: سأشرح لك في كل درس حرفا.
0: هل تحفظ السر؟
5: أنا بئر للأسرار.
0: أنا عاشق هائم بامرأة من علية القوم، وأرغب أن تساعدني في كتابة رسالة غرامية لها.
5: أنا أستاذ الرسائل الغرامية. أتريد رسالة شعرا أم نثرا؟
0: لا لا لا لا لا لا، لا أريدها نثرا ولا شعرا،
5: هذا غير ممكن أبدا.
0: لماذا؟
5: لأن هناك طريقتين في الكتابة: إما نثرا وإما شعرا.
0: وهذا الكلام الذي نقوله الآن، هل هو نثر أم شعر؟
5: سميه نثرا بالطبع.
0: يعني إذا قلت يا خادمي هات العصا والقبعة والحذاء، يكون هذا نثرا؟
5: طبعا طبعا نثر.
0: يا إلهي، أنا أتكلم النثر، إنني أتكلمه منذ 50 عاما ولا أعلم بذلك. أشكرك على هذا الاكتشاف الرائع أيها الأستاذ.
5: سأكتشف فيك أشياء كثيرة، انتظر انتظر.
0: أرجو أن تبكر غدا في الحضور. هيا الآن، مع السلامة. أيها الخادم، أيها الخادم.
3: نعم يا سيدي.
0: ألم يحضر الخياط بعد؟
3: كلا يا سيدي.
0: إنه يرغمني دائما على الانتظار. فلينزل الطاعون والجرب على رأسه. لو رأيت هذا الخياط الخائن.
3: ها هو قد حضر يا سيدي.
4: أنا آسف جدا على هذا التأخير.
0: لماذا تأخرت؟
4: لأنني صنعت لك أروع ثياب في باريس كلها، وقد جعلت 20 عاملا عندي يشتغلون بها. انظر إنه أجمل ثوب في فرنسا كلها، وهو رائعة من روائع الفن.
0: أتظنه يليق بي؟
4: طبعا وستكون أكثر الرجال أناقة في باريس كلها. انظر إلى هذه المعجزة، انظر إلى هذه الألوان، إلى هذا الريش، إنه ريش عام أفريقي. أتريد أن ترتديه الآن؟
0: طبعا
4: لقد صحبت معي عددا من العاملين الاختصاصيين عندي ليلبسوك هذه الثياب. هيا ادخلوا جميعا وألبسوا الميسيو جوردان ثيابه الفخمة الجميلة.
0: كيف تراني في هذه الثياب؟
4: أنت كالأمير يا صاحب السيادة.
0: أنا كالأمير؟
4: بل أكثر بهاء.
0: هيا خذ هذا المال ووزعه على الجميع.
4: شكرا يا صاحب السيادة، عن إذن سيادتكم.
0: أيها الخادم.
3: نعم يا سيدي.
0: أريد أن أطوف شوارع المدينة وأنا أرتدي هذه الثياب، يجب أن تسير خلفي ليعرفوا أنك خادمي.
3: حاضر يا سيدي.
0: أين الخادمة نيكول؟ أريد إعطائها بعض الأوامر.
6: ها أنا هنا يا سيدي.
0: لماذا تضحكين يا عفريتة؟
6: أنا آسفة يا سيدي. لا أستطيع منع نفسي من الضحك.
0: سوف أصفعك على وجهك، توقفي عن هذا الضحك.
6: لا أستطيع.
0: يا لك من خادمة وقحة.
6: أنت مدهش جدا بهذه الثياب التي ترتديها.
0: توقفي عن الضحك وإلا طردتك.
6: توقفت. ماذا تريد يا سيدي؟
0: أريدك أن تنظفي هذه القاعة وترتبينها، سيأتيني زوار هامون.
6: زوارك يصيبونني بالكآبة، إنهم يوسخون كل شيء ويملؤون البيت بالضجيج.
0: أتريدينني أن أقفل بيتي في وجه الزوار من أجلك أنت؟
6: يمكنك أن تقفله في وجه بعضهم على الأقل.
0: أسكتي.

0: وتأتي في هذه اللحظة السيدة جوردن وهي غير راضية عن سلوك زوجها الذي يحاول تقليد الطبقات العليا في سلوكها بشكل غبي فارغ، ويشتد غضبها حين تراه يرتدي هذه الثياب المزركشة الملونة المضحكة.
1: ما هذه الثياب الغريبة التي ترتديها؟ أتريد أن يضحك عليك الناس أكثر؟
2: لن يسخر مني إلا الجهلة والأغبياء.
1: ها؟ لقد ضحك عليك الناس من قبل كثيرا.
2: ومن هم هؤلاء الناس حتى يضحكوا؟ أجيبيني.
1: إنهم بالتأكيد أعقل منك. انظر انظر كيف حولت هذا البيت إلى مسرح يركض عليه من هب ودب.
3: إنهم يوسخون البيت ويحملون إليه الوحل في أحذيته.
2: اخرجي أيتها الخادمة الحمقاء.
1: إنها أعقل منك. لا أعرف ماذا تستفيد من أستاذ الرقص وأنت في مثل هذا السن.
3: وهناك أستاذ للمبارزة، إنه يملأ البيت بالضجيج ويصرخ ويحطم المزهريات ويطعم الستائر.
2: قلت لك اخرسي، أنت لا تفهمين شيئا يا جاهلة.
3: يبدو أنه يريد قتل أحدهم بسيفه يا سيدتي.
2: يا لكما من جاهلتين، لا تفهمان شيئا من هذه الدروس أنتما.
3: ولقد أحضر أستاذا للفلسفة أيضا.
1: كان الأحرى بك أن تفكر في زواج ابنتك التي كادت أن تصير عنسا.
2: سأفكر في زواجها عندما يتقدم أحد ما لخطبتها.
1: لم تعد تصرفاتك مقبولة في هذا البيت أبدا.
2: اسمعي، سأبرهن لك الآن على جهلك. هذا الكلام الذي تتكلمينه الآن ما اسمه؟
1: لم أفهم.
2: طبعا لن تفهمي، اسمه النثر يا جاهلة.
1: اسمه نثر إذن.
2: كلامنا إما نثر أو شعر، وما هو نثر ليس بشعر، وما هو شعر ليس بنثر.
1: يا له من علم رائع لا يعلى عليه.
2: وأنت يا جاهلة، أتعرفين كيف تلفظين حرف الواو؟
1: واو واو.
2: ماذا تفعلين حين تلفظين حرف الواو؟
3: ماذا أفعل؟ لا أدري.
2: ما أصعب الحوار مع الجهلاء. اسمعي، تفتحين شفتيك ثم تطبقينها كالسمكة هكذا، واو واو.
3: رائع، لقد تعلمت شيئا مفيدا.
2: ماذا ستقولني إذن عندما سأتعلم نطق جميع الحروف؟
1: هذه سخافات.
2: كم أغضب عندما أرى نساء جاهلات. هل تعرفان فن المبارزة؟
1: لا تكن سخيفة.
2: اسكتي أنت، خذي هذا السيف يا نيكول. عندما أهاجمك تتراجعين خطوتين إلى الخلف، وعندما تهاجمينني سأتراجع مثلها. هيا هاجميني.
3: ها
2: على مهلك يا شقية.
3: لقد أصبتك بطعنتين في بطنك.
2: لم تصبري حتى أتراجع وأخذ حذري.
1: أنت مجنون تماما يا زوجي العزيز، منذ أخذت في معاشرة النبلاء.
2: أنا أستحق معاشرة صفوة القوم، وهذا أجمل بكثير من معاشرتك.
0: ويحضر الكونت المفلس دورانت وهو عشيق للماركيزة دوريمين، ويتفق مع هذه الماركيزة على استغلال عشق جوردن للطبقة العليا، فيوهمه الكونت بأن الماركيزة تحبه فيقوم بإهدائها جوهرة ثمينة.
4: هل أنت واثق من حب الماركيزة لي أيها الكونت دورانت؟
5: لقد عرفت كيف تتسلل إلى قلب الماركيزة يا سيد جوردن. والنساء كما تعلم يحببن الهدايا لأنها تترجم عن عاطفة الحب، وكلما كان الحب صادقا كانت الهدية أغلى.
4: الهدايا أمرها بسيط، ولن يردني أي شيء ثمين في الوصول إلى قلبها.
5: إذا حضرت الماركيزة إلى بيتك فإياك أن تذكر لها شيئا عن الجوهرة التي أهديتها إياها.
4: طبعا، وإنه لشرف عظيم لي أن تزورني هذه الماركيزة وأن أكون محبوبا من طبقة النبلاء.
1: وتشعر السيدة جوردن بأن زوجها يخونها، وهو يبحث أيضا بين النبلاء عن شخص ليزوجه ابنته لوسيل، فتقوم بالتقريب بين لوسيل والشاب كليونت الذي تحبه ويحبها، فتشجعه على القدوم إلى البيت وطلب يد لوسيل من والدها. إنني مسرورة برؤيتك يا كليونت، وأنا على استعداد تام لمساعدتك. زوجي قادم، فاستعد حالا لطلب يد لوسيل.
6: كلامك عذب وجميل يا سيدتي، ولن أحظى بنعمة أجمل من ذلك.
1: ها، لقد جاء زوجي، فلا تخجل ولا تتردد.
6: مرحبا سيد جوردن.
4: ماذا تريد؟
6: لم أشأ يا سيدي أن أوسط أحدا لمقابلتك، وهأنذا قد جئت بنفسي وأقول لك بشكل صادق وصريح إنني أطلب يد ابنتك لوسيل، وإذا قبلت فهي أكبر نعمة مجيدة أحظى بها.
4: قبل أن أجيبك على طلبك، لي سؤال واحد.
6: ما هو يا سيدي؟
4: هل أنت من النبلاء؟
6: لن أدعي ذلك كما يفعل كثير من الناس، بل أنا من أبوين شريفين عاشا بشرف وأمانة وأحسن تعليمي وتربيتي، وقد خدمت في الجندية 6 سنوات وحصلت على بعض الرتب.
4: لم تجبني على سؤالي، هل أنت من النبلاء؟
6: لا يا سيدي.
4: لست من النبلاء؟ ابنتي لن تكون لك إذن، مع السلام.
1: ها؟ لماذا طردت؟
4: لن أستقبل في بيتي إلا النبلاء وأصحاب الصفوة.
1: وهل نحن من نسل القديسين؟
4: اسكتي أنت.
1: ألم يكن والدك بائع قماش كما كان والدي؟
4: فليأخذك الطاعون، والدي لم يكن من الباعة أبدا، ولن يكون صهري إلا من النبلاء.
1: ابنتك بحاجة إلى رجل صالح، وليس إلى نبيل قد يكون مغرورا متكبرا أو مفلسا.
4: اخرسي أيتها الوكحة، أنا لدي مال كثير ولست بحاجة إلا إلى الشرف الرفيع، وأريد ابنتي أن تصبح ماركيزة.
1: ماركيزة؟
4: نعم، وإذا أثرتم غضبي أكثر فلن أرضى بأقل من دوقة.
0: ومن أجل إنقاذ الفتاة لوسيل من مشاريع أبيها الحمقاء في اختيار زوج لا يليق بها، يقوم كوفيل وهو خادم لكليونت ويتسم بالذكاء والظرافة بالتنكر بصفة تاجر ثري، ويزور جوردن ليبلغه خبرا مفرحا بأن أميرا تركيا صاحب نفوذ ومناصب في الدولة العثمانية قد سمع بجمال لوسيل وأدبها، وهو يريد طلب يدها من جوردن. وقد وصف الأمير التركي جوردن بأنه سيد نبيل، فيطير عقل جوردن من الفرح.
4: ماذا قلت؟ الأمير التركي قال بأنني نبيل؟
7: نعم يا سيدي، وأجبته بأنني أعرف والده معرفة خاصة، وقد كان من النبلاء، وابنه السيد جوردن أيضا.
4: وماذا قال الأمير؟
7: مر بابا ساهم.
4: وما معنى هذا الكلام؟
7: يعني أنا أحبها كثيرا.
4: تعرف التركية؟
7: طبعا، فأنا تاجر وأجوب الدنيا كلها.
4: وماذا قال لك أيضا؟
7: قال إنك إذا قبلت فسوف يمنحك لقب ماماموشي.
4: ماماموشي؟ أعجبني هذا اللقب، ولكن ما معنى؟
7: هذا لقب أعظم النبلاء في بلادهم. مبروك.
4: يا له من شرف عظيم، خذني إليه لأشكره.
7: إنه قادم إلى هنا.
4: إلى بيتي؟
7: طبعا، إنه لا يستطيع التأخير، فهو يريد السفر.
4: هناك مشكلة.
7: ما هي هذه المشكلة؟
4: ابنتي عنيدة كأمها، وهي تحب شابا من طبقة متواضعة اسمه كليونت.
7: أنا واثق أنها ستغير رأيها عندما ترى هذا الأمير التركي.
0: ويدخل الشاب كليونت متنكرا بهيئة أمير تركي غني، ويطلب يد لوسيل، ويقوم الخادم المتنكر كوفيل بالترجمة من التركية بشكل مضحك، ويوافق جوردن على الزواج، فقد حظي بأمير ثري كما حظي بلقب ماما موشي. لكن السيدة جوردن لم تدرك اللعبة بعد، فيجن جنونها وتثور في وجه زوجها.
1: لقد سمعت بأنك تريد إعطاء ابنتك لأمير تركي، لقد جننت حتما.
2: ألا يمكنك أن تعقلي يوما واحدا وتعودي إلى رشدك؟
1: أنت تسير من جنون إلى جنون أخطر.
4: أريد أن أزوج لوسيل لهذا الأمير التركي الذي يقف أمامك. قولي للترجمان ما تريدين قوله.
1: لست بحاجة إلى ترجمانك، وسوف أقول له بأنفه لن تحصل على ابنتي أبدا.
2: أقول لك اخرسي.
7: مهلا مهلا مهلا، كيف تقفين حاجزا أمام شرف هذا الزواج يا سيدتي؟
1: لا تتدخل فيما لا يعنيك أيها التاجر، ابنتي سوف تتزوج الشبكيات.
2: هذا الزواج لن يتم أبدا.
1: كلام فارغ.
7: هل تسمحين لي بكلمتين على انفراد يا سيدتي؟
2: أقنعها أقنعها أرجوك.
7: سيدتي، ألم تلاحظي بعد أن الأمير التركي هو كليونت وأنا كوفيل خادم؟ تمعني جيدا يا سيدتي.
1: يا إلهي، هذا صحيح، يا لكما من ماكرين، ستنطلي هذه اللعبة على زوجي الأحمق.
2: ماذا قررت؟
1: أنا موافقة.
2: كنت على يقين بأنك ستعودين إلى عقلك.
1: أرسلوا فورا في طلب الكاتب بالعدل ليكتب عقد الزواج.
2: ولوسيل؟
1: أنا سأقنعها.
0: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
8: الحارة.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صليتوا ما شاء الله.
1: صلينا ونسأل الله القبول. أقول أخوي عزان تفضل معنا، أنا متعود بعد صلاة العصر تقهوى، خلينا نتقهوى مع بعض، تقهوعني.
0: مشكور الجار، خليها مرة ثانية، أنا جالس أنتظر جمعة يفتح دكانه لأنه بعدني موصاي أجيب أغراض حالبيت.
1: تنتظر جمعة يفتح دكانه؟ وأبوي عزان أنت ما في الدنيا، ما عندك خبر باللي مسوي في الحارة؟
0: خير إن شاء الله، مو مستوي في الحارة،
1: ما احترق المخزن مال دكان جمعة، والدكان يمكن يفتحه بعد 3 أيام ويمكن أكثر. وين ينتظر جمعة يفتح دكانه؟ أبوي ما في الدنيا أنت.
0: احترق مخزن جمعة؟
1: هي نعم وحليل، تحيده عنده مخزن خلف دكان مباشرة، وسبحان الله احترق.
0: لا حول ولا قوة الله بالله علي العظيم، الله يعوضه خير. إنزين مو سبب الحريق؟
1: ما أعرف، كل حد يقول شيء والعلم عند الله. المهم إن
0: إنزين متى صار هذا الكلام؟
1: هذا أمس الفجر تقريبا الساعة 5.
0: ود الحلال أنا أمس بطولها ما هنا.
1: من كذاك عقب أنت ما عندك خبر؟ إنزين حتى وانا خبرتك.
0: سبحان الله.
2: وحليل جمعة معور النفوادة علي. نعم بس يلا نقول الله يعوضه.
3: الحظ ان المخزن ما احترق كله، الحمد لله انهم تواحيوا عليه وطفيوا الحريق.
2: بس يا ميمونة انا اللي سمعته انه المخزن كله ترى محترق.
3: لا لا لا لا، هذا الكلام ما صحيح، ما صحيح، هذا الخبر الصحيح والأكيد مني أنا.
2: يعني انتي متأكدة أنه ما احترق كل المخزن؟
3: لا طبعا، وعشان تتأكد أكثر اسمع التفاصيل.
2: خلاصي أن هات التفاصيل.
3: كان ذلك الموجز وإليك التفاصيل. المخزن فيه بضاعة ب1400 ريال تقريبا، والبضاعة اللي احترقت أكثر من النص، والتقديرات الأولية تقول مجمل الخسائر 800 إلى 900 ريال، يعني في هذا الحدود.
2: ول ول ول ول ول ول حو عليش أسمين عما غلطان لي سماه CNN. أتريها أبوي كل العلوم عندش وبأدق التفاصيل.
3: وبكل فخر لعبتي طال عمرك. اسمعني يا جابر، إذا بغيت تفاصيل الأحداث وآخر التطورات التي تشهدها الحارة عليك بالحريم، أنتوا الرجال معكم الموجز بس، أما إحنا الحريم ما يستهوينا الموجز ولا نحبه أبدا.
2: إنزين خبريني إيش بعد من التفاصيل غير معندش؟
3: والله حسب ما وصلني من أنباء ومن مصادر موثوقة ومطلعة إنه
2: موثوقة ومطلعة بعد؟ يا رب شغل كم بروفيشنال واحترافي.
3: هي وما يفوتنا شيء، وكالات الأنباء شغالة 24 ساعة.
2: إنزين ميمونة بغيت أسألش ومن باب عاد الفضول اسمحي له، من يكون هذه المصادر الموثوقة والمطلعة اللي تزودش بالأخبار؟
3: هي زوينة بنت شامس وسلامة بنت حمود، هذه الثنتين من أنشط المراسلات معي وما شاء الله عليهن، عندهن احترافية في نقل الأخبار أول بأول.
2: هي احترافية اللي تكلم عنها العالم الله، الأخبار نصها كذب وتلفيق. ما شاء الله ما شاء الله عليش، والله زين. يلا خلك يملي ميمونة واسمحي لي عترى قطعت عليش. نعم على كلامش.
3: حسب ما وصلني من أنباء من مصادر موثوقة ومطلعة إن أغلب الخسائر عبارة عن حلويات وألعاب أطفال، أما باقي الأغراض مثل المشروبات الغازية. بعد إذنك شوية أشوف من متصل. هذه أم يحيى متصلة، شكله بيوصلني خبر عاقل. هذه ما تتصل في هذا الوقت إلا إذا كان معها خبر عاقل. ألو، هلا أم يحيى، خلا هاتي الخبر العاقل، هاتي.
4: ولدي عزان ما وصيك عاد، هلا هلا فرع الدكان جمعة، ترى هذا من حارتكم ومنكم وفيكم، هي وترى اللي يضر يضركم كلكم. عاد يا ولدي يعني إذا أنتم ما وقفتوا معه من بيوقفها؟ خبرني، تعاونوا بينكم أهل الحارة وجمعوا له مبلغ يخفف عنا كربته. إيه والله
5: إن شاء الله إن شاء الله. أمي أنا متأكد إنه أهل الحارة ما بيتخلوا عنه في محنته، بإذن الله الكل بيوقف معه،
4: ما يقصروا فيهم الخير. والله يبارك في الحارة وأهلها والناس للناس يا ولدي. نعم
6: أقول عزاي، هذا اللي متعودين نشتري معاه هو هذا اللي احترق دكانه؟
4: علو ما احترق الدكان خديق، الله يهديش انتي بعد، لا تقوم تألفي إشاعات من عندش، والله ترشي خلق الله. المخزن اللي محترق ما الدكان، وبعد ما كله والله.
6: أي مخزن هذا اللي محترق؟
4: لا حول ولا قوة إلا بالله الحلال العظيم، أعطوها بلادي سكتوها. بالله عليكم هذا السؤال، سؤال هذا أبو زيارة السئله. سمعيني خديقة، تقملي فينا وسيري المطبخ وخرسي الدنقو.
6: حاشي عمتي تو انتي مالش كذاك الله يهديش، سألت السؤال واريدش تجاوبيني، انتي ليش معصبة كذاك؟
5: ماله ما تعصب خديقة، امي الله يهديش انتي عصبت لأنه تسألي أسئلة ترفع الضغط وتخلي الإنسان يخرج عن طوره. تقول ليش ما محترق الدكان، اللي محترق المخزن، وتسأليها أي مخزن هذا؟ يعني بالله عليش أي مخزن بيكون؟ أكيد مخزن الدكان.
6: تو فهم،
4: وأنا بتصم بالعشر نش ما فهمتي شيء. أوين تو فهم، ما فهم شيء والله.
6: إنزين عزان، بعدني بغيت أسألك، هو وين سبب الحريق؟
5: والله إلى الحين ما معروف.
6: وليش السبب ما معروف؟
5: الله يصبرش يا روح، الله يصبرش يا روح.
4: والله هذه الحرمة لا تغاشر بالحكي، والله خديجة قالوا ليش ما معروف الموضوع، ما معروف السبب والله.
6: وليش عمتي؟
4: لأنهم ينتظروا المحقق كونان، بإذن الله من يوصل المحقق كونان كل شيء بيوضح، واضح؟
6: قولي كذاك. زين عمتي متى بيوصل؟
4: يا ربي معايا هالحرمة.
5: يا الله ما حفاظا على صحتي أنا بقوم أروح. نعم ضربني صداع نصفي من أسئلتها. يلا أنا أستأذن.
4: ولا بستأذن معك، حرصنا ولدي جاي معك والله.
6: وأبوي هين راحوا؟
7: تصدق رقية، أول ما وصلني الخبر قلت مستحيل ما أجي عندك، طبعاً أنت صديقتي وعزيزة علي ووالدك بمقام والدي، فقلت لازم أجي أطمن عليكم.
8: والله يا سهام كما سمعتي هذا اللي صار. يا الله هذه إرادة الله، اللهم لا اعتراض.
7: إنزين خبريني كيف والدك الحين؟ يعني أقصد كيف نفسيته؟
8: والله أبوي من يوم عرفته إنسان صابر وشاكر، نفسيته مثل ما كانت ما تغيرت، حتى لما كان يخبرنا أنه المخزن احترق كان يخبرنا وهو يبتسم يقول قدر الله وما شاء فعل.
9: ما شاء الله ما شاء الله، اليوم جاية معنا بنت عزان، ايش حالك يا بنتي، ايش حالك وايش حال ابوك؟
7: الحمد لله عمي كنا بخير. ها عمي طمني عليك كيف امورك؟ الله يعوضك يا رب كل خير. عمي اهم شيء ما اريدك تكدر خاطرك ولا تتضايق.
9: لا والله اقول لك وليش اكدر خاطري، هذا امر الله ومقدر ومكتوب، وبعدين انا لو تكدرت لو زعلت او حزنت بيرد مخزن؟ لا والله ابرد.
7: هي والله صدقك عمي ما بيرجع شيء.
9: الحمد لله على كل حال، والحمد لله ان احترق مخزن ولا احترق الدكان.
7: يلا الحمد لله.
9: بنتي سهام سلمي على ابوك وايد، ولو ينشدك عني قولي لعمي يمع ما في باس، وكل شيء يتعوض باذن الله.
7: ان شاء الله ولا يهمك، يوصل سلامك.
9: ارقي بنتي لا تنسي تقهوي ضيفتني.
8: ان شاء الله با
9: بتلقي في الثلايه يح عود ما شاء الله ما يشلوها ثنينة من كبرها، اباك تقصي منها للضيفه. اها كرمي ضيفتك واللي في الثلاية كله يبو.
8: إن شاء الله أبوي حتى الجبن بجيبه.
7: ما شاء الله عليه، عمي إنسان صبور سبحان الله، وكأنه ما صاير شيء عنده.
8: الحمد لله بالرغم أن حالته المادية متواضعة وعايش على الله وعلى الدكان، بس كما تشوفي صابر ومتفائل خير ومسلم بالقضاء والقدر.
7: حبيبتي الله ما ينسى عبده، ونقول الله يعوض إن شاء الله كل خير.
1: الحمد لله المبلغ واصل إلينا الحين حدود 500 ريال.
5: الحمد لله رب العالمين. أسألك مسعود، أنت اللي تجمع المبالغ؟
1: نعم أنا، ومع 3 أشخاص، إبراهيم وجلال والشيخ يوسف.
5: الله يجزيك ويجزيهم كل خير. إنزين تفضل، هذه 30 ريال من معي، ضيفهن مع مبلغ الجماعة وعاد اسمحوا لي على قصور.
1: أفا عزان أفا، مسموح بالحل ما بقصور، الله يعوضك أضعافهن.
5: آمين يا رب العالمين، الله يتقبل مني ومن كل المتبرعين كل خير.
10: اللهم آمين. مسعود أنا عندي رأي، ليش ما تخبر الناس بعد صلاة المغرب؟ يعني اللي يحب يساهم.
5: لا لا لا لا، ما يصير كذاك جابر الله يهديك، ما كذاك، مثل هذه الأمور ما ينفع يعلن عنها في المسجد وقدام كل أهل الحارة.
1: صحيح صدق كلامك، إذا بغينا نتكاتب مع جمعة ونجمع له مبلغ لازم يكون يعني بطريقة فيها شمل كتمان، يعني حفاظا على مشاعره ومشاعر أهله.
5: أقول جابر أنت جاري وتراني ما أخجل منك، وبنفس الوقت أحب لك الخير كما أحبه لنفسي. أسألك أنت ما شيء حتدفعه بعيد الشهر؟ يعني ما حتساهم بشيء من عندك؟
10: لا حول ولا قوة إلا بالله، عزان الله يهديك، بس يعني تو أنت خليت أهل الحارة كلهم وجاي تسألني أنا هذا السؤال؟ أسبيك ضربتنا على الجرح يا أخي، شيء من الأسئلة مؤلمة مؤلمة.
1: اسمعني خلي عنك ذي التبكبيكة، أنا أعرف أنه يوم يأخذ منك التباسة كما بيقلع من نظرس، خلا دوس على قلبك وخرخش مخبان خرخش وساهم كما يساهم الناس، طهر أموالك بالصدقة.
10: يا مسعود يا مسعود، وهين هي حصر هذه الأموال عشان أطهرها؟ أنا أصلا وحدة محتاج حد.
1: يا جابر يا جابر خلي عنك ذا البخل، وإذا تريد البركة في الرزق والمال والصحة تصدق كما تصدق غيرك.
10: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تون زين لازم أتصدق بفلوس؟ أسألكم ما يستوى أساهم شيء ثاني؟ يعلم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، إنما الضامن مع أخونا وحبيبنا جمعة. بس يا أخي.
5: بس إيش يا جابر؟
10: يا أخي ترى ما كل شيء ممكن ينقال، بعدين أسألكم أنتو مو صبكم علي؟ خلوني في حالي يا جماعة وشوفوا الناس المقتدرة.
5: لا الله البخل ذا بحنك يا جابر، الله يشفيك من هذا البلب وفيه.
10: هذا أنت أبوي كلمكم يا عزان، هذا ما بخل ما بخل، صدقني نعم ما بخل، أنا إنسان مقتصد. تعرفوا أنتوا المشكلة مو عندكم، إنه أغلب الناس إلى الآن ما يعرفوا يفرقوا بين المقتصد والبخيل.
5: يا زين خبرنا ونورنا، إيش الفرق بين المقتصد والبخيل؟
10: المقتصد البخيل صدقونا حتى بينه وبينكم نعم وحدي ما أعرف.
1: دوكم صروها كانت تصدر خلد، تبرع تبرع كما غيرك متبرع.
10: أسألكم تو أنتو ترى خلاص مبطف وادي، حد مسلطنكم علي ولا مو سالفتكم بالضبط؟
1: جارنا وصاحبنا وحبيبنا ونبغالك الخير وما بنخليك إلا من تدفع.
10: علو هلكتوني وشيبتوني وضبيتوني، خلاص بدفع وأمر لله ما عليه، بغمض عليهن وما غايبات فلوسي يوم يروحن مع جمعة.
5: أسميك يا جابر إنك راعي سوالف.
10: هي راعي سوالف مو أسوي بجم، خلاص بدوس على قلبي وبدفع. أقول مسعود شي معك خردة؟
1: تو أبغى أعرف حد مو باغل هالخردة.
10: حاضرات معي 10 ريالات، بعطيك 10 وتجمل تجمل رجع لـ5.
1: خلي عنك خلي عنك انت 5، صدق به الـ10 كاملات.
10: مؤلم يا مسعود والله مؤلم، 10 ريال مرة واحدة، يا جماعة راعوا نفسيتي على الأقل.
5: مسعود المثل يقول خذ القليل مع البخيل وذمه، خلاص خذ الـ5 ريال.
10: يا الله مقسى قلوبكم يا عزان، هتاخذ فلوسي وبعدكم بتذموني.
11: الحاره.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: العمارة مثل أي شيء آخر تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد
2: رفعت الجادرجي
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل
2: معاذ الألوسي
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة وهذا لا تجده في المدن الحديثة
2: راسم بدران
5: اللي يبنى ده اسمه مباني بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة
2: شهيرة فهمي
0: الفضاء والتخطيط الهندسة والاستدامة من التراث إلى الحداثة وما بعدها
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان
7: إذاعة سلطنة عمان القراءة بالنسبة للإنسان
8: هي الوقود بالنسبة للمركبة
7: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود
8: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
7: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب
8: وببساطة شديدة الكتاب الجميل
7: هو الذي يعيش طويلا
8: في ذاكرة البشر
7: أجمل الكتب
8: أجمل الكتب إعداد محمود قاسم
7: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري
8: أجمل الكتب
7: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي
8: أجمل الكتب
9: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب
10: نحن نختار الروايات الأجمل رواية عالمية لها شهرتها مع واحدة من الروايات العربية التي تم الاتفاق أنها الأجمل من خلال اختيارات اتحاد الكتاب العرب
9: نحن أمام روايات كتبها مؤلف كتب القصة القصيرة والرواية والسيناريو السينمائي وحصل على جائزة الدولة التشجيعية ويستحق جائزة الدولة التقديرية
10: ولد مجيد طوبيا في 25 من مارس عام 1938 في مدينة المنيا بصعيد مصر ظل فيها حتى أنهى دراسته الثانوية
9: في الفترة من 1948 وحتى 1955 كانت قراءته نهمة لكنها غير منظمة حيث قرأ الروايات البوليسية من تأليف أغاثا كريستي وآرثر كونان دويل وروايات عن القراصنة تأليف روفائيل ساباميني
10: كما قرأ الرواية التاريخية العربية التي كتبها جورج زيدان وبعض أعمال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وعبد الحميد جودان

0: ألمينيا. في عام 1953 عندما بلغ 15 من عمره، نشر في جريدة محلية اسمها الإنذار أول مقال في حياته يطالب فيه بإنصاف المرأة تحت عنوان حقوقهن.
1: هذا كاتب بدأت حياته بمناصرة المرأة، لكنه تصرف بشكل مختلف في هذه الفترة. بدأ يتشكل أدبياً بعد أن استوعب التاريخ والواقع والحاضر.
0: درس بالمدرسة المتوسطة الأميرية في ألمينيا، ثم حصل على شهادة التوجيهية عام 1955، وفي السنة التالية التحق بكلية العلوم في جامعة القاهرة.
1: ظل بالكلية 4 سنوات، حيث أدمن مشاهدة الأفلام والمسرحيات، وقرأ معظم الإنتاج العربي والعالمي، وحاول تذوق الموسيقى العالمية في المكتبة الموسيقية الملحقة بمتحف الفن، أي أننا أمام كاتب ثقل كل الثقافات في أعماقه قبل كتاباته.
0: حتى نهاية هذه الفترة لم يكن يخطر بباله أنه سيحترف الأدب في يوم من الأيام.
1: عقب تخرج الكاتب مجيد طوبيا من كلية العلوم، عمل مدرسا بحقوق الثانوية للبنين في محافظة المنوفية المصرية، وقد استغل وقت فراغه والتحق بمعهد السيناريو ونال درجة الدبلوم عام 1968.
0: ثم تفرغ لدراسة الإخراج السينمائي بقسم الدراسات العليا في معهد الموسيقى، وتخرج في عام 1971.
1: نشر مجموعته القصصية الأولى عام 1967، والتي لفتت إليه الأنظار لجديتها وأسلوبه الجديد الذي يختلف عن الأسلوب المتعارف عليه في تلك الفترة.
0: تأكدت هذه الظاهرة في مجموعته القصصية الثانية عام 1970 باسم 5 جرائد لم تقرأ، واستطاع أن يقدم نفسه على أنه رمز الكتابة الجديدة، فلفت أنظار النقاد الذين أشادوا به.
1: في عام 1972 نشر مجيد طوبيا مجموعته القصصية الثالثة باسم الأيام التالية وقصص أخرى، وفي العام نفسه صدرت روايته الأولى دوائر عدم الإمكان في دمشق.
0: تخصصت قراءات مجيد طوبيا وتضاعفت، فقرأ معظم الإنتاج المصري وبدأ يتفتح على الإبداع العربي، ثم تعرف على تشيكوف وغيره من الأدباء.
1: كما قرأ في الفلسفة والنقد وفلسفة التاريخ وعلم النفس والاجتماع والحضارة بوجه عام. إنه قارئ متنوع في كافة مجالات الثقافة، وقد انعكس هذا على ما يكتبه من ما يؤهله لجائزة نوبل.
0: تأثر مجيد طوبيا بكتاب 1000 ليلة وليلة وأبدأ إعجابه بكل من أبي العلاء المعري والمتنبي، ثم تاريخ الجبرتي والمقريزي، كما قرأ نجيب محفوظ باهتمام شديد.
1: في الشعر تأثر بكل من صلاح عبد الصبور وأدونيس وعبد الوهاب البياتي.
0: كان يحيى حقي وراء اكتشاف مجيد طوبيا، حيث نشر له قصته القصيرة فوستوك يصل إلى القمر بمجلة القاهرة، المجلة التي كان يرأس تحريرها.
1: قال يحيى حقي عن هذه الأقصوصة:
0: إنها إضافة جديدة للأدب العربي،
1: وكان ذلك سبباً في لفت أنظار المتخصصين إليه، مما أدى إلى ترجمتها لحساب جامعة كاليفورنيا ضمن 30 قصة لكبار الكتاب، وقد فتح ذلك باب الترجمة لكافة أعماله.
0: أثناء عمل مجيد طوبيا في مركز منوف كمدرس، استوحى من البيئة قصة سينمائية تحت عنوان المكامير، نال عنها الجائزة الأولى في القصة السينمائية عندما كان نجيب محفوظ رئيسا لهيئة السينما.
1: كتب مجيد طوبيا هذه الرواية بعد ذلك في شكل سيناريو متكامل، وتم إنتاجه في فيلم أخرجه حلمي حليم عام 1969 تحت اسم حكاية من بلدنا.
0: وضع مجيد طوبيا عينيه نحو السينما. في عام 1974 نشر روايته أبناء الصمت عن انتصار أكتوبر العربي، وسرعان ما حولها مجيد طوبيا إلى فيلم قام ببطولته نور الشريف وأحمد زكي.
1: كما صدرت روايته غرفة المصادفة الأرضية عام 1978.
0: في عام 1978 أيضا صدرت له مجموعته القصصية الجديدة الوليف وقصص أخرى، ثم اتجه لتأليف روايات للأطفال، وعرف ككاتب أطفال متميز من خلال كتبه التالية:

0: ومنها مغامرات عجيبة في عام 1980،
1: ثم كشك الموسيقى في نفس السنة.
0: في عام 1981 أصدر مجيد طوبيا رواية حنان، ثم ريم تصبغ شعرها في عام 1983. وقد كان الكاتب قد تفرغ لبعض الوقت لكتابة سيناريوهات أفلام غير مأخوذة عن روايات، مثل فيلم صانع النجوم بطولة محمود ياسين.
1: طلب منه المخرج حسين كمال تحويل روايته ريم تصبغ شعرها إلى فيلم حمل اسم قفص الحريم، عرض عام 1986 من بطولة شريهان وعزة العلائلي.
0: في هذه الرواية حاول الكاتب أن يناصر المرأة من خلال رحلة فتاة من القرية إلى المدينة وتواجه سطوة الرجل.
1: رغم هذا فإن مجيد طوبيا كان له موقف آخر، فهو يحب العيش وحيدا، وكم ابتعد عن الحياة الاجتماعية. فرغم أنه كان موظفا في غرفة صناعة السينما، فإنه كان بعيدا تماما عن الحياة الثقافية.
0: في عام 1979 حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عن روايته غرفة المصادقة الأرضية. وفي عام 1985 صدرت مجموعته القصصية محاكمة فأر والخروج من المربعات الضوئية. في العام 1986 نشر مجيد طوبيا روايته منزلة العمر، وقد شهد هذا العام نشاطا ملحوظا في حياة الكاتب، بالإضافة إلى الفيلم والمجموعات القصصية والروايات.
1: نشر أيضا في هذا العام ثلاث روايات، منها غرائب الملوك ودسائس البنوك.
0: في عام 1987 نشر رواية جديدة تحت اسم الحادثة التي جرت.
1: مجيد طوبيا يأتي على رأس القائمة عند ذكر جيل الستينيات، وتدخل أعماله ضمن جميع الدراسات أو الرسائل الجامعية التي تتناول هذه الفترة.
0: هو أول كاتب من هذا الجيل تخصص فيه إحدى هذه الرسائل، إذ نالت نادية جوهر درجة الماجستير في عام 1980 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن دراسة 9 قصص فقط من أعماله تتناول أحد ملامح عالمه الأدبي.
1: بدأ مجيد طوبيا وكأنه قد أراد استثمار نجاح روايته ريم تصبغ شعرها مرة أخرى، متصورا أنه يمكنه أن يحولها إلى فيلم جديد. فنشر رواية حكاية ريم الجميلة عام 1991 في دار أخبار اليوم.
0: لكن الرواية الجديدة التي اعتبرت بمثابة الجزء الثاني من عمل روائي مهم لم تكن بالقوة نفسها، ولذا قرر مجيد طوبيا أن يتجه إلى الرواية التاريخية.
1: جاءت رواية تغريبة بني حتحوت إلى بلاد الشمال كعمل روائي تاريخي بالغ الأهمية، حيث روى تاريخ مدينة القاهرة أثناء الحملة الفرنسية على بلاده في نهاية القرن 18 وكيف واجه الأهالي الحملة.
0: استفاد مجيد طوبيا من رحلاته عبر أنحاء العالم، حيث كتب مجموعة من المقالات التي تعبر عن مشاهداته لهذا العالم اللامع، وقد نشر هذه المقالات في العديد من المجلات.
1: كان مجيد طوبيا يعود بين الوقت والآخر لكتابة قصص الأطفال، وكتب أيضا مقالات نقدية حول الأفلام التي أحبها، ونشرها في العديد من مجلات السينما.
0: هذه رحلة طويلة للكاتب الذي اختار حياة العزوبية، فماذا عن حياته الخاصة؟
1: مجيد طوبيا من الكتاب الذين يمكن تأريخ حياتهم من خلال كتاباتهم وليس من خلال الحياة الشخصية، فقد آثر أن يسكن في أطراف العاصمة حتى يكون بعيدا عن مظاهر الحياة في المدينة.
0: رغم أن مجيد طوبيا كان عضوا في أكثر من تنظيم ثقافي وفني في المؤسسات الرسمية، إلا أنه لم يعرف عنه انتماء لمؤسسة سياسية أو مجابهة لتيار بعينه.
1: كل ما فعله مجيد طوبيا أن عاش معتزلا المجتمع عقب خروجه إلى الاستيداع من عمله بمؤسسة السينما في عام 1998 وتوقف عن الكتابة بشكل ملحوظ.
0: تغريبة بني حتحوت تدور عبر عديد من الأجيال القديمة من الشعب وليس من الحكام، حيث يمكن للقارئ أن يدرك ما يكتب عند مجيد طوبيا والقرن 20 بعد الميلاد وليس في العصر الفرعوني.
1: لقد هاجر بعض أبناء عائلة بني حتحوت خارج البلاد بسبب المجاعات وجفاف النهر، إنها سنوات عجاف جاءت على البلاد،
0: ولهذا السبب تم اختيار هذه الرواية كواحدة من الروايات التي تحمل رؤية للعالم المعاصر، وهي بمثابة نذير لما أصاب الناس في التاريخ القديم،
1: لعله سوف يتكرر في عصرنا الحديث.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
3: إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. السافانا الأفريقية عالم بين العشب والشجر، وهذا العالم يختلف بين أنواع الكائنات الحية وأنماط حياتها. حين نسمع عن السافانا قد تتجه الصورة مباشرة إلى سهول أفريقيا الواسعة وقطعان الحيوانات والأسود التي تتربص بفرائسها، لكن السافانا أكبر بكثير من مشهد الأسود والفيلة والزرافات. إنها نظام بيئي متكامل يعمل فيه العشب والشجر والحيوانات والحشرات والفطر والكائنات الدقيقة في شبكة واحدة مترابطة. والسافانا أرض يغلب عليها الغطاء العشبي، وتتخلخل القليل من الأشجار والشجيرات بدرجات متفاوتة، وهي ليست من النوع الواحد المتشابه كما هو الحال في الغابات الصنوبرية في شمال الكرة الأرضية، وإنما يعني تختلف الأنواع اللي موجودة حسب موقع هذه السافانا. فبعض أنواع السافانا قد تكون جافة وقاحلة، وأخرى أكثر رطوبة، وتختلف كثافة الأشجار والأعشاب فيها تبعا للظروف المحيطة بها، الظروف البيئية والمناخية كالأمطار والتربة والحرائق والحيوانات العاشبة. دائما في سؤال، لماذا لا تتحول السافانا إلى غابة شجرية؟ إذا كانت الأمطار تسمح بنمو الأشجار، فلماذا يعني تظل هذه المساحات الشاسعة مفتوحة ومغطاة بالأعشاب فقط؟ مساحات هائلة جدا. في السنوات القليلة الماضية 2012-2015 آخر 10 سنوات تم رصد الملايين من الغزلان في المناطق الواقعة جنوب السودان، هذه المناطق الجنوبية من السودان، سواء كان في جنوب السودان أو البلدان المجاورة، الملايين من القطعان، أكثر من 5 مليون من الغزلان والظباء التي كانت ترعى مع بعض التقطتها صور الدرون. وهذا أيضا غير مفهوم السافانا الأفريقية التي تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي يصل أعداد الحيوانات فيها إلى 1.5 مليون فقط. قد تكون بشرة خيرة للبعض، وقد تكون أيضا علامة مخيفة للبعض الآخر إذا كانت هذه القطعان حديثة وليست قديمة ولم يكتشفها البشر بعد. فلذلك كل هذه أيضا تعتبر مؤشرات بيئية معينة. فالأمطار دائما هي العامل الرئيسي والأساسي في نمو النباتات. والسؤال دائما، لماذا السافانا الأفريقية خالية من الأشجار إلا أعداد قليلة ومليئة بالأعشاب على مد البصر؟ أظهرت إحدى الدراسات الواسعة التي شملت أكثر من 845 موقعا في أفريقيا إن كمية الأمطار عامل أساسي في تحديد كثافة الأشجار. ففي المناطق التي يقل متوسط أمطارها السنوي عن 650 مليمتر، يعني يفرض الماء نفسه قيد قوي على الغطاء الشجري. أما في المناطق الأعلى مطرا فتزداد أهمية عوامل أخرى، ويعني خصوبة التربة من جهة، الحرائق، الرعي في منع الأشجار من إغلاق المشهد وتحويله تدريجيا إلى غطاء أكثر كثافة. وهذا الأمر أيضا موجود في محافظة ظفار، فالسهول لن تنمو فيها الأشجار إلا إذا زرعها الإنسان. ومناطق القطن، الحضاب الجافة على ارتفاع 1000 متر، لن تنمو فيه الأشجار المرتفعة إلا إذا زرعها الإنسان، لأن الكثافة المطرية التي تصل إلى السهل ومناطق القطن كثافة قليلة جدا، وهي أيضا تعتبر مناطق في الخريف صحيح، لكن تأثيرها بأمطار الخريف منخفض للغاية إذا لم يحدث المطر مباشرة. الرذاذ يهطل على هذه المواقع، فهي لا تتأثر كثيرا بالسحب الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب، لأنه لا يوجد مصدات طبيعية تمنع هذه السحب وتشكل كثافة مطرية تساهم في نمو الأشجار، إلا في بعض الأخاديد التي تنمو الأشجار المتغزمة سواء كانت على السهل أو على مناطق الحضاب الجافة القطن. والحضاب الجافة هي أيضا شبيهة بالسهل، هي عبارة عن سهوب مستوية وخالية من الجبال، قمم الجبال المستوية، لذلك لا تستقر فيه السحب بما يكفي للحصول على المطر، وهذا الأمر أيضا ينطبق على السافانا الأفريقية وقابلية نمو الأعشاب في هذه المواقع، سواء كانت في السافانا الأفريقية أو في السافانا العمانية هنا في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، نبدأه بالعناوين.
1: وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقية الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والمتضمنة ثلاثة مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق.
0: ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني.
1: محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب.
0: الاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي.
1: أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. أعلنت وزارة العمل خلال لقاء إعلامي عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتضمن المنظومة ثلاثة مسارات رئيسة وهي المسار السريع والمسار المرن والمسار الخاص، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الجاري بمبلغ 10 ملايين ريال عماني.
2: تأتي منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة في إطار تطوير الممارسات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية، بما يعزز الارتباط بين الأداء والتطوير الوظيفي، ويراعي في الوقت ذاته الاعتمادات المالية. وتقوم المنظومة على ثلاثة مسارات رئيسية، هي المسار السريع الترقية للأداء الاستثنائي، والمسار المرن الترقية بالمفاضلة، والمسار الخاص الترقية للاحتفاظ والاستقطاب، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات الوظيفية وفق شروط ومعايير وضوابط محددة لكل مسار. وأوضح اللقاء الإعلامي لوزارة العمل أن المسار السريع يستهدف الموظفين ذوي الأداء الاستثنائي، ويشترط للترقية من خلاله مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها، وحصوله على 3 تقارير تقييم كفاءة أداء وظيفي بمرتبة امتياز وفق منظومة إجادة، وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية آنذاك رقم 10/2010. عبد الله بن مهنا الخروصي، مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية بوزارة العمل، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
3: المسار السريع في شروط للترقية أن يكون الموظف حاصل على 3 تقارير بمرتبة ممتاز، وأن يكون قد أمضى 3 سنوات على الأقل في الدرجة المالية. منظومة الترقيات فيها فلسفة جميلة جدا، واللي هي فيما يتعلق أن كل عام دخول فئة جديدة من الموظفين للترقية، لأن من ضوابط المسارات الثلاث أن يكون الموظف قد أمضى 3 سنوات حتى يمكن النظر في ترقيته.
2: ويقوم المسار المرن على المفاضلة بين الموظفين المستوفين لشروط الترقية وفق معايير محددة وفي حدود الاعتمادات المالية المتبقية من المبالغ المخصصة للترقية بالمسار السريع. وتكون الترقية على أساس ترتيب أسبقية الموظفين بحسب مجموع درجات كل منهم.
3: مسار المفاضلة وهو المسار الذي يعني قد يكون فيه النسبة الأعلى من الموظفين الذين يدخلون في منظومة الترقيات، هذا المسار يقوم على عدة شروط ومعايير. من المبلغ المتبقي من المسار السريع يتم مفاضلة الموظفين على معيارين أساسيين. المعيار الأول معيار الكفاءة الأداء الوظيفي، من خلالها يتم النظر إلى أعلى 3 تقارير حصل عليها الموظف في الدرجة المالية التي يشغلها، ثم يتم حساب هذه 3 تقارير والخروج بالمتوسط من هذه 3 تقارير، ثم بعد ذلك يستخرج منها 75% من النتيجة التي حصلنا عليها من المتوسط. المعيار الثاني الذي يضاف بعد ذلك هو تقييم المسؤول المباشر لهذا الموظف بواقع 25 درجة. ويتم ترقية الموظفين إلى أن ينتهي المبلغ بعد ذلك، وبالتالي هكذا تحصل الترقية كل عام بهذه الطريقة.
2: أما المسار الخاص فيتعلق بترقية الاحتفاظ والاستقطاب، ويستهدف التعامل مع احتياجات الوحدات ومتطلبات المحافظة على الكفاءات واستقطابها.
3: المسار الاحتفاظ والاستقطاب، وهذا يقصد فيه أن قد تكون الوحدة لديها من الموظفين يشغلون وظائف ذات اختصاص جوهري يتطلب في من يشغلوا هذه الوظائف تخصصات نادرة، وهؤلاء الموظفين يراد لهم استبقائهم في الوظيفة دون خروجهم إلى عروض وظيفية أخرى، فيتم ترقيتهم من خلال هذا المسار. يقوم على أساس أن المبلغ المخصص لغرض الترقية يجوز بقرار من رئيس الوحدة استخدام هذا المسار إذا رغب في ذلك بنسبة 1% من المبلغ المتبقي من المسار السريع.
2: وأوضحت وزارة العمل إنه جرى رصد 10 ملايين ريال عماني بهدف توزيعها على الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب وعدد المستوفين للترقية في كل جهة. وتنظم عمل المنظومة لجان الترقيات في وحدات الجهاز الإداري للدولة على أن يبدأ تطبيق المنظومة خلال العام الجاري.
0: صعد حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني خلال الفترة من 2023 إلى 2025، كما ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 26 شركة، وتجاوز عدد العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة 400 موظف مع الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة بناء السوق.
1: اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية الذي يعمل على دعم مسارات التنمية في المحافظات. ركز البرنامج على التخطيط التنموي وإدارة المشروعات وإعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير الخريطة الاستثمارية. رعى الاختتام صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
0: قال مسؤول مطلع أن وسطاء قطريين من المتوقع أن يعقدوا محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والجانب الأمريكي اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء بهدف إنهاء الحرب. وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن عراقجي سيلتقي الوسطاء في الولايات المتحدة لدراسة أحدث المقترحات والآراء بشأن الوضع الراهن. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات هذا الأسبوع، فيما أكد عراقجي أن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة باستيفاء شروط إيران وأن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق.
1: استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها واقتحاماتها وتنفيذ سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
4: حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية من خلال إجراءاتها المشددة وانتشار الحواجز والجنود، ما يشكل بيئة ضاغطة على الفلسطينيين. وبذريعة عيد العرش كثف الاحتلال اعتداءاته فأغلق الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة في القدس مع إغلاق المسجد العمري فيها، واقتحم آلاف المستوطنين بمشاركة وزراء وأعضاء كنيسة وحاخامات ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، ليتبعها اقتحام وزراء الجيش والأمن للحرم القدسي مع آلاف المستوطنين. جيش الاحتلال نفذ اقتحامات لبلدتي العيساوية وكفر عقب واعتقل شبانا. وفي الضفة الغربية أغلق جيش الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل بذريعة عيد العرش، إلى جانب تسهيل اقتحامات مستوطنين لمناطق صبصية وبرك سليمان الأثرية. المستوطنون أحرقوا مركبات في قرى دير أبو مشعل ورأس كركر شمال رام الله، فيما اعتقل الجيش الفلسطيني خلال اقتحامات لعدة مدن وبلدات. الاستيطان يتوسع دون توقف. سلطات الاحتلال تدفع بمشروع جديد يستهدف وسط مدينة رام الله بإقامة شارع استيطاني بطول 10 كيلومترات تفصل أحياء وقرى رام الله الشمالية عن باقي أجزائها، ويتضمن المشروع إقامة مواقع عسكرية وحواجز إضافية في المنطقة. مشروع يثبت تجاوز إسرائيل للمنظومة والاتفاقيات الدولية باستهداف المنطقة ألف بالاستيطان رغم خضوعها وفق اتفاقية أوسلو للسيطرة الفلسطينية. الاستيطان يتهدد قطاع غزة إذ يتظاهر مئات المستوطنين قرب الحدود الشمالية للقطاع مطالبين بإعادة بناء المستوطنات. ويدعم وزير المالية سموتريتش هذا التوجه بتصريحه حول ضرورة منع إعمار غزة وضم المناطق المصنفة ضمن الخط الأصفر للسيطرة الإسرائيلية ما يشكل أرضية لإعادة الاستيطان إلى المنطقة. غزة ودعت شهيدا وسجلت سقوط عدد من الجرحى في هجمات بالرصاص والمدفعية شمال وشرق القطاع وسط تدهور متسارع للوضع الإنساني، حيث يتهدد الانهيار الوشيك 230 مبنى تضم مئات النازحين وسط ماعي إسرائيل إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات الأساسية المنقذة للحياة. في الأراضي الفلسطينية كل شيء مستهدف، الدين والجغرافيا والهوية، فإسرائيل تمارس الإقصاء بأسوأ أشكاله غير آبهة بالقوانين الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة وسمع دوي الانفجار في مدينة صور والقرى المحيطة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن التفجير أحدث ارتجاجات قوية في البلدة التي دمر جزء كبير منها، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات النسف والتفجير في المنطقة.
1: وافق الاتحاد الأوروبي على 5 مشروعات دفاعية مشتركة تشمل الدفاع الجوي والبحري والبحري ومواجهة الطائرات المسيرة وحماية الجناح الشرقي لأوروبا لتصبح مؤهلة للتمويل الأوروبي. وخصص الاتحاد الأوروبي 325 مليون يورو لتمويل هذه المشروعات ضمن برنامج صناعة الدفاع الأوروبية مع إمكانية زيادة التمويل مستقبلا.
0: تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وقال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إن قوات بلاده قصفت منشآت نفطية روسية، وأشعلت ضربة روسية بمسيرة حريقا في أكاديمية العلوم وسط كييف، فيما تعد الكرملين بمواصلة استهداف مواقع داخل أوكرانيا.
5: أكد الرئيس الروسي أن أي تصعيد استفزازي من جانب أوكرانيا سيزيد الأمور تعقيدا بالنسبة لكييف نفسها، وشدد أن على أوكرانيا في حال استمرت في استهداف البنية التحتية الروسية أن تتحمل الضربات الانتقامية القاسية. أجدر بالذكر أن الرئيس الروسي اعترف مؤخرا بتضرر أكثر من 100 سفينة روسية وأجنبية تجارية وبعض قطع أسطول البحر الأسود، منوها في الآن نفسه بأنه تمت عملية إصلاح تلك الأضرار التي أسفرت عن خسائر مادية جدية. من جهة ثانية حذر الكرملين من إتاحة حصول كييف على منظومة ستارلينك التابعة لرجل الأعمال الأمريكي ماسك لاستخدامها في توجيه المسيرات لاستهداف المواقع الروسية عبر الأقمار الاصطناعية، معتبرا أنها ستكون خططا خطيرة ومتهورة. جاء ذلك بعد أن دعا ستوب الرئيس الفنلندي ماسك للسماح لأوكرانيا باستخدام منظومته لشن ضربات في العمق الروسي، وقد قامت القوات الروسية قبل يومين بضرب البنى التحتية للاتصالات ودمرت مركزا رئيسيا لاتصالات ستارلينك في أنظمة الإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف. وقد وسعت القوات الروسية من قصفها للعديد من المواقع والمدن الأوكرانية واستهدفت مركز داتا جروب في كييف، وقامت حسب الدفاع الروسية بقطع اتصالات الجيش الأوكراني مع إغراق عدد من سفن إمداده. وشمل القصف مركز بيانات شركة أوكر تيليكوم وشركة دريم لاين ومطار فاسيلكوف العسكري ومركزا لوجستيا في أوديسا لتخزين وتوزيع المنتجات ذات الطابع العسكري الواردة من دول أجنبية للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مينائي تشيرنومورسك وإزمايل. في حين أكدت المصادر الأوكرانية استهداف قاعدة إنشائية تستخدمها القوات الروسية مقرا لتموضعها عند مدخل مدينة هينيتشيسك على بحر أزوف في هجوم ليلي قبل يومين ب16 ضربة مباشرة أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، ما أجبر القوات الروسية على إعادة تموضعها وانتشارها حسب تلك المصادر، مع استمرار قصف الموانئ والسفن الروسية ولا يعرف بعد متى يمكن أن يتم اللقاء الثلاثي الذي يضم ممثلي روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة كخطوة عملية لإحياء المفاوضات السلمية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أوتار براديش شمال الهند إلى 81 شخصا وفق الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث. وشهدت الولاية التي يزيد عدد سكانها على 240 مليون نسمة أمطارا غزيرة وعواصف رعدية خلال الأيام الماضية بلغت كمياتها 66.5 مليمتر بين الجمعة والأحد، وتجاوزت كمية الأمطار المسجلة المعدل الموسمي المعتاد البالغ 7.6 مليمتر، ما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق. وأفادت السلطات بتضرر أكثر من 2200 منزل إضافة إلى تضرر 81 هكتار من الأراضي الزراعية.
0: تعيد أنقرة وبغداد ترتيب تعاونهما الأمني بالتوازي مع توسيع الشراكة الاقتصادية وتسريع المشاريع الاستراتيجية وفي مقدمتها طريق التنمية، في خطوة تعيد صياغة طبيعة العلاقات بين البلدين.
6: يأتي في مقدمة التحولات الجديدة التسليم التدريجي لمعسكر بعشيقة زليكان إلى الحكومة العراقية وفق آلية وجدول زمني متفق عليهما، بالتزامن مع تقدم العراق في تنفيذ الإجراءات الأمنية المتفق عليها، بما في ذلك تعزيز سلطة الدولة في سنجار وإنهاء وجود الجماعات المسلحة الأجنبية المحظورة. في المقابل تتجه أنقرة وبغداد إلى توسيع التعاون في التجارة والاستثمار والنقل والطاقة، مع الدفع باتجاه تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتسريع المشاريع المشتركة. ويبرز هنا مشروع طريق التنمية الذي يربط بناء الفاو الكبير في جنوب العراق بالحدود التركية ومنها إلى أوروبا، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في المرحلة المقبلة. وقد أنجزت تركيا والعراق بالفعل المسودة النهائية لاتفاقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل المرتبطة بالمشروع، تمهيدا لاستكمال الموافقات والتوقيع الرسمي. وبذلك تتجه العلاقات التركية العراقية من التركيز على الملفات الأمنية وحدها إلى معادلة تجمع الأمن بالتجارة والنقل والاستثمار، فيما يشكل طريق التنمية أحد أبرز المشاريع التي يمكن أن تربط المصالح الاقتصادية لأنقرة وبغداد على المدى الطويل. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: الحصاد الإخباري مستمر من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة ثلاثة مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق.
1: ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني.
0: محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب.
1: الاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي.
0: يشهد يوم البحث العلمي في نسخته الثانية إقبالاً يعكس حيوية مجتمع البحوث، ليتم تسجيل أكثر من 347 بحثاً تم تقديمها للجنة المنظمة. هذا وتم اختيار 75 بحثاً في أكثر من 20 تخصصاً للتنافس على 10 جوائز في حفل يوم البحث العلمي السنوي الثاني للمدينة الطبية الجامعية التي جاءت تحت شعار من الدليل إلى التميز.
7: كرمت المدينة الطبية الجامعية كوكبة من الباحثين الذين عملوا على تقديم بحوث يستفاد منها وأعمالا تحل معضلة وتسهم في دواء أو فكرة علاج طبي. فتلك البحوث ليست بمعزل عن الاختصاصات الطبية. قرابة

0: على مستويات مختلفة، في أمراض الدم الوراثية، وفي أمراض السرطان، في أمراض النزيف وإلى آخره. وأصبحت سمعة المركز، مركز أمراض الدم، سمعة متقدمة في المنطقة وعلى مستوى العالم.
1: تم الاحتفاء بالتميز البحثي والابتكار في القطاع الصحي بسلطنة عمان، ترسيخا لدور البحث العلمي في تطوير الخدمات الصحية وإسناد القرار الصحي بالدليل، إلى جانب الجوائز المخصصة للمراكز الثلاثة الأولى في فئات العروض العلمية الشفهية والملصقات العلمية وأفضل باحث ناشئ. ويعكس استحداث هذه الفئات اتساع دائرة التقدير لتشمل الإنتاج البحثي الممتد والبحوث التأسيسية في العلوم الأساسية والبحوث في إعداد الكوادر الصحية وتدريبها والبحوث التي تسند السياسات المؤسسية في القطاع الصحي ونظمه بالدليل العلمي.
2: دكتورة عبير بنت أنور بن عبد الله الصايغ، مدير عام مركز السلطان قابوس لعلاج وبحوث أمراض السرطان من المدينة الطبية الجامعية. البحث العلمي هو الركيزة الأساسية لبناء منظومة صحية متكاملة مرنة مبتكرة، وهي ليس فقط جزء وإنما هي حاجة يعني أساسية جدا في بناء النظام الصحي. تم استحداث هذا العام جوائز التي تضم مختلف أنواع وفئات البحوث العلمية، منها البحوث العلمية الأساسية، البحوث السريرية، البحوث التي تتعلق بالممارسات والحلول في المؤسسة.
1: وأثناء الحفل تم إطلاق حزمة من المبادرات التي تخدم الباحثين، منها الإطلاق الرسمي لوحدة دعم البحث العلمي لتكون سرداً للباحثين في جميع مراحل البحث من الفكرة والتصميم المنهجي إلى التحليل والنشر، وإتاحة منصة الريدكاب لإنشاء السجلات البحثية، وتوسعة وحدة التجارب الإكلينيكية، وتقديم المنح البحثية، ودعم رسوم النشر للباحثين في المدينة الطبية الجامعية. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحية.
3: تفتتح دار الأوبرا السلطانية مسقط موسمها بمناسبة الذكرى 15 لتأسيسها بتقديم إنتاجها الخاص لأوبرا ريغوليتو للمؤلف الموسيقي جوزبي فيردي، ويأتي هذا الموسم تحت شعار 15 عاما من الإلهام، يجسد مسيرة دار الأوبرا السلطانية مسقط المستمرة كمنارة للتميز الفني ومنصة للحوار الثقافي بين سلطنة عمان والعالم.
4: أصدرت وزارة التراث والسياحة الدليل الاسترشادي لحديقة الحجر الجيولوجية، أول مشروع من نوعه في سلطنة عمان، بهدف إدراجها ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية الدولية المدرجة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو.
5: بقعة جغرافية تتوسط زوايا 11 ولاية وتربط بين جنباتها سلاسل جبال الحجر، أما مضمونها فيكمن في ثراء طبيعي قل نظيره، ويمتزج في ذات المكان مع تشكلات صخرية شاهقة وامتداد تاريخي لعناصر جذب تراثية وثقافية وبيئية. وتقود هذه السمات إلى تشكل ما يعرف بحديقة الحجر الجيولوجية، وهي أول مشروع وطني من نوعه يعنى بإعداد متطلبات الحدائق الجيولوجية الدولية وتسجيلها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو. حسين بن علي الغافري، مدير دائرة التراث الجيولوجي بوزارة التراث والسياحة.
6: يضم مشروع حديقة الحجر الجيولوجية تنوع سياحي استثنائي فريد، كذلك يعمل على تعزيز التجارب السياحية المختلفة داخل هذا الإطار، وكذلك يعمل على توطين التجارب السياحية والثقافية النوعية، ويعمل على تعزيز وتنمية المحافظات والدفع بالمشاريع الوطنية والدفع بالمشاريع المجتمعات المحلية داخل هذا الإطار.
5: 20 عنصراً تكون ملامح حديقة الحجر الجيولوجية، وتتوزع بين الطبيعة والتراث والثقافة، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 5400 كيلومتر مربع، حيث يتشكل الجزء الأكبر منها عبر 5 ولايات من محافظة الداخلية، تليها محافظة جنوب الباطنة ب4 ولايات، لينتهي امتدادها عند ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية. وقد تم اختيار هذه المواقع مجتمعة لما تتفرد به من ثراء علمي ومعرفي وتغذية بصرية.

0: عبصرية يتأمل عبرها الزائر حسن بديع الخالق. المشروع الوطني هذا لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج دراسة علمية شاملة قام بها خبراء ومختصون لفترة من الزمن، وخلصوا إلى اختيار هذه المواقع ذات الشواهد النادرة التي تعود لملايين السنين، وتجسيدها ارتباط الإنسان العماني بالأرض التي تربى ونشأ عليها، ويتمثل ذلك في العادات والتقاليد التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع العماني منذ سالف الأزمنة. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: وإلى الأخبار الاقتصادية، حيث اتفقت الصين والولايات المتحدة على تمديد الهدنة التجارية بين البلدين لمدة شهرين حتى 10 يناير القادم. وأوضحت بكين أن تمديد الهدنة سيتيح المجال للطرفين لتقييم تنفيذ الترتيبات التي اتفق عليها لحل القضايا الاقتصادية والتجارية، وستوفر بيئة سياسية مستقرة يمكن التنبؤ بها نسبيا، وسيخلق أيضا ظروفا أفضل لتصدير المنتجات الصينية ذات الصلة إلى الولايات المتحدة. من جانبها، نشرت واشنطن قوائم المنتجات التي قد تخفض الرسوم الجمركية عليها في إطار الاتفاق الذي وقع خلال زيارة الرئيس الصيني. ويشمل الاتفاق تخفيضا جمركيا على تبادلات تجارية بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، على أن تحدد نسب الخفض عقب تداولات في مجلس تجارة اتفق البلدان على تشكيله للحفاظ على استقرار علاقتهما الاقتصادية والتجارية.
2: إلى أسعار النفط، حيث ارتفع سعر برميل خام برنت بأكثر من 3% على إثر استمرار التوترات في الممرات المائية الحيوية لإمدادات النفط العالمية، وبلغ سعر البرميل 107 دولارات و51 سنتا في التعاملات الأسيوية بعد الظهر، أي بارتفاع نسبته 3.1%. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.2% إلى 94 دولارا و32 سنتا للبرميل، ما فاقم الضغوط على التضخم.
1: وانخفض سعر نفط عمان تسليمي شهر نوفمبر المقبل 57 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 111 دولارا وسنتا واحدا للبرميل. وكان المعدل الشهري للسعر النفط الخام العماني تسليمي شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
2: رياضيا، ضمن هذه الفترة يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غدا مع نظيره الكويتي في مواجهة مصيرية لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الخليج العربي 27 لكرة القدم. يدخل منتخبنا اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بينما يتذيل الكويت الترتيب دون نقاط بعد تأكد خروجه رسميا، وتنحصر حظوظ الأحمر في التأهل إلى المربع الذهبي بشرط وحيد، وهو تحقيق الفوز والانتصار ليرفع رصيده إلى 4 نقاط لبلوغ نصف النهائي. ويحتاج منتخبنا مع فوزه لتعثر العراق أمام السعودية بالخسارة لتتم المفاضلة بعد ذلك بفارق الأهداف الإجمالي لحسم بطاقة العبور.
1: وضمن المجموعة ذاتها، يحتضن ملعب استاد الإنماء بجدة مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العراقي، ويدخل الأخضر السعودي المضيف المواجهة وهو متصدر للمجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، حيث ضمن رسميا تأهله للمربع الذهبي. في المقابل، يبحث منتخب العراق وصيف المجموعة برصيد 4 نقاط عن نقطة التعادل أو الفوز لقطع تذكرة العبور رسميا.
2: لازلنا مع أخبار كأس الخليج، حيث أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم منح جمهورية العراق حق استضافة النسخة 28 من البطولة. جاء القرار بإجماع الأصوات خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد المنعقد بجدة على هامش منافسات خليج 27، وتقرر إقامة منافسات البطولة خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 22 ديسمبر لعام 2028، تعد الاستضافة الثالثة تاريخيا للعراق. كما تضمن القرار إسناد تنظيم بطولة المنتخبات الخليجية الأولمبية لعام 2027 إلى العراق، والمقرر إقامتها بالبصرة.
1: وإلى هنا مستمعينا الأكارم نصل بحضراتكم إلى ختام الحصاد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من أنباء.
2: وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة 3 مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق.
1: ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني.
2: محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب.
1: الاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي.
2: في الختام مستمعينا، لكم تحيات الزميلين في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
1: وكنا بصحبتكم الزميل سعيد بن مهنا العميري، وتحياتي محدثكم محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: نحن نختار الروايات الأجمل رواية عالمية لها شهرتها، مع واحدة من الروايات العربية التي تم الاتفاق أنها الأجمل من خلال اختيارات اتحاد الكتاب العرب.
2: نحن أمام روايات كتبها مؤلف كتب القصة القصيرة والرواية والسيناريو السينمائي، وحصل على جائزة الدولة التشريعية ويستحق جائزة الدولة التقديرية.
3: ولد مجيد طوبيا في 25 من مارس عام 1938 في مدينة المنيا بصعيد مصر، ظل فيها حتى أنهى دراسته الثانوية.
2: في الفترة من 1948 وحتى 1955 كانت قراءته نهمة لكنها غير منظمة، حيث قرأ الروايات البوليسية من تأليف أغاثا كريستي وآرثر كونان دويل، وروايات عن القراصنة تأليف روفائيل ساباميني.
3: كما قرأ الرواية التاريخية العربية التي كتبها جورج زيدان، وبعض أعمال توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وعبد الحميد جود السحار.
2: تغيرت مسيرته تماما بعد أن قرأ بمكتبة بلدية مدينة المينيا كتاب تاريخ مصر الفرعونية من تأليف سليم حسن، إنه الكتاب الضخم الذي يقع في 30 جزءا.
3: له في هذه الفترة إرهاصات أولية ملأت كشكولا ضخما من حوالي 200 صفحة، بها غزليات شعرية ركيكة وحكايات ذات نهايات سعيدة.
2: كان يصدر أسبوعيا مجلة حائط متميزة في أحد النوادي الثقافية في مدينة ألمينيا. في عام 1953 عندما بلغ 15 من عمره، نشر في جريدة محلية اسمها الإنذار أول مقال في حياته يطالب فيه بإنصاف المرأة تحت عنوان حقوقهن.
3: هذا كاتب بدأت حياته بمناصرة المرأة، لكنه تصرف بشكل مختلف في هذه الفترة. بدأ يتشكل أدبيا بعد أن استوعب التاريخ والواقع والحاضر.
2: درس بالمدرسة المتوسطة الأميرية في ألمينيا، ثم حصل على شهادة التوجيهية عام 1955، وفي السنة التالية التحق بكلية العلوم في جامعة القاهرة.
3: ظل بالكلية 4 سنوات، حيث أدمن مشاهدة الأفلام والمسرحيات، وقرأ معظم الإنتاج العربي والعالمي، وحاول تذوق الموسيقى العالمية في المكتبة الموسيقية الملحقة بمتحف الفن. أي أننا أمام كاتب ثقل كل الثقافات في أعماقه قبل كتاباته.
2: حتى نهاية هذه الفترة لم يكن يخطر بباله أنه سيحترف الأدب في يوم من الأيام.
3: عقب تخرج الكاتب مجيد طوبيا من كلية العلوم، عمل مدرسا بحقوق الثانوية للبنين في محافظة المنوفية المصرية، وقد استغل وقت فراغه والتحق بمعهد السيناريو ونال درجة الدبلوم عام 1968.
2: ثم تفرغ لدراسة الإخراج السينمائي بقسم الدراسات العليا في معهد الموسيقى، وتخرج في عام 1971.
3: نشر مجموعته القصصية الأولى عام 1967، والتي لفتت إليه الأنظار لجديتها وأسلوبه الجديد الذي يختلف عن الأسلوب المتعارف عليه في تلك الفترة.
2: تأكدت هذه الظاهرة في مجموعته القصصية الثانية عام 1970 باسم خمس جرائد لم تقرأ، واستطاع أن يقدم نفسه على أنه رمز الكتاب الجديد، فلفت أنظار النقاد الذين أشادوا به.
3: في عام 1972 نشر مجيد طوبيا مجموعته القصصية الثالثة باسم الأيام التالية وقصص أخرى، وفي العام نفسه صدرت روايته الأولى دوائر عدم الإمكان في دمشق.
2: تخصصت قراءات مجيد طوبيا وتضاعفت، فقرأ معظم الإنتاج المصري وبدأ يتفتح على الإبداع العربي، ثم تعرف على تشيكوف وغيره من الأدباء.
3: كما قرأ في الفلسفة والنقد وفلسفة التاريخ وعلم النفس والاجتماع والحضارة بوجه عام. إنه قارئ متنوع في كافة مجالات الثقافة، وقد انعكس هذا على ما يكتبه من ما يؤهله لجائزة نوبل.
2: تأثر مجيد طوبيا بكتاب ألف ليلة وليلة وأبدأ إعجابه بكل من أبي العلاء المعري والمتنبي، ثم تاريخ الجبرتي والمقريزي، كما قرأ نجيب محفوظ باهتمام شديد.
3: في الشعر تأثر بكل من صلاح عبد الصبور وأدونيس وعبد الوهاب البياتي.
2: كان يحيى حقي وراء اكتشاف مجيد طوبيا، حيث نشر له قصته القصيرة فوستوك يصل إلى القمر بمجلة القاهرة، المجلة التي كان يرأس تحريرها.
3: قال يحيى حقي عن هذه الأقصوصة:
2: إنها إضافة جديدة للأدب العربي،
3: وكان ذلك سبباً في لفت أنظار المتخصصين إليه، مما أدى إلى ترجمتها لحساب جامعة كاليفورنيا ضمن 30 قصة لكبار الكتاب، وقد فتح ذلك باب الترجمة لكافة أعماله.
2: أثناء عمل مجيد طوبيا في مركز منوف كمدرس، استوحى من البيئة قصة سينمائية تحت عنوان المكامير، نال عنها الجائزة الأولى في القصة السينمائية عندما كان نجيب محفوظ رئيسا لهيئة السينما.
3: كتب مجيد طوبيا هذه الرواية بعد ذلك في شكل سيناريو متكامل، وتم إنتاجه في فيلم أخرجه حلمي حليم عام 1969 تحت اسم حكاية من بلدنا.
2: وضع مجيد طوبيا عينيه نحو السينما في عام 1974، نشر روايته أبناء الصمت عن انتصار أكتوبر العربي، وسرعان ما حولها مجيد طوبيا إلى فيلم قام ببطولته نور الشريف وأحمد زكي.
3: كما صدرت روايته غرفة المصادفة الأرضية عام 1978.
2: في عام 1978 أيضاً صدرت له مجموعته القصصية الجديدة الوليف وقصص أخرى، ثم اتجه لتأليف روايات للأطفال، وعرف ككاتب أطفال متميز من خلال كتبه التالية، ومنها مغامرات عجيبة في عام 1980،
3: ثم كشك الموسيقى في نفس السنة.
2: في عام 1981 أصدر مجيد طوبيا روايته حنان ثم ريم تصبغ شعرها في عام 1983، وقد كان الكاتب قد تفرغ لبعض الوقت لكتابة سيناريوهات أفلام غير مأخوذة عن روايات، مثل فيلم صانع النجوم بطولة محمود ياسين.
3: طلب منه المخرج حسين كمال تحويل روايته ريم تصبغ شعرها إلى فيلم حمل اسم قفص الحريم، عرض عام 1986 من بطولة شريهان وعزة العلائلي.
2: في هذه الرواية حاول الكاتب أن يناصر المرأة من خلال رحلة فتاة من القرية إلى المدينة وتواجه سطوة الرجل.
3: رغم هذا فإن مجيد طوبيا كان له موقف آخر، فهو يحب العيش وحيدا، وكم ابتعد عن الحياة الاجتماعية. فرغم أنه كان موظفا في غرفة صناعة السينما، فإنه كان بعيدا تماما عن الحياة الثقافية.
2: في عام 1979 حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الرواية عن روايته غرفة المصادقة الأرضية، وفي عام 1985 صدرت مجموعته القصصية محاكمة فأر والخروج من المربعات الضوئية. في العام 1986 نشر مجيد طوبيا روايته منزلة العمر، وقد شهد هذا العام نشاطا ملحوظا في حياة الكاتب، بالإضافة إلى الفيلم والمجموعات القصصية والروايات.
3: نشر أيضا في هذا العام 3 روايات، منها غرائب الملوك ودسائس البنوك.
2: في عام 1987 نشر رواية جديدة تحت اسم الحادثة التي جرت.
3: مجيد طوبيا يأتي على رأس القائمة عند ذكر جيل الستينيات، وتدخل أعماله ضمن جميع الدراسات أو الرسائل الجامعية التي تتناول هذه الفترة.
2: هو أول كاتب من هذا الجيل تخصص فيه إحدى هذه الرسائل، إذ نالت نادية جوهر درجة الماجستير في عام 1980 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن دراسة 9 قصص فقط من أعماله تتناول أحد ملامح عالمه الأدبي.
3: بدأ مجيد طوبيا وكأنه قد أراد استثمار النجاح روايته ريم تصبغ شعرها مرة أخرى، متصورا أنه يمكنه أن يحولها إلى فيلم جديد، فنشر رواية حكاية ريم الجميلة عام 1991 في دار أخبار اليوم.
2: لكن الرواية الجديدة التي اعتبرت بمثابة الجزء الثاني من عمل روائي مهم لم تكن بالقوة نفسها، ولذا قرر مجيد طوبيا أن يتجه إلى الرواية التاريخية.
3: جاءت رواية تغريبة بني حتحوت إلى بلاد الشمال كعمل روائي تاريخي بالغ الأهمية، حيث روى تاريخ مدينة القاهرة أثناء الحملة الفرنسية على بلاده في نهاية القرن 18 وكيف واجه الأهالي الحملة.
2: استفاد مجيد طوبيا من رحلاته عبر أنحاء العالم، حيث كتب مجموعة من المقالات التي تعبر عن مشاهداته لهذا العالم اللامع، وقد نشر هذه المقالات في العديد من المجلات.
3: كان مجيد طوبيا يعود بين الوقت والآخر لكتابة قصص الأطفال، وكتب أيضا مقالات نقدية حول الأفلام التي أحبها ونشرها في العديد من مجلات السينما.
2: هذه رحلة طويلة للكاتب الذي اختار حياة العزوبية، فماذا عن حياته الخاصة؟
3: مجيد طوبيا من الكتاب الذين يمكن تأريخ حياتهم من خلال كتاباتهم وليس من خلال الحياة الشخصية، فقد آثر أن يسكن في أطراف العاصمة حتى يكون بعيداً عن مظاهر الحياة في المدينة.
2: رغم أن مجيد طوبيا كان عضواً في أكثر من تنظيم ثقافي وفني في المؤسسات الرسمية، إلا أنه لم يعرف عنه انتماء لمؤسسة سياسية أو مجابهة لتيار بعينه.
3: كل ما فعله مجيد طوبيا أن عاش معتزلاً المجتمع عقب خروجه إلى الاستيداع من عمله بمؤسسة السينما في عام 1998 وتوقف عن الكتابة بشكل ملحوظ.
2: تغريبة بني حتحوت تدور عبر عديد من الأجيال القديمة من الشعب وليس من الحكام، حيث يمكن للقارئ أن يدرك ما يكتب عند مجيد طوبيا والقرن 20 بعد الميلاد وليس في العصر الفرعوني.
3: لقد هاجر بعض أبناء عائلة بني حتحوت خارج البلاد بسبب المجاعات وجفاف النهر، إنها سنوات عجاف جاءت على البلاد،
2: ولهذا السبب تم اختيار هذه الرواية كواحدة من الروايات التي تحمل رؤية للعالم المعاصر، وهي بمثابة نذير لما أصاب الناس في التاريخ القديم،
3: لعله سوف يتكرر في عصرنا الحديث.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. وزارة العمل تعلن عن منظومة الترقيات الجديدة للموظفين العمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمتضمنة ثلاثة مسارات تربط التطور الوظيفي بالجدارة والأداء والاستحقاق. ارتفاع حجم استثمارات القطاع الخاص في قطاع الفضاء بسلطنة عمان بنحو 270% ليبلغ 74 مليون ريال عماني. الأكاديمية السلطانية للإدارة تختتم البرنامج التنفيذي في الإدارة المحلية لدعم مسارات التنمية المستدامة في المحافظات. استشهاد فلسطينيتين في قطاع غزة جراء غارات إسرائيلية، وارتفاع عدد الشهداء منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى ما لا يقل عن 1400 شهيد. محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران لبحث مقترحات لإنهاء الحرب. الاتحاد الأوروبي يقر تمويل 5 مشروعات دفاعية لتعزيز الأمن الجوي والبحري والفضائي. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: اسمعني يا سيدي، أنا لم آتي هنا لأحدثك عن مرضي وعلاجي، الأمر ليس مهما. لقد جئت لأني سمعت بأنك تقضي وقتا طويلا وسط البحر. الأخبار تصلني وهي على كل لسان.
7: أنا فقط أحاول تمضية الوقت من خلال ممارسة هوايتي المفضلة وهي الغطس والتصوير. العمل في المزرعة لا يتطلب وجودي كثيرا، وهناك أوقات فراغ كبيرة، ولولا هذه الهواية لمرضت.
6: لم آتي هنا لمعاتبتك، ولكني أريد أن أسمع منك الحقيقة لا من الآخرين. أنا أريد تقديم المساعدة.
7: ما قلته لكم هو الحقيقة، ليس لدي ما أخفيه.
6: حسن يا صديقي، أنت حر فيما تريد أن تخبرني به، ولكن أرجو أن تسمعني حتى النهاية. أنا لا يهمني شخصيا ما تقوم به وما هي نواياك.
7: قلت لك ليس لدي نوايا مخفية.
6: اسمعني أرجوك، عليك أن تعلم أن هناك من جاء قبلك وقام بما تقوم به، لكنه كان واضحا وذكر أنه يبحث عن حطام سفينة أمريكية كانت ملكا لوالده، وقد غاص مرارا ولم يجد شيئا. قد يكون البحر أذاب السفينة، أو أنه يبحث في المكان الخطأ. لدي نصيحة صادقة لك.
7: ما هي؟
6: إذا كنت تبحث عن حطام سفينة قد غرقت، فعليك أن تستعين بكبار السن من البدو. هؤلاء يعرفون من المعلومات ما لا تصدقه. إنهم يخزنون في ذاكرتهم ما شاهدوه أو تناقلوه منذ أجيال.
7: لكن ذلك لا يهمني كثيرا.
6: اسمح لي أن أقول لك إنك تستعين بالشخص الخطأ.
7: ماذا تقصد؟
6: أقصد صديقك سند، إنه لا يعرف الصحراء، وهو غريب مثلي ومثلك، ولا يعرف قصص السفن الغارقة. الأولى كما أخبرتك أن تلجأ لأبناء الصحراء الأصليين.
7: لكني لا أبحث عن شيء، أنا أؤكد لك.
6: وأنا أصدقك، لقد أتيت اليوم للسلام أولا، وثانيا كي أضع بين يديك بحثا مختصرا كتبه أحد الأصدقاء في الجامعة. إنه يحكي عن تاريخ ونزوح وغرق السفن في بحر العرب، تستطيع أن تقرأه على مهل في غرفتك.
7: شكرا، سوف أقرأه.
6: هناك أمر هام آخر.
7: ما هو؟
6: يجب أن تعرف حقيقة صديقك سند.
7: لا، لقد حكى لي قصته بنفسه، والجميع يعرف قصته.
6: ما قالوه لك وما قاله سند غير صحيح. لا يعرف قصة سند الحقيقية إلا سند نفسه، وعليك أن تحذر منه.
7: لماذا؟
6: لأنه قاتل.
7: قاتل؟ هذا غير معقول.
6: القصة الحقيقية التي نجح سند في إخفائها مدعيا فقدان الذاكرة هي أنه كان واحدا من عصابة من اللصوص. سطوا على عبارة ليسرقوها، قتلوا أكثر من بحار، لكن البحارة استطاعوا الدفاع عن أنفسهم وقتلوا جميع من كانوا مع سند. كان محظوظا فنجا بجلده، وتاهت به طرقات البحر بسبب الرياح وأغمي عليه من الشمس والجوع والعطش، وشاءت الأقدار أن ترمي بزورقه عند شواطئ رأس مدركة، وقام بتمثيل الفاقد للذاكرة.
7: لا أصدق أن طفلا في العاشرة يستطيع أن يفعل ذلك.
6: ومن قال لك إنه كان طفلا حينها؟ لقد كان في 17.
7: ها؟
6: نعم، وقد أخفى الشيخ الشالح هذه الحقيقة.
7: لكن لماذا؟
6: حتى لا يتهمه أحد بالقتل.
7: لماذا إذن ما زال مصرا على العودة إلى قريته الأم ومعرفة أصوله؟
6: وهل صدقت ذلك؟ لو أراد ذلك لبحث عن أهله منذ سنوات، لديه المال الكافي ليغري الحكومة الباكستانية كي تبحث له عن أهله. قلت لكم ما لدي، الأمر الآن بين يديك. لا تنس قراءة البحث المهم عن حوادث السفن في بحر العرب.

0: لم يأبه ديفيد كثيرا لقصة سند. جلس في غرفته مساء، تناول الورقة البحثية التي كتبها الباحث حول حوادث السفن في بحر العرب.
1: في 2 أغسطس عام 1904 اصطدمت باخرة إنجليزية اسمها بارون إنفريدل بإحدى جزر كوريا موريا في الجنوب الشرقي من عمان.
2: هذه الحادثة معروفة إذن.
1: كانت تحمل على متنها 31 شخصا، معظمهم من البريطانيين. اختار 8 من طاقمها وكانوا من اليونانيين التعلق بحطام السفينة، وكان ذلك سببا في نجاتهم.
2: لا لا لا لا لا، هذه معلومات خاطئة خاطئة. ما الذي أتى بالبحارة اليونانيين إلى السفينة؟ روز لم تذكر ذلك. أعتقد فعلا إنها معلومات خاطئة.
1: أما البقية فقد ركبوا قاربين، أحدهما لم يعرف مصيره وكان عليه 6 رجال، والقارب الآخر كان عليه 17 بريطانيا، اتجهوا إلى جزيرة مصيرة، وقد قتلهم البدو كما يزعم المؤرخ البريطاني جون لوريمر وغيره من المؤرخين. وقد قام السلطان العماني فيصل بن تركي بمعاقبة البدو الذين ارتكبوا هذه الحادثة.
2: أسمعت يا جدتي، لقد انتقم السلطان لك، لكن هذه الرواية تختلف عن روايتك يا جدتي. إنها لا تذكر من نجا من هذه المجزرة، ولا تذكر وجود أي امرأة على ظهر ذلك الزورق.
0: تابع ديفيد قراءة الوثيقة التي تحدثت عن غرق سفن كثيرة، كما قرأ مقتطفات من جريدة التايمز البريطانية أوردتها الوثيقة نفسها، وقد كتبت بالتفصيل عن غرق السفينة بارون إنفريدل.
1: أخذ القبطان 21 رجلا من أفراد الطاقم إلى أحد قوارب النجاة، تاركا 12 رجلا على متن السفينة التي لم تكن معرضة للغرق.
2: غريب غريب، لماذا غادر السفينة؟ لماذا؟ ولماذا أخذ معه الكثير من الرجال؟ سوف يبقى الأمر لغزا.
1: بعد 4 أيام من رحيل القبطان، شهدت السفينة البخارية SS بروم بارون الباخرة العالقة، فأخذت معها بعض أفراد الطاقم وأبلغت الأمر عدن، وهناك علموا بمذبحة القبطان وكل أفرادها ما عدا واحدا وهو صبي المقصورة.
2: إنه سام إذن. نعم، لكن كل الوثائق التي قرأتها تؤكد أنه لا توجد امرأة على ظهر الباخرة. كيف كتبت جدتي إذن هذه القصة؟ كيف؟ أنا واثق أن صوفيا تعرف ذلك.
3: ألو صوفيا، هل كنت تعرفين أن جدتي لم تكن على ظهر تلك الباخرة؟
4: عليك أن تهدأ يا ديفيد.
3: كيف أهدأ؟ قصة الذهب والصناديق من وحي الخيال، وأنت تعرفين ذلك.
4: عندما تهدأ سوف أخبرك بأن الذهب حقيقي وليس وهما.
3: ولماذا خبأت عني أن جدتي لم تكن على ظهر تلك الباخرة؟ أنا لا أفهم.
4: نعم، جدتك لم تكن على ظهر الباخرة، لكن الذهب موجود ولا يزال هناك.
3: كيف يكون هناك؟ كيف؟ أخبريني.
4: سام هو من نجا، هذا صحيح، وما قامت به جدتك هو أنها نقلت القصة على لسانها وكأنها موجودة هناك.
3: ولماذا فعلت ذلك؟
4: لأن لأنها الوحيدة القادرة على التأثير في من يقرأ قصتها.
3: ولماذا لم يكتبها سام؟
4: سام لا يجيد سرد الأحداث مثل جدتك التي تمتلك قدرة على الكلام والإقناع. الذهب موجود بالتأكيد، وهو من حكى عنه لجدتك. مايكل هو من حمل سام أمانة إبلاغ جدتك روز عن الذهب، وقد فعل ما يطلبه منه سيده.
3: ولماذا لم يبلغ عن الذهب من كان يمنعه؟
4: أنت تتحدث عن واقعة جرت قبل أكثر من 100 عام. سام كان خادما لمايكل لا أكثر، لوش به لاتهموه بالكذب وتشويه سمعة سيده، وقاموا بضربه وسجنه. لا تنسى أن الذهب كان مهربا من باكستان. ما قرأته من وثائق يؤكد أن الذهب موجود.
0: أنا المحادثة وهو غير مصدق أن صوفيا قد أخفت عنه هذه المعلومات. تناول دفتر الجدة روز من جديد، قلب في الأوراق، انتبه أن خط جدته في الدفتر يختلف عن ذلك الموجود أسفل الصورتين في القصاصتين الورقيتين، وهذا دليل على أن سام كان الناجي الوحيد. عاد واتصل بصوفيا ثانية.
3: هل لديك فكرة عما جرى لسام؟
4: لا أحد يعرف.
3: كان علينا أن نسأل أولا قبل أن نقوم بهذه المغامرة. كان عليك أن تسألي، فأنت من يعرف القصة الحقيقية. ألم يخطر على بالك أن سام قد عاد في وقت لاحق إلى الصحراء واستولى على الذهب؟
4: لا أعتقد ذلك يا ديفيد. لو أنه أراد ذلك لما أخبر روز القصة، بل احتفظ بها لنفسه.
3: ولكن ما الذي يؤكد أن هناك ذهب؟ ربما اخترعت جدتي كل هذه القصة.
4: وما هي غايتها؟
3: كي تجد من ينتقم لها لزوجها مايكل.
4: يستحيل على جدتك أن تصف بدقة كل هذه الأماكن وترسم تلك الصخور، وهي ما تزال كما هي حتى الآن.
3: هو ربما أضافت روز قصة الذهب لتشد اهتمام القارئ.
4: لو كان ذلك صحيحا لما وضع الرب هذا الدفتر في طريقنا. لا تشغل بالك وتابع المهمة، لا يمكن التراجع الآن.
3: مع السلامة. أنا أغبى شخص على وجه الأرض. لقد خدعت. كيف حدث ذلك؟
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. السافانا الأفريقية عالم بين العشب والشجر، وهذا العالم يختلف بين أنواع الكائنات الحية وأنماط حياتها. حين نسمع عن السافانا قد تتجه الصورة مباشرة إلى سهول أفريقيا الواسعة وقطعان الحيوانات والأسود التي تتربص بفرائسها، لكن السافانا أكبر بكثير من مشهد الأسود والفيلة والزرافات. إنها نظام بيئي متكامل يعمل فيه العشب والشجر والحيوانات والحشرات والفطر والكائنات الدقيقة في شبكة واحدة مترابطة. والسافانا أرض يغلب عليها الغطاء العشبي، وتتخلخل القليل من الأشجار والشجيرات بدرجات متفاوتة، وهي ليست من النوع الواحد المتشابه كما هو الحال في الغابات الصنوبرية في شمال الكرة الأرضية، وإنما يعني تختلف الأنواع اللي موجودة حسب موقع هذه السافانا. فبعض أنواع السافانا قد تكون جافة وقاحلة، وأخرى أكثر رطوبة، وتختلف كثافة الأشجار والأعشاب فيها تبعا للظروف المحيطة بها، الظروف البيئية والمناخية كالأمطار والتربة والحرائق والحيوانات العاشبة. دائما في سؤال، لماذا لا تتحول السافانا إلى غابة شجرية؟ إذا كانت الأمطار تسمح بنمو الأشجار، فلماذا يعني تظل هذه المساحات الشاسعة مفتوحة ومغطاة بالأعشاب فقط؟ مساحات هائلة جدا. في السنوات القليلة الماضية 2012-2015 آخر 10 سنوات تم رصد الملايين من الغزلان في المناطق الواقعة جنوب السودان، هذه المناطق الجنوبية من السودان، سواء كان في جنوب السودان أو البلدان المجاورة، الملايين من القطعان، أكثر من 5 مليون من الغزلان والظباء التي كانت ترعى مع بعض التقطتها صور الدرون. وهذا أيضا غير مفهوم السافانا الأفريقية التي تقع في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي يصل أعداد الحيوانات فيها إلى 1.5 مليون فقط. قد تكون بشرة خيرة للبعض، وقد تكون أيضا علامة مخيفة للبعض الآخر إذا كانت هذه القطعان حديثة وليست قديمة ولم يكتشفها البشر بعد. فلذلك كل هذه أيضا تعتبر مؤشرات بيئية معينة. فالأمطار دائما هي العامل الرئيسي والأساسي في نمو النباتات. والسؤال دائما، لماذا السافانا الأفريقية خالية من الأشجار إلا أعداد قليلة ومليئة بالأعشاب على مد البصر؟ أظهرت إحدى الدراسات الواسعة التي شملت أكثر من 845 موقعا في أفريقيا أن كمية الأمطار عامل أساسي في تحديد كثافة

0: الأشجار. ففي المناطق التي يقل متوسط أمطارها السنوي عن 650 مليمتر يعني يفرض الماء نفسه قيد قوي على الغطاء الشجري. أما في المناطق الأعلى مطرا فتزداد أهمية عوامل أخرى، ويعني خصوبة التربة من جهة، الحرائق، الرعي في منع الأشجار من إغلاق المشهد وتحويله تدريجيا إلى غطاء أكثر كثافة. وهذا الأمر أيضا موجود في محافظة ظفار، فالسهول لن تنمو فيها الأشجار إلا إذا زرعها الإنسان. ومناطق القطن، الحضاب الجافة على ارتفاع 1000 متر، لن تنمو فيه الأشجار المرتفعة إلا إذا زرعها الإنسان، لأن الكثافة المطرية التي تصل إلى السهل ومناطق القطن كثافة قليلة جدا، وهي أيضا تعتبر مناطق في الخريف صحيح، لكن تأثيرها بأمطار الخريف منخفض للغاية إذا لم يحدث المطر مباشرة الرذاذ يهطل على هذه المواقع، فهي لا تتأثر كثيرا بالسحب الجنوبية الغربية القادمة من بحر العرب، لأنه لا يوجد مصدات طبيعية تمنع هذه السحب وتشكل كثافة مطرية تساهم في نمو الأشجار، إلا في بعض الأخاديد التي تنمو الأشجار المتغزمة سواء كانت على السهل أو على مناطق الحضاب الجافة القطن. والحضاب الجافة هي أيضا شبيهة بالسهل، هي عبارة عن سهوب مستوية وخالية من الجبال، قمم الجبال المستوية، لذلك لا تستقر فيه السحب بما يكفي للحصول على المطر. وهذا الأمر أيضا ينطبق على السافانا الأفريقية وقابلية نمو الأعشاب في هذه المواقع سواء كانت في السافانا الأفريقية أو في السافانا العمانية هنا في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صليتوا ما شاء الله.
1: صلينا ونسأل الله القبول. أقول أخوي عزان تفضل معنا، أنا متعود بعد صلاة العصر تقهوة، خلنا نتقهوة مع بعض، تقهوعني.
0: مشكور الجار، خليها مرة ثانية، أنا جالس أنتظر جمعة يفتح دكانه لأنه بعدني موصاي أجيب أغراض حالبيت.
1: تنتظر جمعة يفتح دكانه؟ وأبوي عزان أنت ما في الدنيا؟ ما عندك خبر باللي مسوي في الحارة؟
0: خير إن شاء الله، مو مستوي في الحارة.
1: ما احترق المخزن مال دكان جمعة؟ والدكان يمكن يفتحه بعد 3 أيام ويمكن أكثر. وين ينتظر جمعة يفتح دكانه؟ أبوي ما في الدنيا أنت.
0: محترق مخزن جمعة؟
1: إيه نعم وحليل، تحيده عند مخزن خلف الدكان مباشرة، وسبحان الله احترق.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم، الله يعوضه خير. إنزين مو سبب الحريق؟
1: ما أعرف، كل حد يقول شيء والعلم عند الله. المهم إن
0: إنزين متى صار هذا الكلام؟
1: هذا أمس الفجر تقريبا الساعة 5.
0: ود الحلال أنا أمس بطولها ما هنا.
1: من كذاك عقب أنت ما عندك خبر؟ إنزين حتى وانا خبرتك.
0: سبحان الله.
2: وحليل جمعة معور النفوادة عليه نعم، بس يلا نقول الله يعوضه.
3: الحظ ان المخزن ما احترق كله، الحمد لله انهم تواحيوا عليه وطفيوا الحريق.
2: بس يا ميمونة انا اللي سمعته انه المخزن كله ترى محترق.
3: لا لا لا لا، هذا الكلام ما صحيح ما صحيح، هذا الخبر الصحيح والأكيد مني أنا.
2: يعني أنتي متأكدة أنه ما احترق كل المخزن؟
3: لا طبعا، وعشان تتأكد أكثر اسمع التفاصيل.
2: خلاصي أن هات التفاصيل.
3: كان ذلك الموجز وإليك التفاصيل. المخزن فيه بضاعة ب1400 ريال تقريبا، والبضاعة اللي احترقت أكثر من النص، والتقديرات الأولية تقول مجمل الخسائر 800 إلى 900 ريال، يعني في هذا الحدود.
2: ول ول ول ول ول ول حو عليش أسمين عما غلطان لي سماه CNN. أتريها أبوي كل العلوم عندش وبأدق التفاصيل.
3: وبكل فخر لعبتي طال عمرك. اسمعني يا جابر، إذا بغيت تفاصيل الأحداث وآخر التطورات التي تشهدها الحارة عليك بالحريم، أنتوا الرجال معكم الموجز بس، أما إحنا الحريم ما يستهوينا الموجز ولا نحبه أبداً.
2: إنزين خبريني، إيش بعد من التفاصيل غير معندش؟
3: والله حسب ما وصلني من أنباء ومن مصادر موثوقة ومطلعة إنه
2: موثوقة ومطلعة بعد؟ يا رب شغلك بروفيشنال واحترافي.
3: هي وما يفوتنا شيء، وكالات الأنباء شغالة 24 ساعة.
2: زين ميمونة بغيت أسألش ومن باب عاد الفضول اسمحي له، من يكون هذه المصادر الموثوقة والمطلعة اللي تزودش بالأخبار؟
3: هي زوينة بنت شامس وسلامة بنت حمود، هذيل الثنتين من أنشط المراسلات معي وما شاء الله عليهن، عندهن احترافية في نقل الأخبار أول بأول.
2: أي احترافية اللي تكلم عنها؟ العالم الله، الأخبار نصها كذب وتلفيق. ما شاء الله ما شاء الله عليش، والله زين. يلا خلك يملي ميمونة واسمحي لي عاد ترى قطعت عليش نعم على كلامش.
3: حسب ما وصلني من أنباء من مصادر موثوقة ومطلعة إن أغلب الخسائر عبارة عن حلويات وألعاب أطفال، أما باقي الأغراض مثل المشروبات الغازية. بعد إذنك شوية أشوف من متصل. هذه أم يحيى متصلة، شكله بيوصلني خبر عاقل. هذه ما تتصل في هذا الوقت إلا إذا كان معها خبر عاقل. ألو، هلا أم يحيى، خلا هاتي الخبر العاقل، هاتي.
4: ولدي عزان ما وصيك عاد، هلا هلا فرع الدكان جمعة، ترى هذا من حارتكم ومنكم وفيكم، هي وترى اللي يضر يضركم كلكم، عاد يا ولدي يعني إذا أنتم ما وقفتوا معه من بيوقفها؟ خبرني. تعاونوا بينكم أهل الحارة وجيبوا له مبلغ يخفف عنا كربته. إيه والله
0: إن شاء الله إن شاء الله. أمي أنا متأكد إنه أهل الحارة ما بيتخلوا عنه في محنته، بإذن الله الكل بيوقف معه،
4: ما يقصروا فيهم الخير. والله يبارك في الحارة وأهلها والناس للناس يا ولدي. نعم
5: أقول عزاي هذا اللي متعودين نشتري معاه هو هذا اللي احترق دكانه؟
4: علو ما احترق الدكان خديق الله يهديش. انتي بعد لا تقوم تألفي إشاعات من عندش، والله ترجي خلق الله. المخزن اللي محترق ما الدكان وبعده ما كله، والله
5: أي مخزن هذا اللي محترق؟
4: لا حول ولا قوة إلا بالله الحلال العظيم. أعطوها بلادي سكتوها. بالله عليكم هذا السؤال سؤال هذا أبو زيارة تسأله؟ سمعيني خديقة تقملي فينا وسيري المطبخ وخرصي الدنقو.
5: حاشي عمتي تو انتي مالش كذاك الله يهديش، سألت السؤال واريدش تجاوبيني، انتي ليش معصبة كذاك؟
0: ماله ما تعصب خديقة. امي الله يهديش انتي عصبت لأنه تسألي أسئلة ترفع الضغط وتخلي الإنسان يخرج عن طوره. تقول ليش ما محترق الدكان، اللي محترق المخزن، وتسأليها أي مخزن هذا؟ يعني بالله عليش أي مخزن بيكون؟ أكيد مخزن الدكان.
5: تو فهم
4: وأنا بصم بالعشر نش ما فهمتي شيء. أوين تو فهم ما فهم شيء والله.
5: إنزين عزان بعدني بغيت أسألك، هو وين سبب الحريق؟
0: والله إلى الحين ما معروف.
5: وليش السبب ما معروف؟
0: الله يصبرش يا روح، الله يصبرش يا روح.
4: والله هذه الحرمة لا تغاشر بالحكي. والله خديجة قالوا ليش ما معروف الموضوع، ما معروف السبب. والله
5: وليش عمتي؟
4: لأنهم ينتظروا المحقق كونان. بإذن الله من يوصل المحقق كونان كل شيء بيوضح. واضح؟
5: قولي كذاك. زين عمتي متى بيوصل؟
4: يا ربي معايا هالحرمة.
0: يلا ما حفاظا على صحتي انا بقوم اروح. نعم ضربني صداع نصفي من عشيرتها. يلا انا استاذن.
4: وانا بستاذن معك حسنة ولدي جاي معك. والله
5: وابوي هين راحوا؟
6: تصدقي رقية اول ما وصلني الخبر قلت مستحيل ما اجي عندك، طبعاً أنت صديقتي وعزيزة علي ووالدك بمقام والدي، فقلت لازم أجي أطمن عليكم.
7: والله يا سهام كما سمعتي هذا اللي صار. يا الله هذه إرادة الله، اللهم لا اعتراض.
6: إنزين خبريني كيف والدك الحين؟ يعني أقصد كيف نفسيته؟
7: والله أبوي من يوم عرفته إنسان صابر وشاكر، نفسيته مثل ما كانت ما تغيرت. حتى لما كان يخبرنا أنه المخزن احترق كان يخبرنا وهو يبتسم يقول قدر الله وما شاء فعل.
8: ما شاء الله ما شاء الله، اليوم جاية معنا بنت عزان. ايش حالك يا بنتي؟ ايش حالك وايش حال ابوك؟
6: الحمد لله عمي كنا بخير. ها عمي طمني عليك كيف امورك؟ الله يعوضك يا رب كل خير. عمي اهم شيء ما اريدك تكدر خاطرك ولا تتضايق.
8: لا والله اقول لك ليش اكدر خاطري؟ هذا امر الله ومقدر ومكتوب. وبعدين انا لو تكدرت لو زعلت او حزنت بيرد مخزن؟ لا والله ابرد.
6: هي والله صدقك عمي ما بيرجع شيء.
8: الحمد لله على كل حال، والحمد لله ان احترق مخزن ولا احترق الدكان.
6: يلا الحمد لله.
8: بنتي سهام سلمي على ابوك وايد، ولو انشدك عني قولي لعمي يمع ما في باس، وكل شيء يتعوض باذن الله.
6: ان شاء الله ولا يهمك يوصل سلامك.
8: ارقي بنتي لا تنسي تقهوي ضيفتني.
7: ان شاء الله با
8: بتلقي في الثلايه يح عود ما شاء الله ما يشلوها ثنينه من كبرها. اباك تقصي منها للضيفه. اها كرمي ضيفتك واللي في الثلاية كل يبو.
7: إن شاء الله أبوي حتى الجبن بجيبه.
6: ما شاء الله عليه عمي إنسان صبور سبحان الله، وكأنه ما صاير شيء عنده.
7: الحمد لله بالرغم أن حالته المادية متواضعة وعايش على الله وعلى الدكان، بس كما تشوفي صابر ومتفائل خير ومسلم بالقضاء والقدر.
6: حبيبتي الله ما ينسى عبده، ونقول الله يعوض إن شاء الله كل خير.
1: الحمد لله المبلغ واصل إلينا الحين حدود 500 ريال.
0: الحمد لله رب العالمين. أسألك مسعود، أنت اللي تجمع المبالغ؟
1: نعم أنا، ومع 3 أشخاص، إبراهيم وجلال والشيخ يوسف.
0: الله يجزيك ويجزيهم كل خير. إنزين تفضل، هذه 30 ريال من معي، ضيفهن مع مبلغ الجماعة وعاد اسمحوا لي على قصور.
1: أفا عزانفة، مسموح وبالحل ما بقصور، الله يعوضك أضعافهن.
0: آمين يا رب العالمين، الله يتقبل مني ومن كل المتبرعين كل خير.
9: اللهم آمين. مسعود أنا عندي رأي، ليش ما تخبر الناس بعد صلاة المغرب؟ يعني اللي يحب يساهم.
0: لا لا لا لا، ما يصير كذاك جابر الله يهديك، ما كذاك، مثل هذه الأمور ما ينفع يعلن عنها في المسجد وقدام كل أهل الحارة.
1: صحيح صدق كلامك، إذا بغينا نتكاتب مع جمعة ونجمع له مبلغ لازم يكون يعني بطريقة فيها شمل كتمان، يعني حفاظا على مشاعره ومشاعر أهله.
0: أقول جابر أنت جاري وتراني ما أخجل منك، وبنفس الوقت أحب لك الخير كما أحبه لنفسي. أسألك أنت ما شيء حتدفعه بعيد الشهر؟ يعني ما هتساهم بشيء من عندك؟
9: لا حول ولا قوة إلا بالله، عزان الله يهديك، بس يعني تو أنت خليت أهل الحارة كلهم وجاي تسألني أنا هذا السؤال؟ أسبيك ضربتني على الجرح يا أخي، شيء من الأسئلة مؤلمة مؤلمة.
1: اسمعني خلي عنك ذي التبكبيكة، أنا أعرف أنه يوم يأخذ منك التبيسة كما أبوي قلعة من نظرس، خلا أدوس على قلبك وخرخش مخبان خرخش وساهم كما يساهم الناس، طهر أموالك بالصدقة.
9: يا مسعود يا مسعود، وهين هي حسرة هذه الأموال عشان أطهرها؟ أنا أصلا وحدة محتاج حد.
1: يا جابر يا جابر خلي عنك ذا البخل، وإذا تريد البركة في الرزق والمال والصحة تصدق كما تصدق غيرك.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تون زين لازم أتصدق بفلوس؟ أسألكم ما يستوى أساهم شيء ثاني؟ يعلم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، إنما الضامن مع أخونا وحبيبنا جمعة. بس يا أخي.
0: بس إيش يا جابر؟
9: يا أخي ترى ما كل شيء ممكن ينقال، بعدين أسألكم أنتو مو صبكم علي؟ خلوني في حالي يا جماعة وشوفوا الناس المقتدرة.
0: لا الله البخل ذا بحنك يا جابر، الله يشفيك من هذا البلب وفيك.
9: هذا أنت أبوي يكلمكم يا عزان، هذا ما بخل ما بخل، صدقني نعم ما بخل، أنا إنسان مقتصد. تعرفوا أنتوا المشكلة مو عندكم، إنه أغلب الناس إلى الآن ما يعرفوا يفرقوا بين المقتصد والبخيل.
0: يا زين خبرنا ونورنا، إيش الفرق بين المقتصد والبخيل؟
9: المقتصد البخيل صدقونا حتى بينه وبينكم نعم وحدة ما أعرف.
1: دكم صروها كانت تصدر خلد، تبرع تبرع كما غيرك متبرع.
9: أسألكم تو أنتو ترى خلاص مبطف وادي، هل مسلطنكم علي ولا مسالفتكم بالضبط؟
1: جارنا وصاحبنا وحبيبنا ونبغالك الخير وما بنخليك إلا من تدفع.
9: علو هلكتوني وشيبتوني وضبيتوني، خلاص بدفع وأمر لله ما عليه، بغمض عليهن وما غايبات فلوسي يوم يروحن مع جمعة.
0: أسميك يا جابر إنك راعي سوالف.
9: هي راعي سوالف مو أسوي بجمع، خلاص بدوس على قلبي وبدفع. أقول مسعود شيء معك خردة؟
1: تو أبغى أعرف حال مو باغل هالخردة.
9: حاضرات معي 10 ريالات، بعطيك 10 وتجمل تجمل رجع ل5.
1: خلي عنك خلي عنك انت 5، صدق به ال10 كاملات.
9: مؤلم يا مسعود والله مؤلم، 10 ريال مرة واحدة، يا جماعة راعوا نفسيتي على الأقل.
0: مسعود المثل يقول خذ القليل مع البخيل وذمه، خلاص خذ ال5 ريال.
9: يا الله مقسى قلوبكم يا عزان، هتاخذ فلوسي وبعدكم بتذموني.
10: الحاره

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم. عام دراسي جديد لطلبتنا تبدأ فيه رحلة الأبناء لبناء مستقبلهم وتطلعاتهم القادمة في الحياة. بداية جديدة وحكايات نجاح إن شاء الله كبيرة تنتظر أبنائنا وبناتنا في مختلف مراحلهم الدراسية. التعليم هو ذلك النور الذي يضيء طريقهم نحو النجاح والتميز، والنجاح أكيد يحتاج دائما إلى خطوات من المثابرة والاجتهاد. أهلا وسهلا بكم في فقرات جديدة إن شاء الله من برنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة. هذه تحيات فريق العمل، تصحبكم دائما في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم مواعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
2: مستمعين الأكارم، نبدأ أولى فقراتنا في برنامجنا اليوم عن العودة للمدارس وأهمية الجانب الاجتماعي في تهيئة الأبناء لبداية مرحلة جديدة من حياتهم. أكيد مع بداية السنة الدراسية الجديدة وعام دراسي جديد، تكون العودة للمدارس ليست مجرد انتقال من الإجازة إلى مقاعد الدراسة، بل هي مرحلة انتقالية تحتاج بدون شك إلى تهيئة نفسية واجتماعية متوازنة. والأبناء بمختلف مراحلهم العمرية يحتاجون إلى من يهيئهم لهذه البداية ويستمع أكيد إلى مشاعرهم ويمنحهم الثقة والأمان. فالجانب النفسي والاجتماعي جزء أساسي ومهم من نجاح الأبناء، وذلك لما يحتويه من دعم واحتواء وحوار وثقة تساعدهم على استقبال المرحلة الجديدة من حياتهم بروح إيجابية وتفاؤل. وللمزيد من الفائدة حول أهمية هذا الجانب، يسعدنا أن نرحب بالأستاذة شيخة بن سهيل العمري، وهي رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني بدائرة التنمية الاجتماعية بسدح. أهلا وسهلا بك أستاذة شيخة.
3: أهلا، أنا جدا سعيدة اليوم بمشاركتي معكم وإتاحة الفرصة للحديث عن هذه المواضيع فيما يخص الجانب النفسي والاجتماعي للطلبة.
2: نعم، أهلا بك أستاذة شيخة. بداية، العودة للمدارس أكيد هي بداية جديدة، فكيف ممكن أن نهيئ أبنائنا نفسيا واجتماعيا بعد إجازة نوعا ما كانت طويلة قضوها أكيد الأبناء بين وسائل التواصل الاجتماعي والترفيه واللعب، وأيضا قضاء ساعات أيضا ممكن ربما من السهر. كيف ممكن نهيئ الأبناء من الانتقال من أجواء الإجازة إلى أجواء المدرسة؟
3: مبدئيا العودة للمدارس هذه المرحلة قد تكون جديدة لدى البعض، كما هو الحال لطلبة المرحلة الأولى، وطبعا هي مرحلة مختلفة وجديدة بما فيها من بيئة جديدة وأناس جدد، وكان زملاء في الصف أو المعلمين أو الإدارة. وهذه البداية طبعا تحمل في طياتها بعض المشاعر مثل الخوف والقلق أو الحماس والشغف، وطبعا هذا أمر طبيعي يختلف من طالب إلى طالب آخر، وتتطلب هذه البداية تعاون وشراكة مستمرة ما بين الأسرة وبين المدرسة لتحقيق تكيف الطالب مع أجواء الدراسة، خاصة بعد الإجازة الصيفية الطويلة اللي هي تتميز بأنها بالمرونة، أن الطالب يحصل على وقت كافي للنوم وأنه يقضي أغلب أوقاته مع الأسرة والأصدقاء والاستخدام التكنولوجيا. وكنا نحن الآن نتحدث عن جيل ولد ووجد في عصر التقنية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لذا عند دراستنا لهم بمختلف المواضيع أو التحديات التي تواجههم علينا ألا نغفل التقنية والتكنولوجيا وأثر عليهم. فعند حديثنا عن التهيئة النفسية والاجتماعية نركز على الجانب الداخلي والخارجي للطالب، أي أن الجانب الداخلي هو الجانب النفسي، معنى معرفة مشاعره تجاه هذه المرحلة، لديه مشاعر الخوف، مشاعر القلق، هل هو قادر على التعبير عن هذه المشاعر؟ هل الطالب لديه تجربة سابقة بسبب مواقف حصلت له في السابق بالتالي قد ترتبط به هذه المشاعر؟ أيضا الأسرة عليها أن تتعامل بطريقة جيدة هي بالجلوس مع الأبناء، الاستماع إليهم، واعتبار أن هذه المشاعر أمر طبيعي قد تحصل أي طالب آخر وليس وحدهم من يعاني من هذه المخاوف، ولكن ليس من الطبيعي أن تظل هذه المشاعر الخوف والتوتر مستمرة طوال فترة الدراسة.
2: نعم.
3: أما الجانب الخارجي هو الجانب الاجتماعي، طبعا نتكلم نحن الآن عن القدرة على تكوين الصداقات، وأن الأسرة يجب أن تساعد الطفل على أنه كيف يتعامل مع زملائه ويتعامل مع المعلم، والاحترام وتقبل الاختلاف خاصة في بيئة مدرسية بما فيها من اختلافات في الثقافة والعادات.
2: بعض الأطفال أو بعض الأبناء مثل ما ذكرتي أستاذة شيخة تكون تجربتهم الأولى، أكيد نتحدث هنا عن تجربة طلبة الحلقة الأولى، كيف ممكن تكون العودة للمدرسة بالنسبة لهم تجربة إيجابية بعيدة عن القلق والضغط، سواء بالنسبة لهؤلاء الأطفال أو للأهل؟
3: يعني مبدئيا على الأسرة أن تقوم بعدة مهام لهذا الأمر.
2: نعم.
3: وهو الاستعداد قبل بدء العام الجديد أو فصل جديد بأيام معينة، تنظيم جدول الطالب اليومي، أيضا ضبط جدول النوم، تقليل عدد ساعات الاستخدام التكنولوجيا. أيضا على الأسرة هنا التوعية وتذكير بأهمية التعليم والرجوع للمدرسة، وكذلك التواجد مع أصدقائهم وقرانهم والابتعاد كل البعد هنا الأسرة عن ترسيخ مشاعر السلبية كالإحباط والترهيب والتذكير بضغوطات المدرسة من المذاكرة والواجبات وغيرها من الأعمال. لذا عليها أن تجعل في أذهان ابنائها بأن المدرسة جزء أساسي من حياتهم ليصلوا إلى أهدافهم وطموحاتهم. فهنا يجب أن تجعل بيئتها بيئة مليئة بالطاقة الإيجابية وبالحديث بشكل إيجابي عن قدوم هذه المدرسة، بحكم أن أفكارهم أفكار أولياء الأمور الأب والأم تنتقل إلى أبنائهم نظرا للاقتراب المستمر والعيش في نفس المكان والتواصل فيما بينهم.
2: نعم، عندما ذكرت أيضا في بداية الحديث عن موضوع التهيئة الاجتماعية للطالب أستاذة شيخة، ما المقصود بالتهيئة الاجتماعية وما أهميتها؟
3: التهيئة الاجتماعية نحن نتحدث الآن عن نقل القيم والأفكار والعادات الاجتماعية للطفل، وهي بمعنى آخر هي التنشئة الاجتماعية. فالأسرة هنا تستخدم عدة أساليب حتى تنقل هذه التهيئة الاجتماعية من أفكار من قيم اجتماعية لأبنائها، من سواء كانت قد تستخدم الحوار والإقناع، تستخدم القصة، قد تستخدم أول قدوة أو الموعظة حسب الطالب. فأهميتها تكمن أنها تساعد الطالب على أنه يتكيف في المدرسة وتخفف له حدة التحديات التي قد تواجهه أيضا. بالتالي هذا الشيء رح يساعد الطالب على رفع مستواه التعليمي سواء كان في المدرسة أو قد يكون هناك مشاركات خارجية له في المسابقات وغيرها.
2: نعم، يعني بعض الأبناء وبعض الأطفال ممكن يشعروا بالخوف أو التردد في حال حصل أي موقف في المدرسة، وهذا الشيء ممكن يسبب لهم مشاعر سلبية، قلق. كيف ممكن الأهل يشجعوا أبنائهم عندما يبدأون المرحلة الدراسية الجديدة، كيف أنهم يعبروا عن مشاعرهم في حال حدوث أي موقف سلبي في المدرسة؟
3: طبعا المشاعر اللي هي الشعور بالخوف والتردد لدى أي طفل سواء كان في مرحلة جديدة أو أنه سبق له، وهذه التجربة شيء طبيعي وأمر طبيعي. ولكن هنا الأسرة عليها أن تتجنب أسلوب السخرية من هذه المشاعر، وباعتبار أن الأسرة يجب عليها أن تساعد طفلها على قبول هذه المشاعر من الخوف من التردد، لأنه هو طبيعي مقبل على مرحلة جديدة ولا يعلم ما هو موجود فيها، وأكيد رح يكون فيه خوف وفيه تردد من قبل الطفل. فالأسرة عليها أن تعرف سبب هذه المشاعر من خوف وتردد، قد تكون بسبب أفكار شائعة سلبية في المدرسة سمع عنها هذا الطفل أثناء اللعب مع أصدقائه أو أحد أخوته، مثل الضرب، العقاب، كثرة الواجبات، عدم وجود وقت للراحة أو اللعب. أيضا الأسرة يجب عليها أن تتوقف عن نقطة مهمة جدا، وهي المقارنة مع أحد أخوته السابقة. قد يكون لدى الأسرة طفل سابق وأنه التحق بهذه المدرسة، وأنه طفل لديه شغف وحماس للالتحاق بالمدرسة والتعليم، فالطفل الثاني قد يكون العكس، فجميع الأبناء ليس متساويين، فكل طفل له شخصيته الخاصة. فيجب الأسرة أن تدرك ذلك و أن تركز على هذه النقطة، أن هناك اختلاف بين الأبناء وطريقة التعامل معهم تختلف.
2: مختلفة. نعم. وممكن الطفل نفسه يتعرض لموقف سلبي، يعني وهذه المواقف يعني متوقعة يعني بين الطلبة. كيف ممكن يتعامل، أو ما هي النصيحة اللي ممكن كولي أمر أنصح فيها أبنائي في حال تعرض لأي موقف سلبي، يلجأ لمن على سبيل المثال فور حدوث هذا الموقف؟
3: طبعاً الآن الأسرة إذا بتتعامل مع طفل جديد هو مقبل على مدرسة وهو يعني لا يعرف ما الذي سيواجهه، يجب الأسرة أن تجلس مع الأبناء وأن تستخدم أساليب متعددة، اللي هي مثلاً التخيل ماذا ممكن أن يحصل له في هذه المدرسة. قد يتعرض للتنمر، قد يتعرض للإساءة، قد يتعرض لأي كانت من الأساليب والتصرفات غير يعني التصرفات السلبية من الطلبة. فلابد أن تهيئه وتعرفه وتوعيته وتذكره بأن هناك مختصين في المدرسة يمكن له أن يبلغهم بما حدث له في هذه المدرسة من موقف سلبي حدث له، قد يكون أخصائي اجتماعي، الأخصائي النفسي أو الإداري أو المعلم يعني.
2: ممتاز. بالنسبة للحوار أستاذ الشيخة، ما أهمية الحوار والتواصل في بيئة المدرسة سواء بين الطلاب بعضهم البعض أو بين الطلاب وهيئة التدريس، حتى يساعد هذا الحوار المفتوح على معرفة شخصية الطالب، معرفة نقاط قوته والتركيز عليها، وأيضا معرفة نقاط ضعفه؟
3: طبعا نحن نعرف أن الحوار مهم جدا بين الطلبة، راح يساعدهم على أن يتبادلوا فيما بينهم بالأفكار بالمعارف وتوسيع مداركهم، وهذا يحدث خاصة عندما يكون هناك العمل في المجموعات أو الأنشطة الجماعية. أيضا يساعدهم أنه يتعرفوا على الطرف الآخر وتقبله مهما كان اختلافه، فهذا التقارب بين الطلبة راح يزيد التعاون بينهم وراح يتقاربوا فيما بينهم وراح يتساعدوا على معرفة مشكلات البعض، كذلك أنه كيف ممكن يساعدوا بعض على مواجهة هذه المشكلات. أما لما يكون الحوار بين المعلم وما بين الطالب هنا يختلف، فالمعلم هنا يظهر دور المعلم بأنه يتيح الفرصة للطالب أنه يعبر والتعبير والحديث، فهذا يكون بمختلف الأساليب، قد يكون الحوار المفتوح، قد يكون الأنشطة، البرامج اللي ممكن يعملها في الحصة من خلالها الطالب يعبر عن هذا الموضوع. فالحوار يساعد المعلم على أنه يعرف شخصية الطالب، قد يكون هذا الطالب شخصيته مثلا خجول أو شخصية قلقة لا يتقبل النقد الآراء، أنه مثلا هذا الطالب يفتقد لبعض المهارات مثل الاستماع الجيد يجده يقاطع الآخرين، أو أنه أيضا يساعد على معرفة ميول هذا الطالب العلمية هواياته، فبالتالي يساعد المعلم على توجيه هذا الطالب ويعني تحفيزه وتوجيهه نحو تحقيق أهدافه بما يتناسب مع إمكانياته.
2: نعم. أيضا موضوع الثقة أستاذ الشيخة، بعض الأبناء ممكن يدخلوا لهذا العالم ونوعا ما يعني بسبب مواقف سابقة، إذا كنا نتحدث عن بعض الطلاب اللي يعني سبق وبدأوا مراحل دراسية يعني مختلفة ودخلوا مرحلة جديدة، لكن للأسف يدخلون بثقة أقل، اعتماد على أنفسهم ربما يكون قليل وبسيط. كيف ممكن الأهل وأيضا المدرسة يحفزوهم على أن يتعاملوا مع متطلبات المرحلة الجديدة بكل ثقة؟
3: طبعاً أولاً بداية الثقة لابد الأسرة هي اللي توفر بيئة آمنة تساعد أبنائها على أن يكتشفوا قدراتهم ويعبروا عن مشاعرهم وأن يكونوا قادرين يتحملوا المسؤولية. فالأسرة يجب أن تؤمن بقدرات أبنائهم بأن الابن قادر على أن ينجز المهام أي كانت في المرحلة الجديدة، وأيضاً تتيح لهم فرصة بأنهم يتخذوا القرارات. طبعاً هذا الشيء يختلف إذا كان طفل المرحلة الأولى أو إذا كان في المراحل الثانية اللي هي بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم. فالأسرة عليها أن تقدر هذه الجهود بالجانب المعنوي، أيضا أول جانب المادي، وأيضا عليها يعني الأسرة في حال أنه الطفل وقع في الأخطاء يجب عليها أن لا تستخدم التوبيخ، بل فقط عليها أن تقوم بفهم أن تشجعهم على فهم هذا الخطأ والاستفادة منه فيما بعد.
2: أستاذة بطرح لك سؤال من شقين، موضوع الاهتمام والتحفيز والتشجيع، كيف ممكن يتحقق هذا الأمر سواء في الصف المدرسي حتى تكون بداية موفقة للطالب، وأيضا في المنزل؟ أهمية موضوع التشجيع والتحفيز بالنسبة للطالب.
3: أولا نحن لازم ندرك أن الشراكة مهمة جدا بين المدرسة وبين الأسرة، ضروري أن يكون هناك تواصل مستمر من قبل الأسرة مع المدرسة وبشكل منتظم. فهنا الأسرة تلعب دور أساسي ثم المدرسة تلعب دور ثاني، فنجد أن الأسرة يجب أن يكون يعني تقوم بتشجيع أبنائها بشكل مستمر والبعد كل البعد عن الإحباط. بالإضافة إلى أن الأسرة يعني يجب أن تنظر إلى يعني أن تكون بيئتها آمنة، بمعنى أنه بعيدة عن كل المشكلات، بعيدة عن كل التحديات والجدال والنقاش النقاشات الحادة التي ممكن أن تؤثر على شخصياتهم. فيجب أن تركز على بناء شخصية أبنائها وإعدادهم للتعليم.
2: جميل. في ختام حديثنا أستاذة شيخة، ما هي الرسالة أو السلوك الذي ينبغي أن نغرسه في أبنائنا مع بداية العام الدراسي، حتى إن شاء الله نضمن أن العودة إلى المدرسة هي بداية مليئة بالثقة والنجاح؟
3: يجب على الأسرة أن تذكر أبنائها بأن المدرسة هو البيت الثاني له، وأن التعليم لا يرتبط بالدرجات، وإنما هو عملية لبناء شخصية الطفل وتغير سلوكه، وأن الخوف والقلق قد تحصل له وهذا الشيء أمر طبيعي، وأنه سوف يواجه حياة جديدة وقوانين جديدة، وأن التحديات ليست لا يعتبرها تحدي وإنما جسور للوصول لهدفه ومبتغاه. وعلى الطالب أن يدرك وجود الأسرة والمدرسة من هيئة تدريسية وهيئة تعليمية والأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين لمساعدته على مواجهة هذه التحديات، وأنه ليس وحده في هذه البيئة الجديدة.
2: خالص الشكر والتقدير لك الأستاذة شيخة بنت سهيل العمري، رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني دائرة التنمية الاجتماعية بسدح. شكرا لحديثك الطيب وتحفيزك وتركيزك أيضا على أهمية التهيئة الاجتماعية والنفسية للطالب، وإن شاء الله نتمنى لجميع الطلبة بداية موفقة وعودة مليئة بالثقة والنجاح. شكرا لك.

0: أسلوب حياة
1: من أجلك.
2: مستمعين الأكارم، نواصل حديثنا اليوم أكيد تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، أهمية بيئة المدرسة في تشكيل شخصية الطالب وعلاقته وقدرته على مواجهة تحديات الحياة.

0: طالب أكثر ثقة وتوازنا ونجاحا. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور خلفان بن سالم الكحالي، وهو رئيس قسم الإرشاد الاجتماعي بوزارة التعليم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. دكتور خلفان، أهلا وسهلا بك في أسلوب حياة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه المساحة التي تسهم التعريف الجهود التربوية والإرشادية التي تبذلها تبذل من أجل أبنائنا الطلبة.
0: نعم.
1: كذلك أيضا أستغل هذا المنبر، كذلك أبعث أطيب التهاني لجميع الأخصائيين الاجتماعيين في مدارسنا الذين يحملون رسالة إنسانية وتربوية مهمة في رعاية الطلبة ودعمهم.
0: نعم.
1: كما أرحب ترحيبا خاصا بالأخوة الجدد الذين انضمونا في هذا العام إلى الحقل الإرشادي الاجتماعي، وأقول لهم أنتم تنضمون إلى مهنة لا تقوم فقط على أداء مهام وظيفية، وإنما على رسالة إنسانية وتربوية قوامها الاجتماع والفهم والدعم وبناء جسور الثقة مع الطالب والأسرة.
0: إذن دكتور خلفان، بداية وأنت ذكرتها في المقدمة أبرز أدوار الأخصائي الاجتماعي أو التعريف بدور الأخصائي الاجتماعي في بيئة المدرسة.
1: نعم، الأخصائي الاجتماعي في المدرسة هو أحد العناصر الأساسية في منظومة الرعاية والتوجيه، ودوره التعرف على احتياجات الطلبة ومشكلاتهم الاجتماعية من خلال الملاحظة ودراسة الحالات ثم تقديم التدخل الإرشادي المناسب. كذلك الأخصائي الاجتماعي دوره مهم في تعزيز السلوك الإيجابي والقيم والانتماء وتنفيذ البرامج والأنشطة الوقائية. وهناك أيضا جانب آخر مهم جدا وهو الشراكة مع الأسرة، فالأخصائي الاجتماعي مثل حلقة وصل مهنية بين الطالب والأسرة والمدرسة، داعيا إلى توحيد الجهود عندما تكون هناك حاجة إلى تدخل أو دعم للطالب.
0: نعم دكتور خلفان، باعتقادك تغيرت أدوار الأخصائي الاجتماعي اليوم مع مرور الزمن؟ يعني أدواره سابقا ربما كانت أسهل من اليوم، هل تعتقد أن التحديات الحياة المعاصرة، الانفتاح الرقمي جعلت مهامه أصعب؟
1: بالنسبة لأدوار الأخصائي الاجتماعي تغيرت بالتأكيد، لأن هناك مستجدات وتغيرات في حقل التربوي وكذلك أيضا في أصبحنا العالم الرقمي.
0: نعم.
1: فطبعاً مهامة طبعاً الأخصائي الاجتماعي يقوم بإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطط والبرامج الإرشادية للطلبة، وأيضاً يدرس حالات الطلبة ذوي المشكلات السلوكية والاجتماعية. إضافة إلى ذلك يقوم بإجراء دراسة الحالات الفردية لحالات الطلبة من الناحية الاجتماعية والسلوكية والدراسية. أيضاً جانب مهم في ظل هذه التغيرات أن يحافظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بدراسة الحالة ولا يستخدم إلا في علاج الحالة. إضافة إلى ذلك أنه يقوم بمساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية مع أنفسهم ومحيطهم المدرسي والمحلي من خلال إعداد البرامج التوجيهية والإرشادية في الجانب التربوي والاجتماعي.
0: نعم دكتور خلفان، برأيك الأخصائي الاجتماعي له دور في اكتشاف المشكلات مثلا الاجتماعية والسلوكية والنفسية لدى الطالب مبكرا، حتى لو لم يلجأ الطالب للأخصائي ممكن يتعامل معها أو يكتشفها قبل تفاقمها؟
1: نعم، الأخصائي الاجتماعي له دور كذلك أيضا كبير في اكتشاف المشكلات الاجتماعية والسلوكية كذلك أيضا. دوره كذلك أيضا أنه يقوم بعد ذلك بالتدخل المباشر لحل هذه المشكلات التي يواجهها طبعا الطالب. فليس طبعا الأخصائي يقوم بكل المشكلات، ولكن يكتشف المشكلات ويتعامل معها من خلال مشكلة مثلا الغياب المتكرر وكذلك أيضا التأخر الدراسي، وكذلك أيضا يقوم بياته هنا الجانب الوقائي والتوعوي.
0: نعم.
1: من خلال إعداد وتنفيذ برامج توعوية، وكذلك أيضا يقوم بوضع خطة منهجية واضحة لهؤلاء الطلبة. وبالتالي هنا نؤكد أيضا على أن الأخصائي الاجتماعي لا يقوم فقط تقتصر دوره على اكتشاف المشكلة فقط، وإنما يكون يعمل على الوقاية والاكتشاف المبكر ولا ينتظر حدوث المشكلة حتى يعالجها.
0: صحيح، بل وجود مؤشرات أكيد هو يلاحظها بالتواصل مع المستمر.

0: مع هيئة التدريس.
1: نعم.
0: نعم. أيضا في ظل ضغوطات الدراسة وأيضا أو وجود مثلا بعض العلاقات الأسرية المفككة، ممكن أن يكون للإخصائي الاجتماعي أيضا دور. الإخصائي الاجتماعي ممكن أن يعتبره الطالب مساحة آمنة للاستماع
1: نعم.
0: لبعض المشاكل التي قد تواجهه أسريا أو حتى من الناحية الدراسية.
1: نعم، شيء أكيد الأخصائي الاجتماعي قبل أن يكون متدخلا هو شخص يستمع ويفهم دون أن يصدر أحكاما.
0: جميل.
1: فالطالب عندما يواجه ضغوطا، سواء كانت ضغوطا دراسية أو أسرية أو اجتماعية، قد لا يحتاج في البداية إلى حل سريع بقدر ما يحتاج إلى شخص يستمع إليه ويشعر معه بأنه مسموع ومفهوم. لذلك يبدأ الأخصائي الاجتماعي ببناء علاقة مهنية قائمة على الثقة والاحترام والسرية في حدود الأنظمة والإجراءات، ويتيح للطالب مساحة للحوار والتعبير عن مشاعره واحتياجاته. ثم بعد ذلك يقوم بمساعدته على فهم هذه المشكلة والوصول إلى الخيارات والحلول المناسبة، طبعا مع إحالة الحالة للجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك. الأهم من ذلك أن لا تكون علاقة الطالب بالأخصائي كما ذكرت سابقا مرتبطة بمشكلته فقط، يعني الطالب يرجع إلى الأخصائي عندما تظهر المشكلة، بل يشعر أن هناك شخصا يمكنه اللجوء إليه عندما يحتاج إليه.
0: جميل. بدون حتى إطلاق الأحكام ربما دكتور خلفان.
1: نعم، بدون أحسن، بدون إصدار الأحكام.
0: نعم. الأمر الآخر دكتور خلفان، ربما المشاكل تكون نفسها، يعني المشاكل السابقة قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها أصبحت المشاكل تظهر أكثر للمجتمع. المشاكل أعني هنا المدرسية أو بعض التحديات التي تواجهونها في بيئة المدرسة. كيف ممكن الأخصائي الاجتماعي يتعامل مع العالم الرقمي، خاصة مع الطلبة اللي يستخدمون الهواتف أو يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي وينشرون بعض هذه المشكلات بشكل مستمر؟
1: نعم، العالم الرقمي اليوم أصبح جزءا من حياة الطالب، لذلك لا يمكن أن نتعامل معه باعتباره منفصلا عن المدرسة.
0: نعم.
1: وقد يؤثر ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي على الطلبة ومزاجهم وكذلك علاقتهم بزملائهم.
0: نعم.
1: وأيضا قد يؤثر على تفاعلهم داخل غرفة الصف.
0: نعم. والبعض عفوا دكتور خلفان ينشر المجريات ما يحدث عبر هذه الوسائل.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طبعا هنا يأتي دور الأخصائي الاجتماعي في الفهم أولا، ومثل ما ذكرت سابقا ليس في إصدار الأحكام.
0: نعم.
1: فيرصد التغيرات في السلوك والعلاقات.
0: نعم.
1: ويقوم بالتحاور مع الطالب ويفهم من خلال السياق الذي يعيش فيه، ثم يقدم له التوعية والتدخل المناسب بالتعاون مع الأسرة والمعلمين عند الحاجة.
0: نعم.
1: كما يمكن أيضا من ناحية استثمار العالم الرقمي نفسه في التوعية، من خلال يقوم الأخصائي الاجتماعي الحصص الإرشادية والمبادرات والنشرات ورسائل التوعية والقنوات الرقمية المدرسة. فالهدف الأساسي ليس أن نعزل الطالب عن العالم الرقمي، وإنما أن نساعده على أن يكون واعيا في استخدامه ومسؤولا في تواصله وقادرا على حماية نفسه وعلاقاته.
0: نعم.
1: خاصة طبعا الأخصائي الاجتماعي في هذا الجانب يقوم على مسارات يمكن نقول ثلاثة: الوقاية والتدخل والمتابعة.
0: نعم.
1: الجانب الوقاية يعمل الأخصائي على رفع الوعي الرقمي لدى الطلبة وتعريفهم بأهمية الخصوصية، وأيضا حماية حساباتهم وتعامل آمن مع الرسائل والحسابات المجهولة. أما إذا تعرض الطالب إلى بعض المشكلات كالتنمر الرقمي والابتزاز الإلكتروني، فهذا طبعا يحتاج إلى التعامل مع الحالة بحساسية كبيرة، لأن الطالب قد يكون خائفا أو يشعر بالحرج أو العار، أو قد يظن أنه هو المخطئ. لذلك يبدأ الأخصائي الاجتماعي إليه احتوائه دون إلقاء اللوم عليه، ثم يقدر مستوى هذه الخطورة ويتأكد من سلامة الطالب، وبعد ذلك يجمع المعلومات المتاحة بطريقة مهنية لا تعرضه لمزيدا من الضرر، وليس بحاجة إلى الضرر المزيد من الضرر. ثم يقوم بالتنسيق مع الأسرة والفريق المدرسي والجهات المختصة في الإجراءات والأنظمة المعتمدة.
0: نعم، كنت بسألك تحديدا دكتور خلفان فيما يتعلق بموضوع التنمر الإلكتروني أو نشر محتوى غير مناسب. بعض الطلبة ممكن يكونوا متنمرين، متنمر عليهم، يعني أيضا الإخصاء الاجتماعي ما ممكن يكون بمعزل عن مثل هذه المشكلات، بالعكس مثل ما أسلفت ممكن يستعين بالأسرة والجهات المختصة لمساعدة هؤلاء الطلبة، صحيح؟
1: صحيح. التنمر الرقمي مثل ما ذكرت لا يكتفي الإخصاء الاجتماعي بالتعامل مع الطالب المتضرر، وإنما ينظر إلى البيئة المحيطة به.
0: صحيح.
1: ما يسأل ما طبيعة السلوك، ما أسبابه، ما أثره على الطالب، كيف يمكن منع هذا التكرار. ثم تأتي المتابعة للتأكيد من توقف المشكلة واستعادة الطالب لشعوره بالأمان والانتماء والقدرة على مواصلة حياته في البيئة المدرسية بصورة طبيعية جدا. وهنا نؤكد على مبدأ مهني جدا، الطالب الذي يتعرض للتنمر أو الابتزاز يحتاج إلى الحماية والمساندة. إذا هنا ممكن نوجه رسالتنا للطالب والأسرة، طبعا عندما يواجه المشكلة لابد أن، لأنه لا يواجه المشكلة وحده ولا يجعل الخوف والإحراج يمنعه من طلب المساعدة. هناك شخص يستطيع الوقوف بجانبه وطلب المساعدة. وأيضا لابد أن يعي الطالب والأسرة أن طلب المساعدة ليس من خلال التنمر الإلكتروني، ليس ضعفا إنما هو خطوة إيجابية لحماية نفسه واستعادة شعوره بالأمان.
0: دكتور خلينا نختم بنقطة مهمة في أكثر من يعني موضع، ذكرت أهمية التعاون بين الإخصاء الاجتماعي والأسرة، فقط نريد أن نركز على هذا الجانب لأنك في كثير أكيد من الحالات اللي تمر عليكم الإخصاء الاجتماعي يطلب ولي الأمر، وبعض أولياء الأمور نقول لا نعمم لا يحدث هناك التجاوب المطلوب، فما هي النصيحة التي أكيد تقدمها للأهل؟
1: نعم، نصيحة للأهل طبعا أن ختام هذا اللقاء أؤكد أيضا أن دور الإرشاد الاجتماعي يعتبر شريكا أساسيا في المنظومة التعليمية.
0: نعم.
1: والأخصائي الاجتماعي قريب من الطالب، يستمع إليه ويفهم احتياجاته، يساعده على تجاوز تحدياته، ويعمل مع الأسرة والمدرسة بروح الفريق الواحد. وكذلك أيضا أن من خلال التواصل الأسري مع الأسرة، هنا كذلك أيضا عندما تتواصل الأسرة مع الأخصائي الاجتماعي توجد شراكة، ليست مجرد أريد أنبه ليس عند حدوث المشكلة، وهذه نقطة مهمة جدا، لأننا إذا تواصلنا مع الأسرة فقط عندما يتغيب الطالب أو يتعرض لمشكلة معينة أو يتراجع مستواه، قد تشعر الأسرة أن التواصل مع المدرسة مرتبط دائما بالأخبار السلبية. لذلك النصيحة التي يجب أن نوجهها أن التواصل الجيد يبني علاقات إيجابية وثقة متبادلة بين المدرسة والأسرة، بحيث تشعر الأسرة أن الأخصائي الاجتماعي شريك لها في دعم ابنها الطالب وليس جميل. من جهة تبحث عن الأخطاء.
0: صحيح.
1: أما من حيث أسلوب التواصل فيمكن أيضا من خلال اللقاءات المباشرة ممكن تتواصل معه، والاتصالات الهاتفية والرسائل وعبر القنوات الرسمية المتاحة من المدرسة. وأيضا عندما تلتقي بالأسرة طبعا لابد يساعد ذلك، تناقش الأسرة تكيف ابنها مع المدرسة، ماذا يشعر الطالب في المدرسة، هل يشعر بالانتماء وكيف علاقته بزملائه، وأيضا تناقش بعض الأمور كالحضور والانتظار والانتظام والجانب الدراسي والجانب الاجتماعي، وكذلك أيضا سلوكه وعلاقاته. وكما أن التواصل نؤكد على ذلك لا يكون في اتجاه واحد، يكون الجميع مشترك، فالأخصائي يستمع إلى الأسرة ويستفيد من معرفة الطالب، لأن الأسرة قد تمتلك معلومات لا تظهر داخل المدرسة أو للأخصائي أو للمعلم، والمدرسة بدورها تمتلك ملاحظات قد تساعد الأسرة أيضا على فهم التغيرات لدى أبنائها.
0: صحيح.
1: لذلك نجد أن كل واحد يكمل الثاني، فهي في منظومة واحدة، فلدينا طالب يحتاج إلى أن نتعاون جميعا من أجله، نتواصل مع الأسرة وكذلك أيضا لحل المشكلات التي يتعرض لها ابنها، وكذلك أيضا نستطيع نستمر بعد ذلك لأن نبني الشراكة الحقيقية ونستطيع كذلك أيضا أن نحقق ما يصبو إليه الطالب لإيجاد بيئة آمنة في البيئة المدرسية.
0: جميل، كل الشكر والتقدير لك دكتور خلفان بن سالم الكحالي، رئيس قسم الإرشاد الاجتماعي بوزارة التعليم مركز التوجيه المهني والإرشاد الطلابي. شكرا لإثرائك الحلقة وتقديم هذه المعلومات المهمة عن أبرز أدوار ومهام الأخصائي الاجتماعي في بيئة المدرسة، وكل التوفيق أكيد لطلبتنا.
1: كل الشكر لكم والتقدير على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن رسالة نؤمن بها جميعا، أن نحمي أبنائنا ونساندهم ونمكن ونصنع لهم معهم مستقبلا أفضل
0: إن شاء الله. شكرا لك.
2: أسلوب حياة،
3: صحة وحياة.
0: في فقرة صحة وحياة مستمعين الأكارم نتحدث عن أهمية الغذاء الصحي السليم للطالب. فالغذاء الصحي ليس مجرد وجبة يتناولها الطالب في وقت استراحته، لأنها أكيد تنعكس على نموه الجسدي والعقلي. فضروري جدا أن نعلم ونعود أبنائنا وأطفالنا منذ الصغر كيف يختارون غذائهم وكيف يوازنون بين ما يحبونه وما تحتاجه أجسامهم فعلا. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بالفاضلة مروة بنت علي البلوشي، وهي من قسم تعزيز الصحة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، ممرضة صحة مدرسية. أهلا وسهلا بك مروة.
4: أهلا وسهلا فيكم، شرفنا باللقاء معكم اليوم.
0: أهلا بك. إذن بداية ومباشرة مروة، ما المقصود بالغذاء الصحي وما أهمية الغذاء الصحي بالنسبة لأبنائنا وأطفالنا؟
4: الغذاء الصحي هو الغذاء المتوازن والمتنوع اللي يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية اللي يحتاجها للنمو والنشاط والمحافظة على الصحة. أمثلة عليه البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، أكيد بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء. طبعا بالنسبة للطالب، الغذاء الصحي ما يعني أبدا أن نحرم الطالب من كل شيء، لا، إنما هو اختيار أطعمة متنوعة وبكميات مناسبة، والأهم من هذا طرق تحضير الطعام تكون صحية. طبعا الغذاء الصحي يلعب دور أساسي في نمو الطالب وفي صحته، ويساعده على المحافظة على نشاطه وحيويته وتركيزه، وأيضا قدرته على التعلم خلال اليوم الدراسي. وطبعا من المهم أن نعود أبنائنا على العادات الغذائية الصحية الجيدة من المراحل اللي هم من مراحل الأولى في حياتهم، عشان تستمر معاهم إلى مراحل عمرهم المختلفة.
0: نعم، إذن الغذاء الصحي يعكس أكيد مقولة أن العقل السليم في الجسم السليم، بحيث أن الموضوع اختيار الغذاء الصحي واختيار يعني الطعام المناسب فترة الاستراحة يؤثر على نشاطهم الذهني والجسمي، وخاصة في المرحلة الأولى في المدرسة. ما هي نصائحك بالنسبة للأطعمة الصحية التي يمكن تناولها وتحضيرها من المنزل؟
4: طبعا يفضل أن تحتوي وجبة الطالب على مجموعة متنوعة من الأغذية، مثل الحبوب الكاملة أو الخبز مصدر للبروتين كالحليب أو اللبن أو البيض، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات والماء. طبعا دائما التغذية الجيدة تساعد الطالب أنه يحصل الطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي، ودائما ننصح أنه يتناول وجبات منتظمة ومتوازنة خلال اليوم الدراسي، وهذا مهم بشكل خاص لطلبة المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى هي مرحلة نمو ويحتاجوا إلى التغذية الجيدة لدعم نموهم الجسدي وكذلك قدراتهم الذهنية. الأمثلة مثل الفواكه الطازجة، الخضروات، الحليب، اللبن، البيض، الجبن، الخبز، الحبوب الكاملة، بعد المكسرات نفس الشيء غير المملحة. ودائما في نقطة مهمة، إنه في بعض الأطفال عندهم الطلاب عندهم حساسية، فلازم نركز بعد على هذه النقطة.
0: صحيح. أيضا وجبة الإفطار مروة، بعض الطلبة يعني تجاوزون للأسف موضوع الإفطار، وهذا أيضا يؤثر على نشاطهم في طابور الصباح. ما أهمية وجبة الإفطار، وما هي نصيحتك يعني فيما يتعلق بتحضير وجبة إفطار سريعة ومغذية؟
4: بالنسبة لوجبة الإفطار، وجبة مهمة لأنها تمد الطالب بالطاقة بعد فترة من النوم، طبعا تساعده أنه يبدأ يوم الدراسي بنشاط وحيوية. نحن دائما ننصح الأسرة بأنه ما يرسلوا الطالب من دون وجبة إفطار، حتى لو كانت وجبة بسيطة مثل بيض مع خبز أو الحبوب مع الحليب، أو ممكن نضيف حبة فاكهة، وأكيد الماء شيء ضروري.
0: جميل. هل هناك قاعدة غذائية صحية تشمل مكونات أساسية وهامة بالنسبة للوجبة المتوازنة، بحيث تحافظ على طاقة الطالب طوال اليوم الدراسي؟ ما هي الوجبة اللي نعتبرها وجبة متوازنة ومثالية للطالب؟
4: طبعا من أهم القواعد الغذائية الصحية هي أول شيء التنوع، الاعتدال في الكمية، والانتظام في الوجبات. طبعا دائما نكثر من الخضروات والفواكه، واختيار مصادر البروتين والحبوب المناسبة. دائما ننصح الطلبة التقليل من السكريات والمشروبات المحلى والأطعمة الغنية بالملح والدهون. بالنسبة للوجبة المتوازنة، أكيد من الأفضل أنها تجمع بين مصدر للكربوهيدرات ومصدر للبروتين والخضروات والفواكه، ونأكد على أهمية الماء. نفس الشيء، دائما هذا التنوع يساعد الطالب أنه يحصل على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية اللي يحتاجها خلال اليوم الدراسي.
0: جميل. أيضا بعض الطلاب عزيزتي مروة لديهم أمراض مزمنة، ويضطروا أنهم يتناولوا أدوية خلال فترة النهار، كيف لازم يكون نظامهم الغذائي الصحي خلال وجودهم في المدرسة؟
4: طبعا بالنسبة للطلاب هذيلة، دائما حسب نصائح الدكتور المتابع، نحط لهم دائما خطة حسب نصائح الدكتور دائما.
0: ممتاز. خلينا نركز على جزئية مهمة عزيزتي مروة، بعض الأبناء وحتى الأطفال يفضلون أنهم هم في فترة الاستراحة يشترون من المقصف. كيف ممكن يكون المقصف داخل المدرسة مقصف صحي، وإيش تنصحيهم يعني كيف تنصحي أكيد الأولياء الأمور أنهم يوجهوا أبنائهم في حال يعني اشتروا من المقصف، يركزوا على أي نوع من المواد الغذائية والعناصر الغذائية حتى تكون عناصر غذائية أكيد سليمة ومغذية؟
4: في البداية أنا أنصح أولياء الأمور بتجهيز وجبة مدرسية صحية من المنزل، هذا شيء ضروري جدا
0: أساسي،
4: ويعتبر المقصف كأسناك للطلاب. لكن طبعا بعض الطلاب يجلس طبعا من 6 إلى 7 ساعات في المدرسة وما يجيب معه أي وجبة منزلية صحية، فطبعا لازم يشتري من المقصف المدرسي. بالنسبة للمقصف المدرسي، هو يخضع لمراقبة وشروط، ووزارة التعليم حاطة الشركات والمطاعم الموردة. طبعا ما أي شيء يجي للمقصف المدرسي لازم يكون من الشركات والقوائم الموردة، يعني في قوائم معينة. ونفس الشيء المقصف يخضع لمتابعة، عندنا فريق متابعة المقصف المدرسي اللي هو يشمل الممرضة ومشرفة الصحة المدرسية وأخصائي إداري مالي، طبعا بقيادة مديرة المدرسة. ودائما السندويتشات اللي تأتي إلى المقصف يكون لازم المطعم قريب، ونفس ما قلت من الشركات والمطاعم المسموحة من وزارة التعليم، ولازم تكون يجيبوها أول الصباح وتكون فريش وفي نفس اليوم تباع. وكل المواد الغذائية اللي موجودة في المقصف المدرسي خاضعة للمراقبة والشروط. طبعا في حال المقصف المدرسي خالف، فعلى طول يتم متابعة الموضوع من الجهات المختصة. فدائما المقصف المدرسي مهم جدا، وطبعا هو يوفر خيارات غذائية آمنة وصحية خلال اليوم الدراسي. ودائما نحن نهتم كذلك بسلامة الغذاء، لأنها هي لا تقل عن قيمة الغذاء نفسه، لأن نهتم أيضا بطريقة حفظ الأطعمة، كيف تخزينها، كيف تقديمها، ونتأكد من صلاحيتها لاستهلاك طول اليوم الدراسي.
0: نعم، بس مثل ما ذكرتي الأولى والأفضل إنه يتم تجهيز الوجبة الغذائية أكيد الصحية.
4: أكيد مهم من جداً المنزل. الأهالي يهتموا بهاي النقطة.
0: نعم، كل التقدير والشكر لك مروة بنت علي البلوشي، وهي ممرضة صحة مدرسية بوزارة الصحة. شكرا لك.
4: شكرا لكم.
3: أسلوب حياة.
0: في ختام حلقتنا إن شاء الله نكون وفقنا اليوم في تقديم هذه الإضاءات المتعلقة باستقبال العام الدراسي الجديد. من الرائع فعلا أن نغرس في أبنائنا حب العلم والمعرفة والثقة بالنفس والتميز والابتعاد عن كل ما هو سلبي، حتى يصنعوا مستقبلهم بكل أكيد إن شاء الله فخر ونجاح. نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا عاما دراسيا موفقا، وأكيد للكادر التعليمي كل التوفيق. حتى نلتقي بكم، تذكروا دائما أن النجاح أسلوب حياة. خالص التقدير من فريق العمل، في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي، وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات مخرجتنا ولاء بنت ناصر الحسني. مع السلامة.

الشعب متخلي ويسيبني في شعب متخلي لا اسمع الداعي لا ولا

0: إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: البرجوازي النبيل
2: موليير.

0: ولد مولير واسمه الحقيقي جان باتيست بوكلان عام 1622 في باريس التي سيموت فيها بعد 51 عاما.
1: تحدر مولير من عائلة ثرية ونال تعليما متميزا منذ طفولته، وحين أصبح في 21 غادر منزل العائلة ليعمل في التمثيل، ولم يحالفه الحظ إلا بعد مرحلة طويلة من الدأب والاستمرار جال فيها في الأرياف، وقد كتب المسرحيات بنفسه ومثلها.
0: أول نجاح كبير له كانت مسرحيته نساء متحذلقات في عام 1659، وقد قدمت في باريس وأقبل الناس عليها، ثم امتلك مسرحه الخاص وأخذ يقدم مسرحياته عليه. ومن أشهر هذه المسرحيات مدرسة النساء، البخيل، طبيب رغم أنفه، مريض الوهم، تاراتوف، البرجوازي النبيل، وغيرها من أعمال هامة وشهيرة جعلت مولير من أشهر كتاب المسرح الكوميدي الاجتماعي في تاريخ المسرح العالمي.
1: البرجوازي النبيل، كتب مولير هذه المسرحية عام 1670. تدور أحداث مسرحية البرجوازي النبيل في منزل السيد جوردن في باريس. إن جوردن رجل من الطبقة المتوسطة وفي حدود 50 من العمر، وقد أصبح والده ثرياً من عمله كتاجر للأقمشة.
0: ويتركز هم السيد جوردن في الارتقاء من الطبقة البرجوازية المتوسطة إلى طبقة النبلاء الأرستقراطيين، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يأمر بشراء وخياطة ثياب ملونة وغالية وجديدة، كما يأتي بأساتذة في الرقص والغناء والمبارزة والفلسفة، لكنه يجعل من نفسه موضوعاً لسخرية الجميع.
1: شخصيات المسرحية: السيد جوردن المثري الأحمق،
0: السيدة جوردن زوجته،
1: لوسيل ابنة السيد جوردن،
0: نيكول خادمته خفيفة الدم ساخرة،
1: كليونيت عشيق لوسيل،
0: كوفيل خادم كليونت،
1: دورانت كونت موفلس
0: أستاذ في الموسيقى،
1: أستاذ في الرقص،
0: أستاذ في علم المبارزة،
1: أستاذ في الفلسفة،
0: خياط،
1: خادم. في المشهد الأول نرى السيد جوردن يستقبل أستاذي الرقص والموسيقى، وعلينا أن ندرك أن جميع الأساتذة الذين يأتي بهم لا يشعرون بأي احترام نحو هذا الأحمق الجاهل، بل كل همهم ابتزاز أمواله.
2: لقد جعلتكما تنتظران عن قصد، أتعرفان لماذا؟ لأنني أحببت اليوم أن أرتدي كما يرتدي الصفوة الممتازة من النبلاء، لكن خياطي اللعين لم يرسل لي سوى الجوارب الحريرية. انظروا انظروا.
3: لست هنا إلا في انتظار أوامرك.
2: أرجو منكما ألا تذهب قبل أن تحضر ثيابي الجديدة حتى ترياني فيها.
4: أنا رهن إشارتك.
2: ما رأيكم في جوارب الحريرية؟
4: إنها جميلة جدا.
2: قال لي خياطي إن رجال الصفوة الممتازة في المجتمع يرتدون مثل هذه الجوارب.
3: نعم، إنها تليق بكم تماما.
2: يا خادمي، خادمي،
5: ماذا تريد يا سيدي؟
2: لا شيء لا شيء، ناديت فقط لأتأكد أنك تسمع صوتي. هيا اذهب اذهب يا حضرات الأساتذة.
4: نعم يا سيدي.
3: نعم يا سيد جوردن.
2: ما رأيكم في هذا القميص؟ إنه من المخمل الأحمر، وهذا البنطال من المخمل الأزرق، أنا أرتديهما كل صباح.
3: أوه، إنها في غاية الروعة والجمال.
2: حسنا، هيا أروني أنتم عملكم.
3: أنا أود أن أسمعكم لحنا جميلا وضعه أحد تلاميذي.
2: لا لا لا لا لا لا، لا يجوز للتلميذ أن يصنع هذا اللحن.
3: لكنه طالب بارع في فن الموسيقى، وقد شهد بذلك كبار الأساتذة، واللحن في غاية الرقة والجمال.
2: لا بأس، سوف أسمعه. هات الكرسي ذا اللون الذهبي والمخمل الأصفر حتى أصغي للموسيقى جيداً.

0: ما رأيك يا سيدي؟
1: لحن كئيب جدا يجلب النعاس، كدت أن أنام.
2: سيدي، الرقص سوف ينشطكم ويعيد إليكم صحتكم.
0: الموسيقى تنمي العقل وتدفع المرأة للقيام بالأعمال المجيدة.
1: سأتعلم الموسيقى والرقص والغناء، لكن المشكلة أنه ليس لدي وقت، فبعد قليل سيأتي أستاذ المبارزة بالسيف، وبعده أستاذ الفلسفة.
0: أوه، الفلسفة مملة، لكن الموسيقى لا يمكن الاستغناء عنها.
2: نعم نعم نعم، الرقص والرقص إنه أهم شيء في الحفلات يا سيدي.
0: لا لا لا، ليس هناك شيء أهم من الموسيقى.
2: بل ليس في العالم ما هو أهم من الرقص.
0: جميع الحروب والمشاكل في العالم سببها الجهل بالموسيقى.
2: بل جميع المصائب والحروب سببها الجهل بالرقص.
0: لا لا لا لا لا، لا.
1: كفى كفى، سأقيم حفلة في بيتي وسوف يحضرها الكونت دورانت والماركيزة دوريمين. لا تنسى يا أستاذ الموسيقى أن ترسل لي عددا من الموسيقيين ليغنوا قرب مائدة الطعام.
0: سأرسل إليكم أفضل العازفين في باريس.
1: وأنت يا أستاذ الرقص، أريدك أن تعلمني كيف أنحني لتحية الماركيزة.
2: حسنا يا سيدي، أولا تبتسم لها ابتسامة رقيقة، ثم تنحني إلى الوراء، ثم تمشي نحوها منحنيا 3 مرات إلى الأمام. وفي المرة الرابعة تنحني حتى ركبتيها. هيا هيا أرني يا سيدي.
1: حسنا. هكذا هكذا، ما رأيك؟ ما رأيك؟
2: انحني أكثر يا سيدي، أكثر. ممتاز، رائع رائع.
1: ظهري صار يؤلمني. ماذا تريد أيها الخادم؟
3: لقد حضر أستاذ المبارزة يا سيدي.
1: أدخله أدخله، أريدكم أن تروني وأنا أتعلم درس المبارزة.
4: صباح الخير يا سيدي.
1: صباح النور.
4: أستاذ فن المبارزة بالسيف جاهز لتعليمكم أساليب القتال بالسيف.
1: فلنبدأ فورا، أنا في أشد الحماس ليصبح من الفرسان.
4: أمسك بهذا السيف بقوة وعزم. أولا يجب آداء التحية. الجسد مستقيم، قدماك على خط واحد، يدك اليسرى على خصرك، سيفك باتجاه الكتف.
1: هكذا.
4: هيا حاول أن تلمسني بسيفك. رائع رائع، يا لك من فارس همام.
1: والآن أنا سأهاجم. تراجع تراجع، اقفز اقفز إلى الوراء، خذ خذ. ما رأيك؟
4: إنك تصنع العجائب من درس واحد. جميع أسرار المبارزة تنحصر في أمر واحد، يجب أن تلمس خصمك بسيفك قبل أن يلمسك.
1: إذن بهذه الطريقة يستطيع الرجل أن يقتل خصمه ولا يقتل وإن كان جبانا. المهم أن ألمس خصمي قبل أن يلمسني.
4: يا لك من فارس عبقري.
1: لقد فهمت أسرار المبارزة من درس واحد.
4: وهذا دليل واضح على أن فن المبارزة من أفضل الفنون التي لا فائدة منها كالرقص والموسيقى.
2: مهلا مهلا يا أبا السيف، لا تتكلم عن الرقص إلا باحترام.
0: وأرجو أن تتكلم باحترام عن الموسيقى أيضا.
4: كم هو مضحك أن تقارن هذه الفنون السخيفة بفن المبارزة.
0: يبدو لي أنك كثير الادعاء.
2: أنت تثير الضحك بأقوالك السخيفة. الرقص أهم من المبارزة بكثير.
4: سأجعلك ترقص على ضربات هذا السيف.
2: اذهب اذهب أنت وسيفك الصدئ.
1: كيف تخاصمان رجلا يستطيع قتلكما بسيفه؟
2: إنه لا يستطيع قتل دجاجة. خذ خذ يا أبا السيف، خذ.
1: يكفي يكفي يا أساتذة، يكفي. لقد جاء أستاذ الفلسفة. لقد جئت بوقتك يا أستاذ لتصنع السلام بين هؤلاء.
5: ماذا جرى أيها الأساتذة الأفاضل؟
1: لقد اختلفوا على أفضلية فنونهم، وكما ترى تماسكوا بالأيدي.
5: ليس من الحكمة أن يصل بكم الغضب إلى هذا الحد. يقول الفيلسوف الشهير سينيكا: الغضب عاطفة ممقوتة تجعل المرأة حيوانا أحمق. ينبغي للعقل أن يسيطر على تصرفات الإنسان.
2: لقد شتم هذا الجاهل المغرور الرقص
0: والموسيقى أيضا.
5: الرجل الحكيم دائما فوق الشتائم.
2: لقد أكدت له أن الرقص فن راق ونبيل،
0: وأنا أكدت له أن الموسيقى علم محترم.
4: بل علم السيف والمبارزة هو أفضل العلوم.
5: كفى! وماذا أبقيتم إذن لعلم الفلسفة أيها الجهلة؟ كيف تتجرؤون أمامي أن تتكلموا بهذه الوقاحة يا أصحاب العلوم البائسة؟
4: اخرس أيها الفيلسوف الأحمق!
0: أنت ببغاء ثرثار، هات السيف، هات السيف! ها؟
2: أنت ديك مغرور!
5: سأريكم من أنا أيها الحمق الأدعياء.
0: خذ!
1: يكفي أيها الأساتذة، يكفي!
5: النجدة، أنقذني من هؤلاء الوحوش.
1: لا أستطيع التدخل، ستمزقون ثيابي الغالية.
2: أنا قد اكتفيت من ضرب هذا المغرور.
4: وأنا أيضا،
0: وأنا قد أوجعته.
5: ومع ذلك فقد عرفت بحكمتي وعلم المنطق كيف أتلقى الضربات. سأنظم فيكم قصيدة هجائية أيها الوحوش، تكون خالدة على مر الزمان.
1: يا أساتذة، موعدنا غدا، مع السلامة. ابقى أنت يا أستاذ الفلسفة، ألن نبدأ الدرس؟
5: طبعا. ماذا تريد أن تتعلم؟
1: كل شيء، إنني أرغب أن أصبح من العلماء.
5: هل تملك مواهب أولية في العلوم؟
1: طبعا، أنا أعرف القراءة والكتابة، لكن لدي بعض الأخطاء الإملائية.
5: ما رأيك أن نبدأ بعلم المنطق؟
1: وما هو هذا المنطق؟
5: هو الذي يعلم العمليات العقلية الثلاث: الإدراك، التمييز،

0: كيف متى يكون القمر بدرا؟ ومتى يصبح هلالا؟ وما هو أقصر يوم في السنة؟ وما هو أطول يوم؟ وهكذا.
1: رائع رائع، هذا علم النخبة من المجتمع. وماذا تريد من العلوم أيضا؟
0: علم الإملاء.
1: عظيم، سنبدأ بدرس الإملاء الأول. يوجد في اللغة 28 حرفا، أتعرفها؟
0: كلا كلا أيها الأستاذ، لا.
1: اسمع إذن: ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، ميم، نون، هاء، واو، ياء.
0: نعم نعم نعم، تعجبني الواو والياء.
1: لكي تجيد لفظ الواو ينبغي أن تفتح شفتيك ثم تغلقهما كالسمكة، انتبه. واو واو
0: واو واو،
1: رائع.
0: واو،
1: نعم. اسمع اسمع هذه المعلومة القيمة: إذا شئت أن تهزأ من أحد فما عليك إلا أن تقول في وجهه واو واو
0: واو واو. أنت معلم حاذق.
1: سأشرح لك في كل درس حرفا.
0: هل تحفظ السر؟
1: أنا بئر للأسرار.
0: أنا عاشق هائم بامرأة من علية القوم، وأرغب أن تساعدني في كتابة رسالة غرامية لها.
1: أنا أستاذ الرسائل الغرامية. أتريد رسالة شعرا أم نثرا؟
0: لا لا لا لا لا لا، لا أريدها نثرا ولا شعرا.
1: هذا غير ممكن أبدا.
0: لماذا؟
1: لأن هناك طريقتين في الكتابة، إما نثرا وإما شعرا.
0: وهذا الكلام الذي نقوله الآن، هل هو نثر أم شعر؟
1: سميه نثرا بالطبع.
0: يعني إذا قلت يا خادمي هات العصا والقبعة والحذاء يكون هذا نثرا؟
1: طبعا طبعا نثر.
0: يا إلهي، أنا أتكلم النثر؟ ها؟ إنني أتكلمه منذ 50 عاما ولا أعلم بذلك. أشكرك على هذا الاكتشاف الرائع أيها الأستاذ.
1: سأكتشف فيك أشياء كثيرة، انتظر انتظر.
0: أرجو أن تبكر غدا في الحضور. هيا الآن، مع السلامة. أيها الخادم، أيها الخادم.
2: نعم يا سيدي.
0: ألم يحضر الخياط بعد؟
2: كلا يا سيدي.
0: أوه، إنه يرغمني دائما على الانتظار. فلينزل الطاعون والجرب على رأسه. لو رأيت هذا الخياط الخائن.
2: ها هو، ها هو قد حضر يا سيدي.
3: أنا آسف، أنا آسف جدا على هذا التأخير.
0: لماذا تأخرت؟
3: لأنني صنعت لك أروع ثياب في باريس كلها. وقد جعلت 20 عاملا عندي يشتغلون بها. انظر انظر، إنه أجمل ثوب في فرنسا كلها، وهو رائعة من روائع الفن.
0: أتظنه يليق بي؟
3: طبعا طبعا، وستكون أكثر الرجال أناقة في باريس كلها. انظر انظر إلى هذه المعجزة، انظر إلى هذه الألوان، إلى هذا الريش، إنه ريش عام أفريقي. أتريد أن ترتديه الآن؟
0: طبعا طبعا.
3: لقد صحبت معي عددا من العاملين الاختصاصيين عندي ليلبسوك هذه الثياب. هيا ادخلوا جميعا وألبس المسيو جوردان ثيابه الفخمة الجميلة.
0: كيف تراني في هذه الثياب؟
3: أنت كالأمير يا صاحب السيادة.
0: أنا كالأمير؟
3: بل أكثر بهاء.
0: هيا خذ هذا المال ووزعه على الجميع.
3: شكرا يا صاحب السيادة، عن إذن سيادتكم.
0: أيها الخادم، أيها الخادم.
2: نعم يا سيدي.
0: أريد أن أطوف شوارع المدينة وأنا أرتدي هذه الثياب. يجب أن تسير خلفي ليعرفوا أنك خادمي.
2: حاضر يا سيدي.
0: أين الخادمة نيكول؟ أريد إعطائها بعض الأوامر.
4: ها أنا هنا يا سيدي.
0: لماذا تضحكين يا عفريتة؟
4: أنا آسفة.

0: يا سيدي لا أستطيع منع نفسي من الضحك
1: سوف أصفعك على وجهك، توقفي عن هذا الضحك.
0: لا أستطيع لا أستطيع
1: يا لك من خادمة وقحة.
0: أنت مدهش جدا بهذه الثياب التي ترتديها.
1: توقفي عن الضحك وإلا طردتك.
0: توقفت توقفت. ماذا تريد يا سيدي؟
1: أريدك أن تنظفي هذه القاعة وترتبينها، سيأتيني زوار هامون.
0: زوارك يصيبونني بالكآبة، إنهم يوسخون كل شيء ويملؤون البيت بالضجيج.
1: أتريدينني أن أقفل بيتي في وجه الزوار من أجلك أنت؟
0: يمكنك أن تقفله في وجه بعضهم على الأقل.
1: أسكتي!

0: وتأتي في هذه اللحظة السيدة جوردن وهي غير راضية عن سلوك زوجها الذي يحاول تقليد الطبقات العليا في سلوكها بشكل غبي فارغ، ويشتد غضبها حين تراه يرتدي هذه الثياب المزركشة الملونة المضحكة.
1: ما هذه الثياب الغريبة التي ترتديها؟ أتريد أن يضحك عليك الناس أكثر؟
2: لن يسخر مني إلا الجهلة والأغبياء.
1: لقد ضحك عليك الناس من قبل كثيرا.
2: ومن هم هؤلاء الناس حتى يضحكوا؟ أجيبيني.
1: إنهم بالتأكيد أعقل منك. انظر انظر كيف حولت هذا البيت إلى مسرح يركض عليه من هب ودب.
3: إنهم يوسخون البيت ويحملون إليه الوحل في أحذيته.
2: اخرجي أيتها الخادمة الحمقاء.
1: إنها أعقل منك. لا أعرف ماذا تستفيد من أستاذ الرقص وأنت في مثل هذا السن.
3: وهناك أستاذ للمبارزة، إنه يملأ البيت بالضجيج ويصرخ ويحطم المزهريات ويطعم الستائر.
2: قلت لك اخرسي، أنت لا تفهمين شيئا يا جاهلة.
3: يبدو أنه يريد قتل أحدهم بسيفه يا سيدتي.
2: يا لكما من جاهلتين، لا تفهمان شيئا من هذه الدروس أنتما.
3: ولقد أحضر أستاذا للفلسفة أيضا.
1: كان الأحرى بك أن تفكر في زواج ابنتك التي كادت أن تصير عنسا.
2: سأفكر في زواجها عندما يتقدم أحد ما لخطبتها.
1: لم تعد تصرفاتك مقبولة في هذا البيت أبدا.
2: اسمعي، سأبرهن لك الآن على جهلك. هذا الكلام الذي تتكلمينه الآن ما اسمه؟
1: لم أفهم.
2: طبعا لن تفهمي، اسمه النثر يا جاهلة.
1: اسمه نثر إذن.
2: كلامنا إما نثر أو شعر، وما هو نثر ليس بشعر، وما هو شعر ليس بنثر.
1: يا له من علم رائع لا يعلى عليه.
2: وأنت يا جاهلة، أتعرفين كيف تلفظين حرف الواو؟
3: واو واو.
2: ماذا تفعلين حين تلفظين حرف الواو؟
3: ماذا أفعل؟ لا أدري.
2: ما أصعب الحوار مع الجهلاء. اسمعي، تفتحين شفتيك ثم تطبقينها كالسمكة هكذا، واو واو.
3: رائع، لقد تعلمت شيئا مفيدا.
2: ماذا ستقولني إذن عندما سأتعلم نطق جميع الحروف؟
1: هذه سخافات.
2: كم أغضب عندما أرى نساء جاهلات. هل تعرفاني فن المبارزة؟
1: لا تكن سخيفة.
2: أسكتي أنت، خذي هذا السيف يا نيكول. عندما أهاجمك تتراجعين خطوتين إلى الخلف، وعندما تهاجمينني سأتراجع مثلها. هيا هاجميني. على مهلك يا شقية.
3: لقد أصبتك بطعنتين في بطنك.
2: لم تصبري حتى أتراجع وأخذ حذري.
1: أنت مجنون تماما يا زوجي العزيز، منذ أخذت في معاشرة النبلاء.
2: أنا أستحق معاشرة صفوة القوم، وهذا أجمل بكثير من معاشرتك.
0: ويحضر الكونت المفلس دورانت وهو عشيق للماركيزة دوريمين، ويتفق مع هذه الماركيزة على استغلال عشق جوردن للطبقة العليا، فيوهمه الكونت بأن الماركيزة تحبه فيقوم بإهدائها جوهرة ثمينة.
4: هل أنت واثق من حب الماركيزة لي أيها الكونت دورانت؟
5: لقد عرفت كيف تتسلل إلى قلب الماركيزة يا سيد جوردن. والنساء كما تعلم يحببن الهدايا لأنها تترجم عن عاطفة الحب، وكلما كان الحب صادقا كانت الهدية أغلى.
4: الهدايا أمرها بسيط، ولن يردني أي شيء ثمين في الوصول إلى قلبها.
5: إذا حضرت الماركيزة إلى بيتك فإياك أن تذكر لها شيئا عن الجوهرة التي أهديتها إياها.
4: طبعا، وإنه لشرف عظيم لي أن تزورني هذه الماركيزة وأن أكون محبوبا من طبقة النبلاء.
1: وتشعر السيدة جوردن بأن زوجها يخونها، وهو يبحث أيضا بين النبلاء عن شخص ليزوجه ابنته لوسيل، فتقوم بالتقريب بين لوسيل والشاب كليونت الذي تحبه ويحبها، فتشجعه على القدوم إلى البيت وطلب يد لوسيل من والدها. إنني مسرورة برؤيتك يا كليونت، وأنا على استعداد تام لمساعدتك. زوجي قادم، فاستعد حالا لطلب يد لوسيل.
6: كلامك عذب وجميل يا سيدتي، ولن أحظى بنعمة أجمل من ذلك.
1: ها، لقد جاء زوجي، فلا تخجل ولا تتردد.
6: مرحبا سيد جوردن.
4: ماذا تريد؟
6: لم أشأ يا سيدي أن أوسط أحدا لمقابلتك، وهأنذا قد جئت بنفسي وأقول لك بشكل صادق وصريح إنني أطلب يد ابنتك لوسيل، وإذا قبلت فهي أكبر نعمة مجيدة أحظى بها.
4: قبل أن أجيبك على طلبك، لي سؤال واحد.
6: ما هو يا سيدي؟
4: هل أنت من النبلاء؟
6: لن أدعي ذلك كما يفعل كثير من الناس، بل أنا من أبوين شريفين عاشا بشرف وأمانة وأحسن تعليمي وتربيتي، وقد خدمت في الجندية 6 سنوات وحصلت على بعض الرتب.
4: لم تجبني على سؤالي، هل أنت من النبلاء؟
6: لا يا سيدي.
4: لست من النبلاء؟ ابنتي لن تكون لك إذن، مع السلام.
1: ها؟ لماذا طردت؟
4: لن أستقبل في بيتي إلا النبلاء وأصحاب الصفوة.
1: وهل نحن من نسل القديسين؟
4: اسكتي أنت.
1: ألم يكن والدك بائع قماش كما كان والدي؟
4: فليأخذك الطاعون، والدي لم يكن من البعة أبدا، ولن يكون صهري إلا من النبلاء.
1: ابنتك بحاجة إلى رجل صالح وليس إلى نبيل قد يكون مغرورا متكبرا أو مفلسا.
4: اخرسي أيتها الوكحة، أنا لدي مال كثير ولست بحاجة إلا إلى الشرف الرفيع، وأريد ابنتي أن تصبح ماركيزة.
1: ماركيزة؟
4: نعم، وإذا أثرتم غضبي أكثر فلن أرضى بأقل من دوقة.
0: ومن أجل إنقاذ الفتاة لوسيل من مشاريع أبيها الحمقاء في اختيار زوج لا يليق بها، يقوم كوفيل وهو خادم لكليونت ويتسم بالذكاء والظرافة بالتنكر بصفة تاجر ثري، ويزور جوردن ليبلغه خبرا مفرحا بأن أميرا تركيا صاحب نفوذ ومناصب في الدولة العثمانية قد سمع بجمال لوسيل وأدبها، وهو يريد طلب يدها من جوردن. وقد وصف الأمير التركي جوردن بأنه سيد نبيل، فيطير عقل جوردن من الفرح.
4: ماذا قلت؟ الأمير التركي قال بأنني نبيل؟
7: نعم يا سيدي، وأجبته بأنني أعرف والده معرفة خاصة، وقد كان من النبلاء، وابنه السيد جوردن أيضا.
4: وماذا قال الأمير؟
7: مر بابا ساهم.
4: وما معنى هذا الكلام؟
7: يعني أنا أحبها كثيرا.
4: تعرف التركية؟
7: طبعا، فأنا تاجر وأجوب الدنيا كلها.
4: وماذا قال لك أيضا؟
7: قال إنك إذا قبلت فسوف يمنحك لقب ماماموشي.
4: ماماموشي؟ أعجبني هذا اللقب، ولكن ما معنى؟
7: هذا لقب أعظم النبلاء في بلادهم. مبروك.
4: يا له من شرف عظيم، خذني إليه لأشكره.
7: إنه قادم إلى هنا.
4: إلى بيتي؟
7: طبعا، إنه لا يستطيع التأخير، فهو يريد السفر.
4: هناك مشكلة.
7: ما هي هذه المشكلة؟
4: ابنتي عنيدة كأمها، وهي تحب شابا من طبقة متواضعة اسمه كليونت.
7: أنا واثق أنها ستغير رأيها عندما ترى هذا الأمير التركي.
0: ويدخل الشاب كليونت متنكرا بهيئة أمير تركي غني، ويطلب يد لوسيل، ويقوم الخادم المتنكر كوفيل بالترجمة من التركية بشكل مضحك، ويوافق جوردن على الزواج، فقد حظي بأمير ثري كما حظي بلقب ماما موشي. لكن السيدة جوردن لم تدرك اللعبة بعد، فيجن جنونها وتثور في وجه زوجها.
1: لقد سمعت بأنك تريد إعطاء ابنتك لأمير تركي، لقد جننت حتما.
2: ألا يمكنك أن تعقلي يوما واحدا وتعودي إلى رشدك؟
1: أنت تسير من جنون إلى جنون أخطر.
4: أريد أن أزوج لوسيل لهذا الأمير التركي الذي يقف أمامك. قولي للترجمان ما تريدين قوله.
1: لست بحاجة إلى ترجمانك، وسوف أقول له بأنفه لن تحصل على ابنتي أبدا.
2: أقول لك اخرسي.
8: مهلا مهلا مهلا، كيف تقفين حاجزا أمام شرف هذا الزواج يا سيدتي؟
1: لا تتدخل فيما لا يعنيك أيها التاجر، ابنتي سوف تتزوج الشبكيات.
2: هذا الزواج لن يتم أبدا.
1: كلام فارغ.
8: هل تسمحين لي بكلمتين على انفرادي يا سيدتي؟
2: أقنعها أقنعها أرجوك.
8: سيدتي، ألم تلاحظي بعد أن الأمير التركي هو كليونت وأنا كوفيل خادم؟ تمعني جيدا يا سيدتي.
1: يا إلهي، هذا صحيح، يا لكما من ماكرين، ستنطلي هذه اللعبة على زوجي الأحمق.
2: ماذا قررت؟
1: أنا موافقة.
2: كنت على يقين بأنك ستعودين إلى عقلك.
1: أرسلوا فورا في طلب الكاتب بالعدل ليكتب عقد الزواج.
2: ولوسيل؟
1: أنا سأقنعها.
0: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما
9: بانوراما إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.